0: سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. محراب الليلة هو محراب مضاء بالمعاني وأيضا مليء بأصوات الكلمة، والكلمة كانت وما تزال هي درب استمرارنا وخلودنا في الحياة. سعيد جدا أن ألتقيكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر من الآن وإلى حدود منتصف القمر في سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار. الحوار اليوم سيكون حول الوظائف النحوية في نظام العربية، مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال، هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا عن دار كنوز للمعرفة لضيفتنا الكاتبة الدكتورة والباحثة الجامعية منانة أصفاقسي. وسعيد جدا أن يشاطرنا ضوء الحوار الدكتور رفيق بن حمودة وأيضا الدكتور خالد ميلات. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا، أرحب في البداية بضيوفي الكرام الدكتورة منانة أصفاقسي، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير أو في استوديوهات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير الأسعد، مرحبا بمستمعينا الكرام، شكرا على كرمك وعلى هذه الدعوة لهذا البرنامج الذي يعتني بقضايا ومشاغل هامة قد تهم جزءا كبيرا من الشعب التونسي بطريقة أو بأخرى.
0: أكيد. ضيفتنا الدكتورة منانة حمزة صفاقسي هي باحثة وأستاذة جامعية تونسية مختصة في اللسانيات العربية والنحو العربي. مسارها الأكاديمي والمهني، هي أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، أشرفت على العديد من بحوث الماجستير والدكتورة، ناقشت ملف التأهيل الجامعي في اللغة العربية في جوان 26 و2000، أبحاثها تركز أساسا على تجديد الدرس النحوي العربي، ظواهر الإعراب ووظائف التركيب الدلالي، قدمت مقاربات دقيقة حول الوظائف النحوية استنادا إلى مفهوم الاسترسال، وسنتحدث بأكثر تفاصيل حول هذه المفاهيم. من مؤلفاتها رؤى حديثة في نظرية الإعراب، وأيضا كتاب الليلة الوظائف النحوية في نظام العربية، مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال الصادر مؤخرا عن دار كنوز للمعرفة، بالإضافة إلى مقالات وبحوث محكمة في مجال اللسانيات العربية. أولا في البداية دكتورة، مبارك وهنيئا لك هذا الكتاب.
1: شكرا.
0: طيب سؤال الأول، يعني نبدأ بسؤال التمهيد والسياق العام للدخول إلى الكتاب. أولا، ما هي الدوافع وأهمية الخوض في البحث في الوظائف النحوية؟
1: طبعا هذا الكتاب والبحث في الوظائف النحوية لم يكن صدفة، هو تتويج لمسار بدأناه منذ تقريب رسالة الماجستير. نعم. وتعمق مع رسالة الدكتوراه. رسالة الماجستير كانت الوسم الإعرابي في نظامي العربية والفرنسية دراسة تقابلية. نعم. من خلال مصدرين اثنين، الأصول في النحو لابن السراج والوظائف الغامير فونكسيونال دي فرانسي لأندري مارتيني. نعم. ثم رسالة الدكتوراه كانت قد تعلقت بدراسة الإعراب دراسة أنماطية، وقد دشر تحت عنوان آخر هو رؤى حديثة في نظرية الإعراب. يأتي هذا الكتاب كتتويج لمسيرة بحث في العلاقات الرابطة بين المداخل المعجمية والوحدات التركيبية. لا. في الكلام. لا. كيف نتواصل وبماذا نتواصل لنبني الكون من حولنا.
0: نعم. أيضا يشاركني قلت الحوار الدكتور رفيق بن حمودة، هو أستاذ جامعي وباحث تونسي بارز في اختصاص اللسانيات واللغة العربية، وأيضا العميد الأسبق لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، له العديد من الأعمال، أذكر أبرز هذه الأعمال، وأيضا له إسهامات علمية في مجال تطوير الدرس اللغوي والنحوي في الجامعة التونسية. من مؤلفات ضيفي العزيز كتاب له بحوث ودراسات عديدة في اللسانيات والنحو العربي، من أبرزها كتاب الوصفية مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية. أيضا أقيمت ندوة علمية تكريمية لجهود ضيفنا، نشرت هذه الندوة في كتاب ضمن أعمال محكمة مهداة إلى ضيفنا الدكتور رفيق بن حمود. هذه الندوة كانت بعنوان اللغة والعرفان عن كلية الأداب وأشكال الثقافة عن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. أيضا ضيفنا الدكتور رفيق بن حمود له مشروع أكاديمي ولساني حول اللسانيات الحديثة، إعادة قراءة التراث النحوي من منظور عرفاني وصفي معاصر. يمكن أن أذكر بعض الإسهامات الأخرى العلمية بالإضافة إلى كتاب الوصفية مفهومها ونظامها في نظريات

0: اللسانية. أيضا نتحدث عن مقال التنازع بين على السلطة بين الحجة النحوية والخطاب الشعري. أيضا مبدأ المشابهة أصلا من أصول الصناعة في النظرية النحوية العربية، نشر في مجلة موارد التي تصدر عن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. مقال الكلمة قراءة وتحليل مجلة حوليات الجامعة. أيضا محاولة في تعريف الطبيعي وهو بحث، وبالإضافة إلى تأطير أشرف ضيفنا على تأطير العديد من الباحثين على مدار عقود عديدة، عشرات الأطروحات ورسائل الجامعية، ماجستير والدكتوراه في الجامعة التونسية، وأيضا ساهم في تكوين أجيال عديدة. وكنت المشرف دكتور رفيق على عمل ضيفتنا الدكتورة منن. سؤالي هنا، الدرس اللغوي، واقع الدرس اللغوي واللساني في الجامعة التونسية؟
1: شكرا على هذا التقديم أستاذ الأسعد. في الحقيقة أنا أريد أولا أن أشكرك على هذه الاستضافة لأسباب عديدة.
0: نعم.
1: لعل أهمها هو أن هذا البرنامج في اعتقادي يندرج في إطار ما أسميه أنا بتقريب المحيط الاجتماعي من الثقافة العالمة. وهذا التصور هو تصور يتكامل مع ما يسمى بانفتاح الجامعة على المحيط. يعني من ناحية ينبغي أن تنفتح الجامعة على المحيط، ولكن برنامج هذا هو برنامج إذاعة المنستير التي أحييها بهذه المناسبة وأحييك، يندرج في إطار الاتجاه الثاني. يعني كيف نقرب الجمهور القراء وجمهور المثقفين من الثقافة العالمة التي يشتغل بها في الجامعة. إذن هذا جزء من الجواب عن سؤالك المتعلق بواقع الواقع واقع المباحث اللغوية في المجتمع.
0: نعم، في الجامعة التونسية.
1: في الجامعة التونسية.
0: أيضا بعد قليل سنتحدث في موضوع علاقة الباحث بالمؤطر باعتبارك أنت المشرف العلمي لهذا البحث. يلتحق بنا أستاذنا الدكتور خالد ميلاد، موجود على الخط. طيب، في انتظار أنه يلتحق بنا أستاذنا الدكتور خالد ميلاد، هو أستاذ جامعي ومحاضر بارز متميز في اللغة العربية واللسانيات في جامعة تونس، كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة تونس. نذكر التخصص اللغة العربية، النحو، البلاغة، العروض واللسانيات، له دروس عميقة ومميزة في مجال النحو والإعراب واللسانيات، شارك في العديد من الندوات والملتقيات الفكرية. أذكر أبرز أعمال ضيفنا مش يلتحق بنا بعد قليل: الإنشاف العربية بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية، والدلالة النظريات والتطبيقات، أيضا كتاب النحو العربي. هذا بالإضافة إلى مشاركته في تأليف عديد الكتب التعليمية الرسمية، نذكر هنا كتاب اللغة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، الإسهامات العلمية، قدم بالمراجع اللسانية العالمية، له أيضا مدخل في النحو العرفاني، قدم وناقش هذا الكتاب، وشارك بانتظام في العديد من الندوات الثقافية والعلمية. أستاذنا الدكتور خالد ميلاد، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم، تحية الشكر والتقدير لإذاعة المنستير.
0: العفو سيدي الكريم.
2: لعنايتها أولا بالعلم والعلماء والثقافة والمثقفين.
0: نعم، هذا من واجبنا.
2: والشكر موصول للقائم على هذا البرنامج.
0: نعم.
2: لسعد العياري، وهذا البرنامج محراب الكلمة، وكذلك شكرنا للمستمعين الذين يهتمون بهذه المسائل.
0: نعم. أستاذ، نحن الليلة في محراب الليلة نضيء هذا المحراب بإصدار جديد، الوظائف النحوية في نظام العربية، مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال، لضيفتنا الدكتورة منانة أسفاقسي. هذا الكتاب أعتبره بمثابة الإضافة للمباحث اللغوية اللسانية بالجامعة التونسية وأيضا حتى بالجامعات العربية.
2: نعم سيدي، تحية مودة وإكبار للدكتورة منانة حمزة الصفاقسي.
0: نعم.
2: السيدة البهية النحوية العمول، و ونجدد بالمناسبة لها التهاني بصدور هذا المؤلف الذي يعتبر كما ذكرت إغناء وإثراء للمكتبة العربية في مجال اللسانيات بصفة خاصة. كذلك تحيط محبة ومودة لأخي العزيز الحاضر معنا سي رفيق، وهو من الجيل الذي أنتمي إليه، جيل الباحثين في النحو وفي اللسانيات، وترك بصماته في هذا المجال. فتحيط إكبار وتقدير ومحبة لأخي العزيز رفيق بن حمودة. نعم، ذكرت كتاب الوظائف النحوية في النظام العربي للأستاذة منانة. وكما قلت هو إغناء وإثراء، ويعتبر من أهم الإصدارات في السنوات الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة. وهو مؤلف اعتقادي يتميز بمظاهر كثيرة، بعلامات كثيرة وعديدة جدا. أولا هذا الكتاب في رأيي يستجيب لمشروع الجامعة التونسية، المشروع العلمي الأول الأصيل الكبير الذي ينبني على ضرورة الجمع بين أمرين: معرفة التراث العربي من خلال نصوصه المؤسسة، واستيعاب المستجدات اللسانية الحديثة والاستفادة منها منهجيا لإعادة قراءة تراثنا النحوي وتراثنا الأدبي كذلك.
0: هو حتى من خلال العنوان أستاذنا، يعني العنوان يجمع بين الأصالة النحوية واللسانيات الحديثة.
2: نعم، هذا مهم جدا. هو ما يميز الحقيقة، ما يمكن أن نسميه المدرسة التونسية أو الجامعة التونسية، مع الإشارة إلى أنه يتجنب دائما في أعمالنا وفي أعمال مختلف الأجيال، يتجنب إسقاط معناها التراث أو اللسانيات على التراث أو التراث على اللسانيات. فالاستفادة تكون أو البناء يكون على ما لدينا من بناء نعتبره شامخا، البناء الذي حصل في تراثنا هو بناء شامخ. العمل الذي نقوم به هو إتمام هذا البناء بالاستفادة بما نغنمه من مستجدات البحث العلمي اللساني الحديثي. منانا كانت ذكية جدا لأنها اختارت موضوعا في هذا المؤلف، موضوع مهم، موضوع مركزي، هو موضوع النحو العربي، هو موضوع الوظائف النحوية. الوظائف النحوية في النظام، في النظام النحوي العربي، والوظائف النحوية مركزية. وما يميز هذا العمل ثانيا عندما نقترب أكثر من الكتاب، نجده ينخرط ضمن مشروع كبير أو تصور فكري لساني تأسس في الجامعة التونسية منذ الجيل الأول، جيل
0: التأسيس،
2: جيل سي عبد السلام وصالح القلمادي الله يرحمه، وترسخ مع الجيل الثاني وتبلور مع الجيل الثاني، جيل محمد صلاح الدين الشريف ومحمد الشاوش وعزين المجدوب ورفيق بن حمودة والعبد لله. وترسخ إذن هذا المنهج وهذا المشروع وهذا التصور الفكري اللساني، وهو إذن مشروع يعتمد على ترقية الدرس النحوي العربي ترقية في مستوى المنهج، في مستوى المنهجية، والاستفادة أو بالاستفادة من بعض المناهج كما قلت.
0: نعم.
2: والأهم هو تطبيق هذا الوجه الجديد بعد قراءته.
0: نعم.
2: تطبيقه في الدرس المدرسي في المناهج المدرسية وإقحام ذلك في التطبيق العملي والخروج من مستوى التنظير العام الذي قد نجده في كثير من المؤلفات أو في كثير من المدارس. هذا ما يميز هذا الكتاب. الكتاب يمكن أن من الآن نسميه في اللسانيات وفي اللسانيات التطبيقية كتاب الوظائف النحوية في النظام العربية. هو في اللسانيات التطبيقية. والتأليف في اللسانيات التطبيقية تأليف قليل.
0: صحيح.
2: تأليف ضعيف. الباحثون يميلون إلى التنظير أو إلى البحث في النظريات أو نقل النظريات اللسانية الحديثة وتقديمها بطريقة أو بأخرى. قد تكون عميقة، قد تكون مجزأة، قد تكون جيدة، ولكن بالنسبة إلينا هذه نسميها اللسانية النظرية. وبالنسبة إلي أيضا لا تعتبر ذات قيمة كبيرة لأنها نقل لنظرية أخرى.
0: صحيح.
2: والمهم عندي هو البناء على نظريتنا القديمة بالاستفادة مما أو معناها بالاعتماد على ما يمكن أن نغنمه من هذه أو من ما تتضمنه هذه النظريات الحديثة من مناهج حديثة. نعم. الذي نأخذه هو المنهج. لا ننقل نظرية.
0: صحيح.
2: حديثة. نستفيد من مناهجها لبلورة نظامنا النحوي.
0: نعم.
2: لتعديله، لإتمامه، لترقيته، ثم استخدام ذلك عمليا والخروج مما هو نظري فحسب إلى ما هو تطبيقي، وإدخال ذلك في مدارسنا وفي أطفالنا وإفادة أطفالنا وإفادة الأجيال القادمة. إذن معناها الدكتورة العزيزة منانة تنتمي إلى الجيل الثالث. معناها نحن مطمئنون على هذا المسار.
0: جميل.
2: العلمي التطبيقي.
0: نعم.
2: الدرس اللساني التونسي. لأن الجيل الثالث اتبع المنهج المطلوب والمنهج الذي بدأت بنايته أو بدأ بناؤه منذ الجرمادي ومنذ المهيلي الله يرحمه.
0: واضح. جميل. إذن دكتور خالد ميلاد الأكيد قرأت هذه المسيرة، مسيرة الدرس اللساني في الجامعة التونسية منذ جيل التأسيس والرواد إلى اليوم، لذلك يعني يحق لنا أن نتحدث عن مدرسة لسانية تونسية ذات خصوصية منهجية واضحة انطلاقا من هذا المشروع اللي قدمته الدكتورة منانة في ظل يعني التحولات المعرفية، يعني حاولت تحرير الدرس اللغوي التونسي تحريره من المقاربات التقليدية التي وانعطفت به نحو منعطفات جديدة. يعني هو أعتقد لذلك يحملك أستاذنا الدكتور خالد ميلاد مسؤولية كبيرة في المحافظة على هذه المسيرة، مسيرة الدرس اللساني في الجامعة التونسية.
3: أولا أرحب بأستاذنا الجليل خالد ميلاد وأشكر له هذا التواجد معنا في هذه في محراب الكلمة.
0: نعم.
3: معك طبعا صديقنا الأسعد يحملني مسؤولية حقيقية بقوله هذا. أنا سعيدة لسمعي لأول مرة يتحدث معي.
0: نعم.
3: الأستاذ خالد ميلاد بهذا الشكر معناها الذي يحملني مسؤولية كبرى في قادم الأعوام. أنا ابنة المدرسة التونسية في الأخير. وأنا جزء لن يتجزأ من هذا التراب.
0: جميل.
3: سأحاول قدر الإمكان أن أنزل ما تتداوله اللسانيات الحديثة على الوقائع اللغوية في اللسان العربي كما جرت عند نحاتنا القدامى، ثم كما قدمتها الجامعة التونسية التي نعتز بالانتماء إليها. شكرا للأستاذ خالد ميلاد.
0: أجدد شكري الكثير والجميل لأستاذنا الدكتور خالد ميلاد، كنا سعداء جدا بالمشاركة معنا، والأكيد سنلتقي في مواعيد إبداعية إذاعية قادمة.
2: مرحبا بك، وأنا سعيد بالمشاركة معكم وبالإسهام بهذه الكلمة المختزلة المختصرة، وأجدد شكري للأسعد العياري ولهذا البرنامج ولهذا الاهتمام ولهذه العناية بالعلم وبالثقافة والمثقفين.
0: شكرا جزيلا سيد الكريم، هذا من باب الواجب، تحياتنا، والأكيد أرجو لكم سهرة ممتعة. عودي لضيفي الكريم الدكتور رفيق. من خلال هذا الكتاب يعني يمكن أن نتحدث عن جدلية، قبل أن نبحث يمكن في المقاربة التركيبية الدلالية وكيف تتكامل الوظيفة النحوية للجملة مع معناها الدلالي في نظام اللغة العربية، والأكيد السادة المستمعين وخاصة العديد من طلبتك دكتورة هم الآن في الاستماع يحبوا يستفيدوا أكثر، خاصة في تفكيك بعض المفاهيم الواردة مثل مفهوم الاسترسال. سؤالي إلى الدكتور رفيق، جدلية القديم والحديث في الدرس اللغوي، يعني هناك تقاطع وخاصة في هذا الكتاب بين دعني أقول بين الوظائف النحوية من منظور التراث النحوي ونتحدث القديم، ونتحدث هنا عن منجزات تراثية سيبويه والجرجاني، وبين اللسانيات الغربية الحديث.
1: طيب أستاذ نسعد،
0: نعم،
1: دعني أولا أحيي أخي وصديقي وزميلي خالد ميلاد وأشكره على هذا الإسهام في إثراء محتوى هذا الكتاب. بهذه المناسبة أيضا أحيي جمهور المستمعين لأنهم في الحقيقة هم من نتوجه إليهم بمثل هذا الحوار في هذا البرنامج. قضية القديم والحديث هي قضية أزلية بطبيعة الحال، لكنها حاضرة في تفكير الجامعة التونسية وفي برامجها وفي تصورها منذ البداية. فقد حرص الجيل الأول، جيل الأستاذ المرحوم عبد القادر المهيري
0: رحمه الله،
1: على أن يكون التكوين تكوينا مزدوج، بالعربية من ناحية بالعودة إلى التراث والتمكن منه،
0: نعم،
1: وبالاطلاع على المستجد المستحدث،
0: نعم،
1: في اللسانيات الحديثة. الكثيرون يقولون أن الأستاذ عبد القادر المهيري تفكيره تقليدي،
0: نعم،
1: كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ونحن إذا فتحنا أطروحته، أطروحة الدكتوراه التي قدمها في جامعة السوربون،
0: نعم،
1: وجدنا في التصدير كلاما ليلمسلاف، ويلمسلاف لم يكن يعرفه الكثير في ذلك الزمن،
0: صحيح،
1: وكان يشترط علينا لأنه هو مؤطري والمشرف على أطروحة الدكتوراه الدولة التي أعددتها،
0: نعم،
1: وهو المشرف كذلك على أطروحة الأستاذ خالد ميلاد، وكان لي الشرف أني كنت آخر من أشرف عليه في رسالة الدكتوراه،
0: مسك الختام يعني،
1: نعم،
0: لا.
1: ومعناها كان دائما يواجهنا يقول ينبغي أن توازنوا بين القديم والحديث، تمكنوا من القديم،
0: لا،
1: ثم اطلعوا على الحديث وحاولوا أن توازنوا وأن تثروا القديم بالحديث،
0: نعم.
1: فخلافا لبعض المدارس الأخرى التي ينظر فيها إلى الحديث بصرف النظر عن القديم،
0: صحيح،
1: لا أذكر الأسماء ولكن أذكر المدرسة المغربية خاصة، وخلافا كذلك لمن له اطلاع على القديم ولا يعرف شيئا عن الحديث، وهذا شأن الكثير من ينتمي إلى المدرسة المصرية قبل تمام حسن،
0: نعم،
1: وكذلك الكثير ممن أعرفهم من أجيال في الخليج ممن لم يزر بلاد الغرب أمريكا وغيرها،
0: نعم.
1: فإذن تميز المدرسة التونسية هو في الحصول في يعني الموازنة بين القديم من ناحية والحديث من ناحية أخرى.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى العمل الذي أشرفت عليه، أشرفت على عملين الأستاذة منانة حمزة الصفاقسي، وأحملها أنا كذلك مسؤولية كبيرة.
0: أمانة علمية.
1: سوف يعني يعني أبين لماذا. بعد أن تحصلت على الدكتوراه الدولة، توجهت إلى أستاذي وكنت أستشيره دائما الأستاذ عبد القادر المهيري، وقلت له وجدت فرصة للعمل بالخليج، فهل أذهب؟ قال لي أنا سؤال بسؤال، هل كونت من يأخذ عنك
0: المشعل؟
1: المشعل.
0: نعم.
1: قلت له أستاذي سامحني، اعتبر أني لم آتك ولم أسألك هذا السؤال. وبعد سنوات عدة كونت الكثير من الطلبة.
0: نعم.
1: في درجتي الماجستير والدكتوراه، ومنهم أستاذ منانة، وذهبت إليه قلت هذا ما توصلت إليه، فقال اذهب فأني مطمئن.
0: جميل.
1: كذلك الأستاذ منانة.
0: نعم. أنا
1: أحملها مسؤولية الأخذ المشعل في المدرسة التونسية.
0: نعم.
1: التي توازن بين القديم والحديث.
0: الحديث.
1: وهي قد وازنت بينهما في بحث الماجستير.
0: نعم.
1: ثم في بحث الدكتوراه، ثم أكثر بأكثر نضج في هذا البحث الذي تأهلت به.
0: نعم.
1: فيما تتمثل هذه المسؤولية؟ تتمثل في أن يعني يتخرج على يديها مجموعة من الباحثين.
0: نعم.
1: تتعلق همتهم بالنهوض بالجامعة على النهج الذي سار عليه عبد القادر المهيري وحمد صمود والشريف والشاوش وبن حمودة وميلاد والمجدوب وتوفيق قريرة. إذن ومنانة الصفاقسي كما قامت هي بهذا العمل، هي إذن تفتح الطريق للباحثين.
0: نعم.
1: الجدد.
0: والأكيد مسؤولية جسيم. طيب نحاول أن نقدم دكتورة منانة هذا الكتاب للسادة المستمعين من خلال طرح بعض الأسئلة المتعلقة، نتجاوز العنوان. في الكتاب هناك تركيز على مقاربة تركيبية دلالية، كيف تتكامل الوظيفة النحوية للجملة مع معناها الدلالي في نظام اللغة العربية في سياق تفسير ما يسمى بلغز، أنا سميته لغز الاسترسال، وهو مفهوم محوري يشرح حركة المعنى وفي علاقته بتدفق الجملة في النص العربي.
3: شكرا لك لسعد، واسمح لي في كلمة.
0: نعم.
3: أن أرد على ما حملني إياه أستاذي المشرف الذي أنا ممتنة له في كامل مسيرتي.
0: نعم.
3: إلى يوم الدين، وأنا عاهدته سابقا وأعاهده اليوم أنني.
0: نعم.
3: باقية في البلاد إلى أن يتخرج على يدي.
0: جميل.
3: من سمحت له ظروف الحياة بذلك،
0: والاعتراف بالفضل فضيلة،
3: من لا يشكر.
0: نعم.
3: الناس
0: لا يشكر
3: الله.
0: الله. جميل. نعم.
3: فيما يتعلق بهذا الكتاب وعلاقة.
0: نعم.
3: التركيب بالدلالة.
0: نعم.
3: في النظرية النحوية العربية وعلى عكس تماما.
0: نعم.
3: ما يتداول حول أن النحاة العرب قد نظروا للإعراب نظرة شكلية اختزلها البعض فكالحركات الإعرابية.
0: صحيح.
3: وكأن الأمر يتم في تواصلنا.
0: نعم.
3: بها. ومتى غابت؟ هل أنت في التواصل بيننا؟
0: نعم.
3: إذن علاقة التركيب بالدلالة هي ما أقرته النظرية اللغوية العربية في تعريفها للإعراب.
0: نعم.
3: إبانة عن المعاني بالألفاظ.
0: صحيح.
3: هكذا يعرفه النحو العربي. هذه الألفاظ متى غابت؟
0: نعم.
3: لا يغيب المعنى. وخارج التركيب لا.
0: نعم.
3: يمكن أن نتحدث عن المعنى أو عن المقصد الذي نروم إبلاغه للآخرين.
0: صحيح.
3: ما هو الإعراب إذن؟ هو وظيفة، والوظيفة هي علاقة رابطة.
0: نعم.
3: بين وحدات الجملة أو الكلام المفيد.
0: نعم.
3: إذن العلاقة التركيبية هي مسبوقة بمعنى أكثر تجريد منها، كامل في الأذهان.
0: نعم.
3: متى تحقق أصبح من المنجز المستعملي أو المتداولي. نعم. وهذا ما نراه أو ما عبر عنه البعض في تعريفه للإعراب بأنه جانب لفظي، أنه جانبا لفظيا خالصا. نعم. في الظاهرة اللغوية، وهذا غير صحيح. أريد أن أشير هنا إلى لحظة في مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بي، كان مقررا فيها الأستاذ توفيق قريرة وأذكره بكامل الخير.
0: مجهول تحية.
3: نعم، أحييه كثيرا. قال لي فيما قاله وجملة لم تفارق خيالي. أنت هضمت التراث النحوي العربي، وننتظر تتم لذلك. جميل. أنا حاولت في هذا الكتاب أن أتم التتم التي تحدث عنها أستاذي في تلك المناقشة.
0: نعم.
3: يعني متى فهمنا أن العلاقات التركيبية هي بالأساس علاقات دلالية.
0: نعم.
3: تحمل من المعاني الكامنة في الأذهان ما تحمله. فهمنا أن اللغة العربية لهذا تحديدا هي من أجمل اللغات وأكثرها قدرة على التعبير عما يختلج شعورنا أو ما نحتاجه لتنظيم فوضى هذا الكون من حولنا.
0: جميل.
3: فاللغة عندي هي فعل مقاومة، نقاوم بها ما نراه فوضويا من حولنا. نقاوم بها الجهل ونقاوم بها أحاسيسنا، هكذا. جميل. أراها.
0: جميل. دكتور رفيق، نتحدث في سياق نعرف بالكتاب وأيضا نستفيد من حضوركم معنا، خاصة في مسألة التأطير بالجامعة التونسية، علاقة الباحث بالمؤطر، وأنت تحضر معنا الليلة في محراب الكلمة باعتباركم المشرف العلمي على المنجز رسالة الدكتوراه لضيفتنا الدكتورة منانة، وأيضا اطلاعك يعني على المسار المعرفي العلمي الذي تتخذه في دروسها الجامعي. أعتقد أن المشرف هو حجر الزاوية في نجاح الأطروحة وأيضا في تعثر هذه الأطروحة. سؤالي يتعلق، العلاقة هنا هي علاقة مركبة تجمع بين الجانب المعرفي الأكاديمي وأيضا الإنساني السيكولوجي، على اعتبار أن العديد من الباحثين خاصة في بداية المسار يتهيبون كثيرا من فتح آفاق جديدة، من محاولة الإضافة للموروث سواء كان اللغوي أو الأدبي أو الحضاري السائد في المحيط الجامعي.
1: هذا سؤال مركزي اليوم، علاقة الأستاذ المشرف.
0: نعم.
1: بالباحثين الذين يتعلمون عليه. في الحقيقة أنا أعرف جيدا أن الكثير من طلبتي يخافون مني، يهابونني، ينعتونني بأنني صعب الميراث، يعني بكل النعوت التي تدل على
0: الدقة والصرامة.
1: الدقة والصرامة.
0: نعم.
1: ولكنهم في نفس الوقت يحبونني ويعبرون عن هذا الحب.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنهم يشعرون أن هذه الصرامة هي مما يقتضيه البحث، مما يقتضيه العلم، ومما يفيدهم في مستقبل أيامهم.
0: نعم.
1: أذكر جيدا أن الأستاذة منانة مثلا في أول لقاء لي بالطلبة الباحثين عند اختيار مواضيعهم خرجت من القاعة وهي ودموعها على خديها. نسيت السبب، ولكن هذا لم يكن غريبا عندي، لأني أعرف أني لا أتسامح كثيرا عندما يقتضي الأمر أن أقول الأشياء كما هي.
0: نعم.
1: ولكنها تعلمت من هذا، وأصبحت عندما أوجهها كما أوجه أصدقائها زملائها.
0: نعم.
1: بين قوسين، عندي في جامعة القيروان الآن 4 من طلبتي هم يدرسون في الجامعة.
0: نعم.
1: جامعة القيروان فقط. يعرفون أني عندما أوجههم إلى أمر ما فإنما ذلك هو في صالحهم.
0: نعم.
1: و يعني يأخذون بالنصيحة ويسيرون في الاتجاه الصحيح الذي أعتقد أني لم أكن أصل إليه لولا توجيهات أستاذي المشرف.
0: نعم.
1: لأننا نرث هذه الأمور إرثا من أساتذتنا ومن خبرتنا في ممارسة البحث بيننا أبناء الجيل الواحد، أنا وخالد ميلاد، عز الدين مجدوب إلى آخره. فمعناها العلاقة ينبغي أن تكون مبنية على الثقة أولا، على الاحترام ثانيا،
0: صحيح،
1: على الإيمان بأن من جد وجد، من بحث فإن الطريقة أمامه تكون سالكة بإذن الله.
0: نعم، جميل. في هذا السياق الدكتورة منانة، في علاقة بالسؤال اللي وجهته للدكتور رفيق، هنا أتحدث عن الحرية الفكرية ومنهجية منهجية الباحث، كيف يمكن أن يوائم الباحث بين سلطة المؤطر معرفيا وبين الرؤية الخاصة للباحثين؟ الأكيد الباحث له رؤية خاصة، ولكن في نفس الوقت هو ملتزم بسلطة المؤطر المعرفي.
3: شكرا لهذا السؤال لسعد. في الحقيقة تجربتي الخاصة مع الأستاذ رفيق بن حمودة مختلفة عن مجموعة من التجارب الأخرى مع بين طلبة باحثين وأساتذة آخرين. ما يميز الأستاذ رفيق بن حمودة، أنا دائما أقول له وقلت لغيره أنه نقطة ضوء في آخر النفق لكل باحث وباحثة.
0: جميل.
3: التحاقي بالتدريس لم يكن في الجامعة، وأنا مباشرة دخلت إلى الجامعة التونسية، لم أدرس في الثانوي مثلا، لم يكن صدفة. أنا شخصية ملتزمة جدا وصعبة مع نفسي جدا، ولكنني في الآن ذاته رخوة من الداخل. وأنا أذكر الحادثة التي تحدث عنها ولماذا خرجت أبكي يومها لسوء فهم كان بيننا في توزيع المواضيع. إذن كيف نوائم بين سلطة الأستاذ المشرف وحريتي كباحثة؟ أنا كنت أحافظ على نصائحه، المنهج، كيف أبحث، كيف أعود إلى المراجع، كيف أنتقي المعلومة، كيف أوظفها، كيف أكتب. مثلا كنت من الباحثين الذين يكتبون كثيرا بالجملة الإسمية، نبهني إلى أن الجملة الفعلية أقرب والأصلح في التعبير، لأنها الإيجاز فيها أبلغ.
0: صحيح.
3: إذن أنا استفدت من نصائحه دون أن أفرط بقناعاتي البحثية.
0: صحيح.
3: وتوجت هذه القناعات، ظهرت أكثر بتجل جميل أظنه في الكتاب الأخير. لماذا؟ هذا الكتاب لا يحتاج مشرفا، لكن أنا استبطنت فعل الإشراف في رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، دونك هنا جنحت نوعا ما إن صح التعبير.
0: جميل. طيب، في هذا الإطار أبرز المحاور الواردة في هذا الكتاب.
3: حاولنا أن نعرف مفهوم الوظيفة لأنه المفهوم الجوهري في هذا الكتاب.
1: هذا أريد أن أقول ملاحظة تتعلق بعلاقة الأستاذ المشرف
0: بالباحثين.
1: الحقيقة الأستاذ المشرف ينبغي أن لا يكون يعني جدارا مانعا لكل ما هو جديد طريف عند
0: البحث. صحيح.
1: لأننا لو سلكنا هذا السلوك لا بقي العلم حيثه. الأستاذ المشرف ينبغي أن يوجه، ولكن ينبغي أن يترك هامشا الحرية للباحث، لأن إمكانية الإبداع،
0: جميل،
1: حتى في البحث العلمي إمكانية الإبداع واردة وواردة جدا. فينبغي إذن أن لا نطمس معالم كل محاولة إبداع عند الباحث الشاب، بالعكس ينبغي أن نشجعه على ذلك. وفي هذا الإطار مثلا بالنسبة إلى المواضيع التي أشرفت عليها في درجتي الماجستير والدكتوراه، دائما هي مواضيع أحاول أن أتجاوز بها أو أن يتجاوز بها الباحث ما وصلت إليه أنا.
0: صحيح.
1: وهذه سنة الحياة، ونحن قادمان إلى الإذاعة كانت تقول لي احذر فإني قد أتجاوزك.
0: العفو.
1: ذلك يسعدني جدا.
0: جميل جميل، هذا بالرحابة صدرك أستاذنا. الأكيد يعني من واقع خبرتكم الطويلة في مجال التأطير بعد ذلك ستحدثنا عن أبرز الخصائص التي تجعل من الأستاذ الجامعي مؤطرا ناجحا، لكن تفضلي دكتورة منانا أبرز المحاور.
3: نعم.
0: الواردة
3: إذن...
0: ثم بعد ذلك فما أغنية، أغنية تعلمني، أغنية تعلمني هي مهدات من
3: مني لأستاذي رفيق من حمودة والأستاذ خالد ميلاد وكل أساتذتنا بالجامعة التونسية، هدية خالصة من نفس عزيزة. وهم معتها من الناس الذين نحاول أن نسير مسارهم. قلت أكيد. هذا له طبعا في سياق
0: أكيد.
3: الهزل
0: أكيد أكيد طبعا بطبيعة الحال. نعم.
3: إذن أعود إلى كتاب الوظائف النحوية في نظام العربية، قلت أن المصطلحات التي كانت تحتاج أن نقف عندها، المصطلح الأول كما هو بين في العنوان الوظائف، ما معنى الوظيفة. إذن الحقيقة لم أجد صعوبة كبيرة في الوقوف على المفهوم الذي يؤدي هذا المصطلح. لأنني وجدت عند الاسترابادي مفهوم العقد والتركيب.
0: جميل.
3: العقد هو بين طرفين على الأقل، صحيح. هكذا المفهوم اللغوي. الوظيفة هي عقد، هي علاقة بين طرفين أو أكثر. إذن ما نقوله أن هذه وظيفة فاعل أو هذه وظيفة نائب فاعل أو باقي الوظائف النحوية الأخرى، هذه تسميات فقط لنوجز القول في تركيب برمته.
0: صحيح.
3: إذن بعد خوضنا في مفهوم الوظيفة النحوية وستجدون تفريعات المفهوم مدونة في الكتاب، نظرنا في مفهوم الاسترسال، هذا المصطلح الذي أخذته من اللسانيات الحديثة. وهنا أريد أن أؤكد وأن أقف عند هذه النقطة، لعل بعض الطلبة الذين نشرف عليهم يستمعون إلينا. نحاول أن لا نسرد النظريات الحديثة سردا في بحوثنا.
0: صحيح.
3: فهذا لن يفيد في شيء.
0: صحيح.
3: نحن نقتني أو نحاول أن نستثمر في مصطلحات بمفاهيم مفاهيم حديثة، نحاول أن نقرأ بها قراءة جديدة محدثة لقضايا نحوية تخص ولغوية تخص اللسان العربي. المفهوم الذي استعملته أنا جاء من نظرية الطراز التي تقوم على مقولة كيانات الكون. وتقوم نظرية الطراز اللغوية تقوم على مقولة الكيانات اللغوية. إذن كيف نمقولها؟ هل هي المقولات الصارمة كما أتى بها أرسطو أم هي المقولات المتداخلة المتشابكة فيما بينها؟ هذا المفهوم الحديث في المدرسة العلفانية عند إليونور روش. إذن الاسترسال هو ما نراه في الألوان في قوس قزح، هو ذلك التداخل بين لونين ليحدث أو لينتج اللون الثالث. عندما نتحدث عن معنى الفاعل في الوظائف النحوية، الفاعل والفاعل والمبتدأ والخبر أو مقام مقامهما، ونتحدث عن معنى المفعولية، ونجد أن نائب الفاعل الذي يحمل معنى المفعولية من وظائف العمدة اللي هي تقوم على معنى الفاعلية. إذن هنالك استرسال بين المعنى الأول والمعنى الثاني. ماذا يحدث؟ نائب الفاعل هي وظيفة رتبة دنيا في معنى الفاعلية، لأنها لا تمثله إلا شكلا.
0: صحيح.
3: من جهة الدلالة هو يمثل المعنى الثاني. هذا مفهوم الاسترسال ببساطة.
0: جميل جميل. دكتور رفيق، يبدو أنكم مطمئنون على مستقبل الدرس اللغوي في الجامعة التونسية.
1: يعني من خلال هذا التعريف لحد
0: الآن. نعم. طيب نستمع إلى هذا النغم، لطفي بوشناق علمني، هو اعتراف لكل أساتذتنا، وتحية نوجه تحية لكل معلمين وكل أساتذتنا.

افرح افرح افرح بربيعك يا خضرة وتنسك ريحة الأزهار وتنسك ريحة الأزهار وتصنت للحان القدرة تتغنى بيا الأطيار افرح افرح

0: إذن نكتفي بهذا القدر من أغنية علي الرياح يفرح بربيعك يا خضراء. نعود لمواصلة الجزء الثاني من محراب الكلمة لهذه الليلة. العرب قديما تقول يكفي من القلادة ما يحيط بالعنق، ونكتفي بهذا القدر من هذه الأغنية. لكن خليني أسأل سؤال ضيفنا الدكتور أستاذنا الدكتور رفيق بن حمود، هذا الاختيار الغنائي؟
1: طيب الاختيار الغنائي يفرح بربيعك يا خضراء،
0: نعم،
1: بالنسبة إلي أبنائي الذين كونتهم ومنهم مننا حمزة صفاقسي،
0: نعم،
1: هم ربيع الخضراء، هم ربيع تونس.
0: جميل.
1: هم مستقبل تونس.
0: نعم جميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام محراب الليلة للحديث عن الإصدار الجديد لضيفتنا الدكتورة منانة حمزة صفاقسي. هذا الكتاب بعنوان الوظائف النحوية في نظام العربية، مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال، نذكر صدر مؤخرا عن دار كنوز للمعرفة. ويشاطرنا الحوار أستاذنا الدكتور رفيق بن حمود، أيضا وجه تحية لأستاذنا الدكتور خالد ميلاد كان معنا في الجزء الأول. سؤالي هنا لضيفتنا الدكتورة منان، ما هي أبرز التحديات البيداغوجية أو الإكراهات أو الصعوبات التي تعترض الباحث الجامعي في مجال الدراسة النحوية التداولية وفي مجال يعني الدراسات والمباحث اللغوية؟
2: شكرا لسعد على هذا السؤال. حقيقة الدرس اللغوي بات صعبا،
0: نعم،
2: لعدة أسباب والبعض منها معلوم عند الجميع،
0: نعم،
2: تدهور المستوى العام للمدرسة التونسية. إذن الطالب في السنة الأولى،
0: نعم،
2: يأتي إلينا بزاد لغوي ضعيف،
0: نعم،
2: في مجمله، حتى لا نظلم البعض. عندما ندرس مادة التركيب بالنسبة للسنة الأولى، ويمكن من الأسباب الأولى التي دفعتني لتأليف هذا الكتاب هو،
0: نعم،
2: التالي: أنني أجد صعوبة مع بعض الطلبة في الفصل بين الوظائف المتشابهة، والحصة زمنيا ساعة ونصف،
0: نعم،
2: في الأسبوع لكل فريق،
0: نعم،
2: قليلة، والعدد عدد الطلبة مرتفع،
0: نعم،
2: لتطبق مع الجميع يستحيل ذلك. إذن ما كان يحصل معنا في سنواتنا الأولى في الثانوي ونهاية الابتدائي،
0: نعم،
2: أن التلميذ يأتي إلى الجامعة متمكنا من اللسان العربي على الأقل في بنائه للجملة بناء سليما، لم يعد ذلك موجودا في نسبة كبيرة منه. إذن هذا المشكل الأول،
0: نعم.
2: إذن نجد أنفسنا نعود إلى البناء الأولي مع طلبتنا،
0: نعم.
2: في مادة التركيب فيما يتعلق بي شخصيا، أنا أحافظ على تدريس هذه المادة على الأقل مع فريق واحد،
0: نعم،
2: حتى وإن كانت خارج الساعات التي
0: أكلف، الساعات
2: الرسمية، نعم، أكلف بها أو المطالبة بها. لماذا؟ لأن هذه المادة أنا أمرر فيها المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سأدرسها في المسائل المختصة في علم اللغة مع طلبة السنة الثالثة وطلبة الماجستير.
0: نعم.
2: إذن على غير ما يظن البعض، هذه المادة صعبة وأساسية وتحتاج إلى أساتذة مختصين.
0: نعم.
2: لماذا؟ لأن الطالب عنده ضعف وأنت تحاول أن ترقع ما انفلت،
0: نعم،
2: ثم ستبني على ما هو مكتسب،
0: نعم.
2: إذن عند تدريسنا للمسائل النظرية في السنة الثالثة، هي المرة الأولى التي يصطدم فيها طالب في مادة اللغة مع المسائل النظرية،
0: نعم.
2: على الأقل يتعلم كيف يكتب كتابة صحيحة، هذا لن يتمكن منه إلا إذا درس مادة التركيب ومادة الاشتقاق،
0: صحيح،
2: والتصريف كما يجب في سنته،
0: نعم،
2: الأولى. إذن تقريبا هذه هي المشكلة التي أراها تحتاج إلى مزيد من التريث ومن الصبر مع طلبتنا ونحن فيما بيننا، يعني كهيكل جامعي.
0: نعم، وأعتقد أنه مثل هذه الدراسات والمباحث، يعني مثل هذه الكتب المختصة في الدرس اللغوي، بإمكانها أن تكون مرجع يعني لإثراء الزاد المعرفي والعلمي للطلبة. دكتور رفيق، قبل الموجز كنت طرحت سؤال، يعني قلت من واقع خبرتكم الطويلة في مجال التأطير والإشراف، أبرز الخصائص التي لابد أن تجعل من الأستاذ الجامعي

0: يجري بها العمل والقوانين لا يستطيع أن يؤثر إلا من بلغ درجة معينة في السلم الأكاديمي.
1: صحيح.
0: إذن التمكن التواضع. التواضع لماذا؟ لأنه متى اقتنعت بأن علمك فوق كل ذي علم،
1: نعم،
0: فإنك لن تستطيع أن تمرر علمك.
1: صحيح.
0: الأمر الثالث أو الخاصية الثالثة هي القدرة على معالجة الحالات حالة بحالة، لأن كل باحث له شخصية.
1: نعم.
0: فإذا جاءك يوما أحد الباحثين الذي تشرف عليهم وهو مصاب بانتكاسة لأنه الموضوع صعب عليه أو المبحث لم يجد فيه مراجع أو كذا، وجب أن توفر له الزاد النفسي الذي يجعله ينطلق من جديد.
1: صحيح.
0: هذه في اعتقادي هي أهم الخصائص. ينبغي أن يكون القريب من الباحثين حتى يحس بهم كما يحس بأبنائه.
1: جميل.
0: فالباحث بالنسبة للمؤطر هو أحد أبنائه، وهذا إذا لم يشعر بهذا أو شعر بخلاف هذا فإنه لا يستطيع أن يؤطر.
1: نعم. الآن الضفة الأخرى، يعني صفات الباحث لكي يكون باحثا ناجحا منذ البداية.
0: أن يكون باحثا ناجحا معناها ينبغي أن يكون قابلا للتكوين.
1: نعم.
0: ينبغي أن لا يكون كذلك ممن يعتقد أنه يعرف أكثر من غيره، لأن المعروف أن الإنسان بقدر ما علم ازدادت قناعته بجهله.
1: صحيح.
0: بقدر ما نتقدم في العلم تنفتح أمامنا أبواب شاسعة مما ينبغي أن نتعلمه. أذكر مثلا أني وجدت كتابا بالفرنسية لومو، وكنت معناها سعيدا بوجود هذا الكتاب لأني آنذاك أدرس في دار المعلمين العليا في مسألة لم أجد فيها كتبا كثيرة، أخذته وذهبت إلى أستاذي سي عبد القادر الله يرحمه، ففرح قال لي من أين جئت بهذا الكتاب؟ فهمت. وسي محمد العلاوي الله يرحمه كنا ندرس عنده، وفي يوم من الأيام أتيناه بعنوان في كتاب بعنوان كتاب في مسألة كان يدرسنا إليه إياها. فقال ما إن أجأتم بهذا الكتاب سيدي، من علم شيئا ولم يمدنا به مات ميتة أهل الجاهلية. فينبغي أن يكون إذن الطالب الباحث ينبغي أن يكون قابلا للتكوين، ينبغي أن يكون متواضعا، وينبغي بطبيعة الحال أن تتوفر له الظروف ليبحث. وهذه الأخيرة يعني تزداد صعوبة يوما بعد يوم إلى الأجيال التي نراها اليوم يعني تقبل على البحث. هذا في اعتقادي.
1: واضح. دكتور رفيق، يعني أريد أن أستفيد من حضوركم خاصة في الحديث عن الدرس اللغوي في موضوع يتعلق بما نعيشه الآن اليوم، وبعد ذلك طبعاً الحارس مش ناخذ رأي الدكتورة منانة. الدرس اللغوي التونسي يعني كيف يمكن له أن ينخرط فعلياً فيما يسمى اللسانيات الحاسوبية، يعني معالجة اللغة العربية آلياً لكي يواكب عصر الذكاء الاصطناعي؟
0: سؤال خطير جداً، يعني كلما سمعت بالذكاء الاصطناعي أخاف عن الإنسان من الإنسان.
1: نعم.
0: حقا معناها نحن مقدمون على مستقبل لا نعرف منزلة الإنسان فيه، بما أن الآلة أصبحت تقريبا تصنع ما يصنعه الإنسان.
1: صحيح.
0: الدرس اللغوي اليوم بالنسبة إلى المدرسة التونسية حاولت أن تعصره أو أن تقدم

0: من مظاهر الدراسات اللسانية العصرية ما أمكن إدخاله. وقد ونحن نجد في الجامعة التونسية ما لا نجده في الجامعات العربية الأخرى. هذه قضية الصناديق والمكونات المباشرة والمداخل اللسانية كلها التي درسناها ودرسناها ويدرسها أبناؤنا لا وجود لها في الجامعات الأخرى. وعندما تحدثهم عنها يجدون من الصعوبة في الفهم ما نجده نحن اليوم في الحديث عن الذكاء الاصطناعي. والبحوث الجامعية التونسية فيها دراسات كثيرة تتعلق بحوسبة اللغة العربية، لكن التطبيق ما نزال بعيدين عنه. ينبغي أن في اعتقادي أن تتآزر الجهود بين أهل العربية، يعني العالمون، أقصد العالمين بقوانين العربية، والتقنيين الذين يباشرون حوسبة اللغة. وأنا عندي تجربة كانت في باريس 13 لكنها انقطعت لأسباب آسف أنا لها ولا أريد ذكرها. كنا نتعاون من أجل أن نحوسب اللغة العربية حتى إذا ما عطينا جذر من جذور العربية للآلة أعطتنا كل الإمكانيات الاشتقاقية والتصريفية له. لكن لسوء الحظ ليس لنا مخابر البلاد التونسية تشتغل على هذا الموضوع، ونحن وإن كنا متقدمين بالنسبة إلى الجامعات العربية فنحن متأخرون ومتأخرون جدا مقارنة بالجامعات الغربية.
1: صحيح،
0: فهذا هو
1: صحيح. وأشار الدكتور إلى أهمية مخابر البحث العلمي. في ذات السياق الدكتورة منانة، يعني كيف تنظر إلى مستقبل اللغة العربية في ظل هذه الهجمة التكنولوجية وخوف بالفعل عشاق اللغة من هذا التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على الدرس اللغوي بالجامعة التونسية؟
2: شكرا لسعد، لكن قبل ذلك اسمح لي أريد أن أعود بكلمة تفضلي. بسيطة لعلاقة صورة الأستاذ المشرف الناجح وصورة الطالب الباحث الناجح. بالنسبة للأستاذ المشرف الناجح هو الأستاذ في سأستعمل العبارة التونسية اللي يملى بلاسته.
1: جميل،
2: يعني
1: أنت توا في المنزلة بين المنزلتين، أنت مشرفة وأيضا أنت باحثة أمام الدكتور رفيق.
2: نعم يمكن لك أن تقول ذلك، لكن في وجود أستاذي رفيق بن حمودة أنا طالبة.
1: جميل.
2: بالنسبة للطرف الثاني الآن، الطالب الباحث الناجح الذي يتمتع بالصبر والمثابرة، الدوال ينقب الرخام،
1: وإن كانت هذه الصفات بدأت نسبيا يعني
2: هي قلت وشبه انعدمت.
1: صحيح.
2: صدقني عندما أعود بذاكرتي للمجموعة التي بدأنا مع بعضنا البعض في المرحلة الثالثة، من بقي منا اليوم وتوصل إلى التدريس في الجامعة هو ليس الأكثر قدرة، هو الأكثر صبرا ومداومة.
1: صحيح.
2: بالنسبة للخوف على
1: هذا الذكاء الاصطناعي،
2: نعم، هذه الهجمة الذكية، متى تعلمنا أن نستعمل الذكاء دون غباء سننجح.
1: جميل.
2: المشكلة اليوم أننا نستعمل عند طلبتي وأنا هذه الأيام منكبة على إصلاح بعض رسائل البحث التي سأناقشها، والأخرى أشرف عنها عليها ستودع. أجد نفسي أمام طلبة يأخذون المعلومات بغباء شديد.
1: صحيح.
2: يعني مهم جدا أن نستعين بالتقنية الحديثة، نستعين بها، ولكن أن تعوض الإنسان يستحيل ذلك. أنا لا أؤمن أن الآلة يمكن أن يكون لها عقل كعقل البشر.
1: صحيح. صحيح.
2: حوسبة اللغة، الموضوع هذا الذي طرحته
1: الحاسوبية.
2: نعم، لسانيات الحاسوبية. إذا ابتعدنا عن العناوين الفضفاضة، الكثير كتب في حوسبة المعنى وحوسبة البنية وغير ذلك. تقرأ المقالة ولا تجد فيه إلا النظر القليل. صحيح. من المعارف التي يمكن استثمارها وأن نبني عليها نحن بصفتنا، معناها من الباحثين الجدد. ثم ماذا سنحوصب؟ اللغة العربية نستعملها بلهجات متعددة. لنتفق أولا على عربية واحدة لنستطيع أن نحوصب معانيها وأبنيتها. يظهر لي معناتها إذا توصلنا إلى إيجاد هذين العنصرين سنستطيع أن نتقدم في اللسانيات الحاسوبية.
1: جميل. طيب نعود إلى الكتاب.
2: نعم.
1: يعني هذا الكتاب مثل ما ذكرت يعني هو يبحث في نظام مخصوص للغة. ونطرح الآن سؤال يتعلق طيب الطالب الذي ونحن ندعو أن يكون هذا الكتاب بين أيدي الطلبة وأيضا الباحثين الجدد. نتحدث هنا عن أبرز الإضافات التي قدمتها الدكتورة منانة في هذا الكتاب. منذ قليل الدكتور رفيق قال أنه الباحث ملزم بأن يقدم إضافة وأن يكون امتداد لواقع الدرس اللغوي الذي تدرب عليه.
2: إضافتي الأولى بكامل التواضع أظن أنني من الباحثين الذين نزلوا المصطلحات اللسانية في مكانها الحقيقي، أن ندرس بها لغتنا أو المشاكل اللغوية التي يعاني منها البحث العلمي. إذن أنا استعملت المصطلح الحديث الاسترسال لأفهم بحكم أنني وجدت صعوبات في تدريس مادة التركيب كما قلت لك منذ قليل، لأفهم لماذا تتداخل بعض الوظائف النحوية فيما بينها دلالة وحتى من جهة السمات اللفظية. هنالك مجموعة من العلامات التي تشترك فيها عدة وظائف.
1: صحيح.
2: ووظائف أخرى تتنزل تحت المعنى الإعرابي الواحد. لماذا نجمع قلت كما قلت منذ قليل بين الحال والمفعول المطلق مثلا والمفعول به تحت معنى المفعولية؟ ما هو ما الذي يسمح لنا بجمعها تحت معنى إعرابي واحد؟ النحو العربي تحدث في هذا كثيرا ولن نعيد ما ذكره الأولون، ولكن نحاول أن نفهم بنية اللغة العربية في ظل هذه المفاهيم اللسانية الحديثة لنستطيع أن نبني لغتنا من جديد، لأن العربية تحتاج إلى تلقيح إلى تجديد ثناياها تقريبا.
1: تفضل دكتور.
0: عندما استشارتني الأستاذة منانة في عنوان البحث قبل أن تبدأ به فشجعتها كثيرا لأني وجدت وراء هذا الموضوع رهانات، ووراءه معناها مس لإشكاليات عبر عنها منذ قليل
1: دكتور خالد
0: عندما قال إن هذا الكتاب يندرج في اللسانيات التطبيقية. وهو في الحقيقة يقع وسطا بين اللسانيات التنظيرية واللسانيات التطبيقية. لماذا شجعتها وفرحت بهذا الاختيار وسعدت به؟ لأني منذ بدأت التدريس سنة 74 و900 و1000 وكان خريج دار المعلمين
1: العليا
0: كنت أساوم الإدارة، كانوا دائما يريدونني أن أدرس السنوات النهائية الخامسة والسادسة والسابعة آنذاك، أساومهم كل مستوى نهائي يقابله السنة الأولى والسنة الثانية التي الآن تسمى بالإعدادي. لسببين. السبب الأول هو أنها أن السنوات الأولى هي سنوات المنبت.
1: صحيح.
0: الذي تكون فيه أبناء أطفال صغار مستقبلهم أمامهم، تدرسهم هذا الأسبوع فتجد النتيجة في الأسبوع الموالي.
1: صحيح.
0: والثاني هو أني أنا نفسي آنذاك كنت في حاجة إلى أن أركز المعارف اللغوية في ذهني. وبقيت على تلك الحال حتى إلى اليوم، عندي أحفادي يدرسون في الابتدائي فإني أتابعهم وأنظر في المادة خاصة النحوية والصرفية التي يدرسونها. ما الذي يدور في ذهن المعلم وفي ذهن المتعلم عندما يدرس المسائل التركيبية؟
1: نعم.
0: يقول كنت مريضا. مريضا ما هي هذه الوظيفة؟ أقول سيدي حال هذه. كيف حال؟ هي جواب عن كيف. وأنت علمتنا أن الحال يكون جوابا عن كيف، مثل قولنا عدت فرحا مسرورا. فيحتار في الجواب، لا يجد جوابا يقنع به هذا التلميذ.
1: نعم.
0: تقول له مات الرجل، الرجل ما هي وظيفته؟ يقول مفعول به. سيدي كيف كيف كيف مفعول به؟
1: نعم.
0: يقول له فاعل هذا. يقول له ماذا فعل؟ ماذا فعل؟
1: هو قتل نفسه.
0: نعم. مات الرجل وسقط الجدار ومرض الطفل.
1: نعم.
0: هذه كلها هي مفاعيل في المعنى، لانه
1: وقع عليه الفعل. نعم. نعم.
0: فهذا الكتاب يدرس هذه المواضيع، ينظر في المساحات المتقاطعة التي تشترك فيها الألفاظ في الجملة.
1: نعم.
0: ومنذ قليل أستاذة منانة قالت الوظيفة هي علاقة بين شيئين. فإذن ما هي الأماكن التي تتقاطع فيها وما هي الأماكن التي تتفاصل فيها؟ هذا هو الرهان الذي في هذا الكتاب. ومن ذكاء صاحبته أنها وظفت مفهوم الاسترسال.
1: نعم.
0: في بيان العلاقة التي تكون بين.
1: نعم.
0: الوظائف. نعم. حتى أن المعلم بعد هذا لا يتهم التلميذ بالغباء إذا قال له التلميذ أجاب في كنت مريضا هي حال.
1: لا.
0: وإذا أجاب مات الرجل، الرجل يقول مفعول به، يفهم أولا.
1: صحيح.
0: فهذا في اعتقادي ما كان. وفي الحقيقة لنبسط الأمور أكثر. سامحني.
1: لا نتفضل لك كل الكلمة. لا.
0: هذه الظاهرة.
1: لا.
0: ظاهرة التداخل. في الحقيقة من أين أخذتها اللغة؟ اللغة والنحو هو صناعة. لننظر إلى الطبيعة.
1: نعم.
0: الطبيعة عندما ننظر إلى جسم الإنسان لا نجد عضوا يشتغل شيئا واحدا، كل أعضاء الإنسان تشتغل أكثر من شغل،
1: أكثر من وظيفة. نعم.
0: له أكثر من وظيفة.
1: نعم.
0: فخذ اللسان ووظائف اللسان إلى آخره، ومن هنا يأتي التداخل. فهل اللسان يكون جزءا من الجهاز الهضمي أم إنه يكون جزءا من جهاز التصويت؟
1: نعم.
0: فمن تداخل هذه الوظائف يأتينا التداخل في الوظائف اللغوية.
1: نعم.
0: ثم لننظر إلى الطبيعة مرة أخرى. أخذ الخفاش والبطريق والنعامة، هل يمكن أن تنتمي هذه الحيوانات الثلاث إلى فصيلة واحدة؟
1: طبعا لا.
0: طبعا لا.
1: نعم.
0: ولكننا ندرجها في مقولة في مقولة الطير.
1: صحيح.
0: ولذلك أجد الحال والنعت أحيانا والخبر تأخذ نفس العلامة ولها خصائص مشتركة.
1: نعم.
0: فالصناعي دائما مأخوذ من الطبيعي.
1: نعم.
0: الطبيعي الذي نجده في جسم الإنسان ونجده في حيوانات الطبيعة ونجده في كل الظواهر الطبيعية.
1: نعم.
0: وينبغي أن نقتنع أن اللغة ليست معزولة عن ظواهر العالم الطبيعية. اللغة النحو.
1: نعم.
0: هو الصناعة مأخوذة مستلة من الظواهر الطبيعية.
1: جميل. جميل التفسير. نعم. طيب نراوح يعني في المحراب بين الكلمة والنغم. الاقتراح الغنائي أمينة فاخت سلطان حبك، نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الحوار. وسأسأل أستاذنا الدكتور رفيق حول سياسة البحث العلمي وأهمية المخابر الجامعية. دكتورة منانة، أنت منخرطة في مخبر. نعم، سنتحدث عن ذلك بعد هذا النغم، كونوا معنا.

0: الأكيد أن النغم يأخذنا بعيدا في الأفاق الممتدة، وأيضا الكلمة في محراب الليلة، محراب الكلمة نؤصل بها هذه الكينونة التي نعيش. أني قلت أن الكلمة هي مبدأ ولغتنا هي هويتنا. طيب، منذ قليل أستاذنا الدكتور رفيق تحدث عن إشكالية مهمة، أعتقد هي إشكالية دعني أقول المخابر العلمية، تحديدا تقييمك يعني لعمل المخابر والإضافة اللي يمكن يقدمها المخبر العلمي، وتوصيفك لواقع الحركية أو الفكرية أو العلمية في المخابر.
1: شوف، هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالمخابر،
0: نعم،
1: خاصة في الآداب والعلوم الإنسانية. أين هي المخابر يا سيدي؟ في كلية الآداب بالقيروان تجد مخبر واحد يسير على رجل واحدة، في كلية الآداب بسوسة تجد مخبر
0: ووحدة بحث، أعتقد
1: وحدة بحث،
0: نعم،
1: في حين أن كلية الآداب بسوسة مثلا في وقت من الأوقات كانت فيها 4 وحدات بحث. لماذا؟
0: أعتقد في الفترة وقت كنت أنت عميل كلية.
1: نعم. نعم. نعم. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنا أحدثك عن بعض الأسباب بحكم كوني كنت رئيسا لوحدة بحث.
0: نعم.
1: السبب الأول هو سبب إداري. يتعلق بتجديد الشروط المتعلقة
0: مخابر البحث،
1: أحداث
0: وحدات أو
1: مخابر، أحداث وحدات أو مخابر
0: البحث. نعم.
1: ولست أدري ما وراء ذلك، ولكني أعتقد أن الجانب المادي هو الغالب على هذا الأمر.
0: نعم.
1: لأننا في وقت من الأوقات في كلية الأدب بسوسة معناه اقترحنا مخبر بحث برئاسة المرحوم عبد الفتاح ابراهيم، وتتوفر فيه كل الاختصاص الموجودة في الكلية. تمت الموافقة عليه لأنه يستجيب لكل الشروط، ولكنها لم ترصد له أموال، صار يعني يعتمد على ميزانية الكلية لكي ينشط.
0: صحيح.
1: هذا أحد الأسباب. السبب الثاني في اعتقادي هو أن تصورنا لمخابر البحث هو تصور أكل عليه الدهر والشرب. ما زال تصورنا يخضع لمقاييس عرفتها الحياة الأكاديمية في بلدان العالم في النصف الأول من القرن العشرين. ماذا يعني ذلك؟
0: نعم.
1: يعني ذلك أن كل وحدة بحث أو كل مخبر يريد أن يكون اختصاصه ضيقا، يعني إما في أخذنا العربية،
0: صحيح،
1: إما في الأدب وأما في الحضارة وأما في اللغة. وهذا لم يعد يستقيم اليوم، لأننا نعيش فترة تعدد المعارف، تداخل.
0: صحيح.
1: المعارف.
0: صحيح.
1: اليوم لنذكر أن تشومسكي هو ممن كان يعمل في مخابر بحث في الـ MIT، معناها معهد ماساتشوستس التكنولوجي، ونحن ما زلنا نتمسك إلى حد اليوم بمخابر في الآداب فقط وفي الآداب العربية فقط وفي الحضارة فقط. ينبغي علينا اليوم أن نحدث مخابر تكون فيها المعارف متكاملة،
0: يعني مخابر جامعة وشاملة،
1: جامعة وشاملة لما هو أدبي ولما هو غير أدبي.
0: صحيح.
1: كيف تريدنا يا سيدي أن نصل إلى ما يسمى اليوم الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغة،
0: نعم،
1: ونحن نشتغل بمفاهيم تتعلق بالعربية في اختصاص ضيق فقط. ينبغي أن يشارك في هذه المخابر، تشارك في هذه المخابر اختصاصات من التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: ما الذي يمنع كلية الأداب أن تنفتح على المعهد، المعهد الذي يوجد بجانبها والذي يدرس التكنولوجيا؟
0: المعهد العالي للتكنولوجيا.
1: أي المعهد العالي للتكنولوجيا؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ بالعكس، وينبغي أن تكون سيادة الوزارة متفتحة على هذه التصورات.
0: صحيح.
1: إذا لم نفعل هذا فإننا سنسير إلى الوراء لسوء حظنا. لسوء حظنا.
0: طيب دكتورة منين رأيك في هذا الموضوع؟
2: ما قاله الأستاذ رفيق بن حمودة مهم جدا.
0: نعم.
2: الحقيقة وهنالك محاولات فردية من بعض الأساتذة للانخراط فيما يسمى بالدراسات البينية.
0: صحيح.
2: في الانفتاح معناتها كلية الآداب تنفتح على كلية الطب مثلا، ما قام به الأستاذ عبد السلام العيسي في كلية الآداب منوبة تقريبا مرتين. كانت الأعمال مشتركة بين جميل. كلية الأداب والفنون منوبة وإحدى كلية الطب في تونس.
0: جميل.
2: إذن هذا مفيد جدا. فيما يتعلق بنظرتي لهذه المخابر،
0: نعم،
2: هذه القاعة هل يمكن أن تستقيم دون أركانها؟
0: طبعا الحل.
2: هل تستقيم على ركن واحد؟
0: لا.
2: مخبر البحث كذلك.
0: نعم.
2: أن يكون أن يضم مخبر البحث عددا من الباحثين دون أن يطلع الباحث منا على ماذا في ماذا يبحث الباحث الآخر. هذه
0: انعزال يعني وغربة
2: حقيقية. صحيح. هذه الأيام كل سمحني سأقول هذا بالدارجة التونسية.
0: تفضلي.
2: لجمال الصورة، كل واحد فينا شاد التركينة وقاعد يحفر وحده، لن نصل إلى شيء. أنا أطالب أن يكون المخبر هو الفضاء الذي تتخمر فيه بحوث جميع الباحثين وتتفاعل لتتلاقح وننتج معرفة حقيقية.
0: نعم. في هذا الإطار يعني بعض القضايا المطروحة في كتاب الليلة، الوظائف النحوية في نظام العربية، مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال، هناك قضايا وإشكالات عديدة يعني كان يمكن أن تستعين بها المخابر وأن تطرحها يعني في شكل أيام دراسية أو ندوات أو مؤتمرات.
2: نعم، أنا استعنت في معالجتي لبعض القضايا التي أطرحها في هذا الكتاب. عدت مثلا إلى أختي في قطاع الصحة لأفهم كيف تشتغل آلة السكانير.
0: جميل.
2: مثلا فهمت. إذن وأنا أختبر بعض القضايا الأخرى التي لم أتوسع فيها في هذا الكتاب ولكنني تعرفت إليها مجزة في بحوث يدرسها بعض طلبة اليوم. إذن من المهم جدا عندما يصدر كتاب في الاختصاص أن يتناوله مخبر ومخبر ومخبر آخر تتلاقح هذه القضايا.
0: صحيح.
2: وتنتج قضايا جديدة وتنتج باحثين جدد.
0: صحيح.
2: هذا ما نسعى إليه. إذن كيف ستستمر الجامعة التونسية إن لم يكن هذا السعي هو ما ننام به ونصحى؟
0: جميل. دكتور تفضل لك تعقيد.
1: الدراسات اللغوية لتتطور محتاجة إلى مخابر يتوفر فيها ثلاث أركان. ركن التداخل المعرفي. أن يستعين المختص في النحو العربي وفي اللغة العربية بتكنولوجي في الحاسوبية، وهذه التجربة أنا عشتها وأعرف ما هي مزاياها وما هي معناها أفق البحث فيها. إذن الركن الثاني هو المعارف العربي، المعارف المتعلقة بالنحو والتركيب والصرف إلى آخره.
0: نعم.
1: والركن الثالث هو أن تكون متصلة بالواقع. هي دراسات نظرية تتصل بالواقع.
0: نعم.
1: ما معنى تتصل بالواقع؟ يعني ما دمنا لم نصبر أغوار النقائص التي يشكوها التلميذ في نظامنا التعليمي.
0: صحيح.
1: اليوم سواء في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي أو في الجامعة،
0: نعم،
1: فإننا لن نستطيع أن نتقدم بالعربية. العربي تقدم الدراسات اللغوية هو رهين هذه الأركان الثلاثة.
0: جميل، بهذه التوصيات نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الكلمة. كنت سعيد جدا بهذه السهرة الثقافية الأدبية وهذا النقاش والحوار. أزفت ساعة الرحيل، أترك لك كلمة الختام دكتورة منانة حمزة صفاقس.
2: شكرا لسعد، أريد أن أشكر إذاعة المنستير في شخصك.
0: العفو العفو، هذا واجبنا.
2: إن شاء الله تسمح فرص أخرى لأساتذة آخرين نشروا كتبا جديدة. كنت قد قلت أن اللغة فعل مقاومة، ونحن باقون لنقاوم. شكرا.
0: جميل جميل، كلمة الختام أستاذنا الدكتور رفيق بن حمود.
1: أعتقد أن ما قلناه اليوم في كتاب منانة حمزة صفاقسي ينبغي، أو هو في اعتقادي منطبق بالضرورة على جيل منانة حمزة صفاقسي برمته، سواء كانوا في اختصاص اللغة أو في اختصاص الأدب أو في اختصاص الحضارة. ويا حبذا لو اجتمع جمعهم وانضموا أو ضموا معهم باحثين من اختصاصات أخرى تكنولوجية خاصة.
0: جميل، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام الدكتورة منانة حمزة صفاقسي. أذكر بالكتاب الصادر مؤخرا، وأرجو مثل ما قلت أن يحظى هذا الكتاب بأن يكون بين أيادي القراء والباحثين والطلبة. عنوان الوظائف النحوية في نظام العربية: مقاربة تركيبية دلالية في ضوء مفهوم الاسترسال. كتاب يستحق القراءة. الشكر موصول لضيفي أستاذنا الدكتور رفيق بن حمود، شكرا جزيلا وأنا سعيد بهذا اللقاء. أيضا شكر لأستاذنا دكتور خالد ميلاد. أجمل تحية فريق العمل لهذه الليلة، حمدي في خرج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير، تصبحون على فرح.

الصبر كان الحب كان كتبتها.

0: سهرة ثقافية يقدمها لكم الأسعد العياري.
1: محراب الكلام
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك العتاب.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: لماذا هذا العتاب سيدتي الوردة؟ أنت تعرفين أني أحبك، وتعرفين أن صوتك الطفولي الساحر لا يفارق مسمعي، وأن عطرك دليلي في كل مدن العالم.
0: ولكن العتاب أكسجين الحب تماما كالغيرة يا مولاي العاشق. أنت علمتني الحب وعلمتني العتاب أيضا.
1: ها أنت وسط رماد الأبجدية، تأتين دفعة واحدة بكلك أو ببعضك، تضعين أحمر الشفاه، ثم تتركين قبلة على المرآة وتكتبين تحتها
0: أحبك.
1: تفعلين هذا عندما تضطرين للخروج قبل دخولي إلى البيت.
0: وأنت أيضا عاداتك لم تتغير منذ مدة طويلة، منذ أن تعرفنا في تلك المدينة الساحلية التي لاسم لها. لكن دع عنك العتاب حبيبي، وأجبني، هل يغريك البحر؟
1: البحر يملأني دائما، إنه رفيقي منذ أيام السيبة الأولى. ولكن ما هي حكايتك أنت سيدتي الوردة مع البحر؟ هل تعتبين عليه والآخر لأنه أغرقك كما أغرقك الحب؟
0: أوف، تلك قصة أخرى قاسية. ألومه أم ألوم نفسي؟ أشعر أن أشياء كثيرة تكسرت في داخلي، بعضها انقرض نهائيا، وبعضها الآخر يتهاوى الآن بدوره قطعة قطعة، كأحجار الوديان التي ساخت التربة التي كانت تتكئ عليها. أنت والبحر والحب، كنتم جنتي ومأساتي في نفس الوقت.
4: بلاش العتاب

0: الصفحات الست. أقرب وجهي من سور الصين، وفي نهر النيل أموت غريقا. كل متون الأهرامات معي ومراثي المعبودات.
1: أموت وأطفو منتظرا دقات الساعات الرملية في برج الليل المائل. أبني وطنا للشعر، أقرب وجهي من وجه البناء الأعظم، أسقط في فخ الكلمات المنصوبة.
0: يبنى حولي سور، يعلو السور ويعلو، كتب ووصايا تلتف حبالا. أصرخ مذعورا في أسفل قاعدة السور.
1: لماذا يا أبتي أنفى في هذا الملكوت؟ لماذا تأكل لحمي قطط الليل الحجري الضارب في هذا النصف المظلم من كوكبنا؟ ولماذا صمت البحر؟

0: ولماذا الإنسان المفعم موتا في هذا المنفى؟ هذا عصر شهود الزور، وهذا عصر مسلات ملوك البدو. أقرب وجهي من وطن الشعر،
1: أرى آلاف التعساء المنبوذين وراء الأسوار الحجرية.
0: في منتصف الليل يغيب النجم القطبي وينبح كلب قمر الموت.
1: لماذا يا أبتي صمت الإنسان؟
0: من تحت مسلات طغاة العالم، من تحت رماد الأزمان، من خلف القضبان أصرخ في ليل القارات، أقدم حبي قربان للوحش الرابض في كل الأبواب.
1: أجيال وقوافل، أمم وممالك أهلكها الطوفان.
0: واحدة بعد الأخرى ترتفع الأيدي في وجه الطغيان، لكن سيوف السلطان تقطعها واحدة بعد الأخرى في كل مكان.

زهر وفي غابات طفولة حبي كان الحلاج رفيقي في كل الأسفار، وكنا نقتسم الخبز ونكتب أشعارا عن رؤيا الفقراء، نكتب أشعارا عن رؤيا الفقراء المنبوذين جياعا في ملكوت البناء الأعظم، عن سر تمرد هذا الإنسان المتحرق شوقا للنور.

0: كان الحلاج يعود مريضا وينام سنينا ويموت كثيرا ويهز القضبان الحجرية في كل سجون العالم. قال الحلاج:
1: وداعا.
0: فاختفت الأحواض:
1: وداعا.
0: غابات طفولة حبي، سيصير الماء دموعا والموت رحيلا في هذا المنفى.

0: لماذا يا أبتي لم ترفع يدك السمحاء بوجه الشر القادم من كل الأبواب؟ لماذا تنفى الكلمات؟
1: يصير الحب عذاباً والصمت عذاباً في هذا المنفى،
0: وتصير الكلمات
1: طوق نجاة
0: للغرق في هذا اليم المسكون بفوضى الأشياء.
1: كل الفقراء اجتمعوا حول الحلاج وحول النار
0: في هذا الليل المسكون بحمى شيء ما
1: قد يأتي
0: أو لا يأتي
1: من خلف الأسوار.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال عباس بن الأحنف معاتبا:
3: قالوا تنام، فقلت الشوق يمنعني من أن أنام، وعيني حشو والسهد، أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا، هم قد دعوني فلما قمت مقتضيا للحب نحوهم من قربهم بعد، لأخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد.

0: إيقاع الوردة.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
3: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. هب رجل من نومه مرة معاتبا غاضبا وقال لزوجته:
4: أسرعي بالنظارات قبل أن يذهب نومي. فقالت:
3: وما فائدة النظارات في هذا الوقت؟ قال:
4: رأيت مناما لطيفا جدا، وأريد أن أدقق النظر في بعض تفاصيله التي لم أرها بوضوح.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: أغدا ألقاك
5: بلاش العتاب،
3: إذاعة المنستير
5: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ شيخ أحمد عينع يتلو ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا من العطاء ما يسد عنا أبواب الحزن والضيق، ويفتح لنا أبواب السعادة. يا رب، أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا،

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة خير البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أعزائنا، استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لغزوة بدر، وقسم جيشه لكتيبتين. الكتيبة الأولى كانت المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال لها العقاب، وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان ذوات لون أسود. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش بأبيه وأمي. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتآهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منه حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء. ومن هنالك بعث ابن عمرو الجني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان له أخبار العير.

وأما خبر العير أعزائنا المستمعين فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها، كان على غاية من الحيطة والحذر، كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فخرج ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشقق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث.

تحفز أهل مكة سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله، ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. كان قوام الجيش المكي نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبو جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل.

لما أجمع الجيش المكي على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك أن يثنيهم.

ولكن حدث أمر بدل عزم قريش، وهذا ما سوف نتعرف عليه في لقاء الغد بإذن الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول المستشرق الأمريكي مستر سنيكس، المولود في عام 1831 والمتوفى في عام 1883، قال في كتابه ديانة العرب: ظهر محمد بعد المسيح ب570 سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد هذه الحياة، إلى أن قال: إن الفكرة الدينية الإسلامية أحدثت رقيا كبيرا جدا في العالم، وخلصت العقل الإنساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. ولقد توصل محمد صلى الله عليه وسلم بمحوه كل صورة في المعابد، وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق، إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة. المستشرق الأمريكي مستر سنيكس.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: شرح حديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من رحمته سبحانه وتعالى أنه ينادي عباده فهو أقرب لهم، وهذا من شأنه أن يبعث السكينة في قلوب عباده المؤمنين. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، أي ألا أظلم أحدا، لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها. وفيه دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والجعل هنا هو الجعل الشرعي، الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه، إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. صدق الله العظيم. جعلته بينكم محرما. الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الناس في الضلال قسمان: قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى، وقسم غاو علم الرشد فاختار الغي عليه مثل اليهود. والهداية من الله قسمان أيضا: هداية دلالة، وهي أن يبين لهم الحق ويدلهم عليه ويدلهم عليه، وهذه حق على الله. وهداية توفيق وإرشاد، وهذه يختص بها الله من يشاء من عباده. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في الربط بين الطعام والكسوة مناسبة، لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنا، ولأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعر لها، والكسوة ستر البدن ظاهرا، والمهم هنا هو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. شروط التوبة النصوح خمسة: الإخلاص لله، والندم على ما وقع، والإقلاع عن الذنب، والعزيمة على عدم العودة له، وحصول التوبة في وقتها، أي قبل الوفاة وقبل طلوع الشمس من مغربها. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله غني عنا، لا تنفعه طاعتنا كما لا تضره معصيتنا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فالله جل وعلا لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين، هو ملك الله على كل حال. في الجمل الثلاثة دليل على غنى الله تعالى وكمال سلطانه، وأنه لا يتضرر بأحد ولا ينتفع بأحد، لأنه غني عن كل أحد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه الجملة تدل على سعة ملك الله وكمال غناه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كل ما تفعله وما تقوله يا ابن آدم مسجل عليك، ثم يوم القيامة يحاسبك الله عليه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أخطأ ومنع نفسه الخير. أما إذا وجد خيرا فليحمد الله، لأنه هو الذي من عليه أولا وآخرا، من عليه بالعمل ثم من عليه بالجزاء.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح،
2: صباح الأمل والتفاؤل. صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق بفقرات تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فأهلا وسهلا بكم في نور الصباح، معي أنا في التقديم مروة بن عبد الجليل.

صباح الخير وبعد. إذا أراد الله لك الفرج أتاك وأنت في أعماق كربتك وأعظم لحظات ضعفك وأشد حالات كسرك، مع انقطاع أسبابك وقلة حيلتك، قد ضاقت عليك الدنيا بمن فيها لتعلم أنه لا ملجأ لك إلا هو سبحانه، فتنسى كل ألم ويتلاشى كل وجع، وتسعد سعادة تنسيك هموم ما سبق وكأنها لم تكن. اللهم إني فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، وجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. ربي صب علي من حنانك ما يرضي خاطري، ومن أمانك ما يحف قلبي، ومن توفيقك ما يجعلني أشعر بأن حظ الدنيا بين يدي. اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال، وسخر لي من

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتيسر لنا أسباب رزقك، وتجعل العافية لباسنا، والتوفيق حليفنا. اللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا تملأه الطمأنينة والرضا، واكتب لنا فيه الخير والصلاح في كل أمر. أعزائي المستمعين، ما من مسلم يكيد لأخيه أو يفتري على أخيه أو يعين ظالما عليه إلا أصابه الله بسوء عاقبة ذلك في نفسه وماله وولده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

أحباء نور الصباح، كنا نظن أن الصبر سيصلح الناس، وأن اللطف سيهذب الطباع القاسية، وأن الإحسان سيغير النفوس الخبيثة. ثم اكتشفنا الحقيقة، بعض الناس لا يغيرهم صبر ولا يلينهم كرم ولا يصلحهم إحسان. عندها نفهم أن الطيبة لا تصلح كل شيء، وأن الانسحاب أحيانا ليس ضعفا بل عدل مع النفس. أحباء نور الصباح، تخيل كيف يمكنك أن تجعل إنسانا قلبه بحجم الكف يشعر أن الأرض كلها لا تسعه من شدة الفرح. كلمة عابرة منك قد لا تكلفك شيئا، ولكنها تعني له ملء الأرض فرحا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: عدنا إليكم من جديد عبر أثير إذاعة المنسير، وما زلنا نواصل معكم صباح نور الصباح. في بيوتنا تفاصيل صغيرة قد تبدو عادية، لكنها في الحقيقة هي التي تصنع ذكريات العمر. جلسة عائلية، كوب قهوة، سؤال عن يومنا، حضن طفل، أو كلمة كيف حالك، ثم رسالة للآباء والأمهات نقولها لا تنتظر مناسبة كبيرة لتقول لأبنائكم إنكم تحبونهم. الكلمات الجميلة لا تفسد التربية، بل تمنح الطفل الأمان الذي يحتاج إليه.

0: صاحبكم.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
2: أحباء نور الصباح، لدينا جميعا بلا استثناء أشياء صغيرة مختلفة تشكل هويتنا وتجعلنا نحن دون غيرنا، ربما رهفة القلب، رقة الإحساس، ضمير حي، روح تفيض بالرحمة، عينان ممتلئتان بالحنان، أو يد مطمئنة. قد يعتبرها البعض نقاط ضعف فينا، ولكن لسنا بحاجة إلى تغييرها، بل يمكننا اختيار من نشاركها معهم بعناية. أعزائي المستمعين، إن حاربتك الحياة بكامل قوتها فلا تحارب أحدا فيما يحب، ولا تتعمد إلقاء الضرر على إنسان، ولا تدعو عليه أو تؤذه بأفعالك، وإن آذاك ارتفع عن الأذى. حين تدرك أن ما يواجهك مصاب بخلل داخلي، سيرد الأذى بالأذى في كل مرة. فبعض النفوس لا يمكن إصلاح ما فيها من عقد ومعتقدات. لا تفسح المجال لشخص غير سوي أن يخلخل اتزانك وترفع عن الغلط، حين تعلم أنه لا يولد إلا الغضب. ولا تدخل في حرب مع من لا يملك سلاحا في عقله ويسعى أن ينزلك إلى مستواه. انشغل بما هو أنفع لك، وتأنى في خطواتك قبل أن تقدم على أي أمر. ولا تدع حروبك تقام على من لا قيمة لهم، فإن نهايتهم الظلمات، وأما قرارك فسيكون حتما هو الصواب.

أعزائي المستمعين، من علامات الغباء الاجتماعي أن تظن أن قربك من الناس يمنحك حق اقتحام خصوصياتهم، فالاحترام الحقيقي يبدأ عندما تعرف أن ليس كل ما يخطر ببالك يستحق أن يسأل عنه. أحباء نور الصباح، العناية بنفسك ليست أنانية بل ضرورة. لا ترهق نفسك لإرضاء الجميع، ولا تسمح لأحد أن يستنزف طاقتك. احمي صحتك النفسية، كافئ نفسك، وضع حدوداً تحافظ بها على راحتك. فمن يهمل نفسه طويلاً يدفع الثمن من سلامه الداخلي.

أعزائي المستمعين، البصمة العصبية، كل إنسان يمتلك بصمة عصبية فريدة تشكلت من تجاربه وذكرياته وطريقة تربيته والمواقف التي مر بها. لهذا قد يرى شخصان الحدث نفسه، لكن يشعر كل منهما بشيء مختلف تماما. ما يطمئن أحدهم قد يخيف آخر، وما يجرح شخصا قد يمر على غيره دون أثر. لذلك لا تقارن استجابات الناس ولا تقلل من مشاعرهم، فكل دماغ يفسر الحياة بطريقته، وكل نفس تحمل قصة لا يراها الآخرون.

أحباء نور الصباح، البعيد عن ساحة المعركة يتباهى بسيفه. لا تسخر من وجع لم تشعر به، ولا تهزأ من جرح لم يصبك، ولا تشمت بمبتلى، ولا تختر باستقامتك، واسأل الله الثبات، فأنت لا تعلم كيف سيكون حالك غداً.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على أن تصنع يوما أجمل لكم ولمن حولكم. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، وفي الإخراج سامية مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير، ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على سؤال كتابي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. أكد المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تونس تتوفر على إمكانيات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية التي تحمل تلك العلامة، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية للأسواق الخارجية. انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية والذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 35 دولة في العالم إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية وبحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية. في أخبار الطقس، تشهد أغلب الجهات اليوم سحبا عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ووقتا رعدية، وتتواصل درجات الحرارة في استقرار لتتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وقد تنزل أقل من ذلك في مناطق المرتفعة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: صباح الخير يا أحلى مستمعين. صباح الأربعاء 30 سبتمبر 2026 ليوافق هجريا 18 ربيع الثاني 1448 هجري. نهار في وسط الأسبوع ما نجم يكون بداية جديدة، الحاجات باهية، فرصة باش نراجعوا خطواتنا، نصلحوا اللي يلزم يتصلح ونكملوا طريقنا بنفس جديد وعزيمة أكبر. من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام نحييكم وين ما كنتوا، في الدار، في الطريق، في الخدمة، في الطريق للقراية أيضا، ولا حتى وانتم ما تحضروا في قهوتكم الصباحية. هذه بشائر الصباح، البرنامج اللي نحب يبدأ به النهار بالكلمة الطيبة، بالخبر اللي يهمكم، معلومة تنفعكم، موسيقى تونسية تزيد الصباح حياة وحيوية. خليوا صباح اليوم يكون خفيف على القلب، ما خليوش تفاصيل الحياة وضغوطاتها تسينا، اللي ديما فما حاجة تستاهل نفرحوا بها، كلمة باهية تستاهل نقولوها، وناس تستاهل نقدروا وجودها في حياتنا. معكم اليوم محمد سيدية في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهار جديد فيه الخير، فيه البركة، وفيه أخبار تفرح القلب. صباحكم بشائر، وصباحكم من إذاعة المنستير وبانوراما أف أم أجمل.

وقد فاز عبد فيه حسن ظناه محياه مثل البدر ننظر حسنه.

تحية جد لكل من التحق بنا في الاستماع بشعر الأربعاء بشعر النغمة التونسية حتى للتسعة كالعادة مع أركان وفقرات، وإن شاء الله تستمتعوا بالأركان متاعنا باختياراتنا التونسية بسموها إن شاء الله في صبحية اليوم يوم الأربعاء. قلنا مازال في الأسبوع بقية، مازال عنا وقت باش نعملوا حاجة به، كملوا حاجة بديناها ولا حتى ناخذوا نفس ونرتبوا أفكارنا الصباح، مش كان شروق شمس وقهوة وراديو الصباح، هو فرصة باش نبدلوا الإحساس نتاعنا بالنهار الكل. ساعات كلمة باهية تنجم تبدل مود إنسان، ابتسامة تنجم تفرح قلب، ومكالمة قصيرة تنجم ترد الروح. وانت اللي تسمع فينا توا، نتمناو تكون بداية نهارك هانية بلا استعجال بلا توتر، وبشوية أمل اللي يخليك تقول إن شاء الله اليوم خير من البارح. صباحكم دقلة وحليب، صباحكم طاقة، وصباحكم بشائر إن شاء الله في نهار اليوم. بشتبه معنا من الأركان إن شاء الله الصباح بلا حدود، وحدث في مثل هذا اليوم بشحكيه على جزء أحداث إن شاء الله من خلال الفقرة هذه في ساعتنا الأولى. صغير صغرون وخذها بإيجابية مع الكوتش إيناس عتيق، ونشرة الرياضة سبور أنفو مع شوقي الحمادي، والميتيو مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوية. أما في ساعتنا الثالثة مع الخبير بش يكون معنا كيما كل صبحية أربعة سيامن بي الشطي، رئيس إقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، بش نحكيه على المراقبة الآلية في الطرقات. أكيد فما بعض الأدوات والآلات اللي تعاون خاصة الأمنيين في المراقبة وفي تطبيق القانون، ما مدى يمكن تطور المنظومة هذه في تونس وفي العالم، زاد نجم ناخذ فكرة على المراقبة الآلية. وإن شاء الله هذا هو الموضوع اللي باش نحكيو فيه في فقرة مع الخبير. وفي الكلمة ديك باش يكونوا ضيوفنا طلبة من جمعية طلبة أطباء الأسنان بالمنستير، واللي باش نحكيو معاهم على تظاهرة باش تكون في الأيام القادمة من تنظيم الجمعية، تظاهرة صحية توعوية باش ناخذ عليها تفاصيل إن شاء الله مع ممثلين لجمعية تاتس اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في فقرة الكلمة ليك. هذه أبرز أركاننا لليوم، نستناو ديما تفاعلاتكم معنا على صفحتنا غاديو منستير. نحب نقدم تحية للمستمعين الكل أوفية لإذاعة منستير، للناس خاصة اللي طلبوا منا عبد المجيد بن سعد، كل صبحية أربعة يحبوا يسمعوا عبد المجيد بن سعد. قدموا لهم تحية كبيرة، نقول لهم صباحكم مبروك ويعطيكم صحة على الذوق زاد الرفيع واختياركم للصوت هذايا ومحبتكم للصوت هذايا من خلال الاستماع لإذاعة المنسير. نحاولوا احنا في كل صبحية أربعة ديما نسمعوا حويجة من الطريقة السلمية بصوت عبد المجيد بن سعد. باش نواصلوا مع الأغاني كالعادة والإيقاعات الصباحية في بشائر الأربعة.

نهاركم فل ياسمين، تحية متجددة لكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله ديما تسمعوا الأخبار الإيجابية والباهية وتعيشوا أحداث ممتازة خاصة اليوم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت فتحت مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في عدد من الاختصاصات. المناظرة تشمل اختصاصات الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الإعلامية، الهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وبالنسبة لعدد الخطط المفتوحة، فما 90 خطة في المجموع موزعة على 24 خطة في الهندسة الميكانيكية، 15 خطة في الهندسة الكهربائية، 27 خطة في الإعلامية، 7 خطط في الهندسة المدنية، و17 خطة في الاقتصاد والتصرف. وبالنسبة للترشحات، تسجيل عن بعد يكون عبر الموقع الإلكتروني concours-is.rnu.n، وذلك بداية من نهار الاثنين إن شاء الله 5 أكتوبر 2026 إلى غاية نهار لحد 18 أكتوبر 2026 على الساعة 11 بتاع الليل، لما إيداع ملفات الترشح يكون بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بداية من يوم الاثنين 26 أكتوبر وإلى غاية الجمعة 6 نوفمبر 2026 من 9 متاع الصباح إلى مضي ساعتين تاع القائلة. ملف الترشح يتضمن من بين الوثائق المطلوبة مطلب ترشح للانتداب، بطاقة اختيارات مراكز التعيين، نسخة من بطاقة تعريف الوطنية، نسخ من الشهادة العلمية المتحصل عليها بما فيها شهادة البكالوريا مع قرار المعادلة عند الاقتضاء، إضافة إلى وثائق أخرى منصوص عليها في قرار فتح المناظرة. والوزارة تدعو المترشحين إلى ضرورة الاطلاع على شروط المشاركة والوثائق المطلوبة وأجل وإجراءات الترشح بالتفصيل كما وردت في قرار فتح المناظرة المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالتوفيق للي يبشي يشارك في المناظرات مهما كان الاختصاص، إن شاء الله الأبواب الرزق تفتح أمامكم اليوم، فما فرص متاع عمل في بعض يمكن المؤسسات العمومية وإلا حتى الخاصة، إن شاء الله تزغلوها كما يلزم، وإن شاء الله ربي كتب لكم كان الخير والباهي. باش نواصلوا مع معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة صباحا بالسواحل الشرقية، سحب عابرة ببقية المناطق، واتجاه الريح يتغير ويكون من القطاع الجنوبي بالشمال وبالوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يتواصل مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم في مختلف المناطق بالبلاد التونسية بتونس الكبرى والزغوان 32 درجة، 29 درجة بنابل، 33 درجة بالقيروان، المنستير والمهدية 30 درجة، وبسوسة 31 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح بمنطقة سيرات الشمالية غربية والبحر قليل الاضطراب، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة توصل مؤقتا العشرين عقدة. في خليج تونس الرياح شمالية، البحر متموج وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة تتجاوز 30 عقدة. ببقية السواحل الرياح تتجه جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب، وسرعة الرياح تكون ما بين 5 إلى 15 توصل مؤقتا 20 وتتجاوز 30 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشابة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير ومجاورها، 6 صبح مع 4:46 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و14 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 3:29 دقيقة، 6 المغرب مع 6:04 دقائق، 6 العشاء مع 7:27 دقيقة.

0: 46 دقيقة في ذات المنسير. تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. يومكم سعيد مستمعينا، موصي معكم لقاء حتى للتسعة، وقيت جولة عالمية في المقالات والعناوين اللي نقراوهم في المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: بداية جولتنا بموقع سكاي نيوز. ومن العناوين نقرأ: والمحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية. وعلى نفس الموقع نقرأ: وفاطمة المنصوري أول امرأة تقود الحكومة المغربية تصرح تعيني رئيسة للحكومة، رسالة لجميع نساء المغرب. على موقع روسيا اليوم نقرأ: ميلوني وبن سلمان يبحثان خفض التوترات وأمن الملاحة في هرمز وباب المندب. وعلى نفس الموقع من العناوين الخارجية الروسية: كييف مستعدة لإيقاع ربع السكان في فخ الإدمان للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي. نمشي لصحيفة الشرق الأوسط، نقرأ: مقتل جنود ماليين وعناصر روسية في كمين لمتطرفين وسط مالي. وعلى نفس الموقع من العناوين: السعودية وبلغاريا تبحثان تطوير التعاون العسكري والدفاعي. على موقع وكالة الأناضول من العناوين: السلسان التركية تستعرض قدرات نظامين لمواجهة تهديدات الطائرة المسيرة. وعلى نفس الموقع نقرأ: ليبيا المنفي واللافي وتكالة يطالبون بعملية سياسية شاملة تمهد الانتخابات. على موقع النهار العربي نقرأ: مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع قانون الحشد الشعبي ويحيل إلى مجلس النواب للتصويت. وعلى نفس الموقع من العناوين: وزارة الطاقة الأمريكية واشنطن ستسحب 40 مليون برميل من احتياطها النفطي الاستراتيجي. كانت هذه بعض العناوين اللي نقرأهم في مختلف المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود. بعد شوية باش نسترجعوا بعض من أحداث الماضي في حدث في مثل هذا اليوم.

0: الحال انا نسلم فيه. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم من جديد في بشائر الخير، بشائر الأربعاء من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. كالعادة باش نواصلوا إن شاء الله بعد شوية مع الفقرات. نذكر اللي تقريبا آخر الأسبوع هلا حد يوم 27 سبتمبر احتفلنا بيوم العالمي للسياحة، السياحة اللي نجم نعتبروه في تونس القطاع هذا قطاع حيوي ومهم جدا الاستثمار فيه. موسم صيفي كان في المجمل محترم، إن شاء الله الموسم الشتوي أيضا والسياحة في بقية العام تكون زادة مزدهرة والروعة، عدد كبير من السواح والخدمات خاصة تتحسن في مختلف المناطق اللي تستقبل ضيوف تونس على كامل العام. ذكر اللي السفارة الفرنسية زادة في تونس كانت أكدت على أهمية السياحة الفرنسية في السوق التونسية وكشفت على جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بالحضور الفرنسي في القطاع السياحي في بلادنا. السياح الفرنسيين حسب السفارة يمثلوا اليوم أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، وأبلغ عددهم خلال سنة 2025 أكثر من 1,134,000 سائح حسب معطيات وزارة الداخلية التونسية. السفارة الفرنسية سلطت زادة الضوء على مساهمة المؤسسات والشركات الفرنسية في القطاع السياحي التونسي، واعتبرت أن الشركات الفرنسية الناشطة في المجال تمثل أكبر مستثمر أجنبي وأكبر مشغل في تونس. وبالأرقام الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس في القطاع السياحي بلغت تقريبا 628 مليون دينار، وهي استثمارات ساهمت في إحداث أكثر من 4500 موطن شغل، حوالي معناها 22% من مجموع مواطن الشغل المحدثة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر. وما تقتصرش المساهمة الفرنسية كان على الاستثمار والتشغيل، تشمل زادة التكوين والتدريب في مهن السياحة خاصة بالنسبة للشباب. في هذا الإطار تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس في دعم التكوين السياحي بهدف تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق الشغل وخاصة في مجال السياحة، وفي إطار مشروع مستدام اللي يهتم بتثمين مهن السياحة وتطوير مهارات اللغة الفرنسية المهنية. تم تخصيص 100,000 أورو لفائدة 8 مراكز تابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة. يعني الأرقام هذه تعكس تقريبا أهمية العلاقات السياحية والاقتصادية بين تونس وفرنسا، وتبين زادة أن السياحة ماهيش كان أعداد متاع زوار وإقامة، أما قطاع مرتبط بالاستثمار والتشغيل والتكوين وخاصة بخلق فرص جديدة للشباب. التكوين مهم، الشركات الأجنبية مهمة، اليوم لازمنا نوسع حتى شركاتنا نجم نقولوا نسبيا ناجحين يمكن في التكوين وفي شركات مع فرنسا، وبدينا نسترجع شوية السوق الفرنسية، لكن زاد فما أسواق أخرى مطالبين اليوم باش نسترجعوها في مجال السياحة. نحكي على السوق الألمانية، علاش ليه ما نفتحوش زاد على السياحة معناها الأسيوية، يمكن دول أسيوية يكونوا موجودين بأكثر يمكن شركات وتكوين خاصة في المجال السياحي، مجال نحبوه يزدهر، واليوم فرصة للشباب باش علاش لا تتوفر لهم فرص عمل من خلال الاستثمار في القطاع هذا. باش نواصلوا مع فقراتنا في ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: ومفروض باش نقدموا خبر ولا حدث، لكن اخترنا اليوم زوز احداث صارت في 30 سبتمبر. وفي 30 سبتمبر 1896 شهدت العلاقات الفرنسية الإيطالية حدثا مهما كانت له علاقة مباشرة بمستقبل تونس، إذ تم الإعلان عن إتمام اتفاقيات بين فرنسا وإيطاليا أنهت جانبا مهما من الخلافات بين البلدين حول المصالح والنفوذ في تونس. تعود جذور الخلاف إلى السنوات التي سبقت فرض فرنسا الحماية على تونس سنة 1881، فقد كانت إيطاليا تنظر إلى تونس باعتبارها منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة إليها، خاصة مع وجود جالية إيطالية كبيرة ونشاط اقتصادي وتجاري مهم. لكن فرنسا وبعد فرض الحماية عملت تدريجيا على تثبيت نفوذها في البلاد وإنهاء الامتيازات الأجنبية التي كانت تحد من سلطتها. وفي هذا السياق دخلت باريس وروما في مفاوضات طويلة انتهت بالتوصل إلى اتفاقيات سنة 1896. وقد تم في أواخر سبتمبر 1896 بباريس توقيع 3 اتفاقيات بين إيطاليا وتونس في ظل الحماية الفرنسية، تعلقت بالتجارة والملاحة والقنصلية والإقامة، وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة تسوية للعلاقات الإيطالية مع تونس، وكرست عمليا قبول إيطاليا بالوضع الذي أصبحت عليه البلاد تحت الاستعمار الفرنسي. وبعبارة أخرى، كانت إيطاليا تتخلى عن المطالبة بمكانة خاصة في تونس وعن منافسة فرنسا على النفوذ السياسي فيها مقابل المحافظة على عدد من الامتيازات والمصالح الاقتصادية والثقافية للجالية الإيطالية في البلاد. وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة لأن تونس كانت في نهاية القرن التاسع عشر واحدة من أبرز ساحات التنافس الأوروبي في شمال أفريقيا، وبعد أن حسم الصراع الفرنسي الإيطالي حول تونس اتجهت الأنظار الإيطالية تدريجيا نحو الضفة الأخرى من المنطقة، طرابلس وبرقة في ليبيا، حيث ستتحرك إيطاليا لاحقا لاحتلالها سنة 1911. وهكذا فإن 30 سبتمبر 1896 يمثل محطة مهمة في تاريخ تونس الحديث، لأنه يؤرخ لمرحلة تراجع المطالب الإيطالية في تونس وتثبيت الأمر الواقع الذي فرضه الاستعمار الفرنسي في وقت كانت فيه القوى الأوروبية تتقاسم مناطق النفوذ في شمال إفريقيا. في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر 2000 استشهد الطفل الفلسطيني محمد جمال الدرة الذي لم يتجاوز عمره 12 عام في قطاع غزة خلال الأيام الأولى من الانتفاضة الفلسطينية الثانية. كان محمد برفقة والده جمال عندما اندلعت مواجهات وإطلاق نار في المنطقة، فاحتمي خلف حاجز اسمنتي وحاول الأب حماية ابنه والإشارة إلى مطلق النار بالتوقف قبل أن يصاب محمد برصاص ويسقط بين ذراعي والده. وقد وثقت كاميرا المصور الفلسطيني طلال أبو رحمة لحظات الاحتماء وإصابة الطفل، ونقلت قناة فرانس 2 المشاهد إلى العالم، وتحول مشهد محمد الدرة ووالده إلى واحدة من أكثر الصور حضورا في الذاكرة الفلسطينية والعربية، وأصبح الطفل رمزا من رموز الانتفاضة الثانية، خصوصا أن الحادثة وقعت أمام عدسة الصحافة وشاهدها الملايين حول العالم. 30 سبتمبر 2000 تاريخ ارتبط بصورة طفل فلسطيني احتمى بوالده قبل أن يتحول المشهد إلى صورة تختزل مأساة الأطفال والمدنيين في زمن الصراع. كانت هذه بعض من أحداث يوم 30 سبتمبر. إن شاء الله في نهار كما نهار اليوم نسمعوا الأخبار الإيجابية والباهية وتعيشوا أحداث جيدة مستمعينا. بعد شوية إن شاء الله بعد الموسيقى كالعادة التونسية بتسمعوها في بشارة الصباح، الموعد مع الأخبار، وفي ساعتنا الثانية كالعادة خذها بإيجابية وصغير صغرون.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي حب كبير.
0: أفاد مصدر أمني بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي بأن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في هذه الجريمة. وأفاد المصدر في تصريح أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. وأكد المصدر الأمني أن الوحدات الأمنية تقوم بإجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية للوقوف على جميع ملابسات القضية، وأن المساعي حثيثة للقبض على جميع المورطين في هذه القضية. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة بأن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. أفرزت الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للطب الرياضي للمدة النيابية 2026-2030، والتي انعقدت مؤخرا في عاصمة تشيلية، عن انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شخص الدكتور ماهر الزهارة في خطة النائب لرئيس الاتحاد. عاين وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري، عاين بمقر إدارة المعدات اقتناءات جديدة تتمثل في 32 آلة ماسحة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية ودعم تدخلاتها في مجال صيانة ونظافة الطرقات بمختلف جهات الجمهورية. في أخبار الطقس، تشهد أغلب الجهات سحبا عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتتواصل درجات الحرارة في استقرار لتتراوح الدرجات القصوى بين 29 و 33 درجة. هذا ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات العادية بكامل مناطق البلاد، وستكون هذه الأشهر دافئة على غير العادة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: When I wake up in the morning.
3: Here we go.
2: من الصباح يبدأ المشوار مع البشائر،
3: مع الموسيقى
2: والغناية.
3: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
3: أهم الأحداث،
2: أحوال الطقس، وغيروا من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
3: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
3: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
3: وهذه
2: أحلى صبحية
3: على إذاعة المنستير.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: سلام، أنا اسمي لجين. حب نحكي لك قصة العودة المدرسية. أنا والسيف مرانا كنت قد نحضر في روحي، كنت ديما قاعدة نقرأ. قلت ماما تشري لي بيروك، قلت لماما تعمل لي بيت وحدي أنا أختي، نعم نقرأ أنا وياها، نحضر كل شيء حتى ليلة تجي معناها العودة المدرسية. بدينا معناها قلنا لماما تشري لنا كتب فرنسي وانجلي نقراوه، ديما نقراو كل نهار، نعمل ساعة ونخرج نرتاح شوية ساعة، نلعب شوية مع أصحابنا شوية في الحومة، ونرجعوا للدار نتعشى ونحكوا سنينا وندخلوا نقراوا شوية، وبعد كان نرقدوا بكري. كيف جات العودة معناها من الليل حضرنا دبشنا وحضرنا كل شيء، حضرنا كرتابلتنا مدينا الأدوات وحضرناهم الكل. وبعد ما حضرنا الأدوات لينا غسلنا سنينا ودخلنا رقدنا. في الصباح قمنا لبسنا كل شيء وفيقنا ما قلناها هاي خلنا نمشيو للمدرسة. مشينا للمدرسة معناها تقيدنا غادي، ومعناها بعد كده تعدينا للنادي. مشيت أنا العشرة معناها زيت المعلمة، مشيت نقرأ، روحت نص نهار معناها مشيت للنادي، معناها مشيت روحت افطرت وقعدت نرتاح شوية نلعب اللوطة. بعد كده مشينا دخلنا قرينا نحصل، وبعد كده باش نرجعوا معناها نروحوا. روحنا وتعدى يوم ممتاز. يلا باي باي.

0: الإيجابية.
1: صباح النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم في مداخلة جديدة من برنامجنا خذوها بإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ومستعدين الموجة إيجابية جديدة تبدلنا مودنا. في كل حصة من خذها إيجابية كما تعودنا نختار موقف حي من نهارنا اليومي، موقف في غششنا باش نشوفوا كيفاش نصرفوا معاه بذكاء ونحيوا الستريس ما بين قوسين اللي يفسدنا نهارنا من بعد. اليوم المداخلة متاعي كانت اقتراح كيف كيف من المستمع الوفية باش نحكيوا فيه على كيفاش تنجم تعدي نهارك بعد ما تمشي باش تقضي قضية إدارية مستعجلة، تقف في الصف طويل وفجأة يقول لك الموظف اللي يخدم السيستم طايح، أرجع بعد ساعة ولا بعد شوي. خليني نسألكم، قديش من مرة تخرج الصباح مزروب ولا مزروبة، حاسب وقتك بالدقيقة، تاخذ رقم وتستنى دورك في صف ما يوفاش، وكي يوصل الدور ليك أنت وإلا قريب مش يوصل يطلع ولا تسمعك الكلمة الشهيرة اللي طيح المرار السيستم طايح، وفي لحظة تحس أنه دمك بدأ بين قوسين يغلي، أعصابك بدأت تتفرعس وترجع تقول هيك الكلمة الشهيرة النهار ظاهر من صباحه. الموقف هذي لو كان ناخذوه بغش هكا باش تخلي ساعة الانتظار هذه اللي قلك عليها الموظف تفزد لك بقيت نهارك الكل. أما كي نجي ونخمه بطريقة أخرى من منطلق الذكاء العاطفي اللي يقول لنا استنى شوية لازم ناخذوها بإيجابية، خلينا نثبتوا في الحكاية بذكاء. انت والسيستام اللي طايح ما عندك حتى سيطرة لا على الشبكة ولا على الموظف ولا على الإدارة. الحاجة الوحيدة اللي انت تملك فيها بالحق السيطرة 100% هي أعصابك وردة فعلك. كي انت تتغشش ولا تمرض السيستام هوش مش يرجع يخدم أسرع، بالعكس انت الوحيدة اللي باش تخسر صحتك وطاقتك، وباش تحول هالموقف هذي اللي يغشش الفرصة باش ترتاح نفسانيا وتكون معنا زين وتعدي نهارك في راحة. لازم نطبقوا 3 خطوات عمليين سهلين برشا. أول حاجة لازم تقبل الواقع الخارجي اللي هو خارج على السيطرة متاعك. أول ما تتقال لك الكلمة اللي أنت مش عاجبتك تحاول تتنفس بعمق وتقول لروحك هذايا أمر ما نتحكمش فيه، والغش ما هوش حل باش يحلي الحكاية هذه. كي تتقبل الواقع ببرود دم مخك يخرج فورا من حالة الدفاع والعصبية هذه الغش يعني. ثاني حاجة لازم تحول الوقت هذاك متاع الانتظار لفرصة استثمار. في عوض ما تقعد قول يا ليتني وياهو شنو وهاو كيفاش، لازم تبعد شوية على العبادة اللي فادة وتحاول تسكر وذنيك على أي حاجة تتقال تغشش. هيك السويعة هذيك اللي قلك استنى فيها تحط في وذنيك إيكوتارات، تحاول تشرب كويس قهوة بهدوء، تسمع حاجة تنفعك، ترجع لمساجاتك، ترتب أولوياتك، برنامجك زاد كيف كيف النهار هذاك، وبقيت قضياتك الكل تعتبرها استراحة إجبارية عطاها لك النهار باش ترتاح فيها من الجري. وثالث حاجة والأخيرة التعامل بمرونة ولين باش ما تبداش فادد ولا ترجع غشك فيك الموظف اللي قدامك ولا العباد اللي تستنى كيف كيفها ما عندهمش حتى حل. لازم تحاول تقول كلمة تنفع، كلمة طيبة، ابتسامة، وتقول ربي يعينكم إن شاء الله يرجع في ساعة، مثالش احنا استنينا هاو مازال شوية هاو قريب إن شاء الله معناها ما نطولوش. الكلمة الطيبة ترتحك أنت قبل ما ترتح غيرك وتخلي طهارتك النفسية عالية، وما تشربش هيك النكد والغش متاع العباد اللي دايرة بيك ومتاع الشارع كيف كيف. لهنا تجي القوة الحقيقية، خاطر الإنسان الإيجابي والناجح مش هو اللي أموره ماشية ديما والحياة الوردية ولا السيستم متاعه ديما مريقل. الإنسان اللي الإيجابي كي تحس السيستم يلقى السيستم الداخلي متاعه لابس عليه وما يتهزش. في الأخر حاب نقول لكم اللي هي الإدارات والصف راهي مجرد محطات في نهارنا مش هو حياتنا، ما تخليوش هيك التعطيلة هيك المؤقتة تسرق منك يوم كامل من الراحة والنجاح. خذوها بإيجابية، حافظوا على طاقتكم الزاهية وما تحاولوش تشربوا الطاقة الخايبة متاع العباد اللي يقولوا في الحاجات اللي تنجم تفشلكم. هذا هو بالنسبة لمداخلة اليوم، حكينا كيفاش نجم نتصرف كي تبدأ في إدارة وتتعطل ولا يقولوا لك السيستم طايح يلزمك ترجع بعد شوية، شنو كيفاش تتصرف وشنو لازمك تعمل. إن شاء الله المداخلة متاعي عجبتكم والموضوع نال رضاكم واستفدتم منه وجاوبتكم على الاقتراح متاعكم. إن شاء الله تعيشوا أيامكم كلها ضحكة وراحة وطاقة إيجابية ووقت أجمل مع الناس اللي تحبوهم، وإن شاء الله نلتقوا في موعد قادم مع موقف جديد وموجة إيجابية جديدة. في أمان الله.
0: خذها بإيجابية.
2: إذا كانت خذها بإيجابية مع إيناس عتيق الكوتش متاعنا في صبحية الأربعاء، حكيت لنا إيناس شوية على يمكن التعطيلات اللي تنجم تواجه التونسي خاصة في معاملاته الإدارية. نحاولوا ديما نقولوا لعل فيها خير، كل تعطيلة يمكن فيها خير، ونحاولوا ما نرفزوش الروايح، ما ندخلوش في كونفلي مع الإداريين زادة اللي هما توانسة أبريتو عندهم ضغط كبير متاع عمل. إن شاء الله العلاقة تكون ديما باهية بين التوانسة في بعضهم، خاصة في المعاملة في المؤسسات الكبيرة اللي فيها برشا توانسة يمشيولها بطبيعة يوميا. دونك تحية كبيرة للناس اللي تجتهد بالفكر وبالساعد، إن شاء الله يومكم سعيد. تحية لصديقنا سعيد العنيزي اللي يسمع فينا في الوقت هذايا واللي في مقر العمل متاعه. إن شاء الله نهارك سعيد يا سعيد، وإن شاء الله تعدي يوم ممتاز مع الأصدقاء والناس اللي تتعامل معهم في هذا اليوم. كيف كيف منيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، المستمعين الأوفياء اللي اختاروا موجة إذاعة المنسير واللي ديما يبدأوا نهارهم مع بشائر الصباح اللي تسمعوها يوميا من إذاعة المنسير، ويوم الأربعاء من إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام. بعد شوية إن شاء الله عناوين الأخبار اللي بيش تسمعوها مفصلة في 8 متاع صباح، الموعد مع سبور انفو إن شاء الله في 8 غير 4، والميتيو كالعادة في 8 غير درجين.

0: أبداً.
1: 7:30 صباحاً على موج إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة تواصل فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، ووزير الصحة يعلن التوجه نحو تعميم قاعات القسطرة وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات. تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي لتأكيد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع. لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، جمعية سفراء سلامة المرورية تدعو إلى تفعيل قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. تونس تحتضن بدار مصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للمنتوجات الحلال. الرصد الجوي يتوقع حرارة أعلى من المعدلات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وفي عناويننا الدولية، لا تقدم بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وطهران تشترط العودة لمذكرة التفاهم وتتوعد بعملية استباقية. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباسة
3: لباسة، كان خلتني دبوس الغاز.
2: اش بيها دبوس الغاز؟
3: امك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
3: يا اخي بلاش، هو السخان الشمسي
2: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
3: والتركيب،
2: تيل كله داخل في الحسبه. يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجر وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
4: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
7: 104.7.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: دقيقة صحة.
9: مرحبا بكم، اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف 3 مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناول زيت زيتون، نتناول على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناول المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
8: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجات إذاعتي المنسير بانوراما اف ام. في الأخبار الرياضية، دارت أمس فعاليات أشغال الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي للمنسيري في مقر الجمعية، وتم تلاوة التقرير الأدبي من طرف السيد فخري هنية اللي استعرض فيه حصاد والحصيلة الرياضية في فروع كرة القدم والسلة وأبرز النتائج والمحطات اللي ميزت موسم الرياضي 2025-2026 في الاتحاد الرياضي للمنسيري. في حين يتولى أمين مال الجمعية السابق السيد منصور بسباس تقديم التقرير المالي، وكان إجمالي المداخيل 8,444,953,191 دينار و191 مليم، وبلغت المصاريف 8,454,909,469 دينارات و469 مليم، أي أن التقرير المالي كان سجل عجز قدره 9,956,278 دينار و278 مليم. كل تفاصيل الجلسة الصور تلقوها على صفحتنا للرياضة لإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس، من خلال التغطية اللي كان قام بها يوم الأمس في الجلسة العامة التقييمية هذه للاتحاد الرياضي المنسيري زميلنا لهذيلي الفتني. النجم الساحلي يواصل طربسه في سوسة لتواصل إلى غاية يوم السبت القادم 3 أكتوبر، يعني الطربس هذايا اللي يدخل فيه النجم الساحلي في سوسة يدوم أسبوع بإشراف المدرب الفرنسي للنجم الساحلي كريستيان بركوني. مستقبل سليمان يعقد اليوم جلسة العامة الانتخابية، وقائمة واحدة قدمت ترشحها في الأجل القانونية برئاسة أمين ليبريسو ونائب الأول أيمن جلاد، في حين الترجي الرياضي التونسي كان فاز يوم الأمس في مباراة ودية أمام اتحاد وسالم 5-0 في المباراة اللي جمعتهم في مقر تربص الترجي الرياضي التونسي في عين الدراهم، وسجل أهداف الترجي يوسف البليلي والبرازيلي لوكاس ريبيرو وفلوريون دانيو والمغربي عماد فراج ومعز الحجالية. في تصفيات كأس أفريقيا للأمم، بعد ما تعرفنا عن نتيجة الأمس، فوز المنتخب الأوغندي أمام المنتخب الليبي في مجموعة منتخبنا التونسي هدف مقابل 0 فوز أوغندا. الترتيب أوغندا في المرتبة الأولى بأربع نقاط، المرتبة الثانية بوتسوانا بزوز نقاط ومعها منتخبنا الوطني التونسي كذلك بزوز نقاط في المرتبة الثالثة، في حين منتخب الليبي في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة. بالنسبة لنتائج يوم الأمس، البوراندي تعادلت مع الجزائر 2-2، جزر القمر فازت أمام ناميبيا هدف مقابل 0، أثيوبيا انهزمت أمام السنغال هدف مقابل 0، ليزوتو انهزمت أمام المغرب 2-0، موزمبيق فازت أمام السودان 4-1، جنوب السودان انهزمت أمام مصر 5-0، مدغشقر تعادلت مع تنزانيا 1-1، الرأس الأخضر انهزمت أمام رواندا 2-1، غانا انهزمت أمام غامبيا في غانا 4-2، غيني بيساو فازت أمام نيجيريا 3-0، زامبيا فازت أمام توغو 2-0، البنين فازت أمام موريتانيا 2-1، الكونغو زافيل تعادلت مع الكاميرون 1-1، الجابون فازت أمام النيجر 2-0، ليبيريا انهزمت أمام مالي هدف مقابل 0، والصومال انهزمت أمام الكوتوفوار 2-0. منتخبنا التونسي لأقل من 23 عام كان الأمس أو البارحة فاز من منتخب البنيني 2-0، سجل 2 المنتخب ثنائية لنفس اللاعب المهاجم عمر بن علي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء ودقيقة 90+7 في المباراة. مباراة الإياب تتلعب يوم الاثنين القادم في العاصمة التوغولية لومي، بسبب عدم تأهل الملاعب في البنين الدولي. مباراة لحساب الدور الأول من تصفية المؤهلة لنهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأقل من 23 عام، المنتخب هذا تعرفوا أن يشرف عليه المنتخب الأولمبي المدرب أنيس بوجلبان. سبورتينغ الموكلين يعقد اليوم جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 في مقر النادي انطلاقا من 6 PM. نصرة طبولبا يعقد جلسة العامة التقييمية كذلك اليوم بداية من 6 PM في مقر بلدية طبولبا، والنصر الرياضي بالسبيخة يعقد جلسة تقييمية اليوم في مقر الجمعية بداية من 9 PM، وكذلك النجم الرياضي العلوي يعقد جلسة تقييمية اليوم في مقر بلدية الإعلام. في كرة السلة تتلعب اليوم مقابلات الجولة الثانية الذهاب للبطولة المحترفة البرو آ أكابر لكرة السلة في مطلثة متلاشية كلاسيكو الجولة يجمع بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في قاعة الجورجاني، ثم في 6 PM في قاعة مزالي في المونستير اتحاد المونستير يستضيف النادي الصفاقسي. شبيبة المنازة في نفس التوقيت في 6 PM تواجه نادي كرة السلة بحمام سوسة. النجم الراتسي يستضيف شبيبة القيروان. داليت جرومبيلي تستضيف
اتحاد الأنصار، وفي 6 متاع العشية كذلك الملعب النابلي في قاعة بيرشلو في نابل يستضيف نجم حلق الواد. جولة في أهم النتائج في المقابلات الأوروبية وفي كأس الخليج المقامة حاليا في السعودية، وأيضا في المقابلات الدولية الودية في دوري الأمم الأوروبية في اليوفا ناشن ليغ. أمس فنلندا تعادت مع بيلاروسيا 0-0، مولدوفيا تعادت مع جزر الفراو 1-1، تشيك انهزمت من إنجلترا 2-0، إسبانيا فازت من كرواتيا 4-1، سكوتلندا انهزمت من سويسرا 3-0، سلوفينيا فازت من مقدونيا الشمالية 2-0، بلغاريا تعادت مع استونيا 0-0، لوكسمبورغ انهزمت امام ايزلندا 3-0، سان مارينو انهزمت امام البانيا 3-0، سلوفاكيا فازت امام كازاخستان 2-1. في كأس الخليج المقامة حاليا بالسعودية، خليجي 27 أو خليجي 2026، كأس الخليج 2026، أمس عمان فازت أمام الكويت 3-1، السعودية فازت من العراق 2-0، منتخب عمان ترشح للدور نصف النهائي على حساب العراق بعد التساوي في النقاط والأهداف وأيضا في عدد البطاقات الصفراء والحمراء وبالأحرى في الروح الرياضية. تم اللجوء إلى القرعة اللي أنصفت المنتخب العماني، المترشح حين لنصف النهائي هما السعودية، الإمارات، وقطر وعمان في كأس خليجي في نسختها 27 المقامة حاليا في السعودية. بالنسبة للمقابلات الدولية الودية، أستراليا انهزمت من البرازيل 4-2، وروسيا فازت من إيران 2-0. نهاية الأخبار الرياضية، تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة نص نهار الدرجين على موجات إذاعة المنستير، وعودة دائما لمواصلة بشير الأربعاء لتتواصل حتى للتاسعة متاع الصباح على موجات إذاعتي المنستير وبانوراما أف أم في تونس العاصمة، البث متاعها تنجموا تلتقطوها لكل مستمعينا لإذاعة المنستير. سيد أحمد موسى يرجعكم بعد شوية ومعاه معلومة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في ذات مؤثر إذاعة بانوراما اف ام، وسمعكم اللقاء مستمعينا حتى التسعة في بشائر الأربعاء وقية أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سرحان الرحالي. صباح النور سي سرحان، مرحبا.
1: زين، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي المنستير.
0: مرحبا، وماذا بينا نعرف اليوم الطقس حسب التوقعات في آخر أيام شهر سبتمبر، بداية الشهر زادة شهر أكتوبر، نجم نقوله ذروة زادة فصل الخريف، فما مؤشرات نتاع أمطار باش تكون عامة في مختلف المناطق وإلا استقرار في الوضع الجوي، هذا الكل نحبوا ناخذه عليه فكرة معك بطبيعة.
1: نعم، مهمة جدا هذه الفترة، خروج الشهر كان حافل في الحقيقة من حيث الأمطار، يعني موجودة الأمطار بكميات متفاوتة تجاوزت حتى التوقعات لهذه الفترة اللي مسنسين سجلوها في هذه الفترة، تجاوزت حتى 100 مليمتر تحديدا بولاية مدنين. إجمالا الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: نودع صحيح اليوم كذلك سبتمبر بعض التساقطات، الخلايا الرعدية محتملة باش تكون موجودة بمرتفعات الوسط الغربي، ثم تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط، يعني الأماكن القريبة جدا من البحر ممكن فيها خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، الكميات إن شاء الله تكون طيبة، يعني ما هيش كبيرة برشا، ولكن سواحل المنستير، سواحل المهدية معنية في النصف الثاني من الليل. درجة الحرارة القصوى اليوم ترتفع شيئا ما مقارنة بيوم أمس نتيجة تواصل هبوب طيارات من القطاع الجنوبي، عموما بشكون ما بين 29 و 33 درجة في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. بيبقى سبتمبر في البال، ولكن نأمل ليكونوا شهر آخر من الخريف يخلي وقع إيجابي
0: إن شاء الله. نبدأ
1: بالأمطار صحيح يوم الغد مرتفعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بما في ذلك حتى ولاية قفصة معنية بظهور وتشكل الخلايا الرعدية، أحيانا هذه الخلايا تبقى في مكانها، أحيانا أخرى تمتد وتتفرع نحو بعض الأماكن الشرقية، هذا اللي باش نكتشفوه يوم الغد، خاصة مع وجود يعني سحب ممطرة تكون يعني هامة الكميات في ظرف زمني وجيز، مع تساقط محلي للبرد وكذلك يعني رياح قوية أثناء مرور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل. الحرارة القصوى ما هيش باش تبعد برشا على اليوم، علاش؟ على خاطر جل فترات اليوم الغد نعيشوها بأجواء دافئة، أجواء مغيمة جزئيا، لكن آخر النهار وأثناء الليل تتراجع درجة الحرارة. غدوة كقصوى ظهرا باش تكون ما بين 28 و 33 درجة عموما، أقل في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك بالمرتفعات الغربية. مؤشر الأمطار يبقى موجود حتى نهاية الأسبوع بالواجهة الغربية للبلاد، وهذا
0: ممتاز.
1: يخلينا نستنسوا يعني صباحا هناك استقرار، مساء نتبع من خلال صور القمر الاصطناعي، نبحث على كميات الأمطار وين صبت، أحيانا أخرى في نفس الولاية معتمدية تنزل فيها أمطار وباقي الأماكن المجاورة يعني ما نسجلوش تساقطات. دورنا مهم في استباق المعلومة، ولكن دوركم سيكون أهم من حيث تتبعها بالاتخاذ القرار المناسب، وهذا اللي يخلينا في دور متكامل إن شاء الله الخريف السنة يكون طيب عموما
0: إن شاء الله.
1: أعتقد اللي يكونوا ديما اللي نسجلوه في الخريف له من الإيجابيات،
0: والخريف هو العام نقوله احنا حتى
1: العام
0: في
1: أكيد
0: معناها
1: هو العام
0: موروثنا الفلاحي والتقليد. توقعات زادة متاع المعهد حسب البلاغات، سي سرحان مش نطوله برشا، درجات الحرارة تقول مش يكون يمكن أكثر من المعدات العادية في آخر العام، معناها أكتوبر نوفمبر ديسمبر.
1: نعم، على التوقعات الموجودة
0: ولا المؤشر هذا فقط سؤال، معناها النجم يخلينا الراول للموسم يكون ممطر معناها.
1: نعم،
0: بالأساس
1: هو مؤشر ليس بالثابت.
0: أي.
1: نأكد اللي كونه مؤشر ليس بثابت، ولكن هي التوقعات على مدى متوسط وبعيد.
0: نعم،
1: ولكن اللي يهمنا ديما المدة الزمنية القريبة. نجم كل شيء يتغير، نجم كل شيء يتبدل. صحيح فما توقعات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة على المعدلات العادية، ولكن ليس بالارتفاع الشاهق والكبير.
0: نعم.
1: يعني ارتفاع
0: عادي نسبي
1: عادي جدا نقبلوه، ولكن ديما نهتم بالتساقطات أكثر منها درجة حرارة، على خاطر اللي يهمنا في هذا الظرف بالذات هو الأمطار. حتى وإن قلت الأمطار، حتى وإن لم تكن أكثر توزيع أو أكثر شمولية، ديما نحاول نبحث في المدى المتوسط على عودة اللون الأزرق في الخرائط، عودة الأمطار يعني نقصد بذلك. وإن شاء الله احنا ديما نأمل إن شاء الله ربي يغيثنا يرزقنا، هذا هو المهم. تبقى ديما التوقعات سواء قريبة مدى أو متوسطة مدى، المهم في هذا الكل ما نتحصل عليه بعد مدة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. معلومة الطقس كل يوم تسمعوها في المباشر في ذات مناسير في 8 غيدرجين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. تعلن الوكالة العقارية للسكنة أن التسجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أريانا، وتقسيم جنان المحمدية ببن عروس، وتقسيم الزيتونة بسواسي ولاية المهدية، اللي تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. مساحة تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة، ويتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.net.tn.
3: إشهار. مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
4: يا

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها: وزير الصحة يعلن التوجه نحو تعميم قاعات القسطرة وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات، لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. جمعية سفراء سلامة المرورية تدعو لتفعيل قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. وتونس تحتضن بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للمنتجات الحلال. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، تتواصل إلى غاية يوم غد بتونس فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. حبيبة ميزوني عن فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة تحدثت بأكثر تفاصيل عن مسار رقمنة الخدمات الصحية بتونس والاستعداد لإطلاق منصة رقمية صحية.
4: المستشفى الرقمي كي المستشفى فيه العديد من الأقسام، مثلا فما قسم التصوير الطبي اليوم يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهوية في سكانير وفي اليرم. بدينا في العيادات الطبية عن بعد، إن شاء الله فما مشروع اللي بدأ كيف كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيات الحديثة. اليوم جميع المؤسسات مربوطة بالشبكة الرقمية الفيبر أوبتيك سيكوريزي، اليوم الانتيروبيرابيليتي اتاسيوري، فما انتشار قاعد يصير للمعرف الوطني، فما إن شاء الله لو كلاود ناسيونال، فما بورتاي صحتنا بشتاء انطلاق نتاع بورتاي صحتنا، هو بورتاي مهم، يعني من الآخر المواطن في تليفونه بشو اللي عنده ملف الصحة بصفة تدريجية بدون تسرع باش يتم تفعيل. هو الغاية بصفة عملية استغناء التكنولوجيا باحترام جميع المعايير لتوفير الصحة لتسهيل حياة المواطن في المجال الصحي.
2: وعلى هامش المؤتمر أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنه سيتم تعميم قاعات القسطرة وآلة الفحص بالرنين المغناطيسي على كل الولايات بشراكة وتمويل من البنك الدولي. وأفاد الوزير أن تونس تسعى إلى تطوير خدمات المستشفى الرقمي لتحسين الخدمة الصحية، إضافة إلى استكمال إنجاز المشاريع الصحية التي رصدت تمويلاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مستشفى الملك سلمان يشهد تقدما وفق تعبيره.
5: عندنا مشروع متاع كل ولاية يكون فيها إيران وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم سيارات الإسعاف كوليكتيف، يعني سيارة الإسعاف ذاك الفريق اللي في وسطها نجم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير. وهذا مشروع باش يحسن من العناية الصحية قبل الوصول إلى المستشفى، عند الوصول وبعد الوصول، اللي هو سكانير ليرام سندوكاتي إن شاء الله في كل ولايات. عنا مشروع طموح وبش يكون بالشراكة في التمويل مع البنك الدولي. مستشفى سلمان قاعد يقدم، مستشفيات اللي كانت واقفة سبيدلا كانت 15 سنة واقفة رجعت، ثم في تالا، ثم في نفطة، ثم الأربع مستشفيات في غار ديما، في سبيبة، في الجم، يعني ما شاء الله هنكملوا تو المشاريع اللي عنا ونكون نجزوهم خطر تمويلهم موجود وهم على الطريق الصحيح.
2: شان صحي ثاني، تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض لما له من دور في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي عفى الله الجميع لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100 ألف امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها وفق ورقة إعلامية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالمناسبة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل تراجع في معدل كتلة الورم من 6.5 مليمترات سنة 2001 إلى 3 مليمترات سنة 2024، والتي تم خلالها رصد 4400 إصابة جديدة بسرطان الثدي مؤكدة أن السعي من خلال حملات التثقيف الصحي والتقصي إلى بلوغ تراجع في معدل الكتلة إلى أقل من مليمترين اثنين، بما يمكن من تحسين جودة الحياة بالنسبة للمرضى والتحكم في كلفة الرعاية الصحية. تتواصل اليوم بدار المصدر بالعاصمة الدورة التأسيسية للمنتدى الدولي للحلال، منتجات الحلال الذي تتجاوز أو ينتظر أن تتجاوز أرقام معاملاته في العالم 10,000 مليار دينار. وقال مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، قال أن تونس لديها عديد المقومات لفتح المجال للمؤسسات للحصول على علامة حلال باعتبارها جواز سفر للمنتوجات التونسية لعدة دول في العالم خاصة إفريقيا جنوب الصحراء.
6: المنظومة الاقتصادية حلال تشمل العديد من القطاعات كما الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة والملابس، كذلك الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي. تم تقريبا 2.6 تريليون دولار حجم الأعمال في سنة 2024، والمتوقع أنه يوصل 3.56 تريليون دولار في 2029، يعني معدل نمو سنوي يقدر 6.5%. التحدي الأكبر هو أنه مش فقط توفير المنتجات حلال، وإنما تحويلها لعرض تصدير يكون معتمد موثوق قابل للتتبع. إحنا عندنا تقريبا 40 مؤسسة في تونس حتى على الشهادة هذه، واللي هو يعتبر رقم لازم على الأقل نضعفوه في السنوات القادمة. مهم أن يقع توسيع قاعدة المنتجات التونسية حلال، مش فقط في المنتجات الغذائية ولكن في منتجات أخرى كما مستحضرات التجميل كما الزيوت الروحية، وكذلك في العديد من القطاعات الخدماتية. الأكثر الدول اللي هي عندها خبرة كما تركيا، كما الإمارات العربية المتحدة، كما كذلك ماليزيا وإندونيسيا يكونوا متواجدين معنا وفود رسمية عن الجهات هذه باش نعرفوا أن تونس نجم تكون منصة المنتجات الحلال خاصة في السوق الإفريقية.
2: دعت جمعية سفراء السلامة المرورية لتفعيل قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، وذلك لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق حسب تصريح رئيسة الجمعية عفاف بن غنية.
7: على أثر الحادث الأليم اللي أحدث بالمحمدية وتوادر الحوادث المرورية أمام المؤسسات التربوية، تدعو جمعية سفراء السلامة المرورية إلى تطبيق القانون المتعلق بالتخفيض الإجباري إلى السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة من خلال معناتها تفعيله، ومن خلال تكثيف الردع والمراقبة أمام المؤسسات التربوية اللي يصير فيها التجاوز نتاع السرعة واللي يؤدي إلى حوادث خطيرة. أيضا ندعو كل الهيكل المعنية بالبنية التحتية من أجل تأمين المحيط وتركيز كل تدابير الملائمة من تشوير أفقي عمودي، وضع العلامات الملائمة، أيضا مخفضات السرعة والمخفضات الارتجاجية أمام المعاهد وأمام المؤسسات التربوية من أجل حماية التلاميذ من أخطار الطريق والحد من السلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق اللي ما يحترموش السرعة المحددة ب 30 كم في الساعة في محيط المؤسسات التربوية الجامعية المراكز التكوين والمنشآت الرياضية.
2: والأخير في هذه النشرة، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي لأن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال الثلاثية القادمة، غير أنها تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. ختم النشرة تذكير بعنوانها الأب

مونستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجم نصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فترة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وقتنا هو 8:16 دقيقة في إذاعة المنستير، موصلين مع فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة في بشائر الأربعاء مع الخبير.
1: مع الخبير.
0: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات ولحماية مستعملي الطريق، تتجه منظومة السلامة المرورية أكثر فأكثر نحو اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن بينها المراقبة الآلية للمخالفات المرورية. المراقبة الآلية تطرح اليوم عديد التساؤلات لدى مستعملي الطريق، كيفاش تخدم المنظومة ككل، شنو أنواع المخالفات اللي تنجم ترصدها، الهدف منها الردع والعقاب فقط، ولا هي بالأساس وسيلة للوقاية والحد من السلوكيات الخطيرة. باش نفهموا أكثر تفاصيل هذه المنظومة، نعملوا زادة بعض المقارنات مع التطبيق متاع المراقبة الآلية خارج تونس وفي تونس، كيفاش يمكن بالإمكانيات والأدوات اللي عنا قاعدين نطوروا في المنظومة هذه. معنا كالعادة في مع الخبير كما في كل صبحية أربعة صديقنا رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور سيام بيا شطي. سيام، من صباح النور وسرور.
2: صباح النور أحمد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير وكل عاملين بإذاعة المنستير.
0: اليوم باش نحكيو على المراقبة الآلية للمرور. خلينا نبدأ بتعريف عام ساعة سيام، كيفاش نجم نفسروا المراقبة الآلية كتعريف بطبيعة وكمنظومة، العمل متاعها كيفاش يكون؟
2: منظومة المراقبة الآلية هي منظومة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إثبات جرائم الجوالان وإثباتها أولا ورفع الخطايا نحو معناها مرتكبي الجرائم هذه آليا دون تدخل بشري. هذا هو معناها جروسو مودو معناها التعريف على المراقبة الآلية. المراقبة الآلية في معناها ما هيش حاجة جديدة، معناها انطلق العمل بها مثلا في فرنسا منذ سنة 2003، معناها تقريب 24 سنة، ربع قرن، والمراقبة الآلية موجودة في العالم ويعتمدها العديد من الدول. الآن جاء الوقت باش نعتمدها زادة احنا لأنها أثبت النجاعة متاحة في العديد من الدول. مثال في فرنسا، في بدا الانطلاق بالعمل بالمراقبة الآلية منذ سنة 2003، خلال 10 سنوات، في سنة 2002 آخر سنة قبل اعتماد المنظومة هذه، منظومة المراقبة الآلية، تم تسجيل 7655 قتيل بسبب حوادث المرور في فرنسا. في سنة 2012 بعد 10 سنوات من استغلال المنظومة هذه، انخفض عدد القتلى ليصبح 3645 قتيل، انخفاض بنسبة 52% في عدد القتلى، وهذه معناها نتائج معناها ممتازة جدا.
0: دونك ثم نجاعة للمنظومة، استعمال المنظومة هذه في الطرقات نتاعنا، في الطرقات في فرنسا مقارنة بفرنسا بطبيعة.
2: بطبيعة هي المنظومة هذه ناجعة من حيث أنها تحافظ على سلامة مستعمل الطريق من خلال معناها الخفض من عدد الوفيات والإصابات. معناها الهدف منها ما هوش معناها معاقبة معناها المواطنين وإلا مثلا أخذ معناها استخلاص خطايا منهم، لكن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأرواح والخفض من ضحايا حوادث المرور. كذلك في سنة 2023 فرنسا أصبحت تعتمد اعتماد شبه كلي على رفع المخالفات، خاصة مخالفات الإفراط في السرعة، على منظومة المراقبة الآلية. 96.1% من المخالفات التي تم رفعها كانت آلياً، بينما اكتفى دور معناها الوحدات المرورية معنا العنصر البشري على 3.9% فقط من الخطايا. وهذا ما هوش لأن الوحدات معناها المرورية ما عادش تخدم، لا، هي تواصلت في العمل متاعها، ولكن المنظومة الآلية نجم تقعد تخدم 24/24 ساعة 7 أيام في الأسبوع دون توقف. كذلك معناها تنجم ترفع كل المخالفات الا تصادفها. معناها كما نعرف مثلا وحده مروريه كيف تنجم تخدم، معناها العمل نتاعها هو محدود في الزمان وفي المكان، وحتى اذا كان مثلا الوحدات المروريه قامت بمراقبه مثلا عربه، ثم 10 عربات اخرين نجموا يتعداوا مخالفين وما نجموش معناها نعاقبهم، بينما المنظومه الاليه ما يفلت منها شيء، معناها بالعربي ما يفلت منها حتى شيء، وأثبت معناها النجاعة متاعها. الهدف منها بطبيعة كما قلت لك هو المحافظة على الحياة، على سلامة مستعمل الطريق، وكذلك إجبار مستعمل الطريق على معناها احترام قانون الجوالان وهذا معناها أي واحد يسافر مثلا لفرنسا يلاحظ أن هناك التزام كبير بقانون الجولان، والالتزام هذا يراه ما هوش نابع من قناعة شخصية للمواطن الفرنسي أو الإنسان، هو الإنسان، الإنسان في تونس هو الإنسان في فرنسا، لكن بفضل المنظومة هذه منظومة المراقبة الآلية معناها انعكس معناها العمل متاعها على على السلوك اليومي لمستعمل الطريق في في
0: بالضبط. وهنا نحب نسألك زادة ونزيد ونوضحه أكثر يمكن للمتابعين، المخالفات اللي تنجم المراقبة الآلية ترصدها، ما احنا نعرفه يمكن براتيكمون الرادار يمكن أكثر حاجة معناها السرعة، فمشي حاجات أخرى خاطر فما ظهر لي بارشة معناها مخالفات النجم نرزوهم بالأدوات هذية بطريقة فيها مراقبة آلي.
2: الحقيقة نبدأ الساعة بالرادار الإفراط والسرعة. احنا الرادار اللي موجود عندنا في تونس معناها هو معناها يتسمى رادار الحقيقة بدائي، لأنه
0: تقليدي
2: معناها معناها السرعة هو رادار فيكس في مكان معين، إذا كان السائق يوصل لك المكان هذاك يخفض السرعة نتاعه،
0: وبعد
2: إذا كان تجاوز ويعاود يرفع السرعة نتاعه، وبالتالي ماهوش ينجع. لكن فما رادارات السرعة باركزون، فما ثلاثة أنواع أخرين، فما اللي رادار اللي هما موبيل اللي هما خذات منهم وزارة الداخلية تستعمل فيهم، اللي هو رادار هو آلي ولكن موبيل نجم تحوله من مكان إلى مكان ويعتمد على الريزو متاع الهاتف النقال. كذلك فما لرادار أمباركي، لرادار أمباركي هذا يكون مراكب في وسط سيارة متاع دورية، والسيارة تبدأ تمشي في الطريق، والسيارات اللي تمر مع جنبة تحسب السرعة متاعها، وإذا كانت هما سيارة مخالفة ترفع المخالفة هذيك آليا.
0: أيوة. الأدوات هذه والآلات هذه لازم يكون فما معناها دورية أمنية معها.
2: أي صحيح. اللومباركي والموبيل.
0: والموبيل.
2: ثم زاد رادارات أخرى متاع سرعة اللي هي اللي رادار أترونسون، اللي هي المجال متاع المراقبة متاعها واسع، معناها على ترونسون كامل، على جزء كامل من الطريق. وقت العربة تدخل لك الجزء هذاك يتم احتساب السرعة متاعها والتوقيت اللي دخلت فيه، وقت اللي تخرج من المجال هذاك متاع المراقبة يتم احتساب السرعة متاعها كذلك والتوقيت، ثم احتساب معدل السرعة معناها لا فيتيس موين. إذا كان لا فيتيس موين هذه أكبر من من من السرعة المحددة يتم معناها توجيه خطية مالية لمرتكب المخالفة هذه.
0: الأدوات هذه متوفرة في بلادنا، قاعدين نستعملوا فيهم في الطرقات نتاعنا.
2: بالنسبة للموبيل موجود،
0: موبيل نراو فيه هذاك في الطريق.
2: والأمباركي زاد أخذت منه وزارة الداخلية، لكن الاستغلال نتاعه ما نعرفش الحقيقة قاعدين نستعملوا فيه ولا موجود، لكن اللي رادار ترونسون هو ما ماخذيناش منه حتى الآن. كذلك فما زاد اللي رادار اللي ينجموا يراقبوا معناها اختراق الضوء الأحمر، اللي هو بيكونوا مركبين على مستوى الإشارات المرورية الضوئية هذيك. فما زاد رادار اللي هو مدعم بالذكاء الاصطناعي. المدعم بالذكاء الاصطناعي هو عبارة على دي كاميرا ذكية، معناها كاميرا ذكية تنجم ترفع مخالف مثلا استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، عدم ربط حزام الأمان، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة بالنسبة للدراجة النارية. هوني فما سؤال يقول لك مثلا الدراجة النارية يبدأ ما فماش لماتريكولاسيون نتاعها، معناها الرقم المنجم، وإلا مثلا حتى العربة اللي تكون ماهيش موجودة الرقم المنجم. الكاميرا هذه من الميزة نتاعها أنها نجم تعمل ريكونيسونس فاسيال، معناها التعرف على الوجه، وبطبيعة مش تكون مربوطة بقاعدة المعطيات نتاع وزارة الداخلية، اللي فيها بطاقات التعريف وفيها الجوازات، وبالتالي تنجم بالريكونيسونس فاسيال نجموا نتعرفوا على السائق نتاع العربة ويتم رفع المخالفة هذه. ثم زاد رادارات أخرين اللي هما رادارات الحمولة الزائدة، خذيت منهم الحقيقة وزارة التجهيز، وتم تجربتها في كان معناها تجربتها في كابس في الطريق الوطنية رقم واحد. الرادار هذه هو يراقب بالأخص الشاحنة الثقيلة ويحتسب معناها الحمولة الزائدة، إذا كان فما مخالفة نتاع حمولة زائدة يتم معناها تصوير اللوحة المنجمية نتاع العربة هذه نتاع الشاحنة الثقيلة، ورفع الخطية وتوجيهها بطبيعة إلى الشركة وإلى المالكة للشاحنة هذه. وراهي خذيت منها هذه وزارة التجهيز وجربتها معناها
0: جربتها، لكن ما هيش معمع في الطرقات حتى التو.
2: خلينا نفسر عليها شحنة أو مثلاً تو الرادارات هذه وهالتكنولوجيا هذه راهي متوفرة. فهمت؟ لكن علاش احنا تو في تونس مازلنا ما بديناش مانيش قاعدين نخمو بها؟ الحقيقه احنا فما نشاط هو معناها ارساء والا ارساء معناها المنظومه المراقبه الاليه في تونس ضمن الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات السلام المروريه اللي يمتد تنفيذها على مدى على مدى 10 سنوات انطلاقا من سنه 2025. من بين الانشطه هذه هو تنقيح مجله الطرقات. شو معناها؟ تنقيح مجال الطرقات باش تولي كل المخالفات المرورية وجرائم الجوالين يمكن إثباتها آلية. إيش معناها؟ معناها مجال الطرقات الحالية اللي نخدموا بها تاو لا يمكن لا تمكن من إثبات المخالفات الكل آلية سوى مخالفة الإفراط في الشعب.
0: واضح. معناها لازمنا احنا قبل استعمال الآلات هذه والتكنولوجيا هذه على الأقل نحضر قانونيا كيفاش النجم نطبقوا معناها المخالفات اللي باش معناها النجم من خلال المراقبة الآلية ناخذهم به. واضح واضح.
2: إذا خاطر توكي إذا كان النجم نحبوا نطبقوا مثلا تو لازم هاشي ماهيش دليل وبالتالي القضاء ما يحتسبهاش معناها هي دليل هيك علاش معناها تو فما لجنة بقيادة وزارة الداخلية معناها فيها الأعضاء الكل اللي يمثلوا السلامة المرورية وقاعدين يحضروا في التنقيح الجديد لمجلة الطرقات. كذلك معناها النشاط نتاعنا نتاع تونس ما اكتفيش مش فقط معناها هذه معناها التنقيح كذلك كما قلت لك مثلا وزارة التجهيز تم اقتنت رادارات اللي هي تراقب الحمولة الزايدة وهي في طور التجربة. كذلك فما تجارب نموذجية لوزارة الداخلية عن طريق البلديات كانت تلاحظوا معناها في مثلا في بلدية سوسة فما العديد من الكاميرات المتطورة اللي هي مركزة في الطرقات. الكاميرات هذه هي كاميرات ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي ويمكنها معناها رصد المخالفات اللي من بكري حكيت لكم عليها مثلا الافراط في السرعه وكل شيء ونجم تعمل زاده ريكونيسونس فاسيال التعرف معناها عن طريق الوجه لسائق العرب. التجربه هذه معناها قاعدين نجربوا فيها في وزاره الداخليه وهي معناها قاعده ديتكتيف ديزانفراكسيون لكن لا يتم معناها متابعه التتبع معناها المرتكبيها
0: لرفع المخالفه احنا نقولوا اي خاطر الجانب القانوني مازال ناقص شويه والاجرام محضر هو المراقبه الاليه تنجم زاده تشمل استعمال الهاتف اثناء السياقه معناها اليوم باليمكم بالتكنولوجيا هذه حتى بالتصوير بالريكونيسونس فاسيال تنجم تعرف شكون اللي قاعد يسام في البورتابل ويسوق وشكون ليه مش مرتبطه فقط بالسرعه معناها اليوم
2: مش مرتبطه بالسرعه معناها على خاطر هما حتى وحنا حتى الكاميرات سيرفيونس مثبتين في البلديات موجودين في اماكن فيها ازدحام مروري معناها ما تنجمش تلقى فيها زحمه ما تنجمش تلقى فيها افراط في السرعه لكن تنجم تلقى فيها ديزانفراكسيون اخرين عدم احترام الاولويه استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه عدم ربط حزام الامان عدم ارتداء الخوذه هذه الكل وهي تنجم بطبيعه مدعمه بالذكاء الاصطناعي معناها المجال الطرقات الجديده مش تولي تحتسب كل جرائم الجوالين يمكن اثباتها اليا مدى معناها توفرت التكنولوجيا اللي تنجم تمكننا من الديتكسيون من ديزانفراكسيون معناها من اثبات هالجرائم
0: المروري.
2: كذلك مثلا كذلك وزاره التجهيز قامت باقتناء العديد من التجهيزات معناها الحديثه رادارات وكاميرا ذكيه وهذا معناها شفناه حتى في المعرض نتاع انا نظمته الاداره العامه للحرس الوطني خلال السبعينيه نتاعها سبعينيه انبعاث الحرس الوطني وتم استعراض العديد من الاليات معناها الحديثه من الالات الحديثه معناها والرادارات الحديثه اللي تنجم ديتكتي الجرائم الجوالين اللي بكري حكيت عليهم. نعم هذا هو معناها المشروع
0: فوالا. معناها مش لخصو ماهيش مشكلة إمكانيات في التكنولوجيا بالنسبة لتونس فقط أمور إجرائية قانونية باش نجم المخالفات هذه ترفع كي نستعملوا منظومة الآلات وإلا الرقابة الآلية خلينا نقول اللي نشحت في حد معناها في نسبة كبيرة في الحد من عدد الحوادث خاصة في فرنسا اللي يخذينا المثال هذا بالأرقام منذ اعتماد المنظومة الآلية في الطرقات. دونك إن شاء الله القوانين والتنقيحات ترى النور ويتم استغلال كيما يلزم المنظومة الآلية وباش تعطي أكثر حق الناس معناها في الطرقات وتحمي الناس. هي أبريتو مش الهدف منها رفع المخالفات وباش ندخلوا أكثر فلوس من المخالفات الهدف هو دي ما يكون الأساسي والرئيسي نحمي والأرواح في الطرقات متاعنا اللي للأسف كل عام فما نسب عالية من الحوادث اللي تصير والحوادث اللي تكون للأسف كما قلنا قاتلة. يعطيك صحة سي أيمن
2: بارك الله فيكم.
0: كان فما حاجة في كلمة في 10 ثواني بالنسبة للجديد المرصد فماشي يمكن حملات توعوية تحسيسية في فترة هذه
2: الحقيقة احنا تو مركزين خاصة على الدراجات النارية اللي هي للأسف معناها تساهم في 51% سنة 2026 في 51% من حوادث المرور، وفي تقريب 44% من قتلى حوادث المرور. يعني نحب نوجه معناها دعوة إلى مستعمليه العرب هذه إلى ارتداء الخوذة متاعهم باش يحافظوا على حياتهم، إلى احترام قانون الجولان، إلى عدم المجازفة والقيام بالمجاوزة وسط المفترقات. راهي هذيك راهي عبارة على فخ على فخ المجاوزة داخل المفترق، هي عبارة على فخ له الدرجات النارية باعتبار أن الحجم نتاعها صغير ولا يمكن رؤيتها من طرف العربات الأخرى. ونجم وسجلنا العديد من الحوادث كما هكا، استعمال الأضواء ليلا ونهارا باش تنجم السواق الأخرين يشوفوك سائق الدراجة النارية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويحفظ تونس.
0: شكرا لك سي أمين بيشطي، رئيس إقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور. نشكرك برشا، كنت معنا في فقرة مع الخبير.
1: بو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3 يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم يوميا. احنا في خدمتكم. عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح وتبعوا الموجة.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم 34 سبتمبر 2026 الموافق ل 18 من شهر ربيع الثاني 1448 بالتقويم الهجري. في جريدة الصحافة اليوم العنوان الأبرز هو المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026 بتونس، مؤتمر كبير جدا تحتضنه تونس، مؤتمر عالمي بحضور رئيس منظمة الصحة العالمية. تقول جريدة الصحافة اليوم: الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية. وفي افتتاحية جريدة الصحافة اليوم في نفس الموضوع عنوان آخر من الإصلاحات في القطاع الصحي. وحول موضوع الصحة دائما نقرأ في كل الجرائد التونسية تعرضت لهذا الموضوع، موضوع المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بطرق مختلفة. وفي موضوع الصغار الفلاحين وتمويل موسم الحبوب الجديد، جريدة الصحافة اليوم تكتب: البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليار. وفي موضوع دائما في نفس الموضوع في جريدة الصباح نقرأ: 30 مليون دينار يخصص اعتمادات لتمويل موسم الحبوب بقروض موسمية. ونقرأ في جريدة الشروق دائما حول الفلاحة: فلاحون يتعبون وينتجون والأجانب يكسبون، زيت الزيتون التونسي. تقول جريدة الشروق: الثروة المهدورة. جريدة المغرب اليومية المستقلة تصدر صفحتها الأولى بعنوان وحيد: مجتمع منقسم، حيث نقرأ في افتتاحية جريدة المغرب تقول أن كبار السرديات العربية الإيديولوجية قد تزامنت في الغرب مع هيمنة الإيديولوجيات الكليانية، فقد يوجد أعداء في السياسة لكن الفضاء الأساسي يتكون من أصدقاء ومن خصوم، هكذا تقول افتتاحية جريدة المغرب. في جريدة الصباح الأخبار الاقتصادية تطغى على الجميع، نقرأ: مقترحات قوانين بمجلس النواب لمراجعة مرسوم المصادرة، وذلك لتجفيف منابع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. ونقرأ دائما في الأخبار الاقتصادية: المركز الإسلامي لتنمية التجارة، تونس تتوفر على إمكانيات مهمة لتطوير تجارة المنتجات الحلال وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الأمريكية والإفريقية. نقرأ أيضا في ملتقى وطني الذكاء الاصطناعي: من الجباية والديوانة إلى مكافحة التهرب وتعصير الإدارة. وغدا تقول جريدة الصباح: تونس تحيي اليوم العالمي للمسنين، برامج وطنية وآليات للإحاطة واختصاصات علمية جديدة تستجيب لمتطلبات هذه الفئة. جريدة الشروق أيضا تتحدث عن الموضوع الذي أثار رأي العام في المدة الأخيرة، قضية اختطاف واغتصاب طفلة 15 عاما في منطقة الملاسين في العاصمة، إيقاف شخصين وملاحقة 6 متورطين. ونقرأ في جريدة الشروق: صدمة وغضب في الشارع التونسي. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم 34 سبتمبر 2026. بعد قليل يعود إليكم زميلي أحمد في بشائر الصباح، وأعود إليكم في الساعة 9 مع موجز جديد للأنباء.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في بشائر الصباح، معكم حتى التسعة مواصي مع الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: اليوم مش نحكيه على موضوع يمس كل عائلة تقريبا، موضوع الوقاية والتوعية بسرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله، وخاصة أهمية الكشف المبكر والتقصي المنتظم. ضيوفنا اليوم يمثلوا الجمعية التونسية لطلبة طب الأسنان تاتس، الجمعية اللي اخترت تكون حاضر في شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي من خلال تنظيم تظاهرة تحسيسية نهار الأحد إن شاء الله 11 أكتوبر 2026 تجمع بين التوعية والتضامن والعمل الإنساني مع تخصيص زاد حملة لجمع تبرعات لفائدة قسم الأورام. باش نعرفوا أكثر على المبادرة هذه، أهدافها، برنامجها، وعلى دور النجم يلعبوا الطلبة والشباب في نشر ثقافة الوقاية. ورحبوا بكل من ويصال العويني ورنيم عياد، بعد شوية إن شاء الله بدر الدين يخلط علينا كان جاب باسبور وراه بعدنا توا. وتوكا ان شاء الله نتعرفوا على تاتس بالبيع، على خاطر الحقيقه عندي فكره على النشاط نتاع طلبه طب الاسنان، لكن يمكن برشا مستمعين باش ياخذوا فكره اليوم على الجمعيه هذه والنشاط نتاعهم، اللي هو ماهوش نشاط فقط صحي لكن ينجم يكون عام في مختلف المجالات، ثقافيا، صحيا، علميا، اكيد في برشا مجالات يحاولوا الطلبه في طب الاسنان يقدموا خدمات للمجتمع. نبدأ بالكاتبة العامة ويصال العويني. ويصال مرحبا بك.
2: بونجور صباح الخير. باش نبدا جو كومونس ا مو بريزونتي. ويصال العويني، كاتريام اني ميديسين دونتير اي سكرتير جينيرال دو لا تات. باش نبدا من لوبش نعرف بالتات اللي كيف ما قلت انت الحقيقه هي تات. تات هي لابريفياسيون اوف ذا تونيزيان اسوسيشن اوف دنتال ستودنت، اللي هي جمعيه طلبه طب الاسنان. الجمعيه هذه السيج في الفاكولتي دو ميديسين دونتير. لي بوت نتاعها ديجا باش تخدم ياسر الامبليك انه دي زيديو هومانيتير اي كولتوريل. دونك البوت نتاعها انه تمبليكي ليتوديون في لافي اسوسياتيف كولتوريل اي هومانيتير، وتمبليكي كيف كيف وتعاونوا باش يبدا في البينيفولا اللي هي ديجا كيف ما نقولوا نحن الاكثر لي زيفينمون نتاعنا يدوروا عليها. دونك عندنا ال بريزونت بليزور كوميتي اللي هي باش تاخذ اشاك فوا ان كاركتير في ليتوديون دو ليتوديون دو ميديسين دونتير. دونك عندنا دي كوميتي كولتوريل اي لوازير اللي تخدم على لو كوتي
0: نتاع لي طالون،
2: ثقافي فوالا لي طالون والكل. دونك باش نخليو معناها ديما بيسكو نحنا اي بوي نحنا ديجا قريتنا معناها ان سورشارج. دونك نحاولوا انه نعطيو فرصه ليتوديون باش يكون امبليكي ويحافظ على لي طالون تاعو. دونك et puis déjà dit ma couleur un médecin dentiste c'est un médecin et un artiste donc
0: الفن عنده قيمته ودوره، وعندكم برشا الحقيقة فنانين في مجال طب الأسنان راهو اختصاص نحكيو أور الخدمة معناها. فما لي بانتر نعرف برشا، نعرف الموسيقيين برشا، فوالا دونك المسرحيين زاد عندي أصدقائي حتى معناها مارسوا المسرح كهواية، وحتى جات فترة كانوا نجموا يكونوا محترفين وهم من دكاترة في طب الأسنان. دونك الموهبة والغرام بالفن موجود يمكن عند الطلبة والفئة نتاع طلبة طب الأسنان،
2: ونحب نستحفظ عليه ونخليه ديما موجود. عندنا aussi des comités de formation estudiantine اللي بشتاتين ديجا دي فورماسيون بيداغوجيك اي دي فورماسيون معناها اللي تنفع لو فوتور ميديسان دونتيست. كيف كيف عندنا لي كوميتي دوتر كوميتي اللي هي كيما لو كوميتي هومانيتير اللي كيف كيف عندنا ديجا في وسط معناها شهر اكتوبر عندنا permission to dance اللي هو en collaboration avec club ambassadeur Assoise village اللي هو كيف كيف il cible معناها des enfants معناها والكل qui l'ont besoin اللي هما كيما قلنا احنا ils ont besoin بالرسم d'un amour pur قبل دي دون قبل كل شيء. دونك نحن قاعدين نحاولوا انه نوفروا حاجات هيك وبالمجهوداتنا نحن كاتيديون aussi bien que les comités santé ou كل. دونك كوميتي سانتي اللي هي مش كان سانتي بوكو دونتير. دونك حبينا ديجا بالايفينمون هذا انه نطرقوا البرشا معناها الكوتي اخر معناها سانتي جينيرال. جينيرال اللي هو كيما لو كانسير دو سان اللي هو كيما نقولوا نحنا ديجا قاعدين نلاحظوا انه معناها ديجا معناها طلعت برشا
0: التوم تاع
2: الاصابات دونك اللي هو ديجا لازم توعي اكثر للديبيستاج
0: فوالا دونك المجال الصحي ماهوش كان في اختصاصكم طب الاسنان ماذا بكم تكونوا اكثر يمكن فوالا تشوفوا مجالات اخرى وتحاولوا تقدموا خدمات بطبيعه للتوانسة واكيد من خلال التوعي ومن خلال حتى جمع التبرعات وهذا يمكن باش نحكيوا فيه شويه مع رنيم مع عياد. رنيم مرحبا بك, صباح النور.
3: صباح الخير للناس الكل.
0: سنه ثالثه كنت سنه ثالثه تحس في الابتدائي ثالثه فيتور دكتوره ان شاء الله. رنيم زاد
3: ان شاء الله. دونك جو مي بريزونت رنيم عياد اتوديانت اون 3 اني ميديسين دونتير و شيف كوميتي سبور اي ناتور دو لا تيت. Donc, puisque Rodoua le 1er octobre, nous avons dit que en collaboration avec Renaholics, c'est un club de Jarifi Mestir, une course payante, où le flux de la participation à la course est sous forme d'un cadeau, le service de cardiologie et le centre de maternité.
0: Donc, l'achat Riyadi Khairi. نجم نقول وش يكون في المناسك. فيه جات الفكرة ساعة باش تحاولوا تجمعوا التبرعات بالطريقة هذه بالنشاط الرياضي. هي فكرة الكوميتي نتصور أكثر. كيفاش حضرتوا زاد على خاطر اليوم الطلبة وحكيت ويصال شوية قلت لك راهو اللي يقرأ طب الأسنان أو فما سيرشارج وفما قراية برشا فما تفرهيد زاد شوية ما ننكروش معناها الحكاية هذه وجانب هذه, لكن زاد مع بداية العام دونك أكيد باش تستقطبوا برشا طلبة, كيفاش تقنعوهم باش تحضروا إيفينمون كيما هكا مع القراية مع الشارج اللي عندكم في القراية؟
3: باهي ساعة الإيفينمون تاع أكتوبر روز هو ديما يصير معناها كل عام احنا نعملوا معناتها نلموا تبرعات الخيرية ونعملوا ان كادو للسيرفيس معناتها للسيرفيس دو كارسينولوجي. السنة حبيناها تكون هكا تتسمع أكثر وتترى أكثر ويشاركوا معنا أكثر عباد, هيك علاش قررنا أن نلموا السونتي مع الجريء.
0: اي تري بيان فوالا. يعطيك الصحة رنيم. دونك الموعد هو نهار 11 اكتوبر.
3: الاسم ليفينمون باش يكون ران فور هير, اجري على خاطرها. 11 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار باش يكون من قدام الفاكولتي دو ميديسين دونتيغ ان شاء الله, والبارتيسيبون باش يكون عنده شوا انه يجري 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر.
0: وكل حاجة فيها كوتيزاسيون تاعها معناها تاع المشاركه مش كيما باش يجي 5 باش يجي 10 ولا كيف اللي بيشارك في ليفينمون.
3: كل حاجه باش تكون عند الكوتيزاسيون تاعها ان شاء الله نهبطوا ديتاي اكثر سور لا باج تاع الباج نتاع رانهوليك زاده, وهبطنا ان فورمولير دونك اللي يحب يشارك معنا ينجم يعمل الفورمولير تلقاوه في البيو تاع اللينك تلقاوه في البيو تاع باج تاتس ان شاء الله, وشاركوا معنا على خاطر شاك با كونت.
0: دونك كل خطوة عندها قيمتها وعندها الإضافة متاحها باش تتعاون بطبيعة من خلال التظاهرة هذه والتبرعات هذه باش تمشي لقسم الأورام كما قلنا في الماترنيتي في المونستير. دونك مهم جدا النشاط هذا اللي باش يكون نشاط مفتوح للجميع, الأعمار الكل تنجم تشارك ويصال.
2: وي بون العمر كل بلوس دو 18 ans الحقيقه ما بينا معناها وكل مي بيان سور اوفيرت معناها ديجا لي ستوديون دو دونتير فارماسي ميديسين ديجا اذا كان حتى فما دوتغ فاكولتي بالحق معناها ديجا معناها ديجا رانا هولك تخدم مع نومبر كبير معناها نتاع دي ستوديون اللي موجودين في مستير معناها.
0: شركاء معاكم شكون ويصال؟
2: le président de la TAS.
0: شكون شركاء معاكم في التظاهره هذه؟
2: رانا هولك اللي هو
0: الكلاب معناها فقط.
2: دونك هو سي ان كولابوراسيون ما بين تاد
0: هذه بدر الدين سالي جي ولا لا؟ لا لا كاو غلط سالي بدر الدين شو قلت له مرحبا بك تفضل. على كل يعطيكم الصحه رنيم ووصال. عندكم شي حاجه اخرى في شهر اكتوبر على خاطر نعرف التاتس باللي كوميتي اللي فما هما تقريبا معناها كل الجمعيات الطلابيه ديما يحاولوا يكونوا موجودين في معناها التظاهرات كل شهر باش يحاولوا ينظموا حاجة. الكوميتي سبورتيف أكيد باش تخدم على سبور سانتي كيف كيف، نفس الشيء بالنسبة للكوميتي الأخرين. دونك محضرين حاجة أخرى في شهر أكتوبر أي. الوردي
2: ديجا بون هو مش سي با سور كانسر دو سان سي عنا permission to dance اللي هو كيما قلت لك ديجا سي اون كولابوراسيون افيك لو كلوب امباسادور اسو اس فيلاج اللي هو باش يمس ديجا باش يكون فيه دي سورتي لي سورتي هذو باش يكونوا باش يستقطبوا معناها الصغار اللي دو لاسو اس اللي هما معناها ديجا باش نعاونوهم معناها وكل افيك شويه دي دون دي دونك يعني قلت لك ديزاكتيفيتي انه نعملوا لهم ان جور اللي باش يقعد لهم غرافي دون لا ميموار ومعناها نبدلوا في ونعاونوهم معناها في الكوتي هيك
0: تري بيان به تفضل بدر الدين جاي به نسمع شويه اغنيه وبعد نستقبلوا بدر الدين

0: به خطر استقبلنا دفعه اخرى من اولاد التاتس وفرحانين اللي هما بحذانا وحضروا. دونك بدر الدين خمس ساعه نبداو. بدر الدين سمعوا اسمه برشا ما عرفوش شكون. مرحبا بدر الدين من المغرب. هو هاك علاش سعيد اللي يكون باش يكون حاضر بحذانا. دونك حكينا شويه على التجربه بدا معنا شويه وقت. بدر الدين مرحبا بيك.
1: عسلامه. بياني بدر الدين جبراني اني ستوديون ميديسين دونتير واحنا عندنا جروب نتاع جري في مستير اسمه رانهوليكس مستير.
0: مغربي بدر الدين؟
1: مغربي
0: تتكلم توسي خير مني خويا.
1: بارك الله عليك. عندي توعم الخبز الحمد لله.
0: هيا بيك كيفاش لقيتوا الاجواء؟ احكي لي شويه على الجروب نتاع الران نتاعكم على خاطر حكينا شويه على التاتس. دونك الجروب قداش عنده ينشط نشاطكم باستمرار قاعدين معناها تجري وديما والا جوست في ليزيفينمون في التظاهرات الكبرى؟
1: باه احنا من الاول on est un groupe d'amis معناها كنا des étudiants médecine dentaire pharmacie و... وبديناها قريب عامين توا نعملوا جريات مرتين في الجمعه مره نهار الاربعاء ومره نهار الاحد فما كل جمعه نهار الاحد فما ايفينمونات هاكا نعملوا ايفينمونات جو بينات بعضنا. لوبجيكتيف نتاع الجروب هو نرجعوا الجري فن معناها الناس كل تعمل جو وتخرج وتعمل علاقات جديده وصحاب جدد نظيفه وكل شيء.
0: اي هو يمكن الحاجه اللي خلتني الحقيقه نقول نقص شويه الجروب اللي جات توندونس نتاع الجروب نتاع رينينج وكل شيء وبعد نقصت. لكن معك انت عرفت بدر الدين مازال فما دي جون اللي يلموا بعضهم يمشيوا يجريوا معناها حاجه باهيه. دونك اللي مازال فما نشاط رياضي في بين الطلبه على الاقل في المجال هذايا محاضر كيما يلزم. 11 اكتوبر ان شاء الله الجروب نتاعكم حاضر
1: ان شاء الله. الجروب كل حاضر العباد الكل تحب تجي تجري ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله نعديو ايفينمون مزيان ان شاء الله مع جماعه التاد زادا. وكيفاش باش نفسر لك هو الايفينمون معناها احنا كنا حبوا نعملوه عام ناول وسناو كمع اون كولابوراسيون مع التاد ان شاء الله باش نعملوا حاجه مزيان.
0: تري بيان. مرحبا بك بدر الدين وان شاء الله تنجح التظاهرة بالنسبة ليكم انتوما كشركاء. خلينا نمشيو للرئيس التاتس اللي ما عرفتوش من الاول. قلت شكون هذا جاب الاستوديو؟ مرحبا بك سيدي.
2: مرحبا
0: نتعرف عليك شوية.
2: جاسر غربي اتيديون 5 اني ميديسين دونتي و بريزيدون دو لا تاتس بور موندا 26 27.
0: تري بيان. الرئاسة في الجمعية سافا لاقي التسهيلات من الأعضاء الكل مش مقصرين
2: قاعدة تخدم وليزيفينمون ماشيين وأحسن حاجة وقاعدين نخرج في كاليتي مزيانة برشا.
0: الكوميتي اللي تخدم أكثر جسر بالنسبة لكم كلهم يخدموا باش يكون دبلوماس لازم يقول كلهم يخدموا
2: برشا مي عندنا بون ماجوريتيرمون فما سونتي اللي انا
0: فوالا دومينكم خاطر نتصور
2: خاطر عندنا كيما تو اكتوبر روز عندنا نوفمبر بلو ان شاء الله الشهر الجاي اللي هو كونسير بوكو دونتير وكل دونك نخدموا برشا وعندنا الفورماسيون ستوديونتين اللي هو تو سكي فورماسيون لي ستوديون ميديسين دونتير اللي يعملوا لي كونغري ويعملوا لي وركشوبس.
0: تري بيان. دونك مهم جدا هو ساعه ديما الجمعيات والاطار الطلابي يزيد يحسن يمكن في شخصيه الطالب ويحضروا لنهار اخر للحياه المهنيه وعلاش لا راهو برشا قاده منكم في مجالاتهم وفي اختصاصاتهم يكونوا في المستقبل. دونك يعطيكم الصحة جماعة التاتس وجماعة طب الأسنان. عندكم أوبجيكتيف جاسر في الإيفينمون هذايا متاع عدد مشاركين على الأقل باش تقولوا كي باش نمشيو نقدموا التبرعات لقسم الأورام في الماترنيتي متاع المنستير نمشيو بأوبجيكتيف معين بمبلغ معين وإلا خليتوها كيكة اللي باش يجي مرحبا بيه اللي باش نلموه هذاك هو؟
2: والله أونيتمون المبلغ ما حطيناش أوبجيكتيف مي ان تيرم دو بارتيسيباسيون وي حطينا أونتر 250 300 خاطر حاطين النومبر اللي نجمو نجيريوهم معناها الحاجة اللي نجمو احنا نتحكمو فيها باش نجمو نضمنو ليكسبيريونس تكون محلاها اللي بارتيسيبون الكل باش احنا ما كل وضع ما يخرجش على السيطرة واحنا ديجا نكونو معناها سي بون لملينا الماراثون ويكون يخرج احسن اديسيون ان شاء الله. اللي باش يخرجوا لي دون والكل نحاولوا ان نخرجوا لو ماكس باش كي نحيو بعديك الفيز الناقصين كي يتلم لو دون يتلم ان كادو باهي ولا بون كوز تكون
0: محترمه وباهي. تري بيان. معاكم شكون؟ اي مرحبا بك.
3: مرحبا.
0: قدم لي شويه الميكرو دونك تعرفوا عليك. ما جاش تدخل الاستوديو من غير ما تتكلم في الميكرو. قدم شويه الميكرو.
3: ايتيدونت 3ام اني.
0: الاسم سامحني.
3: مريم عمران.
0: مريم مرحبا بك.
3: 3ام اني شيف كوميتي سانتي دو لا تيت.
0: تري بيان. دونك عندك مسؤوليه كبيره زاده في الكوميتي من اقوى لي كوميتي اللي يخدموا نورمالمون بالشارج نتاع الخدمه نحكيو.
3: هو كل عام في اكتوبر روز نحاولوا نلمو دي دون ا بارتير كوليكت دو فون نعملو ستون دو سنسيبيليزاسيون معناها ننشروا التوعية أكثر. والسنية حابين نكبروا أكثر باش نلموا أكثر ديدان. ديجا كي تمشي للسيرفيس تاع الكارسينول أو رام في المستير ترى برشا دي كادو كل عام يعني نهزوا كل دونك نحاولوا نلموا مبلغ باهي باش نجموا نهزوا دي كادو باهين. وإلا أون بون شارج أون باسيونت
0: زيد أقرب شوي.
3: وإلا أون بون شارج أون باسيونت وكهو إن شاء الله نشالله لمو معناها النمبر دو
0: بارتيسيبون باهي. بخلاف الليفينمون هذا في اكتوبر الليفينمون الاخرين اللي عندهم علاقه يمكن بالصحه شنو اللي تخدموا عليهم اكثر
3: في المستقبل؟ في نوفمبر نخدموا ان ايفينمون اسمه بي ماوث اوير ان ايفينمون فار دو لا تيت. وين نعملوا سنسيبيليزاسيون للكونسير بوكال. يكون سو فورم دون كونفرنس في الفاك مع نو بروف médecin dentiste. On va nous
0: avec fictisas comme احنا نقولوا تقريبا
3: اي نعملوا دو ميليو بوبليك وين نحكيوا مع عامه الشعب ونفسروا لهم المرض هذا موجود نفسروا لهم الاعراض الاسباب والكل باش يكونوا واعيين اكثر ونحاولوا ننشروا التوعيه لاكثر عباد. كيف كيف في مارس اللي هو شهر التوعيه الصحة الفم بصفة عامة فما ان ايفينمون كيف كيف فار اسمه بروفيلاكسيس دايز وين يكون في دي سورتي بوس دي جورني نمشيو لدي زيكول في بلايص مستحقين نعملو دي بيستاج للصغار نعطيوهم دي بروس ادون دي دونتيفريس اي تو. فوالا هذوما
0: اهم التظاهرات الصحيه. يعطيك الصحه. باش نرجع لبدر الدين خاطر تعب جاب الباسبور وجي. بدر الدين رينا شراكه مع التاتس بالنسبه للجروب نتاعكم تخموشي في جمعيات طلابيه اخرى باش تخدموا معاهم باش تعملوا معاهم زيفين اخرين ان شاء الله في المستقبل؟
1: والله خدمنا من قبل احنا مع لينكتوس قدمنا ايروكس ما عندهاش جمعتين ثلاث جمعات التالي وان شاء الله ان شاء الله حتى في سوسه في تونس زاد خممنا في الموضوع و كان معناه كتب ربي نعملوا ماراثون في تونس. احنا هذاك الاوبجيكتيف
0: نجموا نراو ماراثون ولا سيمي ماراثون اكثر من 10 5 كيلومتر معناها
1: بون في مستير ما فماش
0: صعيب سيركوي صعيب
1: سيركوي ماهوش صعيب اما جوست الكونتيتي تاع رانرز في مستير ماهيش كبيره برشا معناها
0: حتى لازم شويه ناس بروفيسيونيل اكثر يبداو
1: لازم الولايه تبدا حتى اكبر باش تبدا كونتيتي اكثر نتاع عباد.
0: تري بيان تك صح موفق بدر الدين كيف كيف الجروب الكل ويصال نكمل معاك. دونك كلمة للمستمعين ذكرهم بالموعد وقتش ينجموا يقيدوا أساميهم باش يشاركوا في الران في الجرية اللي باش تكون خيرية وفيها فايدة بطبيعة من خلال التظاهرة اللي باش تنظموها انتوما جمعية تاتس. دونك كلمة للمستمعين نتاعنا
4: باهي آخر حاجة هو ران فور هير هو ديجا لو بوت نتاعو باش يكون ديجا سي ان بوت بيرمون هيومانيتير. دونك ماذا بينا اللي نجم يجي مش بالضرورة تكون ان بروفيسيونيل معناها في الرانينغ معناها ميسيل ديجا معناها هو سي بور لا بون كوز معناها حتى المشاركه بركه معناها تعني باش يكون ل 11 اكتوبر ليان ديجا كيما قالت راني باش يكون في البيو تاع تادز كيف كيف تو لي انفورماسيون باش تلقاهم في باج تادز وباج رانو هوليكس على انستغرام وفيسبوك. دونك تابعوا لي بلاتفورم نتاعنا تابعوا لي زابديت وان شاء الله ان شاء الله نفرحوا لو ماكسيموم العباد.
0: يعطيكم الصحه وفرحانين بالوجود نتاعكم الساعه بنشاطكم وابواب اذاعه منستير اكيد مفتوحه ليكم اولاد التاتس والا كل الطلبه وكل الشباب باش يقدموا التظاهرات نتاعهم نهار 11 اكتوبر ان شاء الله تكونوا في الموعد وتشاركوا وتعاونوا الجمعيه باش بور لا بون كوز كما قلنا للاعمال الخيريه اللي تقوموا بها بمناسبه اكتوبر الوردي. رانيم مريم بدر الدين جاسر ويصال يعطيكم الصحه. نشكر برشا محمد سيديه في الاخراج التقني لحصه اليوم نجل عطيه بن محمد في البث الرقمي هويدا بساسي في التنسيق كان معكم في الاعداد وتقديم احمد موسى لبشائر الاربعاء. نتلقى بكم غدوه في بشائر الخميس ان شاء الله كالعاده من 6 ل 9 تاع الصباح. يومكم سعيد والى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أفاد مصدر أمني بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي بأن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في هذه الجريمة، ولم يتم لحد الساعة تحديد عددهم. وأكد المصدر الأمني أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 35 دولة بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تونس، وذلك للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 440 شخصا على خلفية حراك احتجاجي انطلق الأسبوع الماضي في ضواحي باريس وامتد إلى عدة مدن. وجاء الحراك من شبان صغار السن احتجاجا على سوء الفصول المكتظة وطول ساعات الدراسة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل المعاهد خلال موجة الحر المتواصلة إلى الآن. وقد أصيب 48 من أفراد قوات الشرطة الفرنسية، وأقدم تلاميذ على إضرام النار في الحاويات ورشق الشرطة بالمقذوفات، وردت قوات الأمن بالهيروات والغاز المسيل للدموع. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: خمسة دقائق بعد الساعة التاسعة على موجة إذاعة المنستير. صباح الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة كل أربع من التسعة حتى للعشرة مع بعضنا في الفضاء هذا اللي نحاولوا نمدوا من خلاله يد المساعدة لكل محتاج، نحاولوا نرسخوا قيم التضامن والتآزر في المجتمع متاعنا. هذه مبادئنا العليا وإن شاء الله يا ربي نخدموا عليها وننجحوا في أهدافنا إن شاء الله ونحققوها. نحب نقدم تحية لضيوف الكرام، بعد ما نقدم تحية بالطبيعة لزملائي نشكر برشا محمد السيدية في الإخراج الفني، كيف كيف نجلة عطية في الإخراج الرقمي، وهويدا بن ساسي في تنسيق فقرات الحصة. باش نبدأ بضيفي جديد اليوم، نقول اللي هو مش جديد، هو قديم ديما بحذينا، هو سي عبد الرحمن، لكن اليوم باش يولي معنا إن شاء الله في الحصة هذه في البرنامج هذه، سعداء برشا بذلك. نشكره الأستاذ عبد الرحمن الخياط الإمام الخطيب والدكتور في القانون. صباح النور.
1: صباح الخيرات، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية ليك مدام عواطف ولكل العاملين في إذاعة المنسير. شكرا.
0: شكرا ليك، مرحبا بك في فريق ولك الأجر. كيف كيف نقدم التحية لصديقي وخويا رئيس الجمعية التونسية أولادنا سي رضوان الفارسي، مرحبا بك. شنو أحوالك رضوان؟
2: صباح النور، تحياتي ليك، تحياتي لجميع الفريق المرافق ليك، وتحياتي لجميع مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا من كل أسبوع وكل يوم على إذاعتنا إذاعة المنستير.
0: شكرا ليك. تو نحكيو على الجمعية، ونحن كل أسبوع ناخذ جمعية معنا، وشكون اللي يمثلها الجمعية هذه باش نحكيو عليها ونحكيو على الخدمات اللي تقدمها وبطبيعة برنامجها المستقبلي. أيضا ممثلة الجمعية التونسية أولادنا سيدة منال حاج سالم. صباح النور منال.
3: صباح الخيرات. الحمد لله،
0: مرحبا بك منال. كما تعودتوا كل أسبوع تحاول تنسق معنا مع بطبيعة الشؤون الاجتماعية، الإدارة الجوية للشؤون الاجتماعية، مجموعة من الوضعيات اللي نحاولوا نقدموا لها حلول. باش نبدأ بالتحية هذه، محمد يسمعنا غنية إن شاء الله تليق بطبيعة بمستمعينا، ثم بعد ذلك باش نرجع ونحكي على التدخلات اللي قمنا بها في عدد من الوضعيات ونقدموا زادة وضعيات جديدة. مرحبا بكم، تتفاعلوا معنا على 73 460 800.

0: الرعية متاعها. باش نعاود نذكركم بها في هالمقطع هذية، ثم بعد هذا نقول لكم شنو صار جديد في وضعيتها، ونشكروا بالطبيعة الناس اللي تدخلت باش تقف معاها. نسمعوا من بعض.
1: السلام عليكم، انا ام عندي وليد اكاو، عرست 2016، الحمد لله اموري لاباس وكل الحمد لله مصدوره. ملي جبت ولدي 2018 بدات الرحله نتاع التعب والمرض نتاع ولدي والكل. لحد هذه ساعة ما فهمني شنو اللي عنده، عملت أنواع التحاليل الكل، أي حاجة تتصوروها في بالكم أنا عملتها لولدي، من اللي يرام للسكانير للتحاليل الكل عملتها لولدي. 3 مرات نعمل تحليل متاع النخاع الشوكي، ما يظهر في حد شيء، لكن ولدي ديما منيعته طايحة. معني ما قصرتش في حقه، حاربت على خاطره ومازلت نحارب على خاطره، وخاطر أنا نكسبه كان هو ربي فضل هولي. يقرأ هو سلة ثالثة. آخر مرة عملت التحليل متاع النخاع الطبيبة قالت لي صحيح هو تخرج لباس، أما نجم يكون يحضر لمرض أحنا مازلنا طبعا ما اكتشفناش، ما خرجناش وما ظهرناش في حتى تحليل. أنا وحسب كيفاش يمرض، معني كان مرض في الشهر 3-4 مرات 5 مرات تجرب والكل، ولا أي حكاية ولا سخانة ولا اللي هو. نعمل التحاليل ديما، نوصل حتى في جمعة مرتين، معني أول الجمعة وآخر الجمعة باش نشوفوا معني المناعة طايحة مش طايحة. المشكلة اللي هي تطلع وتهبط وحدها، معني مانيش مسلمة، قاعدة نعالج فيه ولد بعد مرض لي راجلي. عنده افراط في السمنه، يوزن 190 كيلو بالماكينات توا عايش، ما عادش لا يخدم لا حتى شيء. انا ما نجمش نخرج نخدم بما انه راجلي بالماكينات وولدي صغير، عليه مستحقين الزوز، بقيت على خاطرهم عليها ما عادش لا نخدم لا نجم نعمل حتى شيء. وقت اللي مرض راجلي والكل قلت يلزمني نقف على ساقي ويلزمني نشوف حاجه نعملها. بما اني انا عندي دبلوم في الخياطه والكل، سمعت لي فما برنامج رائدات تصب عن طريقه والكل يسهل ربي، معناها يقبلوا لك الدوسي. قبلوا الدوسي متاعي والكل، عيطت لي البتياس بالموافقه، حضرت اللازم الكل، عطوني الماكينات. معناها يعطيوك هما ماتريال، الفلوس معناها يعطيوكش في يدك، جوست مليون انا باش في بالي باش نخدم بيه والكل. بعد كي اكتشفت مرضي عم ناول عندي سرطان الثدي، وقفت الدنيا الكل. عملت العملية الأولى، ما راعني كان عاود رجع لي المرض، ما لقيت حتى حل، ما نحبش نطيح من روحي برشا. لقيت الحقيقة سند جمعية أولادنا منين الله يبارك له ويرحم والديها، وقفت معايا الجمعية والكل ما خلتنيش، ما حدش منجمة، ما حدش خالط على حد شيء، لا باش نخدم إلا باش نوفر مصاريفي ولا مصاريف راجلي ولا ولدي ولا حتى المعيشة. كنت نسكن في زغوين، بعد رجعت لتونس كنت نسكن بحذا دار معناها دار بابا، وبعد ظهر لي باش نرجع براجلي بحذا دار حموية على الأقل ينقص عليه الحمل شوي نتاع الكري وكل. قلت مشكلتي مع البتياس مانيش عارفة كيفاش، أنا مانيش ناوي لا باش نقلب ولا باش ندخل في مشاكل مع البتياس، أما الظرف هو اللي لازني. خرج لي عدل منفذ 3 مرات، العدل المنفذ قال هي يلزمها يا تخلص يا تستظهر بوراق المرض متاعها. الأوراق مش يطلبوا عليا، معناها أي ورقة مش يطلبوا عليا شهادة من عند الطبيب اللي أنا ما نجمش ناخوها، شهادة من عند الطبيب ما نعرفش علاش. نحب نخدم، نحب نقف على ساقي للروحي، ما نحبش تحت العبيد على خاطر ما عادش عندي جهد باش نخدم تحت العبيد. ولدي مستحقني، معناه ينجم حتى ولدي دوخلي ولا تطلع له سخانه ولا في المكتب خاطر اتمو ما يكلموني باش نمشي لولدي، ولا راجلي زاد بالماكينات يستحقني نهز الطبيب مواعيد. نحب نخدم على روحي في داري، الماكينات نتاع البي تي اس موجودين، ما نحبش نرجعهم خاطر نحب خدمتي. ما لقيتش جهد، نحب نخدم، نحب نقف على ساقي أمنيتي. نلقى شكون هكا ولد حليل يرحمني يقف معايا حتى بالمواد الأولية نخدم على روحي. صنعة موجودة، صنعة يدي، الماتريال موجود، بقيت جوج كيفاش باش نبدأ، باش باش نبدأ ماذا بيا. نلقى شكون يقف معايا بشوية بشوية، نمشي للبتياس ونعاود نعمل إعادة جدولة، ينظروا في وضعيتي والكل ونعاود نخلص بشوية بشوية. نحب نخدم، نحب نخدم ماكينتي، ما نحبش البتياس تفكهم لي تطلع هنا خاسره. على خاطر كيفاش؟

0: خاطر انا ديجا ابار انا البي تي اس تاني فما باتين ده محلولة باسمي 3 سنين ما خلصتش وهذا الرابع ما عنديش باش نخلص. الحل الوحيد اللي اني نخلص ونقف على ساقيا ونحاول نخلص بشوي بشوي. انا امنيتي نرى ولدي لاباس، امنيتي نرى راجلي زاد كيف كيف لاباس. انا زاد مازلت صغيرة ماذا بيا نعيش كيف ندادي والكل ونبدا لاباس، حتى ولا كان مش نعيش به المرض. الحمد لله على كل شيء، وربي يبارك لأي إنسان يجبر بخاطري.
1: كما كنت تسمع، هذه الوضعية متاع أم أنس تحكي على وضعية مركبة بين أنه هي مريضة، هذا اكتشفته في الأخر بالكل. بدينا بولدها، رحلة العلاج مع ولدها مازلت متواصلة، ثم زوجها ربي إن شاء الله يشفيه ويعافيه، ثم هي. ثم ناس تفاعلت مع الوضعية الجمعة اللي فاتت منال. وقبل ما نقول لك بالضبط، يعني نشكرهم ديما بالاسم الصغير خاطر بالطبيعة ربي يبارك لهم إن شاء الله أجرهم ثابت عند ربي، باش نسمعوها هي معانا أم أنس. قولوا لها كيفاش لقات التفاعل متاع الناس وشنو اللي تغير بعد ما تعديت في البرنامج متاعنا. مرحبا بك أم أنس، صباح النور.
2: صباح النور، عسلامة.
1: شنو أحوالك أختي؟ لاباس
2: الحمد لله، عايشك
1: إن شاء الله تكون بخير، ربي يشدك بالصحة وإن شاء الله
2: عايش.
1: معافاة.
2: عايش أختي، ربي يبارك لك.
1: يعيشك. قل لي بعد ما تعديت في البرنامج شنو اللي حسيت والناس تفاعلت حبت تعاونك، كيفاش لقيت التفاعل متاع المواطنين؟
2: ربي يبارك لأي إنسان وبالأخص منال حاجة معي، الله يبارك لها وجهية وجمعية أولادنا.
1: آمين، ربي يبارك لهم.
2: ربي يبارك لهم، ربي يبارك لهم، ربي يبارك لهم في صحتهم في رزقهم. وربي يبارك لأي إنسان تفاعل معايا وكلمني وبالحق. وين كنت وين صبحت؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: شنو الحاجات اللي توا تهنيت عليهم؟
2: الحاجات اللي هي أهم حاجة، البي تي اس الراجل الله يرحم والدي، معناها اللي كانت أحكي مع مدام منيل والكل بعث لي الفلوس. بديت في الإجراءات، معناها فما أوراق نعملها والكل باش يعاودوا لي إعادة جدولة. فما تصريح على الشرف نعمله أنا، اللي أنا معناها نتعهد على روحي اللي أنا باش ناوية نخلص.
1: نعم. دفعت قصة أول، معناها دفعت شوية من الدين متاعك.
2: فما أوراق ساعة تحضر قبل، وتعرف أنت الإدارة التونسية معناها أرجع اليوم وإيجا غدوة، وهي يلزمها تحضر والكل. فما إجراءات قبل كل شيء. المهم اللي هو معناها الراجل يالله يرحم والدي والله يبارك له في رزقه، اللي هو معناها بعث لي الفلوس والكل.
1: يرحم والدي. نعم.
2: يرحم والدي وربي يبارك له. وديما نقول ربي يبارك المنال بالحق اللي كانت لي سند. هي وجمعية أولادنا. فما لدى شكون تكفل لي معناها بفلوس، خلص لي العطار وفارماسي
1: نعم الدواء اللي كنتي ولوليدك. وبالنسبة لزوجك ثم تدخل، انت طلبت وقتها ثم الجرايه لزوجك باش يبدا مرتاح فيها.
2: ثم زوز جراري وصلوني، الله يبارك الناس الخير ويرحم والدين والديهم عن طريق منال. بالطبيعه ديما
1: نعم.
2: منال معناها موجوده.
1: نعم.
2: ربي يبارك لها.
1: نعم.
2: جرايه بتاع الماء خاطره بحكم يوزن 190 كيلو.
1: ربي يفرج عليه. نعم.
2: عايشك. معناها ديما على الفريش معناها.
1: اي بالطبيعه ما يتحركش. فالحمد لله اليوم.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: نعم. نقص عليك الحمل شوي.
2: اللي هي
1: نعم.
2: المطله معناها ارتوبيتيك ليلي هو معناها باش ينجم يرقد مرتاح والكل.
1: نعم.
2: وصلتني زاده.
1: الحمد لله. ربي يجازي خير الناس اللي تبرعت.
2: ربي يبارك. نعم. لاي انسان.
1: نعم.
2: حتى بدعوه الخير حتى بدعوه الخير.
1: اكيد اكيد.
2: الحمد لله ربي يبارك لك.
3: ميسه بربي ما ننساوش المتبرعه اللي قلت لك ان شاء الله اول دفعه كي تخيطها هي مستعده تبيع حالك يعني.
1: نعم.
2: يعطيها الصحه ده هي كيف حكيت لها والكل، قلت لها فما شكون معناها مش يتكفل ويقف معايا والكل، قالت لي انا من اولهم. يرحم والديها زاده هي.
1: نعم.
2: ديما معناها حتى تطلبني بالتليفون تسألني تقول لي انت ابدا وانا راني معاك في كل شيء.
1: ربي يبارك لهم الكل، الناس اللي كلمتك اللي تفاعلت معاك اللي عاونتك
2: الناس الكل.
1: هاو منال باش تذكرنا بالناس هذوما نشكروهم. منال ذكرنا شنو التدخلات اللي تمت.
3: نعم. يعني بالنسبه ليا وضعيه ام انس باب الخير تحل بالنسبة لي الحمد لله. أول حاجة قمنا بالإجراءات لخلاص دين البي تي اس ترانش تفهمنا مع فرع زغوين,
1: وهذا بطلب من المتبرع,
3: هو قال مطلب من المتبرع
1: نعاونها على الإخلاص.
3: خلص عام يعني تكفل بخلاص عام للقبابة, خاطر هي مسالة ديجا في 4 سنين قبابة البتين ده محلولة, وخلص لها 1500 ترانش متاع البي تي اس
1: يرحم
3: والدي. مشكور فرع كما قلت لك زغوين. عنا في عيلة خير جبت لها جراية أورتوبيديك ببلاستين للزوج, وصلتها جراية أخرى بالماء ديك ما ورجلها كما قلت لك
1: ما يتحركش,
3: ما يتحركش وزن 180 كيلو. خلاص دين العطار كامل 780
1: الحمد لله,
3: وعمرنا لها الدار الحمد لله, معناها عمرنا لها باللي ناقص. خلاص دين الفارماسي كامل لزوجها وليها والابنها
1: الحمد لله,
3: الحمد لله يعني بدات ازيرو تو. بالنسبه لنا حطيناها على
1: نحينا لها على الاقل الدين اللي هو بطبيعه يظهر لي معناه اكثر حاجه انسان تخليه ما يرقدش كي بدا مديون.
3: صحيح بمدام رشيده بربي نحب نقدم لها تحيه, وفرت كميه محترمه من القماشات حتى لا فيهم مفصل حاضر من سوسه. تحيه ليها مدام رشيده ربي يبارك لها,
1: ربي ان شاء الله يرحم والديها.
3: ما ننساش مدام فوزيه جاتني للخدمه جابت لي 200 دينار. مدام فاطمة ومدام فتحية وفروا لي تقريبا كردونة كاملة دي بوبين, يعني لبوبين لكولور الكل
1: بشتخدم بيها,
3: بشتخدم بيها. ربي يبارك لهم
1: يعطيهم الصحة, تحية لهم الكل, وربي إن شاء الله يجزيهم كل خير. أم أنس نخلي لك كلمة الختام, إن شاء الله نكونوا عاونيك باش على الأقل نقصنا عليك الدين, إن شاء الله تبدأ من جديد, وربي إن شاء الله يشفيك ويشفي العائلة ولدك وزوجك. نخلي لك كلمة تفضل.
2: ربي يبارك لكم. أول حاجة إذا عدت نسير ربي يرحم والديكم,
1: يعيشك
2: يرحم والدي ماني,
1: يعيشك
2: الله يبارك لها في صحتها وفي رزقها وفي وليداتها,
1: يرحم ميمتها
2: وجمعية أولادنا ربي يبارك لهم زيدا.
1: نعم.
2: فردا.
1: نعم.
2: فردا.
1: أيه.
2: الناس اللي توقفت معايا المتبرعين الزوز اللي تكفل البي تي اس واللي خلاص الدين متاع العطار والفارماسي والكل, يرحم والديهم ربي يبارك لهم.
1: نعم ما عادش نحبك تتكلم, نحسك هكا مازلت هكا من الداخل متقلقه. لا راهو ربي موجود, ما نحبكش تبدا لا يأس مع الحياه, راهو ديما
3: دموع الحمد لله,
4: دموع الفرح
1: الحمد لله. هذاك شنو نحبك, نحبك من الداخل فرحانه
2: ولاباس. ربي يبارك لك, ربي يبارك لك, ربي يبارك لك اختي الغاليه,
1: يعيشك
2: يعطيك ما تتمنى وربي يبارك لكم
1: اللي يعطيك الصحه. شكرا لكم انس, ربي يفضل لك وليدك ان شاء الله, وربي يشفي راجلك ويشفيك انت زاده, وان شاء الله تكون بدايه جديده.
2: ربي يبارك لك انت
1: زاده, يعيشك
2: يعيشك.
1: سي عبد الرحمن شوف كي معناها من نجم نلخص هذا الكل كان في ادخال السرور على قلب مؤمن,
4: واو كذلك والله العظيم.
1: الناس الكل
4: انا فرحان اني متواجد اليوم في اذاعه منسير في هذا البرنامج مع الوجوه الطيبه هذه الحقيقه. هذه الإنسانية.
1: أيوة.
4: هذا الإسلام الحقيقي. مر السيد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ودخل أحد الرجال من الصحابة, سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أفضل الأعمال عند الله شنية, شنية أحسن عمل حبه ربي. فالصحابة والناس كل يقول لك أكيد الصلاة والحج والصيام. أيوة. والجهاد.
1: أيوة.
4: أيوة. قال أفضل الأعمال عند الله أن يدخل المؤمن السرور على أخيه المؤمن. صدقني أختي, ما أختي اللي كنت نسمع فيها ميسة أم أنس, نحب نقول اللي هي قاعدة تحمد في ربي في كلامها, قاعدة تشكر صبرا جميلا, فربي أعطاها خير كبير ياسر, وهنالك أناس ما شاء الله مفاتيح للخير مغاليق للشر.
1: نعم.
4: بالحق
1: ربي إن شاء الله يبارك لكم
4: مدام عوات, فربي يبارك لك وسي رضوان ومدام منال. نحب نقول لكم اللي بالحق الإنسان في هذه الحياة يزمو يقدم واجب للناس الأخرى, معناها الناس الخيانة اللي هي محتاجة, اللي هي ما زالت تتكلم بألم صحيح بحزن, ولكن يبدو إن شاء الله ربي يعاونها. ونأكد لك اللي بعد حتى ما سمعوا اللي هي تعاونت, فما ناس باش تزيد تعاون على خاطر إحنا ماذا بينك اللي الناس اللي تعاون, ماذا بينا الناس اليوم اللي تقف مع بعضها, اللي تقف مع تمسح الدمعة. اللي تسمع ألم غيرها معناها تحس به. هذاك علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم هذا يلخص الحياة الكل, يقول فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
4: إذا أنت راقد مرتاح ومطمئن ومرك زاهية وفلوسك في البنك مخبية, فما غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم هذاك علاش نحب نقول الدين مش ركعات مش لباس, مش هيئة، الدين معاملة، الدين فعل. إن شاء الله ربي يكتب الخير ونأكدكم اللي برشا ناس ما زلت باش تزيد تعاونها أختنا
1: ميسا،
4: وكذلك أختي عواطف، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج، وأنا شرفت أن يكون معاكم كل أسبوع إن شاء الله.
1: يعيشك ربي يبارك لك.
4: شكرا.
1: طبعا الشكر ديما موصول للجمعية التونسية أولادنا. قبل ما نرجع للجمعية والعمل الكبير اللي قاعدة تقوم به، باش نعملوا وقفة قصيرة مع محمد ثم نرجع ونحكيوا على الجمعية. مازلت عنا الوضعيات، نحبكم تسجلوا أرقامكم على 73 460 800 باش تعاونوا الناس اللي هي محتاجة. مرحبا بكم.
5: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.
1: الحمد لله، ساعات نشاء معناها من البشائر قطرة، فربي يمطرنا أو يهل علينا بالمطر. فالحمد لله، إن شاء الله ربي على قلوبها ترزيق. على كل حال إن شاء الله ربي ديما ينعم علينا من خيراته الكثيرة. باش نرجع للجمعية التونسية أولادنا، سي رضوان، عمل كبير تقوموا به على المستوى الاجتماعي في معاونة الناس هذوما وغيرهم، وبرشا وضعيات تدخلوا فيها، وأيضا عندكم وجه آخر نجم نقول أو ديزاكس أخرين تخدموا عليهم في إطار التكوين والتأثير والإحاطة، سواء كان بالأمهات المعنفات سواء كان بالصغيرات. فمهم برشا ذكرنا بالجمعية والأدوار.
6: الجمعية التونسية أولادنا هي جمعية ذات صبغة عامة، تبعثت في سنة 2014.
1: نعم.
6: محترمة للمرسوم عدد 88 سنة 2011 لنظم الجمعيات. الجمعية متاعنا تسعى دائما إلى أنه وين فما وجيعة وين أحنا موجودين باش نخفوا الوجيعة بكل فئاتها، بالفئات الكل، سواء كبار صغار مسنين، أحنا نحاولوا نخفوا من الألم متاع العائلات هذوكما ونعمل لهم المرافقة.
1: نعم.
6: في نطاق الإمكانيات المتاحة لنا. الجمعية التونسية أولادنا عندها عديد المبادرات اللي دأبت عليها منذ انبعاثها، اللي هي مبادرة إفطار صائم، واللي هي العام هذا معناها وصلنا أكثر من 10,000 وجبة في شهر رمضان.
1: نعم.
6: نخرجهم احنا مختلفين ممكن على بقيه الجمعيات اللي يعملوا وجبات الافطار.
1: ايه.
6: احنا ما نعملوش موائد افطار.
1: نعم.
6: احنا نعملوا الوجبات ونوصلوا للديار، معناها نختاروا العائلات. عندنا الجمعيه من بين الجمعيات القلائل اللي عندهم مختصين يخدموا على الملفات، واحنا عندنا اخصائيه اجتماعيه هي اللي تدرس الملفات مع لجنه الدعم اللي تشرف عليها مدام منال حاج سالم، ولجنه الشؤون الاجتماعيه اللي تشرف عليها سي قيس الخميري. دونك يدرس الملفات بحاله بحاله، ثم يتموا يتفقوا على انهم العائلات اللي باش نمشوا لهم لديارهم نوصلوا لهم الماكله. نختاروا احنا في العاده المسنين اللي ما عندهمش شكون يعيش معاهم في الدار، دونك، والا المعاقين اللي ما عندهمش شكون يطيب، ولا كيف النساء اللي يعانوا من مرض السرطان ولا الدياليز، دونك ما همش قادرين على اعداد الوجبات الافطار لابنائهم. دونك احنا نوصلوا لهم لديارهم، وعندنا فريق نتاع متطوعين اللي هما يبقاو معنا شهر كامل، نقسموا ثلثه كامله على الزون، معناها كلها معتمديه لشكون يمشي فيها فريق السياره ومعاه زوج مرافقين، ونوصلوا للديار الربي ما نحسهمش بإحراج، وهما في حد ذاتهم تولي كل ألفة بيناتنا.
1: نعم.
6: ولو حتى يوصونا شو يحبوا يأكلوا، وإحنا نحاولوا أن هذه قفة.
1: نعم.
6: كيف عنا قفة أولادنا اللي هي دونك تغطي في حدود 1500 عائلة شهر رمضان كامل. عنا عيد أولادنا اللي هو الأطفال اللي نوكلوهم، دونك نأخذ لهم لبس العيد والحلويات العيد والألعاب كيف
1: ما نسيوش العودة المدرسية،
6: وعنا الختان ما إحنا متدرجين في الختان. الأطفال السنين الحمد لله وفقنا اللي عملنا ختان بتاع 60 طفل بين ولاية القروين وسوسة. العودة المدرسية، وما أدرك من العودة المدرسية، هو احنا في العودة المدرسية نحاولوا انه نوفروا اكثر ما يمكن تدخلات، والحمد لله معناها فتنا السنة 1000 كرتابة، لكن ما زالت الطلبات متوفرة، ذلك علاش ما ختمناش الحملة. ولهنا في الحملة هذه مكننا السيدة منال الحاج سالم اللي هي مديرة مبادرة من حقي نقرأ من حقي نتعلم من درع التميز، اللي هو اول مرة اعلى درع في الجمعية، اول مرة ان نسلموه الواحد من هيئة المديرة والا كيف من المتطوعين. الحقيقة عنا حاجات أخرين، التدخلات الطبية العاجلة اليوم احنا نوفره في أدوية حسب الإمكانيات المتاحة للعباد المرضى، كراسي متحركة إلكتريك اللي إذا كانت لامذة وإلا كراسي عادية، والأسرة الطبية من نحاولوا عنا. وكي عنا موضوع آخر نخدم عليه مرضى السلياك، اللي هو دونك نوجه تحية كبيرة لمدام نورة بن نجمة اللي هي مكلفة بالملف متاع الجمعية. عنا 112 وضعية نبعثوا لها شهريا ماكلة بالكوري ما غير لا تتعب لا تتحرك لحد شيء على كامل تراب الجمهورية، نبعثوا لهم في الـ في الـ في الـ في الـ الوجبات اللي هم مستحقينهم. باش نزيد له البرامج فقط باش ما نختصرش الكلمة، عنا وحدة تعهد بالأطفال ذوي اضطراب التعلم في القروين بالشراكة مع وزارة المرأة، واللي هو مشروع يتكفل ب 325 طفل عنده اضطرابات التعلم تكفل شمولي معناها نفسي تربوي أورتوفونيست كل شيء. وعنا مركز الإيواء النساء ضحايا العنف دار للا الجمرة اللي هو في أقل من 6 شهور استقبلنا 36 مقيمة معهم 38 طفل، الليالي المقضات 665 للنساء و 884 للأطفال، المجموع أكثر من 1600 ليلة مقضات بالشراكة مع وزارة المرأة. احنا الجمعية حاليا ما بين سوسة والمستير والولايات المجاورة حتى نابل ما عندهمش، وكيف كيف زغوين قاعدين نستقبلوا احنا في الوضعية متاعهم بالتنسيق الكلي مع السلطات الأمنية والسلطات القضائية ومندوبية الجهوية للمرأة والطفولة والمسنين والأطفال.
1: أدوار كبيرة قاعدين تقوموا بها، نشكركم برشا على المجهود الكبير هذايا. أكيد جنود الخفاء تحية ليهم، لأنه مش سهل عمل كما هذا، في برشا ناس قاعدة تخدم في الخفاء، نشكرهم برشا. بطبيعة الأرقام اللي عطيتهم يتدرسوا زيادة على خاطر فيهم الحقيقة معناها ما يخوف.
6: الأثر هو الأثر. احنا الحمد لله نعملوا نخدموا على الأثر.
1: لا نحكي على الأرقام نتاع النساء المعنفات ونتاع
4: الأطفال
1: ضحايا العنف.
4: وين هذا؟ وين وجود لالا قمر في سوسة؟
6: هو المراكز نتاع الإيواء ديما مراكز سرية.
4: نعم نعم.
6: لأنه حماية للمرأة الضحية وللناجية من العنف. الحقيقة فما فريق عمل يكابد ويجاهد خاطر نخدموا 24 على 24 و7 على 7 توفير الإعاشة والإقامة وغيره والمرافقة النفسية والقانونية ونزلهم من المحكمة ونقفوا معهم. بالله نحب نوضح حاجة، راهو من منطلق حماية المرأة الضحية. معناها احنا ما نقدروش هي ضحية ولا، القضاء هو اللي يقدر والأمن هو اللي يقدر، واحنا ما علينا كان نرافقوا.
1: يعطيك الصحة. الناس اللي تسمع فينا واللي عندها ربما طلب في الدور من الأدوار اللي تقوموا بهم بصفة عامة، سواء كان أطفال سواء كان نساء سواء كان صغيرات في عودة مدرسية، ناس عندها محتاجة للدواء الغير، وهذا في صلب العمل متاعنا في البرنامج، ذكرهم بالرقم متاعهم كيفاش يتصلوا.
6: 50-801-600 دونك الجمعية التونسية أولادنا نستقبلكم بكل حب، معناها تنجموا تتصلوا بينا. أكيد فريق العمل اللي هو متعهد يوجهكم، احنا ماذا بينا حالات الكل يطلبوا معناها اما جينا كيف ماذا بنتفكروا المتبرعين، على خاطر فما شح كبير. رانا نسمع وضعيه من 20 وضعيه ما تمش توفير حاجياتهم، معناها دونك شح كبير في التبرعات. احنا ماذا بينا جدا مش تختار الوضعيه اللي مش تعهد بها، واحنا نوجهوك انت قوم بالواجب نتاعك. مش لازم تتعدى دخلنا فلوس وغيره. اعمل انت التعهد نتاعك، احنا فقط نعطوك شنو الحاجيات. كيف عندنا كفاله الايتام اللي هما يعملوها مباشره، معناها احنا نعطوه فقط العائله نحلوا لها في البوسطة وتمشي هي العائلة نعطوا الريب للمتبرع، والمتبرع هو اللي يتكفل يصب مباشرة للعائلة ويعلمنا قبل بشهر إذا مش يقص باش نشوفوا لها كفيل آخر.
1: يعطيك الصحة سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا على كل ما تفضلت به. تحبوا تتصلوا بالجمعية سواء كانوا أنتم في حاجة نقولين للجمعية أو أنتم تحبوا تعاونوها، لأنه بالحق الحملة ثقيل ويلزم برشا ناس تقف معاهم باش ينجموا يقوموا بهالأدوار هذه المهمة في المجتمع. في 50-801-600 تتصلوا بهم، ويعطيكم الصحة وربي يجازيكم كل خير. بعد هالوقفة القصيرة هذه باش نمشيوا لوضعية ثانية، شوفوا سي عبد الباقي شنو حاجته شنو وضعيته، نسمعوا بعد إن شاء الله النغم.

0: توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن
1: راهو ديما نسقوا ذيك. مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنستير في برنامج ولك الاجر. باش نسمعوا توا سي عبد الباقي شنو الوضعيه.
2: السلام عليكم سي عبد الباقي. قداش عمرك؟
3: عمري 46 عام وتحت ما فوق الساعة عمري 98 عام تو 9 سنين وانا في الدار ما نمرقش ومريش الناس جمله.
2: مالا شو متطلباتك بالضبط؟
3: متطلباتي يرحم والدين والدين والديكم الناس الخير يتبرعوا لي كرسي كتري نمشي عليه على الاقل لصلاه الجمعه ونجي على القهوه نعمل قهوه كالعباد الكل.
1: هذايا سي عبد الباقي. سي عبد الباقي كيما سمعت عمره 46 سنه طاح على راسه مصطح، هو يخدم وقتها في المرمى يعني عامل بناء، فتح على راسه مصطح وأصيب ولا عاجز عن الحركة. توا من عام 2019 وقت عمره 38 سنة إلى اليوم وهو راقد في الدار. المطلب نتاعو بسيط على الأخر، شنو يحب؟ يحب كرسي إلكتريكي نجم يتحرك به. قالك نمشي على الأقل
4: لصلاة الجمعة،
1: نمشي لصلاة الجمعة، نمشي نعمل قهوة ونروح. راني من عام 2019 ما خرجتش بالدار، تحركتش من الفرش. فيظهر لي مش حاجة كبيرة هذه. الناس اللي تسمع فينا تنجم تعاون
4: أكيد.
1: إذا كان أنتم معناها تحبوا تعاونوا سي عبد الباقي، راهو كل المعطيات عنا. تحبوا تطلعوا على الوضعية متاعه، تحبوا تاخذوا الرقم متاعه تتكلموه مباشرة، تحبوا تتصلوا على رقم 73 460 800. وإلا زميلتنا عايدة هي اللي وراء الوضعية هذه، عايدة نجلها تحية، هي توا إن شاء الله ربي يتقبل منها في عمرها. لكن الرقم نتاعها 21 160 109. إذا كان ما لقيتوهاش تنجموا تسجلوا أرقاكم على 73 460 800. كما قلت نرجع لك شيخنا، يعني سي عبد الباقي تصور أنت من 2019 ما نجمش يتحرك، والحكاية بسيطة على الأخرة أنه كرسي فقط باش يخرج به يمشي
4: به
1: حتى لصلاة الجمعة. وهذه معنية من أحلام ولي حلم بسيط على الأخر، ما نصورش حاجة صعيبة معنية،
4: ما يصعب بحاول ليه ما يصعب حد شيء معنيها. من الحقيقة صبر جميل هذا. فما ناس كان يقعد النهار في الدار يقلق يقولك فديت حل شبابك خلينا نمشي نقعد على البحر خلينا نمشي نحوس.
1: إني نستغرب
4: الإنسان كي يسمع كيما كما دام واقف الابتلاءات اللي عند بعض الناس معناها لازم الإنسان يحمد ربي سواء الحاجة على نعمة اللي عنده. فما ناس نعمة النفس معناها ما عندهمش حتى باش يتحرك ما نجمش، وهذا اللي عشناه وشفناه مع برشا ناس حتى من احبابنا واقاربنا. فالانسان كما سي عبد الباقي ما شاء الله معناه يقول لك حاب نمشي لصلاة الجمعة، تصور يعني اللي انت باش يجيب له الكرسي هذا اللي ما يسوى شيء قدام هذا الرجل معناها الاجر حاصل صلاة الجمعة،
1: صدقة جارية،
4: صدقة جارية على حياته وعلى صغيراته وعلى وليداته. نتصور اهل الخير اليوم قبل غدوة بحول الله
1: ان شاء الله
4: بحول الله،
1: لانه الطلب مش حاجه معناها صعيبه. واكثر حاجه الحقيقه استغربت لها انه السيد هذيا اكيد هو يسكن في حي، اكيد ثم في العائله الموسعه وفي الجيران الناس تعرفه، فكيفاش من 2019 حتى لو كان لميناهم شويه شويه رانا شرينا له كرسي.
4: اختي عواد بكري سامحني
1: انا تلفتوا لبعضنا،
4: سمعنا سي رضوان بكري قال كلمه قال شح التبرع. الحقيقه ان نقول كي تلقى جمعيه عندها المصداقيه هذه وتخدم معناها ماهوش معناها ما عادش عندك مبرر باش ما تعاونش. خاطر اليوم لازمنا نعاونه، راهو تعاون وتعاون على البر والتقوى راهو من تمام كمال الإيمان. الناس اللي تحب تعاون بالحق هنقولها بصدق، فما ناس ساعات يعمل عمره ويعاود عمره أخرى ويعمل حجة ويعاود حجة أخرى، وتلقى أخوه ولدهم وبوهم ما عندوش عشي ليلة. يا ناس راهو الإيمان ما هوش بعدد الركعات وعدد الأشواط اللي تطوفها في الكعبة، لو تنجم تطوف على الفقراء والمساكين والمحتاجين يكتب لك أجر حاج ومعتمر حتى مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المبادئ الأساسية متاع الإسلام اللي تبنيت على المعاملة على إدخال السرور. تعرف من فرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كما سيدي أخونا عبد الباقي فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تصور أنت الكرسي اللي بيشتهزه أخوك المؤمن اليوم ربي يبعث لك نهار اخر ملك في الجنه يدور بيك يوم القيامة، يعطيك نور على وجهك يوم تسود الوجوه، ربي يبعث لك نور على وجهك. هذه المعاني لازمنا اليوم نؤمن بها، أنك تنجم تدخل السرور على غيرك، ربي سبحانه وتعالى يحيد على صغيراتك.
1: أيوة.
4: معناها القفة متاع الخير، الكرسي اللي باش تعطيه راهو أي ابتلاء باش يجير صغيراتك، ربي يعطيك باللطف، فيلطف بك المولى لأنك لطفت بخيانه وبالناس. بالحقيقة مدام عواد، فأنا نقول لك بصدق برافو على هذا البرنامج. نتمنى الإذاعات والتلفزة اللي ببلادنا اللي يوميا يحطونا في المعون وفي الزرابي وفي الإشهار اللي بالحق
1: نعاونوا بعضنا،
4: نعاونوا بعضنا
1: ونحسوا ببعض.
4: وأنا اليوم متشرف برشا بحضوري مع سي رضوان ومدام منال معك أنت. هذا هو الحق، هذا الدين، صدقني هذا أفضل من ألف ركعة، وأقوله أفضل من ألف صيام يوم، ألف يوم صيام. هذا أنك تدخل السرور على المؤمن، أنك تفرج على أخوك المؤمن، أنك تمشي في حاجة أخوك المؤمن، أنك ترفع تاخو بيديه، أنك تمسح له دمعته، أنك تقويه، أنك تفرحه، أنك تسمعه. حتى مجرد السماع ما عاش عنا اليوم باش تسمع مشكلة الناس. أنا كنت نسمع في الأعمال اللي يقوموا فيها، وقال سي رضوان جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم، أنتم تقومون بدور يعني كبير وكبير ياسر، وأنتم تعاونوا في الدولة متاعكم، وهذه الدولة متاعنا دولة بلادنا تونس بلاد الخير.
1: نعم.
4: حتى نهارة اللي تيح بلادنا ما تيحش بلادنا، تقديم الناس الخير تعاون. هذاك عايش دعوة من هنا من إذاعة المنسير، أيقونة الإذاعات التونسية، ماذا بينا الناس اللي تسمع فينا، راهو الدينار اللي تدفع في سبيل الله وتدفع في الفقراء والمحتاجين، راهو هذاك الدينار يعطي يجيك نور في القبر متاعك. فما ناس يوم القيامة خويا رضوان باش يوصلوا المراتب عليا، يقولوا لي يا ربي منين هالمرتبة هذه، يقول له راك انت كي مت ولدك قاعد يخرج في الصدقات عليك، على رحمة بابا، على رحمة أمي، على رحمة خويا، على رحمة ولدي، صدقني توصل له أنوار وسرور وروح وريحان في جنة النعيم، وترقيهم غادي وتعليهم. فكل ما تعلي من همة خوك المؤمن ربي يعليك في الدنيا وفي الآخرة.
1: ربي يبارك لك، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ترتيحة قصيرة ونرجع.
5: كلام في الصميم.

0: الوضعية هذه كنتوا سمعتوها الحلقة قبل الماضية، كنا تدخلنا يعني تدخل صغير نجم نقول بداية، ثم الناس عاونت وربي بارك لهم الكل، وكما العادة راهو نوصلوا في الأمانات متاع العباد، كي نعاود ونرجع ونعملوا متابعة راهو هذاك باش نبريو ذمتنا، باش نتوما تعرفوا فلوسكم وين مشيت. نذكركم بالاسم الصغير، أي إنسان عنده حاجة عطاها يتصل بينا على 73 460 800، نسي كل حقوقها إن شاء الله محفوظة، توصل لما عليها، وهذيك أهم حاجة، هذيك المصداقية والشفافية اللي ما بيناتنا. وبالطبيعة إذا كان الناس زادة تحب تزيد تعاون كما قال بكري الشيخ عبد الرحمن، فمرحبا بكم. باش نمشي للأيسر، أيسر الوضعية متاعه أو قصته قصة مؤلمة، والناس اللي ما سمعتش شافش تذكرنا منال حش سالم بها، تفضل منال.
1: باهي، أيسر هو وليد عمره 8 سنين، فقد أمه وبوه في حرقة متاع بحر، معاهم خوه، نجي هو الوحيد مشي معاهم هو وخوه، ونجي هو الوحيد، خرجت امرأة من البحر وأمه وبوه توفي وخوه، دونك قعد في كفالة جده اللي عمره 75 عام وجده، ويعاني وزوز من برشا أمراض مزمنة.
0: جده بالمختصر يعني النداء متاع جده انه نعاونو
1: يتكفل بأيسر، نعاونو على القراية، الرونتري سكولير، ليتيديت متاعو، لبستو،
0: نعم،
1: اي حاجه، مصاريف ايسر.
0: باش نسمعوه نحن. عم بالقاسم، مرحبا، صباح النور.
2: وبيك شاي، صباح خير.
0: شنحويلك؟ شنحويل الحاجه؟
2: الحمد لله سلاسي.
0: شنحويل ولدنا ايسر؟ او شي لباس؟
2: والله ان شاء الله لباس. اخوتي مشكلته توا،
0: استنيني عاد قبل مشكلته، استنيني ما نبداوش بالمشاكل الساعه، قول لنا الساعه ثم ناس عاونتكم، حب نعرف شنو وصلك وشنو صار في وضعية أيسر، شنو اللي وصلك من الناس اللي متبرعين، نشكروهم خاطر يسمعوا فينا.
2: أيوة. المرة اللي فاتت قبل شوي وصلوني 200 دينار ووصلوني ليه بشيت. المرة الثانية هدية بتاع ولامش
1: والكرتابلة سي بلقيس.
0: سنة تنرجع لك مني لي تنرجع لك. تذكر تذكر شنو وصلك باش الناس توصل أماناتها.
2: بنتي والمرة هدية وصلوني زوج سليبات وزوج تركوات.
0: لا لا تبشوا برا، قول لنا تبشوا كهو.
2: تبشوا 120 دينار.
0: بيه بيه وصلك تبش. بيه خلصناش اليوتيود متاع أيسر. خلصناش اليوتيود متاعه وخلص ولا لا؟
2: اي خلصناه، اي ولا مشيت العجوز البارح المغرب وخلصاته.
0: بيه اي وصلوا تبش، وصلتوا كرتابلتوا وعودتوا المدرسية، وصلوا
1: دويات.
0: دويات به هاي من قول لنا انت وتنرجع له شنو اللي وصل.
1: باه وصل
2: جانا نتاع السكر ومتاع مرض مزمن ومتاع الشحم في الدم، ما لقوشو قالوا ما لقيناشو.
0: اي به اقعد معايا، اقعد معايا سي بالجسم منال.
1: باه وصلت العوده المدرسيه الكرطابله كامله. وصلوا 200 دينار الاولانيين اللي وصلوني من عند مدام ايمان ربي يبارك لها، بعثتهم له.
0: نعم.
1: دويات اللي هو والزوجته عندهم أمراض مزمنة كما قلت لك. خلصنا الدروس الخصوصية متاع الوليد، وهذا فما متبرع تكفل على طيلة سنة كاملة بالليتيودات متاع أيسر. عنده إن شاء الله زادة لبسة العيد. بإذن الله توصلوا كاملة،
0: يعني باش تكفلوا بهم انتم جمعية.
1: نعم. هذا شنو
0: هذا وصلك؟ هذا وصلك سي بالقاسم هكا ولا؟
2: اي سني.
0: بيه قل لي توا شنو تحب، عندك حاجه اخرى بالنسبه لايسر تحب نعاونوك عليها؟
2: مشكل كايسر اللي كان واحد متبرع عليه، يعني عنده طبيب نفساني شويه قص علينا تو مده 3 شهور ولا 4 شهور يقرا خويتي وينسى على البلاصه، نقول له لا تعطوك محفوظات لا تعطوك حاجه.
0: اي
2: باش نعطوهم للمراه اللي خرج فيه ايديت هذيك.
0: اي مو تاثيرات الصدمه، يعني ما زال يعاني من تاثيرات الصدمه، راهو مش سهل اللي تعدى عليه. نعم، يعني توا أيسر نعاونوه باش يعمل حصص عند المختص النفسي هكا ولا طبيب نفسي؟
2: يا رحم بويك يبارك لك.
0: أجمعين إن شاء الله، نشكرك برشا سي بالقاسم، بإذن الله إن شاء الله نقوموا بالعمل هذايا، أصحاب الخير يسمعوا فينا ينجموا يعاونوك عليه إن شاء الله، وتنجم تهزه وتكمل له الحصص نتاعو على خاطر مهم برشا. سي عبد الرحمن الوليد هذايا كيما سمعت راهو فقد أي ليه وفقدهم في وضعية صعبة برشا، راهو ظروف صعبة، تصور هو في البحر مشي معاهم في حرقة، شوف الوالدين كيفاش يهزوا ولادهم يقضيوا عليهم، توفى البو والأم والخو وهو سبحان الله خرجته امراه.
3: قديش عمره مدام؟
0: توا 10 سنين.
1: أيه. 10 سنوات. اما فقد ام اللي عمره 8 سنين.
0: اي عنده عامين مصر.
3: هي فاجعه. أيه. فاجعه كبيره. نعم. الحقيقه
1: وقعد السيناريو نتاع الليله اللي عداها في البحر ديما يقوم مفجوع من تحت النوم.
0: هذاك علاش يلزموا احاطه نفسيه.
3: اكيد احاطه نفسيه وماديه.
0: نشكروا الجد على هالطلب
4: جد.
0: هذايا.
4: نعم. اني ما نعرفش. أيه. في الوضعيه هذه معناها تم التوجه ل إدارة الشؤون الاجتماعية.
0: ليه سألني قال مشينا لهم وعملوا له دوسي وملف لكن ما عودوش رجعوا اتصلوا به. سألنيهم الأسئلة هذوما الكل المرة اللي فاتت.
3: ينجم يكون قعد الجد ما عندوش معناها عن جراية.
0: أي
3: نجم يكون
0: هو عنده جراية. عنده جراية متاع التقاعد نتاعو. كان سائق تاكسي كان عنده جراية.
3: ما عندي سؤال مدام عواطف. نعم. بالحقيقة يعني أنا معناها جلب انتباهي. أي. اللي تقري في ليتود معناها تعرفش الحالة متاعو معناها تعرف تجيب الفلوس جهة الفلوس في المغرب. أنا ننزه الأساتذة والمربين عن هذا.
0: ما نحبوش نحاكمو.
3: أغزم مدام عواطف جوز سؤال فقط. أي. يعني منزه الناس يعني نحب. أيه. نحكي بصدق
0: لكن نحسوا ببعض
3: يعني ماذا بينا نحسوا ببعضنا. ببعض. يعني مرأة كبيرة تقول لك مشيت في المغرب باش تخلص ليتود تنجم ليتود هذيك راه يشري بها مدبش. أيه. نجم عادي جدا يا اخي ثم اسئله قريره
0: نرحموا بعضنا.
4: نجم يكون استاذ مثل واحد متخرج ويعني يقري في الدار يعاون في روحه نتاع 3-4 ايام.
0: هذا هو علاش ما
4: نجم حتى هو اللي يقري يكون حاله اجتماعيه لانه ما نعرفوش الحيثيات.
0: نسمع المكالمه. بالضبط نسمع المكالمه ونرجعوا. الو مرحبا.
5: الو
0: صباح النور.
5: صباح الخير.
0: مرحبا شكون معانا؟
5: انا سونيا من طريق المرسى. عندي كرسي ما ماهوش الكتريك كرسي عادي جديد.
0: عندك كرسي. بالنسبه للراجل هذا اللي يحب سي عبد الباقي يحب على كرسي متاع لكن هو يحب على كرسي الكتريك. الكرسي هذا
5: ماهوش الكتريك.
0: ماهوش الكتريك
1: ايديه ما ينجمش
0: ما ينجمش يحرك ايدي. مدام سونيا نشكرك برشا لكن راهو اي هذا هو نشكرك برشا. لو كان انت تحب تتبرع به الكرسي هذي راهو ثم وضعيات اخرى تنجم تستعمل الكرسي هذي وفي حاجه لي.
5: وين نمشي؟ وين نمشي؟
0: خلي
1: نجيوك احنا
4: نجيوك.
0: رقمك انت عندنا وطول الجمعيه تتصل بيك وتاخذ من عندك الكرسي ويمشي
3: اللي
0: هو محتاج.
4: صح. ربي يبارك لك ان شاء الله.
3: ربي يبارك لك مدام سونيا ويعطيك صحة على روح الايمان اللي فيك اللي انت بمجرد انك سمعت كلمتنا وتحب تعاون محلاك
5: وجينا والله
3: محلاك. نعرف نعرف ما شاء الله عليك.
0: ربي يبارك لك محلاكم والله محلاكم. ربي ان شاء الله يجازيكم كل خير والله. تو يتصلوا بيك عايش شخصي الغالي نهارك ازين وان شاء الله انت زيدا يرحم والديك وربي يبارك لك في صحتك وولادك ومحلينا ريت كيفاش
3: شيء كبير روعه
0: والله ريت محليهم مباشره يتصلوا. صدقني ساعات نبداو نحن نحكيو في وضعيه ونعطيو الرقم والولاد بحضينا لهنا
4: تليفونات
0: تبدا تضرب ما تسكتش معناها بالحق.
3: اكيد والله ما شاء الله. وهي مية متاعها محلاها. شفت هي كرسي معناها قالت لك ماهوش الكتريك هو عند ربي طيار هذاك تو عطاته.
4: هو روعه. هي سمعت منين قالت لك من المرسى. احنا الحمد لله البرنامج قاعد تسمع للتونسي الكل يتفاعلوا الوضعيات والمتبرعين اما لا مشكورين جدا تفاعلهم معنا ومع وضعيات الجمعيه التونسيه اولادنا. الحقيقه نشوفوا كل الخير بعد ما نتعدوا لهنا منال والا انا ولا الفريق نتاع الجمعيه إلا ما يلقى تفاعل جدي وإيجابي مع الوضعيات اللي ندخلوا فيها.
0: الحمد لله تو نحن وصلنا للختام. الغالب مزيد دريج بخلي لكم كليمة. كليمة رضوين خلي الكليمة سي عبد الرحمن منال ديما نشكرها يعطيها الصحة. تقولي لي ما عندي ما نقول إني كهو نخدم على روحي معناها نشوف الوضعيات ونعاونكم عليهم كهو. ربي يبارك لك منال
1: في الخفية تعرفي أي
0: يرحم ميمتك وربي يجازيك كل خير. اي اني راني كتب فيها
4: اني ولا شغل. اول حاجة انا من نجم نقول كان منال ترفع لك القبعات على المجهودات الكبيرة اللي تعمل فيهم وعلى المتابعة اللصيقة للوضعيات نتاعنا. وما نجمش يفوتني الا ما نشكر ثلاثة جمعيات اللي هما عاونونا في العودة المدرسية. جمعية إريج لكمال ومدام زمردة. جمعية إريج بالقلعة الكبرى ونقولهم يرحم إريج. جمعية أحباء الطفل من جهلول بحمام سوسة. مدام لطيفة بن مصطفى مدام نورة ومدام نزيها اللي جدا تفاعلوا معنا في وضعيات متاع ولايات أخرين. مللت عطيتني خمسة دقائق
0: ولا لا دقيقة عندك أنا خمسة دقائق
4: نختمو. جمعية تونسية ولادنا تنتظر تفاعلاتكم معها في على 50-801-600. نستقبلكم بكل محبة والطريق الخير ندلوكم وترافقونا الوضعيات اللي احنا مستحقين باش تكونوا معنا فيها.
0: يعطيك الصحة نشكرك برشا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به وعلى المجهود الكبير تقوم به الجمعية التونسية أولادنا معنا في البرنامج وفي المجتمع وأكثر برشا العمل اللي متاعكم الجبر. نشكركم برشا سي عبد الرحمن دقيقة نختموا بها. نشكرك برشا اليوم على
3: عايشة بدأ البداية
0: معنا. عايشك شكرا
3: سي رضوين ودمانيل والكل العاملين في إذاعة منسير وبارك الله فيك. أنت برنامج متميز جدا أول حاجة فيه الأجر كبير برشا
0: إن شاء الله
3: في حسنات كبيرة برشا للحضور والناس اللي تسمع فينا. نأكد لكم اللي فما برشا ناس دمعتها هبطت على خدودها لأنه مازال فينا الرحمة.
0: نعم.
3: والرحمة لا تنقطع من أمة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نتمنىكم كل خير وإن شاء الله ربي يفرج علينا وعلى جميع المؤمنين وبارك الله فيك مدام عوض.
0: شكرا لك سي عبد الرحمن الخراج. شكرا عليك ولحضورك. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي رافقتنا اليوم. هويدا بن سيسي في تنسيق فقرة الحصة, نجلة عطية شكرا لك يا نجلة في الإخراج الرقمي, محمد سيدي كان معنا في الإخراج الفني, حمدي هوجي مرحبا بيه ينورنا يكمل مع إن شاء الله زملاء بعد شوية. تجيكم ربح وتحياتي لكم عوض في جبال. نتلقى بكم نهار السبت في عين العقل من 5 حتى 8. شكرا لكم.

0: يسر
1: حبيبي
0: وكم يسر أتى من بعد عسر
1: يا حبيبي
0: وكم يسر.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض، نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن عراقجي نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وقال أن الانسحاب المنظم لقوات وحدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. أفادت مصادر إعلامية أن 4 فلسطينيين أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلنت شركة فلاي دبي أن رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب اليوم تعرضت لوقيعة أثناء تحليقها، وأفاد متحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في السعودية، مشيرة إلى أن جميع ركابها بخير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
2: يا صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. خليني من البداية نقولكم صباح الصحة وصباح العافية وصباح كل ما يجعل حياتنا أجمل وأخف وأقرب إلى التوازن. أنتم كالعادة على موعد مع برنامج صحتك بالدنيا من توا حتى نص النهار، البرنامج اللي نلتقي فيه في كل مرة باش نقتربوا أكثر من صحة وعافية، من عاداتنا اليومية، من التفاصيل الصغيرة اللي يمكن أنها تصنع فرق كبير في حياتنا. في عدد اليوم نبدأ من البيت، من خبرات وتجارب ما زالت في حياتنا اليومية، مجموعة من النصائح المنزلية المجربة اللي باش نتوقفوا عندها ونتعرفوا من خلالها على ما يمكن أن يكون مفيدا وما يحتاج إلى بعض التثبت قبل الاعتماد، من خلال اللقاء مع صديقة منيرة الشريف. ثم نفتح ملف النباتات الطبية ونختار اليوم نبتة عرفت منذ أجيال واستعملت في مجالات متعددة، هي نبتة الإكليل. نتعرفوا على خصائصها، على مميزاتها، على استعمالاتها، ما ينبغي معرفته قبل استخدامها، وذلك في لقاء مع الدكتور سيف الحق حناشي، أستاذ استشفائي مساعد بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة وبكلية الصيدلة، وهو أخصائي في النباتات الطبية والسمع. وفي صحة الأسرة على هامش أكتوبر الوردي نعتني كالعادة بصحة المرأة، نخصص جانبا مهما للوقاية والتقصي المبكر، ونتحدث عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عفى الله الجميع، وأهمية الكشف المبكر والمتابعة الطبية، في لقاء مع الدكتورة أمينة منجة مساعدة استشفائية في طب النساء والتوليد. إذن كما تلاحظوا محطات متنوعة، لكن يجمعها هدف واحد، هو أن نعرف أكثر وأن نختار ما ينفع صحتنا على أساس المعرفة والصحة الطبية الموثوقة.

0: الأغنية عنوينها طاب وقتي، وإن شاء الله أوقات طيبة تعديوها معانا في الصبحية هذه من خلال برنامج صحتك بالدنيا. ونسعد كالعادة في البداية باستقبال صديقة منيرة الشريف، منورتنا كالعادة منيرة. أهلا وسهلا.
1: النور ربح. أهلا وسهلا كل مستمعين ومستمعات، ومرحبا بيك.
0: أريد كي نبدأ نحكي بالعربية ديما في مخي نذكر نجي بن حسن وخالد شرفي، خاطر ديما يبدأوا
1: يعلقوا
0: عليها. تحكي في التجارب المنزليه وتحكي عليها بالعربيه، ولدي يحكي بالدارجه. انا احكي بالدارجه.
1: اختصاصك يا ربح، مو يغلب عليك. يغلب عليك.
0: وانا جمال العربيه يسحرني الحقيقه، نحب العربيه برشا، ما مش مشكله. حتى الدارجه نتاعنا محلاها ومزينها ومعبره جدا.
1: باهيه يعني لغه، هي اللغه التونسيه بصفه عامه. الدارجه يقول لك مش مفهومه عند الخارج وكل ولكنها اني راها
0: اما تعبر على شخصيتنا، تعبر على هويتنا احنا كتوانسه. ايا منيره،
1: ايا لله
0: بجيتنا اليوم
1: باش نعملوا البشره الدهنيه،

0: موجود كل شيء راهو في الصيدليات الطب هذاك. فما حاجة أخرى يا ربح يلزم تعرفوها، كونك أنت تلقى حاجات اللي هي طلعت على البشرة متاعك على جلدك بصفة عامة ما تستهانش بها، لازمك تزور طبيبة مرض جلدية باش تشوف النوعية ذيك شنية. نعم. خاطر فما حويجات اللي هي نجمو نعملوها في دارنا تجملك تعاونك، ولكن فما حاجات أخرى أمراض تكون ما تجمش تداويها في الدار وحدك. نعم. لازمك تمشي طبيب أمراض جلدية، هذا نوصيو به. بقى إحنا كي عنا حويجات مثلا نقول لك كاني باش نشري مادة من نعملها في بشرتي واني مزيتة، كيفاش نعرفها مزيتة مثلا؟ بالك شايحة، بالك نشري حاجة اللي هي ما تساعدنيش ونفتح قوسين. راهو ردوا بالكم تشري مواد من الأسواق تحت أشعة الشمس ملوحة غادي قال شنو من الخارج. لا سامحوني ما تشروهاش.
1: كيفاش وجهك يهون عليك معناها تاخذ حاجة
0: ما هو الرخص باهي ومتاع الخارج؟
1: إذا عجبك رخصوا
0: لوح نصف،
1: لوح نصف معروف معناها الامثال توصيح. انا ما خليت شيء،
0: لا لا كل شيء مدروس عند
1: الوجه قبل. هو الوجه الاولى معناها
0: وجهك ما عزش من وجهك.
1: والحقيقه مشكل الوجه بصفه عامه صحتك بالدنيا راهك
0: بالدنيا هذه
1: كيفاش معناها تهون روحك باش تشري لها اي
0: والله
1: حاجه.
0: والله يشري ويحط وبعد يمشيوا للطب ويقعدوا قاسي ويتولي مشاكل كبيره.
1: نعم
0: باه توا احنا نشوفوا مظهر الجلده كيفاش تعرفوا مزيت. كيفاش تعرفوا شايح مثلا؟ توا مزيت وحدك تنجم تعرفوا راهو. اذا كان انت تغسل وجهك الصباح ولا في الليل ولا وقت تحب، استنى ساعه اخرى وبعد خود حتى ورقه اللي سويتو هذاك
1: امسح بها
0: ولا
1: تطلقها فيها
0: مشوار وكل شيء تطلقها فيها الزيوت. راهي بشرتك مزيته وكي تراها تلمع هك راهي مزيتة، هذيك تفرز مك المسام تاع وجهك في الزيوت ظاهرة. والشايحة تلقى وجهك ديما شايحة، هذاك يلزمو كريمة ترطيب. أما المزيتة يلزمها تاخذ كريمة اللي هي صالحة بالمزيتة باش تنقص عليك الإفرازات. فما معناها حاجات تفرق ما بين المزيتة والشيحة، وهذا علاش احنا نحبوكم كي تعملوا الماسك ذي في الدار راهو لصالح.
1: أعطينا مكونات الماسك.
0: مثلا نستعملوا الطين الأخضر باهي يصلح لكل حد.
1: طفل ولا تي؟
0: طفل هذاك الطين طفل أخضر
1: هكو
0: يباع.
1: أي طفل أخضر
0: يبيعوه الناس كلها وكذاك. المهم
1: عمل اللي عنده بشرة شيحة لا
0: لا يصلح لكل. علاش؟ ما هو انت باش تحط فيها معاها تزيد حويجه اللي هي ترطب. مثلا توا المزيته باش تعمل لك الطفل هذاك وتحط له تخلطه بشويه ماء ورد تسخنه ولا عطرشيه ولا حاجه في عوده بل بالماء. فهمت؟ واذا كان حبيت باش تبله بالماء يكون ماء اللي هو مقطر. مثلا نقول لكم في الكليماتيزور تو قاعد يخدم حطوا له حاجه نظيفه صب فيها ما تحطوش مش هكا في سطل ولا حاجه وبعد تاخذه. لا لا تولي فما ميكروبات وكل طول فك الدبوسه باللار يصب لك وسكر مليح هذيك راهي تصلح لك تمسح به وجهك وتغسل به. من المطر كي تحطه في حاجه نظيفه ويصب من المطر ما شاء الله هذاك زاد باهي برشا.
1: فما شكون يغسل به الشعر زاد من المطر؟
0: راهو رحمه من عند ربي للارض
1: وعنده معناها افي مش عاديه.
0: اي عنده افي للتجميل. فهمت؟ نعم. ردوا بالكم المي هذايا نجم اكل الطفل الاخضر تحلو يا ما ماء ورد مقطر يا ما ماء عطرشيه يا ما زهر يا ما ماء هذايا المقطر نسميوه ماء مقطر تحل بها كل طفل هذاك. إذا كان بشرتك شايحة برشا زيدوا شوية جليسيرين زيدوا شوية معناها زيت الجوجوبا هذوما بعد القطرات منها وتخلط به والويفيرا نتاعك الصبار الصبار الأصلي عاد ردوا بالكم الويفيرا
1: تو كل شيء يتباع على أساس أنه ذاك صبار ردوا بالك معناها مين تشري
0: مع ذاك كان هي كيما يقول سي بشير بن عائشة الله يذكره بالخير قداش طيبك الراجل هذاك
1: طبعا
0: ياسر ياسر
1: ربي فضله
0: يقول لي يا

0: كبيرة ربي فضله إن شاء الله يخليه. يقول لك يقول لي وقت تلقى نوارة سفرة، هي الوحيدة اللي طلع لك نوارة سفرة في الربيع، راهي هذيك الالويفيرا اللي هي
1: الأخرية معناها،
0: أي الأصلية. الأخرين أنواع من الصبار راهو يضر ومضر مضر، وردوا بالكم وتحطوه معك، خليك الطفل هذاك حتى يشيح، وبعد اغسل وجهك وبعد امسح بماء ورد بماء عطرشية بل تحب انت، اما تخليه حتى يشيح وتعمل قماش اطراف الاصابع نتاعك يتنحى وبعد اغسل.
1: نعم
0: راهو الطريقه باهي هي ربح
1: وسهله،
0: ردوا بالكم.
1: نعم من بعد
0: باهي. بالنسبه لل احنا ما نعملوا كل مره حويجه هكا في ال... عندك زادة تو الشمس مي عملت بقايع كحل و...
1: أي
0: وكل بحر كي نمشي ونستمتع به، ولكن بعدك الشمس تضرب وبعد تقولوا علاش تمشي للغابة،
1: صيف سخون
0: وصيف سخون وراه وراها برشا حاجات هذاك معناها تنجموا تستعملوا هالي ماسك هذوما اللي هو معناها يخفف لكم برشا ما مسمورية هذيك. هي كون أنت تعمل ماسك هذا سواء كان كلف سواء أثر الحمل مثلا يكون معناها شمس ضربت برشا، استعملت مواد هي اللي قلت لك ما تشريهاش من السوق واستعملت راي تخلي بقايع كحل، هذاك الكل نجموا تستعملوه بحويجات طبيعية راه موجود الكريمات وموجود كل شيء في الصيدلية وفي الباراميديكال، تلقى كل شيء موجود عندنا، لكن فما البعض اللي يحبوا أمور طبيعية وإمكانيات زادة. سامحني خاطر غاليين شوية زادة.
1: باه
0: انتوما شنو تعملوا؟ تاخذوا مثلا نمشيوا احنا ناخذوا المعدنوس والكرنب. معدنوس راهو ينحي يخفف برشا ويبرد برشا المش مثلا البقايا الكحله توا هاو بدات عاد الشمس تنقص ان شاء الله، وكل ما ديما المظله باهيه ربح باهيه راهي تستر لك وجهك وكل. انت وقتها تستعمل الماء المعدنوس، لكن يقول لك الماء برشا يقول لي اخي كيفاش نغليوه؟ لا لا، معدنوس فريشك تغسلو مليح وبعد ترحيه ترحيه وتعصر في اكل شويه هذيك اللي
1: فما حد يكون يشربوا ماء المعدنوس
0: مالي هذاك صالح للكلاوي كل شيء وبه ينافع.
1: نعم
0: اي فيه كميه كبيره من الحديد ومن الفيتامين سي وكل شيء. به احنا ناخذوا كل الماده هذيك ونعملوا به الماسك لوجوهنا نخليه حتى يشيح، راهي بعد شوف تفقد بعد ما تغسل وجهك وتخليه في ساعة كيكة وقت تبدأ أنت تقضي في شوارك ادهن به، وإلا الكرنب راهم جربوه بارشة وكلموني حتى في الإذاعة
1: ترحيه زادة والماء متاعه
0: أما مالي ما تخلطوش بالماء هو مو فيه
1: عنده الماء
0: يعطيك الصحة هذاك هو نعصروه وبعد ندهنوا به ونعملوا به الماسك وجربوها وتو تشوفوا يبرد بارشة بارشة بارشة الوجه.
1: باه
0: نمشي توا ليزاستيوس نتاعنا ونشوف واش عندنا
1: ترى.
0: احنا توا شنو الفصل نمشي بالفصول
1: في الخريف؟
0: في الخريف اش عندنا؟ الزيتون الاخضر. الزيتون الاخضر اللي هو
1: وبرشا توا قاعده راهم يعرضوني يبداو شارين ساشيات
0: زيتون اخضر خشين. الزيتون الاخر مازال وقته
1: منظر شهي
0: باهي برشا
1: والله.
0: توا كيفاش نعملوه بطريقه صحيه طريقه نظيفه طريقه باهي؟ اولا انا ديما نقول لكم عقموا الدبابس اللي نتوما
1: تحطوا فيها
0: تحطوا فيه اي حاجه مصبرات تن سردينه مالح حطوهم في الماء سخون يغليو اقلبهم على وجوههم وخليهم يستقطروا ما عادش تمسحهم بالكل.
1: نعم
0: ناخذوا زيتون نخليوه ليله اثنين في الماء باهي برشا على خاطر ينقصك المراره وينظفوا كل، وعاودوه الماء مرتين ثلاثه وبعد خذ سكينه وشرح كل كعيبه يكون خشين شويه ثلاثه جروح بالسكينه لك الزيتون هذاك، وبعد تجي للدبوسه الفارغه ذيك وتبدا ترص فيه. انتوما ما بين كل معناها طبقه حطوا شويه ليمون قارص جراير راهو يبنن برشا برشا برشا، وحطوا شويه بسباس كعب شويه رشوه هكاك بعد ما الطبق حتى تتعبى الدبوسه ترصها مليح. بعد توا ناخذوا جراير قارص نحضروهم وناخذوا الماء اللي باش نملحوا به يلزمنا العشرة إترات ماء كيلو ملح، معناها تمشي مع المية جرام، مية جرام ملح مع الليتر ماء، معناها عشرة كيلو. قد باهية، لا تقعد لا تذوق لا تحط عظمة ولا حد شيء، أعملها بالطريقة دي راهي
1: واضحة وسهلة.
0: واضحة باهي. أنت هون الكمية اللي باش تعملها قداش، تاخذ الماء هذاك وتبدأ تصب فك الزيتون هذاك، تسكرها غدوة، من نحطوش توا اللي مول القارص فوقها ولا حد شيء، غدوة نفقدوها نقواها، نقص الماء نتاعها شربته، نزيدوه شوية الماء، وبعد ناخذوا جراير القارص نحطوهم بخلاف اللي حطيناهم اللوطة، نحطوهم الفوق نفرشوهم ونحطوا شوية زيت ونسكروها وخليها في مكان اللي هو يكون أظلم شوية، ما فيش معناها فيه الهواء مشكل خبي في النار وسكر، بقعة باهية وصحية المكان، مش مندي مثلا ولا حاجة. وبعد تلقك البداية صفار، في ساي صفار لك، فيه القارس فيه الملح، يطيب لك باهي. انتو ما تجي وتخرجوا ما تخرجوش بيديكم بربي، اعملوا كل مغارف خاص بها وتغطسها وتمد منها، تبديش تهز بيديك وتحط سطر اليدين مهما غسلت رام فيهم الميكروبات.
1: اكيد
0: هذا هو اللي تمليح زيتون.
1: نعم.
0: نجموا تعملوا للفلفل راه كيف كيف الفلفل
1: نفس الطريقة،
0: نفس الطريقة، يتشطر على اثنين ونفس الملح ونفس الطريقة.
1: نعم.
0: والبسباس موجود على خاطر يعطي نكهة باهية ويعطيك حويجات اللي هي باهية.
1: واضح. نعم.
0: نعطيك شوية أستيوسات زال عنا الوقت
1: شوية
0: شوية نعملوا معناها الأستيوس، نقولوا احنا أستيوس مثلا حكة طماطم أو الهريسة تحطها في الثلاجة، انت فرخها في حويجة بالعقر أحسن حاجة. وبعد شنو تعمل؟ تحط فوقها شوية زيت، شوية زيت اللي هي زيت زيتونة ماذا بيك غير تاع ماكلة، تحطها فوق الحكة هذيك ودخلها للثلاجة، تقعد لك ولبس عليها وكل. فما طريقة متاع قبل يجيوا لك الطماطم هذيك وحطوا فيها مغرفة، مغرفة قهوة ولا مغرفة هيك،
1: ما يجرى لها شيء.
0: يجرى لها شيء
1: هاي فكرة
0: فكرة بالتجربة والله ما يجرى لها شيء. ده تو الروز الدنيا سخونة وبرشا يسوس لهم، شنو نعملو؟ نعملو نحطو معاه دبوسة، تحطو في دبوسة بالار، تحطو فين مش تخبيه، حطو معاه ورق الرند، ما تراش السوسة بالكل. باهي سمعت انت بعد باش تعملو مع الأعشاب على الكليل، راهو الكليل هاني باش نعطيكم في ساعة طريقة باهية، راهو يصبغ كل الشعيرات البيضة اللي تطلع في الشعر.
1: أباي لك
0: الراسين
1: تحكي جدك؟
0: لا مش تحكي جدك. أنت تو تبدأ سابق الشعر وكل، ولا أنت ترافق الملح طالع
1: كيفيه معناها ترحيه شنو تعمل
0: له؟ لا تغليه.
1: تغليه
0: هو أنت كي غليته شوية وغطيته بعد مش تقاه لونه أكحره يسمار بارشا.
1: ودي من الحاجة طبيعية خير من كل اللي برودوي شيميك
0: الصحة.
1: نعم.
0: أنت تولي تجي لك البقيعة هذو وتبدأ بشي تتصبغ وتدهنه، تو تشوف يوليو لونهم يرجع لك اللون الشعر بتاعك
1: باهي برش.
0: باهي الطريقة دي
1: زين.
0: خير ما تقعد تعمل هما يطلع يجي الصبغة هما هو كالصبغة برشا برشا راهي الذر الذر.
1: أكيد.
0: هذا هو باهي. نختمه باللحم اللي هو ما طبلكش، ومعد ساعات نشريه شارف شوية ما نفيقوش اش تحط
1: نتغشوا معناها يغشونا.
0: ليه مش الكل حشاهم، ربي إن شاء الله يعين كل إنسان يعمل كان الخير به. إحنا نحطه معاه ياما تحط معاه نواة التمر وإلا مغير فخل، ماذا بكم خل التفاح كي نجيو ناكلوا حاجة نحطوا خل التفاح به، الخل الآخر نقليوه للشؤون البقية الأخرى.
1: أي
0: وإذا كان حطيته في الكوكوت نجم تحط معاه النواية متاع التمر، بعد ما تاكل التمر اغسل خبيره ويصلح برشا برشا برشا حاجات من جملتها نحطوه مع اللحم هذاك وتفقدوا وتطلق اللحم طار ولا زبد.
1: مش نختم بزوز مكالمات هاتفية وصلوا البرنامج نجاوب عليهم والوقت يزرب
0: إذا كان نجمنا، ولا نخليهم الأسبوع القادم.
1: مرحبا أولى المكالمات الهاتفية. ألو، على السلامة.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: بيك.
2: يا للا منورين.
0: يعيش يا ربي فضلك.
2: نحوالك
1: الحمد لله.
2: نحوالك يا خالتك أمال قبل نكلمها تقول لي خالتي أمال.
1: مرحبا بك يا مدام أمال.
2: يعيشك يخليك ويطول عمارك.
0: يعيشك ربي فضلك. يعيشك
1: فضلك.
2: بالحق. نبدأ نستناو في برنامجكم برق الناس.
0: يعيشك أمالة معايا واشي هكا. يا للا مرحبا بك.
1: يعطينا سؤالك بما أنه الوقت يزرب عزيزتي.
2: اسمعني لمنيرة هو لمحالة اللي تقولهون الكل يعطيك الصحة
0: بالتجارب بالتجربة
2: إيه غلبت علي حاجة
0: شنية اللي غلبت عليك
2: نشري مثلا نشري ساشي متاع كلفة ساشي طماطم نشري طريب كيكة ونحطهم في الفريجيدير فكر متاع الخضرة اللوطة
0: أي
2: ما يتعداش ثلاثة أيام
0: وتخمر
2: تلقى والله العظيم راني
0: بالحق
2: على ساعة شريط مسحت نمسحوا الفلفل والطماطم ونحط وباقية وخيتي هاو توا برد قلت والله لما نكلم لمنيرة وخليها تعطيني شي حاجة خليني مبرد على قلبي
0: يا رب هذه موجودة برشا
1: موجودة
0: منها الخضرة ولات تخمر في الفريجدار ما كانتش كانت الفريجدار يصبرها ولكن
2: حتى برج القرع
0: يعمل لك الريطة فوقه صحيح عندك الف حق يندرى
1: يعطيك الصحه مدام ميل شكرا لك على
0: السؤال هاني باش نجاوبك اني عندي تجربه خاصه نعملها ناخذ كعبه طماطم وناخذ شويه سكوتش ونجي للراس نتاعها من الفوق ونسكر عليها بك الطريف هكا شويه نسد عليها تقعد لي برشا هاي جربوا
1: وبقيه الخضره
0: بقيه الخضره والله ما تحطوش في الساشيات ما عندكم
1: أهم حاجة ما تحطش في الساشيات
0: يعطيك الصحة الساشيات يزيد عليها يندرى والله هذه تسأل عليها خبراء متاع علاش بلكش الأدوية بلكش السقو بلكش ما نعرفش شنو علاش
1: ناخذوا الاتصال الهاتفي
0: أنا هاو الطماطم هذيا هون عطيتكم طريقة
1: ألو
0: تعمل لكش باه شكون معايا
1: ألو مرحبا
0: يا أهلا وسهلا
3: إيناس
1: مرحبا إيناس. بك يا إيناس
0: مرحبا بإيناس
1: سلم على إيناس الغرياني
0: في إيناس متعنا إن شاء الله إن شاء الله عقلي ترجع معنا ربح
3: بالكليم كيفاش الكليم نستعمل بالزيت ولا بالملح
1: ما سمعتكش سامحني
0: حتىني ما فهمت
3: صبغة بالكليم
0: صبغة بالكليم شبيه
3: كيفاش
0: تستعملها لا زيت
1: لا غليه قتلك غليه
0: تاخذوا أعراف هكاك أخضر وتجي اللي تحطه في شويه ماء وتخليه يغلي وبعد غطي عليه وخليه يرتاح يرتاح بالباهي حتى يسيبك القوه نتاعه وتقاه لونه مارون غامق بني ومستكحل يعطيك الصحه وقتها انت حط الشيطه
1: خليها حكايه نص ساعه
0: لا حتى اكثر اكثر انت حتى من الليل اعملوا من الليل وغدو صباح وادهن بيه تو تشوفك
3: عندي كليل
0: شايح
3: الأخضر ما عندي
0: ما سالش كليل شايح مش مرحي كليل
3: لا مش مرحي
0: أي هكاك غليه وغطيه
1: واضح
0: وكل ما متاعه راهو يصمر لك برشا شعر
1: شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة منيرة إن شاء الله الأربعاء القادم
0: إن شاء الله نعم لله شنو عندك الحنة من عطيتها لكم شو تحب الأسبوع القادم
1: الأسبوع القادم إن شاء الله لأنه الوقت حسرنا نعم
0: استنانا راهو الجمعة في ساعة طير وثونا إن شاء الله
1: شكرا جزيلا ليك يعيش إلى اللقاء
0: معايا إيناس إيناس الحنة دكتور يا إيناس بسلامة
1: شكرا لك منيرة
0: ونتلقى
1: إن شاء الله الأربعاء القادم
0: إلى اللقاء كل مستمعين والمستمعات

0: 34 دقيقة بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي برنامج صحتك بالدنيا على الإيقاعات هذه نواصلوا معاكم المشوار. باش نحكيو في موضوع آخر توا، باش نحكيو على الإكليل، هذه النبتة العطرية الحاضرة في مطابخنا وفي الذاكرة الشعبية وفي وصفات الطب التقليدي. والنبتة هذه ارتبطت بها على مر الزمن استعمالات عديدة للتداوي للعناية بالصحة، لكن ماذا تقول الدراسات العلمية الحديثة عن هذه النبتة؟ ما الذي يمكن أن نأخذه من موروثنا الشعبي وما الذي ينبغي أن نتعامل معه بكل حذر؟ للحديث على النبتة هذه، نبتة الإكليل، بين الاستعمال التقليدي والاستعمالات اللي دعمتها الأبحاث العلمية وكذلك عن حضوره في التراث الشعبي والأدبي والتاريخي، كالعادة يحضر معنا الدكتور سيف الحق حناشي، الأستاذ الاستشفائي المساعد بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة وبكلية الصيدلة والأخصائي في النباتات الطبية والسامة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا نورتنا.
1: مدام ربح، صباح الخير وصباح الخير المستمعين الكل.
0: بداية دكتور، كيف نقوله الإكليل أو إكليل الجبل، خلينا نتعرفوا على النبتة هذه بالتحديد، شنو أبرز الخصائص متاحة؟
1: البداية ديما في تقديم النباتات تكون بالوصف النباتي، ما يسمى لا ديسكريبسيون بوتانيك. بالنسبة للنبتة نتاعنا هذه اليوم الكليل، اللي هي نبتة تونسية برشا، متوسطية زادة لكن تونسية، ونشوفوا كيفاش حتى الكليل التونسي عنده خصوصيات.
0: نعم.
1: نبتتنا تحب مناخ جاف نوعا ما، ما تحبش، ما تطلعش في الأماكن الغابية مثلا، ولكن زي ما تحبش المناطق القاحلة، ما تطلعش في الصحاري. في تونس موجودة من تقريبا من جبال مطماطة، قفصة، حتى الحوض مجردة، معناها تقريبا وسط الجمهورية الكل، فيه المناطق الجبلية، المناطق الصخرية، تحب المساحات المفتوحة، تحب تعرض للشمس، تطلع في لي سوبسترا كالكير، في الأراضي الكلسية ولا الصخرية، تنور من عكس أغلبية النباتات، تنور في من جانفين، معناها في الشتاء تبدأ نورتها موجودة حتى لبدايات الصيف، وهذا يخليها من النورات، من النباتات المليفير اللي يحبوها النحل يحبها، وهذاك علاش عندنا عسل الكليل.
0: نعم.
1: تو يجي فرصة ونحكو على خاصيات نتاع، خاطر الزهرة نتاعها متوفرة. نبتتنا زادة بخلاف انها تطلع اليتا سوفاج في الطبيعة، يزرعوها، تتزرع للزينة، ولكن زادة لإنتاج منتجات طبية.
0: تنجح عند الزرع؟
1: أي بالطبع.
0: نعم.
1: بالطبع تنجح.
0: معروف أنها يعني تطلع تلقائيا.
1: لا، فيها تكنيك نتاع زراعة، ماهيش سهلة، لكن تولى تكنيك اللي ميتريزي، وتم إنتاج كبير جدا في الكليل المزروع.
0: نعم.
1: التسمية وهي في العربية الفصحى إكليل الجبل، اللي نختصروها بالإكليل. الاسم حسب رأيي هو مستوحى من التقاليد ربما الإغريقية والرومانية، اللي إكليل ولا تكليل ولا في العربية كللت بالنجاح، حاجة كللت ولا تكللت، معناها توجت، معناها أحيطت. الإكليل النبتة هذه كانوا يستعملوها في شكل تيجان صغيرة من الأعراف نتاعها، تعملوها تاج ويكلوا به الرأس، يكلوا به رأس المتزوجين حديثا، ورأس الشاب اللي ينجح في حاجة، في قراية ولا في امتحان ولا في
0: هو حتى على أوراق الغار نقولوا إكليل الغار.
1: بالضبط، هو الإكليل الرسمي الأصلي الأكثر استعمالا هو اللوري الرند. إكليل الغار هو الرند.
0: نعم.
1: وإكليل الجبل هو الإكليل.
0: نعم.
1: تاريخيا النبتة عندها استعمالات تعود ممكن 3000 ولا 4000 عام تحديدا. أول استعمالات مذكورة في النصوص كانت مع الفراعنة المصريين القدامى، كانوا يستعملوا النبتة في الطقوس نتاع الدفن، يحطوها على القبور الموتى خاطر حسب اعتقادهم تسهل الرحلة نحو العالم الآخر. عند الإغريق بعدهم لورومارا هذه الكليل كانت مخصة للإلهة أفروديت، أفروديت ملكة الجمال والخصوبة، نبتتها المفضلة حسب الأسطورة الإغريقية هي الإكليل. وكانوا كما حكينا يعملوا بها التيجان ويلبسوها دونك في المناسبات وغيره. الرومان زاد تقريبا تأثروا بالتقليد الإغريقي وواصلوا في استعمال هالنبتة هذه، ووصلت عندهم حتى التقديس، وكانوا يستعملوها في المناسبات والسيريموني نتاعهم المختلفة. في وقت من الأوقات زاد النبتة بالنظر إلى خصائصها اللي في الوقت هذاك كانت ملاحظة من غير تجربة علمية، لكن لاحظوا أنها مطهرة. كانوا في أوقات مثلا الطاعون واللي بيست اللي كان مرض معناها ليزيبيديمي الكبار، الأوبئة اللي كانت منتشرة، يعملوا أكداس من الكليل ويحرقوه معناها في الشارع لتطهير الجو من هكا الأمراض اللي مجهولة، وما يعرفوش اللي مثلا الوباء السبب فيه بكتيريا مثلا كيما الطاعون. يعرفوا أنه الجو يولي ثقيل، الجو أسود، تسمى المرض الأسود، والتطهير ومقاومة هذا المرض بالكليل. وتو نشوفوا اللي الحاجات هذه كل تقريبا عندها اون باز سيانتيفيك. هذا كل
0: رغم اللي تبدو كأنها استعمالات شعبية، لكن
1: بالضبط نعم. مع تقدم العلم ومع تقدم الأبحاث هالاستعمالات التقليدية التاريخية والشعبية الكل تقريبا كلها عندها ما يبررها علميا.
0: نعم. الاستعمالات التونسية للأكليل كيما في الموروث العالمي، ولا عندنا خصائص خاصة من مدينة إلى أخرى؟
1: هي الاستعمالات التونسية تشبه للاستعمالات المتوسطية. نعم. هي النبتة في المتوسط الكل تقريبا من المغرب لفلسطين ومن تركيا لإسبانيا موجودة في حوض المتوسط شمالا وجنوبا، استعمالاتها تقريبا متشابهة خاطر الاستعمالات هذه قديمة جدا، معناها عندها برشة سنين، وصار تبادل الخبرات بين الشعوب هذه اللي هي قريبة لبعضها معناها في المتوسط.
0: نعم.
1: وتقريبا الاستعمالات نشوفوهم متشابهة، والنبتة هذه عندها مكانة خاصة جدا في منطقتنا.
0: نعم. وكي ننتقل دكتور من الموروث الشعبي للبحث العلمي، شنية أبرز يعني المواد ولا المركبات الموجودة في الإكليل؟
1: الإكليل يعطينا بطريقة عامة غروسو مودو دو سبستانس، حاجتين مهمين نستعملهم، الأوراق والأزهار، وزاد الزيت الأساسي الويل إسانسيال. لازم نفرقوا بيناتهم. الإكليل هو نبتة عطرية فيها زيت، زيت الإكليل نقصد به الزيت الأساسي للإكليل الويل إسانسيال. الويل إسانسيال عندها استعمالات، والأوراق والأزهار عندها استعمالات أخرى. ما أثبته العلم هو أن الإكليل ما هو معمول به حاليا الكليل عندها دي بروبريتي كوليريتيك، معناها تنشط عمل الكبد وتخلي الكبدة تنتج أكثر دولابيل، المادة الصفراء اللي تنتجها الكبد وتخزنها في المرارة. الكليل زادة إلي كولاجوج، معناها كالمادة الصفراء هذيك بخلاف أنه ينتجها الكبد بغزارة يولي يخرجها بغزارة.
0: نعم.
1: للجهاز الهضمي، وهذاك علاش الكليل يسهل الهضم برش، والكليل يساعد في مقاومة الليسبازم التشنجات وغيره.
0: هو شيء مضاد زادة للأكسدة
1: بالضبط. بطبيعة الحال نكمل من الفوائد على الكبد والجهاز الهضمي بصفة عامة، هو إيباتو بروتكتور، يحمي الكبد وباهي للهضم، وزاد بالطبع عنده خصائص مضادة للالتهاب ومضاد للأكسدة.
0: نعم.
1: وهذاك علاش تنشوفهم بعد في بعض الاستعمالات التقليدية المثبتة اللي عندها أساس علمي اللي باش نحكيهم لكم بعد، يستعمل في كمضاد للالتهابات. وبالطبع زاد الزيت الأساسي نتاع الكليل مضاد للبكتيريات، ستانونتي بكتيريا، ومضاد زاد للطفيليات، واستعماله في ضد هالجروح والتعفنات الجلدية وغيره عندها أساس من الصحة. بخلاف دونك الزيت الاساسي هذا عندنا مركبات اخرى كما الفلافونويد الستيرويد الى اخره. بالنسبه لل
0: فما ما بتعرف مشكلتنا الاساسيه توا هي الذاكره والتذكر. يجي سؤال توا قال لك فماشي تاثير للاكليل على الذاكره وعلى التركيز او الوظائف الذهنيه بصفه عامه
1: في الاستعمالات التقليدية والتاريخية؟ موجود التأثير هذا على الذاكرة. علميا ما زلنا ما أثبتناش، لكن هذا لا ينفي أنه ينجم يكون موجود. في التراث العلمي التقليدي نذكر أنه يحطوا يعني قطرات من الزيت الأساسي مثلا للكليل بالقرب من ما معناها أثناء النوم، خاطر يحسن لكاليتي دو سومي ويحسن الاسترجاع الأحداث ويحسن الذاكرة حسب ما هو، وهذا حسب رأيي ممكن.
0: نعم.
1: صحيح مازال ما عندناش فيه دراسات مثبتة وتجارب سريرية، لكن حسب التركيبة وهي تركيبة الكليل ترشحه باش يكون عنده معناها منافع من هذا النوع.
0: في طريقة تناوله دكتور تناول نبتة الكليل يعني بين استعمالات المطبخ ولا يفضل معناها بجرعات مركزة علمية، ولا حتى كي نستعملوه بطريقتنا معناها في المطبخ يكون نافع؟
1: بطريقتنا في المطبخ وبالطرق المعتادة عند التوانسة الكليل نبتة آمنة، معناها يمكن استعمالها بالطرق المعتادة هذيك اللي هي كيفاش في شكل أغصان ولا أوراق طازجة فريش كمان، نحطوها مثلا في كي نعمل جرياد في المشوى مثلا، نجيب تشوي تحط الكليل اعواد وتحط عليه الحوت ولا
0: الحم
1: ولا غيره. حاجه باهيه، حاجه ما فيهاش
0: مضره. ماشي معناها طريقه مثاليه اللي تنصحنا بها تكون نافعه اكثر من غيرها؟
1: بالنسبه لي مثلا اذا الطريقه ماهيش ضاره فهي ممكن نستعملها من غير حتى مشاكل. نستعملوه زاده في اللي ماريناد في الطبخ على الاقل، وفي باش نفوحوا هكا
0: الاستعمال الامن معناها نطبقوه على الكليل.
1: اي الكليل بصفه عامه في دوز في جرعه معقوله بطبيعه الحال المعتاده، معناها ما نحطش كيلو ولا الكليل باش نفوح به. دونك هو أرومات معناها من نوع من أنواع التوابل الممتازة ياسر، تعطي أروم خارق العادة. في تونس زادة ثم استعمال عند الصيادة في الصيد البري كالليجيبيي كي يشدوهم الحجلة ولا الأرنب ولا يفرغوا المحتوى الهضمي ويحطوا أعواد الكليل باش يحافظوا على لاكاليتي وما يخليوهاش تتعفن. وهذا سي فيريفيي سيونتيفيكمون، هي عاده باهيه برشا. في تونس زاد نستعملوه مع الرايب ومع مشتقات الحليب، نحطوا شويه كليل خاطر الناس تعرف اللي الكليل عنده منافع على الغازات وعلى المعنى، وهذه زاد عاده باهيه برشا.
0: نعم بلي فماشي فرق معناها بين استعمالنا للكليل في المطبخ هكا وبين استعمال زيوت الكليل؟
1: ثم فرق. والفرق اللي زيوت لازم استعمالها بحذر اكثر شوي. الزيت خطر مركز برشا والعدد نحسبوه بالقطرات معناها باللي نومبر دو غوت، نحطوا ان نومبر دو غوت معقول. في العاده اللي عندها زيت اساسي نتاع كليل في الدار الجرعه اليوميه عاده لاغلبيه العباد ما لازمش تفوت 10 قطرات، 10 قطرات تحطهم مثلا في كميه نتاع زيت اخر زيت زيتون مثلا. عندنا الاستعمال تو الرائج برشا في للتساقط الشعر مثلا، هذا نخدم عليه في كلية الصيدلة، فما بحوث صايرة عليه حاليا والنتائج مبشرة معنا. أما المهم ما نتجوزوش الجرعة المحددة اللي هي عادة ما تفوتش 10 قطرات بالنسبة للزيت الأساسي. بالنسبة للأوراق وللبودر حسب العلم الجرعة الماكسيمال في اليومية هي 6 جرامات، ما نفوتوش 6 جرام. 6 جرام من مسحوق الأوراق الكليل هي جرعة باهية برشا ومفيدة وعلاجية.
0: ونحكيو على الشرائح العمرية الكل ولا راو تعاملنا في الإطار هذايا مع الحوامل مع الكبار السن مع الصغار يلزم
1: بالضبط
0: بحذر؟
1: هي هذه هي تقريبا لي بريكوسيون الوحيدين دونك الكليل نستعملوه الناس الكل إلا النساء الحوامل ماذا بينا لا. اللي ديكونسي غير منصوح به مش معناها ممنوع منعا باتا لكن غير منسوح به للنساء الحوامل. زيت الأساسي هو بصفة عامة الزيوت الأساسية ممنوعة عند النساء الحوامل وعند الأطفال أقل من 12 عام، هذا لازم نرد بالنا منه. وبما أن زيت الكليل كما حكيت من الأول يملك خاصيات منشطة للكبد ومدرة لللابيل هذه الصفرة المادة اللي ينتجها الكبد، ممكن ردوا بالنا عن من الكليل عند الناس اللي عندها انسدادات ديزوبستركسيون بيليير اللي عندهم حجرة في المرارة مثلا، يرد بالهم الكليل خاطر باش يولي ينتج برشا المادة الموجودة في المرارة.
0: نعم.
1: والمرارة مسدودة ما يساعدهاش معناها انها تكون بس ما برشا انتاج نتاع البيل هذه.
0: فماشي اخطاء شائعة اللي معناها حصلت من خلالها مذرة وتعرفتوا لها في الاختصاص نتاعكم في استعمالنا لنبتة الكليل فيما طبخنا ولا من خلال زيت من خلال يعني الكليل كزيت مركز وغيره.
1: تقريبا على حد علمي في تونس ما صارت لنا حتى مرة حادث الانسيدون ولا ديزيفين ديزيرابل جايين من استعمال الزيت الأساسي للكليل.
0: نعم.
1: في العالم ثم بعض الحالات اللي رابورتي معناها في الليتوراتور سيونتيفيك، أما بصفة عامة النبتة هذه آمنة ما نفوتوش الجرعات المعقولة والمداولة والمعمول بها وتكون فيها فوائد كبيرة ياسر.
0: مدام هدى تقول لك شكون هم الأشخاص اللي يحتاجوا إلى استشارة الطبيب قبل استعمال الإكليل بشكل علاجي أو مركز؟
1: المرأة الحامل والناس اللي عندهم مشاكل في المرارة تقريبا هذا هو، والأطفال أقل من 12 عام. بنحكي على الزيت الأساسي بالنسبة للأطفال غير منصوح به. بالنسبة للأوراق النجم نستعملوهم عند الأطفال اللي أقل من 12 عام المسحوق ونفوحوا ماكلتنا نحطوهم ما يقلقش، أما الزيت الأساسي عند صغار لا.
0: أما ديما الإفراط يعني في استعمال الكليل كتوابل ينجم يكون عنده تأثيرات غير مرغوبة إذا بلغنا.
1: بالضبط، وهو في حسب التوصيات العلمية استعمال الكليل مثلا لعلاج هكا الليبالون والغازات والمشاكل الهضمية والعسر الهضم ما تفوتش ما لازمش تفوت أسبوعين متواصلين يوميا لمدة أسبوعين. دونك المدة القصوى للاستعمال باش تعالج به تاخذ كل يوم في 6 جرامات ولا تقريبا 5 جرامات متاع كليل ما تفوتش أسبوعين. وهو بصفة عامة استعمال النباتات إذا النبتة ما تعطيش مفعول في ظرف أسبوع ولا أسبوعين راهي النبتة ما تداويش المشكلة هذه، كمان ماذا بينا وقتها يمشي للعبد يمشي قبل لو ميدسان. بالنسبة زادة للثم استعمال كان موجود ومنصوح به زادة علميا إن نستعملوا الزيت الأساسي للكليل في للبان معناها للاستحمام في الكمية نتاع الماء اللي باش نستعملها نحط قطرات نحط حتى 100 قطرة من الزيت الأساسي نحلوها في البانو وهذه موجودة راهي إلى حد الآن دونك سي ريتونو وسي فاليدي سيونتيفيكمون. هذا عادة دونك تعاون برشا في المشاكل في الأوجاع الميسكولير وال معناها العضلية والمفاصل زاد.
0: وفما فرق بين الإكليل الطازج والمجفف؟
1: الفرق هو في الزيت الأساسي. الإكليل الطازج فيه أكثر نسبة أكثر برشا من الزيت الأساسي مقارنة بالمجفف، وهذا طبيعي مع التجفيف النبتة يخلي هيك الزيت يتبخر.
0: نعم احنا ساعات في كنبداو نحكيو على نبتة تقول لي راهو مش النبتة كاملة صالحة يلزم جزء معين منها في الكليل هذا ينسحب عليه.
1: في الكليل نستعملوا الأوراق خاصة النوارة زادة بدرجة أقل الأزهار وقت اللي يبدأ مزهر ما فيهاش مشكلة، والزيت الأساسي اللي نخرجوه من الأوراق ومن الأزهار هذا هو.
0: فماشي موسم معين معناه نجمعوا فيه الإكليل يبدأ محبذ الجمع الإكليل وقتها؟
1: إذا حاشك بالزيت الأساسي تجمع الإكليل وقت اللي فيه نوار معناها في الشتاء وفي حتى الماي حتى الجوان.
0: نعم.
1: على فكرة ثم أنواع تاع إكليل راهي تنور حتى في التو معناه في سبتمبر وفي أكتوبر.
0: نعم.
1: الإكليل ينور بزايد معناه تقريبا على العام كامل منور إلا بعض الأشهر، وهذه خاصية من خصائص المميزة للنبتة هذه.
0: ومخير مغلي ولا منقوع؟
1: الانفوزيون معناها المنقوع خير، خاطر الانفوزيون هذه
0: خاطر طريقة التحضير تنجم تأثر يعني.
1: اي بالطبع الكليل ما يقبلش التطيب، معناها مدة مطولة ما يقبلش ان تكون النار موجودة تحت الكليل تختم، لازم ما يغلي نحطوه على الأوراق لمدة 10 دقائق ونصفي ونستعمل، معناها ما أكثرش. إذا طول الإكستراكسيون هذية وطول مدة ثم شكون يطيب معناها الكليل يحطوه يطيب، تتبدل الخصائص مرة واحدة، ممكن حتى تولي تظهر بعض المواد السامة نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة هذيك، دونك الكليل ما يحبش التطيب ياسر. الطريقة المثلى هي
0: في الشويان يحطوه
1: في الشويان، مثال شيء في الشويان حاجتنا بك
0: خاطر فما شكون يسأل يقولك فماشي أدلة علمية على تأثير الإكليل على الهضم.
1: بالطبع كنت نحكي لكم تو اللي لي بروبريتي فاليدي، مع الخصائص المثبته واللي نخدموا بهم دونك في الادويه وفي الطب، هي لي بروبريتي كوليريتيك، هذوم هو تنشيط الكبد يؤثر مباشره على الهضم.
0: نعم.
1: دونك استعمالات المثبته للكليل من الاستعمالات هي عسر الهضم، لي ديسبيبسي اي لي لونتور دو ديجستيون،
0: وعنده علاقه بال ربما ما يعانيه بعض الناس من الانتفاخ والغازات والتقلصات الهضميه، معناها ينجم يكون معالج للامور هذه.
1: بالضبط هي منصوح به للناس اللي هذوم ينجموا يستعملوه
0: منقوع
1: ولا حتى بودر شايحه، حتى بودر يستعملوا هو ونباتات أخرى. بالطبع ثم برشا نباتات منصوح بها للغازات، كيما النعناع، كيما البسباس، حبة الحلاوة إلى آخره.
0: يأثر على الدورة الدموية؟
1: الكليل لا يأثرش على الدورة الدموية، كيما حكينا بصفة عامة هي نبتة آمنة وممتازة، استعمالها ما فيش برشا دي بريكوسيون، مش كيما في الحصص اللي فاتت حسيت الناس خافت شوية من المحاذير برشا من النباتات. نبتة الكليل هي نبتة صديقة
0: آمنة. نعم. نجموش نستعملوه في آلام المفاصل والبرد؟
1: نستعملوه، وهذه زادة من الخاصيات المثبتة علميا، نستعملوه كيما حكيت لكم في الفيبانو، ولا زادة هم استعمال تقليدي وهو مثبت تو، اللي نحطوا الكليل في الزيت الأوراق يخليها مدة حتى 20 يوم ولا 30 يوم، ستون ماسيراسيون تتسمى، ومن بعد نستعملوا الزيت هذاك اللي تدليك المفاصل والميسكل والعضلات اللي فيها بعض الأوجاع، دي دولور مينور بصفة عامة، مش معناها أوجاع الكبيرة برشا هذيك لازمها.
0: فما شكون يسأل هل فما فرق بين تناوله وبين استعماله على الجلدة ولا بين استنشاقه؟
1: هو الكليل في الاستعمالات الأكثر شيوعا ليه هو للجهاز التنفسي.
0: نعم.
1: والاستنشاق منصوح به برشا زادة، كسواء الويل إسانسيال ولا المنقوع، كي يبدأ هو الأوراق في الماء نشموها كالفابور كي سو ديجاج، باهي برشا بور ديجاجي لي فوا ريسبيراتوار، معناها تو جايين على الشتاء زادة، جاي موسم النزلات البرد وموسم المشاكل التنفسية، منصوح برشا به استنشاق البخار اللي يطلع من الكليل.
0: مدام أمال تقول ولدي إتيديون وماذا بيا معناها يحسن في التركيز، ندرا تنصحوا باستعمال الإكليل كمقوي للتركيز والذاكرة؟
1: ما فيهاش مشكل، أما ما هيش مثبتة 100%. أما إذا تحب تجرب ما يسالش، كما حكيت بكري هذا ما زال ما هوش بروفي سيونتيفيكمو، أما برشا زيوت أساسية متاع نباتات عطرية تعاون في التركيز وتحسن لكاليتي دو سومي ولا ريكوبيراسيون مونتال، معناها ما فيها حتى باس.
0: باش نجمو نخدمو حول نبتتنا اليوم؟
1: نبتتنا هذه بخلاف استعمالاتها الطبية واستعمالاتها في الطبخ زادة، هي محرك اقتصادي في تونس، تو عندنا ديستيلاتور نتاع النبتة، ثم برشا ناس تخدم على التقطير ونصدروا في الزيت الأساسي للكليل، استعملوا فيه في عطور فاخرة، راهو الكليل كان ديما مرافق لتاريخ العطور زادة بخلاف تاريخ الصيدلة.
0: نعم.
1: نستعملوه في لي زو دو كولوني بالنسبة للرجال، في من أفخم الأنواع معناها، وتاريخيا زاد كان مرتبط بال ما يسمى لو دو لا رين دونغري، العطر ملكة المجر، اللي هو نوع تاع عطر فاخر جدا وبقى مدة مئات السنين يستعملوه كأنك صفوة القوم.
0: نعم.
1: الريحة تاع زيت الكليل فيها اون نوت سبيسيال، لا نوت فيرت هذيك
0: نعم
1: أنا في يحبوها لي بارفيومور.
0: نحب في الاخر معناها نحييك برشا على المعلومات القيمه اللي قدمتها، ونحيي فيك معناها المهاره الكبيره على استعمال العربيه. بالحق تبارك الله عليك دكتور،
1: يعطيك الصحه،
0: متميز جدا. شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله الاربعاء القادم يتجدد الموعد مجددا مع نبته اخرى. بعد قليل تلتحق بنا زميله امنه غزال في موجز لاهم الانباء. ابقوا معنا، سنعود لمواصله المشوار في برنامج صحتك بالدنيا.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
3: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة.
6: إذاعة المنستير، صوت الغالي وحب كبير.
5: أفادت نائب مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي اليوم بأن المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون مكافحة المخدرات الصادر سنة 1992 تأتي لمواكبة تطور أساليب الجريمة وتشديد العقوبات، خاصة مع تحول تونس من منطقة عبور إلى سوق للترويج والاستهلاك. وكشفت أن مقترح القانون يتضمن ركنا قانونيا لحماية أعوان الأمن من خلال توفير حماية قانونية لهم أثناء اختراق المجموعات والإطاحة بشبكات الترويج، إلى جانب تشديد العقوبات على العصابات ورؤوس الترويج لتتراوح العقوبة من 20 سنة إلى مدى الحياة، وغرامة مالية تتراوح بين 500,000 دينار ومليون دينار. تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض، نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من المضاعفات. كما أفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق متعددة فجر اليوم من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات من بينهم أطفال. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودية. كما واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وشنوا 14 هجوما في عدة مناطق، يضاف إليها 18 اعتداء لجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق منزلين وثلاث سيارات وخيمة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وفي الختام، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف 440 شخصا معظمهم من القاصرين على خلفية حراك احتجاجية انطلق الأسبوع الماضي من ضواحي باريس وامتد إلى عدة مدن فرنسية. وجاء الحراك احتجاجا على الفصول المكتظة وطول ساعات الدراسة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف خلال موجات الحر التي شهدتها فرنسا. المشوار يتواصل مع زميلة ربح عبدالله في صحتك بالدنيا، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجاً ومن القلب.

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجم نصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: صحتك بالدنيا.

0: عراف غنية حلوة، إيقاعات خفيفة ومعها نواصلوا. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل من التحق بينا في المتابعة والاستماع. موصلين معاكم صحتك بالدنيا. غدوة إن شاء الله غرة أكتوبر، وكما تعرفوا أكتوبر من كل عام يحمل معه رسالة صحية ورسالة إنسانية مهمة، من خلال التذكير بأهمية الوقاية والتقصي المبكر. نحكي على سرطان الثدي وما يرافق ذلك من جهود للتحسيس بأهمية العناية بصحة المرأة، عفى الله الجميع. وفي الإطار هذا سعيدة جداً استضافة الدكتورة أمينة منجا، مساعدة استشفائية جامعية في طب النساء والتوليد بمركز الأمومة وطب حديثي الولادة بالمنستير، باش نحكيو معاها على سرطان الثدي وأيضا على سرطان عنق الرحم عفى الله الجميع، وعن أهمية التقصي المبكر وأبرز العلامات اللي تستوجب استشارة الطبيب، وكذلك عن مختلف الأنشطة والتحركات التحسيسية اللي ترافق أكتوبر الوردي. دكتورة أمينة صباح النور، أهلا وسهلا بيك، منورتنا.
1: نشكرك على الاستضافة اللي جات في وقتها في أكتوبر الوردي. احنا يا حبذا يكون العام كامل نتقصوا في سرطان الثدي ولا سرطان عنق الرحم. نشكرك على الاستضافة، نرحبوا برشا بالمستمعين الكل. كنا إذن صاغية نسمعوهم، نسمعوا أسئلتهم ونحاولوا نضويوا لهم شوية ونجاوبهم على اللي يستحقوا بإذن الله.
0: أكيد دكتورة، كأطباء وكمختصين في طب النساء، الموعد هذا السنوي أكتوبر الوردي يعني لكم الكثير، يعني ما أهمية أن يتحول أكتوبر الوردي من مجرد حملة توعوية إلى ثقافة دائمة في حياة المرأة؟
1: هو هذا اللي نسعى ليه الناس الكل، انه نفسره انه هو تقصي سرطان الثدي ما هوش واقف على شهر في العام، لا سي العام كامل، والتقصي يبدي من العبد بذاته لين يوصل انه العبد يستحق يستشير الطبيب. ما ثم حتى داعي انه الانسان يكون ثم خوف، حتى كان لقى تغير ولا لقى مس كتلة ولا اي حاجة، رو ما ثميش خوف، ما تراه انك تستشير الطبيب شو يوضح لك الرؤية.
0: نعم، بالطبيعة التقصي المبكر ديما نقولوا راهو حاجة مهمة جدا، وهذه اللي نحبوا نركزوا عليه في هذا صباح، وهذه الرسائل اللي نحبوا نبعثوها لكل مستمعاتنا اللي قاعدين يتابعوا فينا. ماذا بيا نخلي لك الكلمة معناها باش تحسسهم ومزيد من تعميق الوعي.
1: واضح به التقصي المبكر شنو هو؟ كل امرأة ملي يصير سن البلوغ إلى حياتها كاملة، ش معناتها تقصي سرطان الثدي؟ يبدأ منها هي في دارها. المرأة بعد كل غسلة كي تكمل وتنظف روحها وتركها حمورها، تقف قدام المرأة أسهل حاجة، تغزر تلقاشي اختلاف، تلقاشي بلاصة حمراء، تلقاشي بلاصة جبدة التالي، تلقاشي حاجة خارجة ماهيش عادية. أي حاجة ماهيش عادية تستشير الطبيب.
0: نعم،
1: هذه بالنظر فقط نتعدي وإنها تلمس روحها، تلقاشي كتلة، وراه إنها لقات كتلة مرأة ما يدعوش للخوف بالكل، خاطر الكتلة راهو تنجم تكون أولا حميدة حتى شيء، كيما تنجم تكون إن هي سرطان الثدي. أما إحنا علاش نوعي ونساء باش تمس وتلوج؟ مش باش تخاف.
0: نعم،
1: لو أنك تلقى حاجة في استاد إحنا نقوله مرحلة على الأول، خير برشا من أنك تلقاها في استاد أفونسي.
0: نعم، خاطر المشكل أنه فما برشا نساء يأجلوا وما يمشيوش وما يزوروش وما يستشيروش الطبيب خوفاً.
1: ثم حتى شيء يدعو للخوف، راه احنا كي نقولوا كتله في ثدي المراه مش معنى راه سرطان للثدي 100% ليره،
0: بالعكس خوفا من المرض بدرجه اولى، وخوفا من التكلفه زاده.
1: ليه التكلفه؟ سبيطاراتنا الكل محلوله.
0: نعم،
1: الماتيرنيتي محلوله للناس الكل، مرحبا بالناس الكل، واللي حس اي اختلاف يتفضل ونشوفوه.
0: نعم،
1: ثم حتى تكلفه كي تكون في السبيطار عليه.
0: ما نجموش نقولوا للخوف ربما من التشخيص قد يكون أحيانا أخطر من المرض نفسه، لأنه
1: ما لازمش يخاف،
0: يوخر معناها الاكتشاف.
1: ما لازمش يخاف، حتى راه مرأة كان اكتشفت أن هي عندها كتلة في الثدي متاعها ما كانتش تلمس فيها وجديدة، راه ما يعنيش أنه سرطان ثدي، تنجم تكون كتلة حميدة.
0: نعم،
1: التفريق بين أنه حميدة وماهيش حميدة يتعدى أولا أنها تستشير الطبيب، تستشير طبيب النساء والتوليد اللي هما أحنا مرحبا بها، كي نمسوها بركة هي تنجم معناتها تقول لنا اسكو بليتو حميده ولا بليتو ماهيش حميده.
0: نعم،
1: ومن بعد نتعداو للتصوير الطبي. كيف نعمل التصوير الطبي هو مشي كلاسي، هذا ما كلاسيفيكاسيون للكتلة هذه كي

0: وكان حتى استحقت ناخذوا منها خزعة. وش معنى هذا الكلور أنا مشين في الطريق أنه هو سرطان ثدي معني. بالعكس معناتها ينجم
1: حتى لقدر الله كان سرطان ثدي ماهيش نهاية الدنيا،
0: نكتشفوه في استاد بريكوس، علاش نوصلوا نخليوه يقدم ومن ما نروهوش معناه رو نعم. عمره ما كان بالحق اكتوبر الوردي باش العبيد تخاف.
1: نعم
0: بالعكس هو دز احنا يا حبة ذا العام كام اللي تلقى اي اختلاف مرحبا به، اما كي نوصلوا في اكتوبر ماذا بينا مادام هي حوله توعويه على العالم الكل معنا. نعم. الناس الكل تلقى يختلف تلقى ولا ما تلقاش مرحبا به.
1: نعم احنا كالعاده نذكروا اللي تنجموا تتواصلوا معنا بالاتصال على رقم الهاتف 73 460 800 من اجل يعني طرح ما عندنا لكم من الاسئله في الموضوع هذا. ومعك انت دكتوره منذ قليل عدتي مجموعه من العلامات اللي لازم تستوقفك وتخليك تستشير الطبيب وتخليك تمشي معناها تشخص الحالة متاعك. حكيت على تغيرات في شكل الثدي، الجلد، الحلمة وغيرها، أما أحيانا فما شكون تلقى بعض الإفرازات.
0: حتى كي تلقى إفرازات تجي تستشير الطبيب.
1: نعم
0: ما تقولش لاباس وحتى شيء وشنو المشكل ومنيش موجوعة، راهو مهوش معناتها سرطان الثدي كان له جيع، ولكن القلق يكون قلق كبير.
1: لا.
0: أي تغير لاحظوا أنت مهوش لنورمال مهوش اللي ترى فيه كل شهر استشير طبيب، ما تخسر حتى شيء.
1: نعم الماموغرافي ولا الليكوغرافي ضرورية جدا في
0: ضرورية جدا
1: في التشخيص، معناها حتى كان ما عندك
0: حتى ضرورية جدا. إذا كان شفنا أي اختلاف باسيونت لا ديكلاري ولا أحنا شفناه كي شخصنا الحالة متاع المريض نتعدي لليكو ماموغرافي.
1: نعم
0: إكزاما ما في حد شيء معناتها لازم
1: فما برشا يقول لك أنا في العائلة متاعي ما عنديش حتى إشكال وما حتى حد في عائلتي ما مرض بالمرض هذا ولا فماش أمهات ولا نساء في العائلة لا داعي معناها علاش نقعد أنا نخوف في روحي ونقعد ماشي ونعمل في هالشانتي نحل فيها على روحي.
0: لا هو سرطان الثدي صحيح ثم دي فورم فاميليال ودي فورم جينيتيك، أما ما هماش لي فورم اللي أكثر موجودين وأكثر إشاعة. هي باسيونت في حد ذاتها شنو ما الحاجات اللي تخليها أكثر عرضة لسرطان الثدي، إنها تكون معرضة في حياتها مثلا النوع من الهرمونات اسمه الليبيروستروجيني اللي يجي من برشا حاجات، إنها تبلغ في سن صغيرة قبل 12 سنة، إنها توفى عليها الغسلة في سن متأخرة بعد 55 سنة، إنها مجبتش صغيرات، إنها ما رضعتش، إذا ما الكل الحالات يخليه المرأة في كاتيجوري إن هي عندها إني بيروستروجيني. هاللي بيروستروجيني تعرض المرأة من غير عائلتها والفامي والجينيتيك إن هي تكون عرضة أكثر من إنه إنسان ما تعرضش للي بيروستروجيني هذية، إنها لقدر الله وبعيد الشر عليها وعلى السامعين الكل لسرطان الثدي. دونك هي حتى كي تستشير الطبيب باش يكلاسيها الباسيونت باسيونت هذه أريسك ولا مش أريسك، خاطر هو التقصي في حد ذاته مش كيما امرأة عندها بوكو دو فاكتور دو ريسك كيما امرأة سون فاكتور دو ريسك.
1: نعم.
0: معناتها امرأة في العائلة عندها خالة أخت أم كذا برشا أفراد في العائلة عندهم الكونسير دو سان سرطان الثدي، هذيك أصلا تبدأ التقصي قبل غيرها.
1: نعم
0: تبدأ من
1: الرأي بالحق اللي حابين نركزوا عليه راو معناها إذا كان قاعدين نقولوا للمرأة اللي ما عندهاش في عائلتها واللي ما عندها حتى إشكال ومدعوة معناها للتقصي المبكر ويعني تتفقد روحها كما نقولوا، فما بالك باللي عندها لي فاكتور هذوما معناها تبدأ عندها شكون في العائلة تبدأ عندها بعض التغيرات، ما تخافش ما تترددش لازمك مباشرة ما غير ما تستنى لها أكتوبر الوردي لحد شيء
0: ذي كل محلوق.
1: وعي لازم يكون موجود معناها عندنا الناس الكل هكا ولا
0: هكا مرحبا بين بالحق. هو أكتوبر كلاسي وأكتوبر الوردي على التقصي سرطان الثدي إيه؟ أما كي تلاحظ تغير ما تقعدش تستنى أكتوبر بيان سو، وقت اللي تلاحظ مرحبا به التقصي موجود العام كل مش مقتصر على شهر أكتوبر. ماما
1: فما نوع آخر من السرطانات زاد اللي يلزم متابعته ويلزم يقع فيه تقصي مبكر، ونحكيه على سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع.
0: أمين يا رب عفى الناس الجميع. كيف كيف كيف كيف سرطان عنق الرحم سرطان باش يوصل يسو ديكلار ويعطيك معناتها قولوا احنا دي سمبتوم ويعطيك قلق وتبدأ تحس به خلي لك سنوات سنوات، وهو من اللي يبدأ من حاجات معناتها بسيطة من قبل ما يولي كونسير لين يولي كونسير يحط لك سنين وسنين. هذا الشيء خليه انه هو كونسير قابل للديبيستاج، والديبيستاج نتاعو والتقصي نتاعو حاجه سامبل على الاخر موجوده سواء في سونتر دو ماتيرنيتي نتاعنا سواء في توت لي ماتيرنيتي بيريفيريك. قبل كان عندنا كان تحليل المسحه كما يعرفون سيل كل اللي هو الفروتي، توا كيما الماتيرنيتي نتاعنا ماتيرنيتي العمران اللي بالحق ترحب بالناس الكل باش تعمل التقصي سواء سرطان الثدي سواء سرطان عنق الرحم، عندنا لو تيست اتش بي في اللي هو ماهوش موجود في البلايص الكل، راهو حتى في اللي في لي ماتيرنيتي بيريفيريك نتاع المستير موجود، اللي هو تقصي سامبل على الاخر انتست سي سامبل. معنا
1: ديما نركزوا دكتور على الجانب النفسي، فماش متابعه نفسيه، فماش خلايا نفسيه موجوده باش ترافق المراه باش تبدد الخوف هذايا اللي هي فيه.
0: نعم بيان سور، احنا كي تجي تحكي معنا احنا برك باش نبسطوا لها الامر. معنا بالحق الامر ماهوش صعيب ياسر وما يدعوش للخوف بالكل، لا من هنا لا من هنا، لا من سرطان الثدي لا من عنق الرحم، ما يدعوش للخوف. راهو بالحق اذا كان وجد شهر في العام باش نوعيوا فيه النساء، راهو الغايه منه التوعيه، وانه النساء الكل تجي تجري باش تعمل الفحص وباش تعمل لي زيكزامان كومبليمونتير وباش تعمل لي كوماموغرافي ولا تعمل لو تيست اتش بي في ولا الفروتي، رانا نوعيوا فيهم باش يعملوا مش باش يهربوا يخافوا. ثم فرق مع حتى لا قدر الله عفى الله الجميع، اذا كان ثم حاجه راهو انك تلقاها في استاد علو الخير باش منك تلقاها في استاد متقدم.
1: نعم
0: حتى الدواء اسهل، المتابعه اسهل، كل شيء خير بألف مره. معنا
1: نعم السرطان هذا علاش يعتبروه يعني من السرطانات اللي يمكن الوقايه منها والكشف عنها في مراحل مبكره؟
0: سرطان عنق الرحم إيه؟
1: خطر فيه معناها
0: سرطان عنق الرحم، السرطان نقول له احنا فيرو اندوي، السبب فيه فيروس، وهذاك علاش معناتها نجمو نعملوا الوقايه منه بالفاكسان
1: تلقيح.
0: اي بالتلقيح بالفاكسان اونتي اتش بي في من لاج دو 12 ان الي بوسيبل، والسنه موجود وتعطى في المكاتب الكل. معناتها ستان فاكسان يعطيك
1: وقتاش نقولوا هذا ما عادش تنجم تعمل فاكسان في الموضوع هذا فين عمر؟
0: إذا كان قبل أول علاقة جنسية نجم تعمل، بعدها ما عادش
1: واضح،
0: ما ثماش عمر معين.
1: وكيفاش ينتقل الفيروس هذايا؟ يعني هل وجوده يعني بالضرورة وجود علاقة حديثة بالعدوى؟
0: أي فيروس يتعدى بالعلاقة الجنسية، تنفكسيون سيكسويلمون ترانزميسيبل.
1: ينجم الجسم يتخلص معناها تلقائيا من الفيروس هذا ولا؟
0: ينجم، وهذاك علاش احنا كان كي نجي ونعملوا التقصي العنق الرحم السرطان عنق الرحم تيست اتش بي في من 25 30 سنه ما نعملوهاش، نعملوا الفروتي، نعملوا تحليله المسحه. علاش؟ خاطر النساء كلهم ينجموا يكونوا عندهم لانفكسيون اتش بي في، اوركو 90% البدن ينضاف وحده و10% الجارد لانفكسيون.
1: نعم، شنو الفرق بين العدوى العابره بالفيروس هذا والعدوى المستمره اللي تنجم تسبب تغيرات في خلايا عنق الرحم؟
0: هي العدوى المستمرة ولازم يكون الـ HPV في جونته، معناتها الفيروس هذي ثم برشة دي فيروس HPV لازم يكون أونكوجين، ينجم يخلق هو بذاته السرطان. كي تكون الانفكسيون بيرسيستانت قعدت والـ HPV الفيروس هو بجونته زاد HPV أونكوجين ينجم يخلق الكانسير، كي ما نعملو لوش الديبيستاج ينجم يليفولي فير لو كانسير. وقتها يعمل تغيرات في اللي سيلول، يبدا بالبري كانسير، يبدا بدي ليزيون صغيرين، يبدا معناتها تغيرات بسيطه حتى الدواء نتاعها بسيط على الاخر. اذا كان تقعد وما يصيرش التقصي نتاعها وقتها البي ايفولوي فير سرطان بروبرمون دي.
1: وشنو دور الاختبار هذايا مقارنه بمسحه عنق الرحم؟
0: لو تيست اتش بي في تيست فيرولوجيك، ناخذوا ان بريليفمون من عنق الرحم ونشوفوا المراه اسكو الا ولا ان با لو اتش بي
1: في. نعم
0: كاين إلنا بالو اتش بي في ديجا هي خرجت من البوبيلاسيون اريسك ديجا هكا وحده، وبعد 5 سنين تعاود تيست اتش بي في نتاعها. اذا كان عندها لو اتش بي في بوزيتيف وقتها نتعداو لتحليل عنق الرحم اللي هي المسحه باش نشوفوا هيك الاتش بي في الموجود اسكو قام بتغيرات ولا ما عمل حتى شيء قاعد في حاله.
1: نعم، اذا لا قدر الله ظهرت نتيجه غير طبيعيه في فحص عنق الرحم، شنو هي الخطوه التاليه بعد هذا؟
0: الخطوة التالية هي ليكزامان اسمه كولبوسكوبي بيوبسي. نشوفوا عنق الرحم اترافير اون كاميرا، نعملوا كلك كولوراسيون، وناخذوا عينات معينة من بلايص معينة ونعديوها على التحليل. خاطر الفروتي تحليل سيتولوجيك ماهوش هيستولوجيك، ثماش ان بريليفمون دونك اما البيوبسي هذيك تحليل هيستولوجيك كان ما ثماش تغيرات ما ثماش وكان ثم نجمو نديروها ثم دي شورجي سامبل ثم حتى شيء ما مش حاجه صعيبه بالكل معناها
1: واضح. المرأة اللي خضعت للفحص والنتيجة متاعه كانت طبيعية تقول لك إن نجم نتوقف على التقصي نهائيا؟
0: لا ما توقفش على التقصي. تقعد كل 5 سنين تعود. أما كل 5 سنين مش حاجة كبيرة معنا.
1: وسرطان الثدي يعني كل قداش يلزمك تتفقد؟
0: إذا كان ما عندهش دي فاكتور دو ريسك. مرأة ما عندهش في العائلة ماهيش في اونيتا دي بيروستروجيني. مثلا مش حتى سبب إن هي ديفلوبي الكونسير دو سان. أبارتير من 50 سنة تعمل ماموغرافي تعمل إكزامان بيان سور بعد الإكزامان تعمل ماموغرافي إذا كانها نورمال ثم اون كلاسيفيكاسيون تعود بعد عامين تصويرة إذا كان فيها مشكلة أسير تروان عود بعد 6 شهور مثلا سينو إذا كان عندها في العائلة شكون عندها برشا دي فاكتور دو ريسك المرأة هذيك باش تبدا تقصي من 40 سنة كيف كيف التقصي يبدا بالإكزامان كلينيك تبدا بالتقصي تستشير الطبيب نتاعها ويشوفها إذا كان الإكزامان نتاعها والتقصي فيه حتى شيء تعمل اون ماموغرافي وعلى حسب الكلاسيفيكاسيون تعودها بعد عامين ولا بعد 6 شهور
1: نعم تعرف دكتورة منعرفش ما عندهاش برشا وقت وقتها خرجت الحملة متاع التلقيح ضد سرطان عنق الرحم في المدارس وغيره برشا كلام تقال وبرشا تخوف من قبل الأمهات والأباء على أبنائهم في الإطار هذا مجموعة من الأسئلة حول اللقاح ضد سرطان عنق الرحم يقول لك ما الذي بقي يعني من اللقاح هذايا تحديدا وهل اللقاح يحمي من جميع أنواع الفيروس أو من أنواع معينة وشنو السن الأنسب للتلقيح وفق التوصيات الطبية العالمية وهل يمكن أن يستفيد من اللقاح شخص تعرض سابقا للفيروس
0: تعرض سابقا للفيروس لا ما عادش الفاكسان ما عادش عنده أنتري السن عالميا اللي اتفق عليه هو 12 سنة البنية اللي في السنة 6 تاخذ التلقيح متاحها هذية اللي تعرف عليه في العالم الكل يعطيه الفاكسان الفاكسان ضد جميع أنواع اللي HPV لا هما اللي HPV هذية الفيروس عنده بارشة أنواع فيهم اللي نجم يسبب السرطان وفيهم اللي ما يسببش السرطان واللي سبب السرطان في حد ذاته برشة أنواع اللي بلوس كونو واللي أكثر معروفين هو نوع 16 و18 اللي احنا نعطيو عليهم الفاكسان مفيدة 100% مضر ما عنده حتى ضرر
1: كلامك هذا خليني نسأل هل التلقيح يعني يلغي الحاجة إلى التقصي الدوري عن سرطان عنق الرحم؟
0: لا خاطر هذية جواب منه فيه احنا كي نعطيو الفاكسان سي بي فالون معناتها الفاكسان هذايا ديدي كانت زوز انواع من الاش بي في هذايا اوركو ثم انواع اخرين تنجم تعطي سرطان عنق الرحم والفاكسان موش ديدي ليها
1: نعم
0: دونك ما نجمش نحمي منها دونك تقصي حاجه والفاكسان حاجه
1: شنو هي ابرز الافكار الخاطئه ولا المخاوف اللي تواجهوها لدى الحديث مع العائلات حول اللقاح هذا
0: ينجم يضر ينجم لقدر الله يعطي مشاكل بعد ما يعمل حتى مشاكل وما ينجمش يضر البنية في حتى شيء
1: نعم
0: مفيد بيان سور أما إسكو كي نعمل الفاكسان ما نتقصاش بعد لا حاجتين معناتها ما يمشوش مع بعضهم معناتها
1: نعم
0: الفاكسان يحميك من حاجة والتقصي يحميك من حاجات أخرى تنجم تظهر ما يكونش فيها السبب اللي انت فاكسنت عليك تو سامبلمون
1: عبيد نسأل هكا بعض الأسئلة الجانبية تعطينا فكرة على مدى وعي المرأة الإقبال على التقصي يختلف بين المدن والريف
0: حقين مرش اختلاف
1: يعني فما إقبال
0: ثم إقبال
1: شنو الصعوبات اللي يمكن أنها تحول دون وصول بعض النساء إلى خدمات التقصي خاطر احنا بمناسبة أكتوبر الوردي نعرف قديش فما حرص كبير على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء بالتنقل مباشرة وبإقامة أيام تحسيسية وغيرها على كامل ولايات الجمهورية تقريبا
0: صعوبات نجم يكون في التنقل الخاص متاع المرأة في حد ذاتها أما مستير بذاتها موجود فيها برشة دي ماتيرنيتي فيها الماتيرنيتي سنترال السنتر اللي في العمران فيها برشة دي ماتيرنيتي بيريفيريك تقصيرة وصير في كل ماتيرنيتي وإذا كان لقاو أي حاجة معناتها ما هيش عادية ولا ما نجموش يفهموها بالكدي بعثوا للسنتر أما موش صعيب إنه نعملوا التقصي موجود برتو ونجمو نعملوا
1: والحملات التحسيسية الحقيقة هي قاعدة تساعد برشا في الوصول إلى النساء اللي ما سبقش أنهم أجروا أي فحص وما قاموش بالتقصي المبكر.
0: صحيح، إذا كان نختاروا للوكاليزاسيون الصحاح باش نعملوا التقصي نجموا نمنعوا برشا حاجات.
1: نعم، هل يمكن أن يكون طبيب العائلة أو طبيب الصحة الأساسية نقطة الانطلاق نحو تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم؟
0: علاش لا ينجم؟ هو أول ما يندل شيء، إذا كان هو قام بالفحص متاع المريضة وشاف عليها أي تغير وقتها هو يبعثها لطب الاختصاص.
1: نعم
0: مريك،
1: لو أردنا أن نغير فكرة يعني راسخة عند النساء حول السرطان بصفة عامة، شنية الفكرة اللي تختارها باش تبدد هالأخطاء الشائعة هذه والكلام اللي ما عندوش علاقة؟ المفروض معناها يكون عندنا وعي أعمق.
0: السرطان بالحق مرض ما لازمش يتخاف منه، كي تخاف منه راهو توخر التشخيص متاعه، معناتها ما تخافش منه ومن أول ما تشوف أي تغير تمشي وتعمل التشخيص أحسن بالف مرة منه تبقى تخاف تخاف تخاف والمرض يتقدم لين يولي الدواء فيه صعيب وفور مش ممكن أصلا معناه. وماهوش بالحق معناه سرطان الثدي راهو معناتها مرض عنده ألف دواء ودواء، مش دواء برك، مش جراحة، عنده أنواع مختلفة للجراحة، مش كيميوثيرابي موجود، راديوثيرابي موجود، إيمينوثيرابي موجود، معناتها لي فوا باش تداويه مختلفة على الأخر. أنت كي تتقصاه وتعمل معناتها التشخيص متاعو في 1 سنتيمتر خير بألف مرة ما تعمل الدياجنوستيك في 4-5 سنتي.
1: نعم،
0: وهذيك علاش ما لازم حتى مرة تخاف. دو أن مش كل كتلة يساوي سرطان الثدي، ولو الكتلة هذيك كانت سرطان الثدي نعملوا التشخيص في سنتي خير من 4-5 سنتي بالحق، ما ثم حتى مجال للخوف.
1: نعم، مدام إشراق تقول لك نخافوا برشا من الماموغرافي خاطر يقولوا فيها ألم، خافوا من تأثير التأثيرات الجانبية للأشعة. شنو تنجم
0: احنا كي نعملوا الماموغرافي الأوبجيكتيف منها احنا عنا شك في كتلة ولا ما عنا شك للتقصي؟ حتى كي يبدأ تشخيص ما فيه حتى مشكلة وللتقصي ما عملوش ماموغرافي كل نهار. احنا كي نعملوا ماموغرافي راهو نعملوها مره في العام، ماهيش مش تكون عند الاثر الجانبي اللي تسمع فيه لي توجع وتعمل قلق، مش صحيح.
1: نعم، ناخذوا اول اتصال هاتفي. الو، صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: الو،
1: مرحبا بي.
2: الو، عسلامه.
1: مرحبا، تفضل.
2: عايشك بالله، هذا الفرد كيف لا قدر الله يتنحى معناتها ما يرجعش في الكونسير.
1: شنو اللي يتنحى؟
2: الفادي المرأة كي تنحي بنزولة من صدرها ما يرجعش الكونسير مثلا مرة أخرى.
0: عسلمة مدام شراق، شنو حوالك؟
2: عسلمة، لباسة؟
0: لباسة عليك انت.
2: عايشك عايشك، حبيت نسأل مدام تعرف خير من العبيد الكل معناتها يرجع هو ولا ما يرجعش؟ هذايا
0: هو مدام سرطان الثدي إذا كان تم التشخيص والمداوات متاعه بعد يقعد الباسيون ديما سو سورفيونس هكا، ولا يقعد تحت المراقبة سواء من طبيب الراديوثيرابي، طبيب الأشعة، طبيب الجينيكو، طبيب النساء، وإلا من طبيب الشيميوثيرابي، طبيب متاع الكارسينو هكا ولا لا، ويقعد على طول حياته يا عبدي ولا ليه؟
2: هو ما يرجعش وقت ما يرجعش إيه؟ مثلا بعد عام عنينا.
0: اسمعني مدام شراق، طيب انا علاش قلتك يقعد تحت المراقبة؟ هو الريسك ديما موجود مهما كانت نوعية الجراحة، كان سواء الوضعية ان هي الجراحة الوضعية معناتها ما نحيوش الثدي الكل وإلا دو تريتمون راديكال انه نحيو الثدي كامل، معناتها الريسك لا قدر الله ديما موجود هكا ولا ليه؟ أما كي تبدأ المرأة تراقب في روحها بالقداء بين ثلاثة طب، بين طبيب نساء وبين طبيب الكارسينو وبين طبيب الأشعة هكا ولا لي، حتى كان ثم حاجة تفر بيها من سنتي ما توصلش حتى للسنتي وتفر بيها هكا ولا لي.
2: عايشك عايشك
0: هكا ولا لي،
2: يعني هكا قعدت خايفة حبيت.
0: لا لا ما تخافش يا مدام شراق، ما هنا نساء نقول لك الخوف ليه مدام شراق، ما علاش نراقبوهم احنا المرضى باش ما يخاف حد.
2: عايشك الله لا يمرضك.
0: عايشك عايشك يا مدام شراق، ربي يفرج علينا الكل.
2: لاباس
0: لاباس عليك ان شاء الله.
1: شكرا. طبعا نواصل مع أسئلة السادة المستمعين اللي قاعدة توصلنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي. هذه هدى تقول: ماذا يحدث عندما تظهر صورة تستوجب مزيدا من الاستقصاء؟ وهل الماموغرافي فحص تشخيصي ولا فحص تقصي؟ وشنو هو الفرق بين الاثنين؟
0: الماموغرافي وحدها هو تقصي، أما الماموغرافي تولي كوبلي للإيكوغرافي، الإيكوماموغرافي تولي تشخيصي وتقصي للاثنين. خاطر حتى ثم نساء صغيري تبدأ 20 سنة 17 سنة، الماموغرافي متنجمش توريك، دونك تولي نعملو بالليكوغرافي. حتى لو ديبيستاج اللي هو التقصي نعملوه بالليكوغرافي،
1: يعني الليكوغرافي مكمله للماموغرافي.
0: وفي حالات الماموغرافي ما تنجمش تجاوبك، كي تبدا البنيه صغيره ما تنجمش تجاوبك، ما تجاوبك كان ليكوغرافي. دونك لو كوبل كيما نقولوا احنا ايكو ماموغرافي هو اكزاما، نبداو بالماموغرافي التقصي والتشخيص الكل يكون بالكوبل مع بعضه، ليكو ماموغرافي ستان كوبلاج.
1: نعم
0: مع بعضه.
1: فما حاجة مهمة دكتورة نذكر بها روحي ونذكر بها اللي قاعدين يسمعوا فينا، أهمية الاحتفاظ بالصور والفحوصات السابقة ومقارنتها بالفحوصات الجديدة.
0: حاجة ياسر مهمة.
1: احنا نمشي وهكا نبداو خايفين نتصوروا لقينا روحنا لاباسة، طيش
0: وتعدى. طيش وتعدى. لا ما نطيش ونتعدى، خاطر حتى العادي فيه نجم يكون فيه اختلاف، مش العادي الناس الكل كيف كيف. دونك انت كي يبدا كومباراتيف كل مره تهز لي زيكزامان نتاعك يشوفوا شنو كان عندك قبل شنو كان عندك تو، حاجه يسر به.
1: نعم
0: ما تيش حتى اكزامان كل اللي قادوا معك.
1: سي محمد يسال سؤال وعنده فيه الحق، يقول لي: ماذا عن الرجال، هل يمكن ان يصاب الرجل بسرطان الثدي ايضا؟
0: هو للاسف في نجم، هي نسبه ضئيله من الرجال تنجم تتمس بسرطان الثدي، عفى الله الجميع وفرج الله على الناس الكل. نسبة أقل أما موجود كيف كيف، حتى الراجل كيشوف أي اختلاف
1: يدخل هو في التقصي المبكر ولا اللي يستنى حتى لين يشوف علامات معينة؟
0: التقصي المبكر لا، كل شيء اللهم دي فورم فاميليار، عائلة تعرف رواحة، الراجل هذا يتمس، حد عنده سرطان الثدي من الشيرتين، حد جاء سرطان الثدي في عمر صغير على الأخر 30 سنة يعمل التقصي، أودلا لا كيشوف اختلاف يعدي.
1: هذه نعتبرها رسالة تامة أنا للرجال.
0: موجود لا موجود سرطان الثدي عند الرجل إيه عفى الله الجميع موجود، أما نسبة أقل برشة من نساء، وجنرال ما حاجة جينيتيك ولا فاميليال، ماهيش مش كيما المرأة معناتها ثم برشة دي فاكتور دو ريسك. لا
1: نعم. هذا سؤال من هدى تقول: هل هناك فرق بين وجود أم أو أخت مصابة وبين وجود قريبة من درجة أبعد؟
0: أم أو أخت تسمى بارون دو برومي دوغري ولا حتى دو دوزيام دوغري كيف كيف. التقصي بالنسبة لعبد عنده دي زونتيسيدون فاميليو، عنده في العائلة شكون عنده مرض معناتها عنده سرطان الثدي، يدخل في نفس الكاتيجوري. خاطر العبيد اللي ما عندهاش معناتها شكون في العائلة عنده تقصي يبدأ من 50 سنة، كي يبدأ عندها شكون في العائلة التقصي يبدأ أبكر، يبدأ من 40 سنة.
1: فما سؤال آخر قالك: ماذا عن الرضاعة الطبيعية، هل لها دور وقائي مثبت علميا؟
0: أحسن رول بروتكتور ولا للكونسير دو سان سرطان الثدي هو الرضاعة الطبيعية. ما هذه العالم الكل والعلم الكل يأكدوا أنه للإتمام ماترنيل الرضاعة معناتها الطبيعية حاجة تقي الإنسان من سرطان الثدي، لا نقاش فيها.
1: نعم. هل استعمال موانع الحمل الهرمونية أو العلاج الهرموني في بعض المراحل من حياة المرأة يمكن أن يكون له علاقة بخطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات؟
0: لا
1: ما عنده حتى علاقة.
0: لا
1: السمنة، قلة النشاط البدني أو بعض العادات الغذائية اللي ما هيش متوازنة عندها علاقة بارتفاع خطر الإصابة؟
0: أي خاطر هذاك الكل يدخل في الكونتكست متاع ليبير أستروجيني، معناتها هيك الأوبيزيتي وهذاك نوعية الأكل المش صحي كله يعطي معناتها في الفيناليتي في بدن بنادم يعطي طلوع الهرمون اسمها الأستروجين اللي هي طلوعها لمدة معينة في البدن تخلي العبد أريسك انه لا قدر الله يكون عنده سرطان الثدي.
1: نعم. وشنو هي ابرز عوامل الخطوره المرتبطه بنمط الحياه او التاريخ الطبي للمراه؟
0: شو معناتها؟ عاود لي.
1: معناها قديش فما مخاطر معناها تهدد المرأة بالإصابة بسرطان الثدي مرتبطة تكون بتاريخها طبي، معناها أجرات عملية، تناولت نوعيات من الأدوية، مرضت أمراض أخرى تكون هي مثلا مهدئة أكثر من غيرها بالإصابة بالنوع هذا من السرطان.
0: مثلا سيلي نحات كتلات نصدرها وما كانتش معناتها مرض خبيث، أما كانت احنا نقولوا دي تيمر في لود، إذاكم بوبيلاشون أريسك أكثر. العباد اللي كما قلت انت نمط حياتها ثم سمنة مفرطة، ثم طريقة أكل مش باهية تأدي كلها للسمنة، كيف كيف ناس معرضة أكثر. الناس اللي في عائلتها ثم برشا شكون مرض بالكونسير، ومش كان السرطان الثدي، حتى السرطان اللي يجي في المصارن كلهم يدخلوا في أنسندروم معين يخلي العبد راهو معناتها أكثر عرضة من غيره أنه هو لا قدر الله يكون عنده سرطان الثدي.
1: نعم. مدام هدى زادت تسأل سؤال واحد آخر، تقول لك هل كل ألام نلقاها في الثدي تستوجب الخوف من السرطان، أما أن هناك أسبابا أخرى يمكن معناها تؤدي لألام في الثدي؟
0: ثم برشا أسباب تكون سبب معناتها أن هي تعطي، نقولوا احنا الوجاع في صدرها المرأة، اما ما تدعوهاش باش تخاف، تدعوها باش تقابل طبيبها وتشخص اسكو بالحق معناتها المرأة موجوعة وجوست سي ان بروبليم معناتها هرمونال وتلزمها شويه جوز دي كريم ولاباس، والا الوجاعة هذيك تحتها في التشخيص الطبي ثم مشكله. لازم نكملوا بيكو ماموغرافي، لازم نكملوا حتى بحاجات اكثر من هكا معناتها، اما مش وحدها البخام معناتها وحدها تقول لي لاباس ولا لي ديما ثم مشكله، تقابل الطبيب تعمل الفحص الطبي، كان لاباس لاباس مش لاباس نعمل التصوير الطبي ونثبته.
1: نعم. مدام حبيبه تقول لك متى نلجا الى الخزعه، وهل الخزعه تعني ان السرطان مؤكد؟
0: لا، عمره ما كان الخزعه معناتها السرطان مؤكد. الخزعه بالعلم نجبدوها معناتها اذا كان كي نعملوا التصويره نعملوا ليكو ماموغرافي وعندنا كلاسيفيكاسيون تقول لك اسير 4 ولا 5، من هنا لازمنا ناخذوا خزعه، كي ناخذوا خزعه عمرها ما كانت معناتها سرطان الثدي، كيما تنجم تكون ادينو فيبروم حاجه حميده كيما تنجم تكون سرطان الثدي، اما 100% سرطان لا. وقتاش نخضعوا لها؟ كي نتعدي ونعملوا التصويره ليكو ماموغرافي، ثم كلاسيفيكاسيون كان اي حد يحل ليكو ماموغرافي نتاعو يقرا باش يلقى اسير من 0 ل 5. إذا كان كلاسيها 4 ولا 5 العلم يقول لك لازمك تتعدى بالخزعة. نعم. تتعدى بالخزعة وقتها نلقاو التحليل النتيجة النهائية نتاع لنبات تعطينا اسكو سرطان ولا مش سرطان، أما ماهيش 100%.
1: احنا سؤال هذا جاوبنا عليها ما مثالش نذكره خاطر فما شكون سأل يعني الحرابش نتاع منع الحمل تنجم تسبب سرطان.
0: كي تتاخذ مدة طويلة ومش مراقبة تنجم تهدد، خاطر كيف كيف بر الميكانيزم تاع لي بيروستروجيني، اما كانت تخذيت معناتها في طون كونفينابل وماهيش دوري كبيره لا.
1: نعم.
0: لي زوسترو بروجيستاتيف اي مده طويله تخذي ومرا ما تراقبش فاتت 10 15 سنه وهي تاخذ فيها وقتها تنجم تسبب بر لو ميم ميكانيزم، معناتها تتعدى بالميكانيزم تاع لي بيروستروجيني.
1: انا نغتنم الفرصه باش من خلالك دكتوره نبهوا العائلة اللي لابد أنها تكون سند للمرأة وتسندها وهي تنتظر نتيجة الفحص ولا تعيش فترة من الشك، لأنها الفترة هذيك حساسة برشا وتحتاج دعم نفسي من العائلة قبل الإطار الطبي.
0: أكيد أكيد عبد، حتى كي تفسر له وتقول له رانا خذينا خزعة وتنجم تكون باهية تنجم تكون لقدر الله حاجة خبيثة، لازم العائلة الكل تساندو، ما هيش راهي وضعية باش تخلي المرأة في خوف. ليه؟ راهو خزعة مش معناتها عمره ما كانت الخزعة يقال راك باش تلقى سرطان الثدي، كيما تنجم تلقى كيما تنجم ما تلقاش. وبيان سور معناتها السوتيان مورال للباسيونت من العائلة ولا من اللي بجنبها الكل أكيد،
1: خاطر المشكل ديما فك النظرة نتاع الشفقة اللي ما يحبش.
0: لا لا ماهيش نظرة شفقة، علاش؟ مش نظرة شفقة، راهو إنسان يستنى في ريزولتا كلي يستنى في تحليل. احنا صحيح هذاك تحليل تحب له نص شهر وذاك تحليل تحب له دقيقتين معناتها.
1: نعم.
0: عمرها ما كانت راهو حتى معناتها لو تم تشخيص سرطان الثدي راهو مش عبد معناتها مسكين ويسخف، راهو معناتها بالحق سرطان الثدي نوع متاع سرطان الحمد لله يا ربي
1: مرض من الامراض،
0: مرض كل امراض الكل، والاحسن من هكا لي كورابل يتداوى وأكثر من أنه يداوى ما عندوش طريق برك وسبيل واحد باش يداوى، عنده ألف طريق وطريق معناتها ما ينجمش يهرب منهم الكل معناه.
1: نعم
0: دي ثم الحل.
1: حتى بعيدا عن الوصم الاجتماعي فما بعض النساء معناها لهن من الخجل أنهم ما يحبوش يواجهوا ما يحبوش يقوموا بالفحاصات هذية، تحس هكا بنوع من الخجل، شنو نجموا نقول لهم لتجاوز هذا الأمر والمبادرة بالتشخيص وباستشارة الطبيب وبالمتابعة؟
0: إلا باستشارة الطبيب كما تستشير الطبيب ما نعرفش كي تقلقك حاجة أخرى أو تركو معناتها تقصي سرطان الثدي تمشي وتتقصى ولا تمشي وتعدي ولا كي تتقلق كان نعشنا غريب أنجين تمشي تعدي ولا اعتبروا نفس الكونتكست ما لا لا ثم خجل ولا ثم خوف ولا ثم حتى شيء.
1: نعم.
0: انت ديما حط الزوز امكانيات، نقولوا احنا ان شاء الله حتى كان لقيت كتله نقولوا حميده، وكان مش حميده نقولوا ان شاء الله استاد على الاول.
1: احنا نقولوا راهو التقصي هذا راهو ما يبحثش عن المرض فقط، وانما هو يعطينا فرصه لاكتشاف التغيرات اللي تصير لنا في الوقت المناسب.
0: بيصير
1: سهله ياسر الحكايه معناها من غير ما نعقدوها.
0: انت حتى معناتها نساك تحضر في ان كومباني معناتها دو سنسيبيليزاسيون تحاول توعي الناس شنو هو سرطان الثدي كيفاش نتقصاو كيفاش نلوجوا عليه، ثم نسيت نجم تلقى عمرها 35 36 سنه عمرها ما وقفت قدام مريه عمرها ما مست روحها.
1: جيستمو انا مش نسلك السؤال هذا، اذا كان فما توا واحده قاعده تسمع فيك مستمعه قاعده تسمع فينا ولم تجري الى حد الان اي فحص، شنو هي اول خطوه عمليه تنصحها انها تقوم بها
0: بعد شك فوا ما يجيوك لي ريغل؟ تنظف حالتك، تقف قدام مريه تغزل روحك، اسهل شيء من هكا. ما اسهلش، ثماشي حاجه مش سيمتريك مش كيف كيف، ثماشي حاجه مش بودل داخل، ثماشي ايكولمون طرفي، ثماشي افرازات، ثماشي حاجه كانها جرحه، ثماشي حموريه، ثماشي ترى حاجه كانها كتله خارجه تغزر في المرايه حتى شيء. ومن بعد تمس روحك با بلو سامبل كو سا، ما تمس روحك وترى تلقى شي كتله تلقى شي حاجه ما تحسش كيف كيف، كل يمين كل يسار، اي قلق استشير الطبيب ما اسهلش من هكا.
1: نعم
0: وبالحق راهو لا ثم لا خجل لا خوف مع الاثنين ما ثميش، ما يا اخي العبد كي يمشي للطبيب علاش يمشي
1: فما اهميه الوعي هنا باش يلعب دوره.
0: بالحق راهو عبد كي نوصل
1: صحتك اهم حاجه في حياتك،
0: راني ماشي له خاطرني عندي ثقه فيه باش يفهمني باش يسمعني ولو حتى ما لقى حد شيء. يا سيدي انت حسيت انك انت لقيت كتله وانا كريتك مريت حد شيء، راهو بالحق لا يدعو لا للخوف لا للخجل معناه، وبالعكس راهو العبد بجونته هو طبيب روحه، راهو معناتها هو يمس روحه خير، هو ينجم يشوف اختلاف انا كيجيني انا ما نراهوش. وهذاك راهو في الوقت هذاك مش معناه هو معناتها شاف بالزايد ولا مهلوس، لا لا بالعكس هذاك في الوقت هذاك انديكاسيون انا نطلب له تصويره
1: مهلوس خير من غير مبالي
0: ميسالش، بالعكس راهو هو يقول لي انا راني الحاجه هذه ما راهيش عاديه، انا ما شفت حتى اختلاف خاطر انا اول مره نشوفه هو يشوف روحه كل نهار
1: خاطر هو
0: نطلب
1: يعرف
0: نطلب له تصويره ونجم نلقى حاجه تحتها معناتها عمره ما كان بالحق
1: خاطر الانسان يعرف بدنه اكثر من اي حد
0: ينشر هو طبيب روحه قبلي انا.
1: نعم
0: دونك فيها حتى شيء لا خجل لا خوف معناها بالحق مع العبد لازم يكون عنده هكا وعي من داخل انه راهو باش يسمع شنو المختلف، شنو لازمك تشوف شنو ما لازمك ما تشوفش، وقتاش لازمك تهز روحك تقول انا لازمني نعدي الشك فوا لقيت اختلاف مشي عادي.
1: نعم انا خليني نذكر اللي يسمعوا فينا اللي راهو اكتوبر الوردي مجعول معناه باش موعد سنوي للتذكير، اما التقصي راهو لازم يكون على امتداد العام.
0: على امتداد العام ما ثماش اكتوبر، احنا اكتوبر هذيك مناسبه بالحق معناتها ناخذوا من خلالها الناس الكل نحاولوا نحكيوا على سرطان الثدي كيفاش نتقصاوه ما نتقصاوهش ايش نعملوا وقتاش تشخص وقتاش تمشي للطبيب وقتاش تطلب ليكوماموغرافي وقتاش نستحقوا خزعه وقتاش ما نستحقوش، اما العام الكل العام الكل اكتوبر نعتبره اللي يلقى اقل اختلاف راهو بالحق معناتها لي ماتيرنيتي في مناستير الكل هم محلولين للناس الكل من السنتر للبريف الناس الكل عمره ما حد باش تدخل له سواء الماتيرنيتي نتاع العمران سواء البريفيري
1: تقول لي ما عندكش فلوس ولا حتى
0: لا لا لا حتى حد انا بالحق معناتها حتى حد بينجم يقول لي دق باب ماتيرنيتي العمران وقال انا عندي قلق في صدري وحد قال له ما تجي
1: بالموعد ولا
0: بل بالعكس مرحبا بالناس الكل
1: بالموعد ولا بلاش
0: بالعيادات ينجم يجي وياخذ موعد في الارجانس ينجم يجي ويدخل ايميدياتمون حتى حد ما يرجع الحق يخل بمحلول عام 12 شهر نحكيوش على اكتوبر.
1: نعم.
0: اللي عنده قلق في صدره ينجم يتشاف.
1: وفي طول. اكتوبر اكيد تو يكون الاقبال اكثر، معناها لازم واحد ياخذ موعد ولا كل عاده معناها نفس الاجراءات المعمول بها في عالم
0: نفس الاجراءات نتاع امتداد العام. اما احنا رو حتى في امتداد العام رو ما يرجع حتى باسيون. ما ثماش واحد يجيب ليتر ولا بليش ليتر يقول انا عندي قلق ويجي يحب ياخذ عيادات ما ياخذش. خاطر هي انت كي تقول تقصي ما هو ما احناش في الاستعجالي، معناتها مش باش تاخذ غدوه اما باش تاخذ رونديفو، لو زاده مش باش تاخذ رونديفو بعد قداش، لا لا باش تاخذ قريب.
1: إيه؟ تعرف خاطر اللي يخوف ديما المتابعه ما بعد التقصي،
0: ما بعد التقصي
1: لا قدر الله معناها طلعت النتيجه ايجابيه فما اشكاليات في الادويه، فما اشكاليات في المواعيد.
0: اشكاليات لا لا فمش حتى اشكاليات. احنا في السنتر دو ماتيرنيتي تدخل للكونسلتاسيون يصير التشخيص، تتعدى للسنتر دو راديولوجي اللي هو معانا في نفس الماتيرنيتي، تعمل تصويرتها وتاخذ خزعتها، ولا قدر الله احنا نمشي للبعيد طلعت كله ايجابي حتى لو بيلون ديكستنسيون كله يصير في الماتيرنيتي، تتعدى على ستاف ويتقرر دويتها الكل، ثم حتى قلق ورونديفويتها
1: كل شيء متوفر.
0: كل شيء متوفر الحقيقة، بالعكس يا أخي بين الماترنيتي محلولة للناس الكل.
1: نعم. باش ننجموا نختموا الحوار هذا، شنو تنجم تقول في ختام الحوار هذا يا دكتورة للي قاعدين يسمعوا فينا؟
0: في ختام الحوار هذا نقول إن شاء الله لاباس للناس الكل اللي هي حاملة لسرطان الثدي، مرضية الدواء ولاباس وما ثم حتى شيء إن شاء الله. للناس ماذا بي حملة توعوية كبيرة للناس الكل، اي حد عنده اختلاف عنده قلق لا خجل لا خوف، مرحبا بالناس الكل اللي يستحق حاجه مرحبا بيه، يطلع علينا في اي وقت.
1: والكلام هذا راهو ينسحب على الماترنيتي نتاع مستير ولا سوسه ولا اي
0: الكل.
1: اي
0: الحق على الناس الكل معناتها ما يخليش روحه، معناتها هذه فرصه. هو صحيح العام الكل ايكيفالون تاع اكتوبر الوردي، اما في المناسبه هذه اللي هي فيها بالحق لي كومباني دو سنسيبيليزاسيون الناس الكل مرحبا به بالحق، معناتها اللي عنده قلق اللي ما عندوش اللي عنده حاجه فاهمه ما فاهمش مرحبا بالناس الكل ان شاء الله لاباس الناس الكل
1: ان شاء الله. كنت سعيده جدا بهذا الحوار، شكرا لك دكتوره. دكتوره صغيره اما علمها كبير والحمد لله. ان شاء الله نلتقي بك ديما في مناسبات سعيده، ومع تمنياتنا بالصحه والسلامه للجميع. شكرا لكل زملائي اللي كانوا معايا في تنفيذ هذا اللقاء منذ العاشره صباحا، شكرا حمدي نجلة هويدا انا ربح في كنت في تعويض الزميله ايناس الغرياني. نلتقي ان شاء الله غدا صباحا في استقبال صباح جديد على موجات إذاعة المنستير. خليكم ديما مع صوت الحر إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

المستير السحلين خميس على الموجة 106.1 إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إذاعة
3: المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: في عناوين النشرة: اجتماع لمجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع المراسيم وينظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. في سوسن نواكب لقاء جهويا حول البرنامج الوطني إيزي إكسبو، وفي المنستير نسلط الضوء على اليوم الجهوي لبرنامج رائدات. تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي لتأكيد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وتم في هذه الجلسة تداول في المشاريع التالية: مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 المؤرخ في 13 من سبتمبر 22 و2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 المؤرخ في 20 من مارس 22 و2000 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 من ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. في إطار جهود تونس لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورقمنة خدماتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، احتضنت سوسة اليوم لقاء جهويا حول البرنامج الوطني إيزي إكسبو لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. خباب الحذري مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون مهر جيدان.
4: إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. عندنا جملة من المحطات، اليوم المحطة الثانية في سوسة، غدوة إن شاء الله في صفاقس، بعد غدوة في جيبسون، بعد كشكيف بحول الله. الهدف هو تعريب البرنامج هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة، لدى الحرفيين، وريكسبليكي ريالمو أنه اليوم فما بوتنسيال إكسبورتابل، ريالمو حرفية قاعد تصنع في منتوج، اليوم تنجم تصدر المنتوج متاحة الحرفاء أجانب. دونك اليوم فما الشبكة البريدية، دونك في إطار المشروع هذا البريد التونسي أحدث قرابة 11 شباك موحد لتسهيل صادرات الحرفيين هذوما والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكذلك المشروع هذا في إطار برنامج كامل اللي هو برنامج دفع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية الممول من عند الاتحاد الأوروبي والبي ام زد الوزارة الاتحادية الألمانية، والتنفيذ متاعه من عند جي زد ومن عند الاي تي سي في وسط العديد من المحاور، العديد من كومبوزونت. الهدف منه هي رفع الصعوبات، الاستماع لمشاغل مختلف الفاعلين في المجال هذا سواء على السوق المحلية أو التصدير. هو يمتد على 4 سنوات.
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدورة الثانية من الأيام الجهوية لبرنامج رائدات لتيسير التسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج والتعريف بآليات التمويل، مع تحديد يوم 5 أكتوبر 26 و2000 كآخر أجل لقبول ترشحات الدفعة الثانية لإحداث وتوسعة المشاريع النسائية. بهيجة بن عبد القادر المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير، والمزيد عن فعالية هذا اليوم الجهوي.
5: يوم وطني جهوي ريادة الأعمال النسائية رائدات لسنة 26، طبعا الانطلاق في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج وفقا لبلاغ تم نشره من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر بهدف مزيد التعريف بالبرنامج والتشجيع الباعثات للتسجيل بالمنصة حسب جذاذة أعطيناها لهم، وذلك أيام 16 كانت المرحلة الأولى تعريف به، وفي مرحلة ثانية 30 سبتمبر بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل. الهدف منه هو التعريف ببرامج رائدات وتحفيز النساء على المبادرة الخاصة وإحداث وتطوير مشاريعهن. الأهداف الخصوصية هي التعريف بمكونات البرنامج وشروط الانتفاع وتوضيح الوفاء المطلوبة حسب خطوط التمويل والبنوك الشركة، تعريف بهياكل المرافقة والتمويل، توجيه النساء حول مسار الترشح وتعزيز جاهزية الملف، يسير عملية التسجيل الراغبات في الانتفاع ببرنامج رائدات. وهذا الكل كي ننتظر منه رفع مستوى معرفة النساء ببرنامج رائدات، تحسين جودة ملفات المسجلة بالمنصة، توجيه الراغبات في الانتفاع ببرنامج نحو الهياكل المناسبة حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة.
2: إلى زغوان، حيث بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء قصر بلدية صواف 98% باعتمادات مالية فاق 3 ملايين دينار، وسيتم التسليم النهائي للمشروع نهاية شهر أكتوبر المقبل. كما ستنطلق بلدية المكان في تنفيذ مشروع التنوير العمومي بعدد هام من المناطق التي تفتقر للتنوير. العجمي مبروك رئيس دائرة الشؤون البلدية ببلدية صواف، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
0: بالنسبة لبلدية صواف، البلدية محتة تنمية، وبالنسبة للمشاريع الجارية عندها تو مشروع إحداث قصر البلدية قيمة مبلغ إجمالي 3.5 مليون دينار ممول من البنك الائتماني الألماني. فيه زاد قصة التجهيزات، نسبة الإنجاز متاعه وصلت 98%. موفى شهر أكتوبر بحول الله يتم تسليم المشروع للبلدية، تنتقل البلدية من المقر الحالي اللي هو لا يستجيب لتقديم الخدمات بصفة مقبولة للمواطنين للمقر الجديد اللي فيه كل الظروف المتاحة لتسمح بتقديم الخدمة في ظروف جيدة. كذلك بالمشاريع البلدية ومشاريع التنمير العمومي، برمجة البلدية مبلغ 200,000 دينار لتوسيع التنوير العمومي في كل مناطق اللي مرجع نظر بلدية صواف. من ذلك نذكره على سبيل الذكر صواف الشرقية، دغافلة، الحميرة، الخضرة، كذلك العديد من المفترقات بطرق رئيسية اللي مش تشملها الإنارة إن شاء الله في أقرب الأجيال بمبلغ قدره 200,000 دينار. هو حاليا في مرحلة دراسات، تنطلق لأشغال إن شاء الله في شهر نوفمبر.
2: في بقية أنباءنا، ينظم المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للتمور اليوم وغدا ورشة عمل دولية بعنوان التسويق والترويج العالمي للتمور، أفضل الممارسات ونماذج النجاح. الورشة تهدف إلى إتاحة فضاء للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التجارية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين من الدول الأعضاء ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة العالية. صاف بن أحمد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور، والمزيد عن جهود تونس في هذا المجال للزميلة مها الفرشيشي.
6: قاعدين احنا نخدموا على الاسواق البعيده، نحكوا على السوق الاندونيسيه والازياتيك خاصه، واللي هي قاعده تخدم عليها تونس من اطار المجمع المهني المشترك والتمور، يقوم بعمليه الترويج وعمليه التسويق، وكذلك نشارك في العديد من المعارض. نحكيوا على السوق الاوروبيه، ونحكيوا ايضا على السوق الصينيه اللي تونس قاعده جاهده تخدم عليها لمزيد التمركز في هذه الاسواق. فما اسواق الجديده هذه، واحنا نقولوا تونس اكثر من 94 سوقيه متواجده فيها، نحافظوا على الاسواق نتاعنا، اكتساح اسواق جديده، وحدنا ما نجموش باش نكتسحوا الاسواق هذه، لكن في التكتل في اطار منظم في اطار المجلس الدولي للتمور، هناك معاضده لكل المجهودات لمزيد التمركز على هذه الاسواق واكتساح اسواق جديده وبعيده. وعلاش ما تكونش تونس هي قاطره لمنصه ترويج التمور على المستوى العالمي.
2: أطلقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة من الجيل الرابع. هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج الوطني الرامي لدعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. أمال الجمري مديرة مركزية بمركز الدراسات والاستشراف الصناعي بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد الطاقية.
7: عملنا انطلاق للتحول الصناعي الذكية، الملتقى هذه كان مهم جدا، اجتمعنا فيه كل الإدارات الموجودة تابعة للمؤسسات العمومية والوزارات والمتنين الوزارات ومثل الجهات والاتحاد الأوروبي لتقديم نسخة جديدة تاع الهاب هذه اللي هو انطلق عام 2025 لحوكمة المنظومة تاع تجديد وانتقال لخدمة المؤسسات التونسية الصناعية لتحولها ومساعدتها ومرافقتها للانتقال إلى الصناعة من الجيل الرابع، اللي باش يساعد المؤسسات لقياس نضجة الصناعة وتحولها. ثم دي بروجي بيلوت باش نعملوهم باش يساعدونا باش نقيسوا أكثر ونعملوا تقييم شامل، تقييم هذاك نخرجوا دي سوليسيون كونكريت وهكيكا الشركة نرافقوها باش تحصل على بادي 4.0.
2: تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وقد انتظمت بالمناسبة خيمة تحسيسية بالعاصمة تبعتها زميلة خولة سليتي، وتحدثت إلى الدكتورة فاطمة ميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية.
8: الهدف هو باش نحسوا النساء والشباب لأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، على خاطر إذا كان احنا نفيقوا بورم صغير أقل من سنتي الشفاء يكون معناتها سهل ومعناتها ما يتكلفش للوزارة الصحة ما يتكلفش زادا للمجتمع ككل. هوني لوبجيكتيف نتاعنا، علاش اخترنا شارع حبيب بورقيبة؟ على خاطر هو الرمزية نتاعو، وزادا كيف كيف على خاطر شارع حبيب بورقيبة يجيوه برشا عباد يتعداو من هنا باش نحسوا النساء على أهمية التقصي المبكر، على خاطر المرأة هي آخر حاجة تتلهي.

0: من مشاريع المراسيم وينظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسي. بداية بأخبار المنتخب الوطني للتونسي، والخبر الأبرز هو استبعاد اللاعب الياس العاشوري من طرابلس المنتخب الوطني التونسي في تونس العاصمة. منتخب كرة القدم اللي حاضر المباراة الودية اللي باش يلعبها يوم السبت القادم ضد المنتخب المالي في ملعب حمد العقربي في رادس المنى، واش اللي حصلت بين الياس العاشوري ومدرب المنتخب معين الشعباني فيها قلة انضباط ربما اعتبرته الجامعة التونسية لكرة القدم. مبدئيا تم استبعاد اللاعب الياس العاشوري، يبقى الموضوع هذا للمتابعة في انتظار مزيد التوضيحات وربما أكثر معطيات على الخبر. ذلك هو ديما الأبرز إلى حد الآن. المنتخب الوطني التونسي كما تعرف يحضر لمباراة مالي الودية، يجري يوم حصة تدريبية عادية، غدوة كذلك الخميس، وبعد غدوة الجمعة يجري آخر حصة تدريبية، يعني ثلاثة حصص تدريبية أو أربعة بالأحرى، أمس الاثنين واليوم وغدوة وبعد غدوة كالعادة في الحصص التدريبية مثل المنتخب الوطني التونسي في برنامج التحضيري استعدادة والتحضيرات عادية لعناصرنا الوطنية لكرة القدم. أخبار الأندية، الاتحاد المنسيري أمس قام وانعقدت البارحة بالأحرى فعالية أشغال الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي المنسيري في مقر الجمعية، وتم تلاوة التقرير الأدبي من طرف السيد فخري هنية اللي استعرض فيه الحصاد والحصيلة الرياضية في فروع كرة القدم وكرة السلة وأبرز النتائج والمحطات اللي ميزت الموسم الرياضي 2025-2026 للهيئة المستقيلة اللي كان يترأسها الأستاذ مسلم سلامة، في حين تولى أمين المال الجمعية السابق السيد منصور بسباس تقديم التقرير المالي. وكان إجمالي المدخيل 8,444,953,191 دينار و191 مليم، وبلغت المصاريف 8,953,191 مليم، أو بالأحرى المصاريف كانت 8,454,909,469 مليم، لكن نذكركم بالمدخيل كانت 8,444,943,091 دينار و191 مليم، وبالتالي هناك عجز مالي طفيف خفيف برشا يعتبر في التقارير الرياضية خاصة في حجم جمعية كما جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري. العجز هذا تقريبا بلغ في حدود 9,956,278 مليم. أكيد أن التفاصيل متاع الجلسة التقييمية للاتحاد هذا المنسير تلقوا تفاصيلها ديما على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك الخاصة بالرياضة، والتغطية اللي كان قام بها البارح زميلنا لهذه الفتنة ديما مع أخبار الاتحاد المنسيري ليواصل بيع التذاكر الخاصة بمباراة كرة السلة اللي بيجتمعوا اليوم في 6 متلاشي في القاعة الأولمبية محمد مزاري بالمنسير. الأسعار بتاع التذاكر هي 10,015 دينار و20 دينار. النجم الساحلي يواصل طرابلس المغلق في سوسة إلى يوم السبت 3 أكتوبر بمشاركة 28 لاعب مع تسجيل غياب اللاعب نزار السميشي عن طرابلس هذايا واللي ما تمتش دعوته ليه بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف مجلس التأديب النجم الساحلي، وأيضا غياب لأسباب صحية لكل من عزمي غومة وأيضا أمروز وشيكبو وحارس وأيضا طرابلس الليتوالي يسجل غياب حارس المرمى صبري بن حسن الموجود مع منتخب الأكابر ومحمد سنجاري الموجود مع منتخب بلاد ليبيريا، وكذلك اللاعبين الشبان الموجودين في مختلف المنتخبات الوطنية للشبان كما رين عنان مع منتخب أقل من 23 عام وياسين الشعبان رين جارا ولؤي الغضبان ويوسف الوساتي مع منتخب أقل من 20 عام موجود حاليا في مصر. نجم يتدرب يومين تقريبا بمعدل زوج حصص تدريبية كل يوم، واحدة صباحية والأخرى في العشية من أجل الترفيع في النسق من طرف الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان بركوني. نجم الساحلي يجري مباراة ودية نهاية الأسبوع هذايا وقد يلعب ربما مع فريق الهلال السوداني لوصول أمس السوسة للدخول في طرابلس بعد ما كان في طرابلس خارجي آخر في طرابلس في ليبيا. طرابلس تقريبا يدوم لمدة أسبوع في تونس، ربما حتى نتعرفوا شكون منافسنا نجم وديا في نهاية الأسبوع هذية. مستقبل سليمان يعقد يوم جلسة العامة الانتخابية، قائمة وحيدة قدمت ترشحها في الأجل القانونية برئاسة أمين البريسو ونائب الأول أيمن جلاد. نادي الإفريقي استأنف أمس التمارين استعدادا لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي والدين يوم السبت 3 أكتوبر في بنغازي، والمقابلة باش تكون احتفالية لتزامنها مع ذكرى 106 لتأسيس نادي الإفريقي. نادي البنزرتي باش يعقد ندوة صحفية غدوة الخميس في 10 متاع الصباح لكشف الوضعية الحالية للجمعية من الناحية المالية وحجم ديون الالتزامات المادية المتراكمة.
حكينا شوية على منتخب أقل من 20 عام اللي موجود معاهم لاعبية النجم الساحلي وغيره من الملاعبين اللي تم دعوتهم للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية في مصر. مدرب المنتخب هذية لأقل من 20 عام هو نبيل الأطرابلسي. اليوم منتخبنا يواجه المنتخب المصري في دورة اتحاد شمال أفريقيا لحساب الجولة الثالثة. الدورة هذه هي مؤهلة لكأس أفريقيا للأمم أواسط لكرة القدم. سبورتينغ الممكن يعقد اليوم جلسة العامة التقييمية في مقر النادي انطلاقا من 6:30. وزارة الطلبة كذلك يعقد جلسة العامة التقييمية اليوم بداية من 6:30 في مقر البلدية طلبة. شباب الرياضية أجلت انعقاد جلستها العامة التقييمية اللي كانت برمجة اليوم في 6:30 في دار الكشاف عبدالله الزواغي في المكنين، تم تأجيلها ليوم الأحد 1 نوفمبر مع المحافظة على نفس المكان والتوقيت وجدول الأعمال والتأجيل هذا لأسباب لوجستية. سهم منزل الحر باش يعقد جلسة العامة التقييمية نهار الأحد 11 أكتوبر في 10 متاع الصباح في مقر بلدية منزل الحر. بيع الانخراطات السنوية مازالت متواصلة خلال الأيام القادمة. والنادي الرياضي البنبلي كشفت هيئته المدير على الملامح الأساسية لتسوية الوضعية المالية للجمعية ضمن التقرير المالي للموسم الرياضي 2025-2026 من خلال تطهير التركة المالية السابقة لتأمين استدامة النادي وحمايته من التهديدات القانونية والرياضية وكلية الجهود بخلاص وتسوية ديون وأحكام باتة سابقة بلغت 49,150,000 دينار لدى الهياكل الرياضية والجامعة بالتوازي مع التواصل إلى التخفيض وإسقاط خطايا مالية وأحكام سابقة عبر التفاوض المباشر بقيمة 34,200,000 دينار. جمعية برشارقة الرياضية باش تعقد جلستها العامة التقييمية نهار الجمعة 30 أكتوبر في 6 متاع العشية في مقر بلدية بير مشارقة حسب البلاغ المشهور في إحدى الصحف اليومية. في كرة السلة تتلعب اليوم مقابلات الجولة الثانية ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو آ في مرتفع تلعشي في قاعة القرجاني في تونس العاصمة. كلاسيكو جولة يجمع بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي. ثم في 6 تلعشي في قاعة مزار الأولمبية في المنسير الاتحاد المنسير يستضيف النادي الصفاقسي. في قاعة المنزة في قاعة حشاد في المنزة شبت المنازة تستضيف نادي كرة السلة بيا حمام سوسة. النجم الراسي في 6 تلعشي يستضيف شبيبة القيروان. دليد جرومبيلي تستضيف اتحاد الأنصار والملعب النابلي يستضيف حلق الواد. في الكرة الطائرة رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سيد عبد المجيد الكيلاني جراد باش يشارك ويمثل الجامعة في أعمال المؤتمر العادي للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة اللي باش ينعقد يومي 3 و4 أكتوبر في الرأس الأخضر في الكافير للنظر في تقييم البطولات القارية الأخيرة وخاصة كأس أفريقيا للأمم أكابر اللي كان توج بها منتخبنا التونسي في قاعة في قبة المنزة. ونجد التهاني مجددا للجامعة التونسية لكرة الطائرة منتخبنا التونسي بالأخص. وباش يتم كذلك النظر في المؤتمر هذا في التطوير الحوكمة والاستحقاقات القادمة من خلال ضبط وتوحيد الرزنامة الإفريقية وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنوات القادمة للكرة الطائرة الإفريقية. الختام عالميا بأهم المقابلات في العالم في تصفية كأس أفريقيا أوغندا 2027 لكرة القدم. اليوم 5 متاع العشية إريتريا تقابل مع جنوب أفريقيا. وفي كأس الخليج في السعودية اليوم في 6:30 فما زوج مقابلات البحرين تواجه اليمن والإمارات تواجه قطر. وفي المباريات الودية للمنتخبات اليوم في الفجر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فاز أمام تشيلي 4-2، المكسيك تعادلت مع البيرو 1-1، ومنتخب فيجي فاز أمام كاليدونيا الجديدة ب2-1. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر نجعتية بن محمد في الإخراج الرقمي، حمدي لاحول في الإخراج التقني، هويدا الساسي في التنسيق والإشراف العام. تحية مقدم الميكرو شوقي الحمدي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجات إذاعة المونستير. شوقي الحمدي كل التفاصيل على الأخبار الرياضية تلقاوها ديما على صفحتنا راديو مونستير وأيضا راديو مونستير سبورتس على الفيسبوك. إلى اللقاء.

مرحبا. فما نوع متاع مؤسسات داخل الدول موجودة لكن ما تشوفهاش برشا، ما تظهرش في الأخبار، ما تحكيش على مجال تدخلاتها أو عملياتها، وأيضا ما تكشفش على المعطيات اللي عندها. وبالرغم من هذا تلقاها موجودة خلف أحداث غير التاريخ دول أو مناطق كاملة. اسم واحدة من هالمؤسسات هو CIA، وكالة المخابرات الأمريكية، الوكالة اللي اسمها مربوط بتاريخ التجسس الأمريكي. هل كانت هالمؤسسة هذه موجودة منذ قيام الدولة الأمريكية؟ شنو كانت مهمتها بالضبط؟ CIA ما تولدتش كوكالة خارقة كما نقرأوا عليها ونشوفوها في الأفلام اليوم. الانطلاق كان من سؤال بسيط: كيفاش يمكن للولايات المتحدة إنها تعرف شنو صاير في العالم في الوقت المناسب وقبل ما يفوت الفوت؟ ومن هنا بدأت القصة. هذه أصل حكاية وكالة الاستخبارات الأمريكية. الغريب في الحكاية أنه أمريكا ما كانتش تملك جهاز مركزي للاستخبارات، بالرغم من أنه عندها تاريخ كبير في التجسس. جورج واشنطن نفسه استخدم شبكة من العملاء خلال حرب الاستقلال بين 1775 و 1783، لكن ما كانش فما جهاز واحد يجمع كل شيء. المعلومات كانت مقسومة عند عدة أطراف: الجيش عنده معلوماته، البحرية عندها معلوماتها، والخارجية أيضا عندها معلوماتها. كل مؤسسة تخدم في مجالها، لكن هذا ما كانش كافي، خاصة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. نهار 7 ديسمبر 1941، اليابان تهاجم قاعدة بيرل هاربور. الصدمة ما كانتش فقط عسكرية، بل أيضا صدمة استخباراتية، والدولة والشعب كانوا قدام سؤال محير: كيفاش نجمت قوة خارجية إنها تفاجئ الولايات المتحدة وتضربها في قواعدها والمعلومة ما وصلتش قبل؟ بعد الهجوم أصبح واضح إنه جمع المعلومات حاجة وتحليلها والتنسيق بين أجهزة الدولة حاجة أخرى. ومن الاستنتاج هذا بدأت واشنطن تلوج في نموذج جديد. وفي قلب القصة يظهر شخص اسمه ويليام دونوفان، هو محامي وجندي أمريكي، شخص كان يؤمن إنه الحرب الحديثة ما تتحسمش بالقوة العسكرية فقط. وفي جويليا 1941 الرئيس روزفلت ينشئ مكتب منسق المعلومات، وتم تعيين دونوفان على رأس المؤسسة هذه اللي تعتبر أول وكالة استخباراتية مدنية في تاريخ أمريكا. بعد الدخول في الحرب العالمية الثانية يحدث التحول الأكبر. يوم 13 جوان 42 يتم تأسيس مكتب الخدمات الاستراتيجية أو الـ OSS. الـ OSS ما كانتش مجرد مكتب يجمع المعلومات، بل كان يجمع بين التجسس، تحليل المعلومات، مكافحة التجسس، العمليات السرية والعمليات شبه العسكرية. وكان دونوفان يخمم في حاجة جديدة: جهاز يكون عنده صورة شاملة على الحرب وقتها، الشيء اللي خلى عدد العاملين في الـ OSS يفوت 13,000 شخص. الـ OSS كانت تجربة قصيرة، دامت فترة الحرب فقط، لكنها كانت المدرسة اللي خرجوا منها عدد كبير من رجال الاستخبارات الأمريكية. عام 1945 وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ترومان يحل الجهاز، قال الحرب وفات وما عادش محتاجين للمؤسسة هذه. لكن مع الوقت ظهرت مشاكل أخرى، العالم ما عادش كما قبل، وظهر خصم جديد اسمه الاتحاد السوفيتي، وأوروبا تنقسم بين غرب وشرق، وأمريكا والاتحاد السوفيتي يدخلوا في مواجهة وتبدأ الحرب الباردة. واشنطن وقتها أدركت إنه الحرب الجاية تنجم ما تبداش بقصف أو إنزال جيوش، تنجم تبدأ بمعلومة، انقلاب، عملية سرية أو سباق نووي. هذاك علاش يتم إحداث مؤسسة انتقالية اسمها CIG. هذاك علاش يتم إحداث مؤسسة انتقالية اسمها CIG في جانفي 46،
مجموعة المخابرات المركزية. هي ما كانتش الحل النهائي. الرئيس ترومان كان يحب على مؤسسة أقوى وأكثر استقرار، ولهنا تقرب لحظة ولادة CIA. في 26 جويلية 47 يوقع ترومان الناشنال سيكوريتي أكت، قانون بموجبه يتم إعادة تنظيم المنظومة الأمنية والعسكرية. وفي 18 سبتمبر 47 تدخل CIA رسميا إلى الساحة، وأول مدير لها كان روسكو هيلينكوتر. فما نقطة مهمة، CIA في الأصل ما كانتش شرطة سرية أمريكية. القانون فصل بين الاستخبارات الخارجية وإنفاذ القانون الداخلي، يعني الوظيفة الأساسية كانت جمع، تقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، خصوصا حول الدول والقضايا الخارجية. لكن فما جانب باش يصبح مهم في تاريخها، وهو العمل السري. القاعدة لهنا تقول فما فرق واضح بين أنك تعرف شنو قاعد يصير وبين أنك تحاول تأثر في اللي قاعد يصير. CIA دخلت تدريجياً في المجال الثاني. في نهاية الأربعينات الوكالة كان عندها أدوار في العمليات السرية، وأصبح بإمكانها تنفيذ عمليات تهدف للتأثير على الأحداث السياسية في الخارج بتوجيهات من السلطة السياسية الأمريكية. وهذه كانت النقطة الفارقة اللي باش تغير طبيعة اللعبة. المسألة ما عادش شنو قاعد يعمل خصمنا، المسألة ولات هل النجم نأثر في الحاجة اللي باش يعملها. وهذه النقطة اللي باش تخلي تاريخ CIA مثير للجدل، لأنه جهاز الاستخبارات كيف يجمع المعلومات النجم نقوله أنه يراقب العالم، لكن كيف يتدخل في الأحداث هنا يصبح جزء منها. في الخمسينات والستينات بدأت مرحلة جديدة. العالم مقسوم لزوز معسكرات كما قلنا بكري، أمريكا وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه، والCIA كانت واحدة من أدوات واشنطن في الصراع. تجمع المعلومات عن الاتحاد السوفيتي، تبحث عن مصادر دخل الدول الأخرى، تعمل مع حلفاء وتشارك في عمليات سرية. والبعض من عمليات هذه كانت من أكثر الفصول إثارة للجدل في تاريخ الوكالة، وفي بعض الحالات ارتبط اسمها بعمليات كان الهدف متاعها التأثير في حكومات أو أنظمة سياسية أجنبية، وفي حالات أخرى النتائج كانت مختلفة تماماً على الشيء اللي كان مخطط. الاستخبارات أحياناً ما تنجمش تتحكم في الأحداث. وناخذ مثال كوبا سنة 1959. يدخل فيديل كاسترو الهافانا، وكوبا تصبح بقيادة جديدة قريبة من الاتحاد السوفيتي. طبعاً بالنسبة لواشنطن هذا تطور خطير، وبدأت تخطط لإسقاط النظام الكوبي. أفريل 61 قوة من المنفيين الكوبيين كانوا مدعومين من أمريكا حاولوا غزو كوبا في خليج الخنازير. العملية باءت بالفشل، كارثة سياسية للرئيس جون كينيدي ودرس قاسي للCIA، والعملية اللي كانت سرية ولات أزمة مكشوفة للعالم الكل. مثال آخر في السبعينات، حرب الفيتنام وفضيحة الواترغيت، الملف اللي خلق أزمة ثقة في المؤسسات الأمريكية. وبعد ورود معلومات عن أنشطة استخباراتية مثيرة للجدل تظهر للعلن، الكونغرس يقرر التحقيق، وفي 1975 تشكلت لجنة مجلس الشيوخ باش تبحث في التجاوزات هذه. وهنا ظهرت ملفات وقضايا أثارت أسئلة خطيرة حول حدود السلطة السرية، محاولات اغتيال قادة أجانب، برامج مراقبة وأنشطة سرية أخرى. وأصبح السؤال من يراقب الجهاز اللي يراقب الآخرين؟ اللحظة كانت مهمة جدا، لأنه الديمقراطية لا تتعلق فقط بامتلاك أجهزة قوية، بل بمن يراقب الأجهزة هذه. انقدموا لسنة 1991، نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وهكا يختفي الخصم اللي تبناه جزء كبير من وجود CIA. هل انتهى دورها؟
طبعا لا، لأنه العالم ديما يتبدل، ظهور الإرهاب الدولي، أزمات في الشرق الأوسط، الحروب الأهلية، الانتشار النووي، ومن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. هذم الكل أحداث وملفات خلت الوكالة تواصل العمل متاعها، وخاصة بعد 11 سبتمبر. مكافحة الإرهاب أصبح في قلب عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بصفة عامة، ومرة أخرى CIA موجودة في مركز السياسات الخارجية والأمنية الأمريكية. ومع عودتها على الساحة رجعت الأسئلة القديمة: ما هي حدود العمل السري؟ ما حدود الاستجواب؟ ما حدود المراقبة؟ وأين ينتهي الأمن؟ وأين تبدأ حقوق الإنسان؟ اليوم المخابرات ما عادش مجرد جاسوس عنده جواز سفر مزور، اليوم المخابرات تجمع المعلومات، تحللها، تراقب التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتخدم في عالم ولات فيه البيانات مهمة. البيئة تبدلت اليوم، الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الأقمار الصناعية التجارية، والذكاء الاصطناعي. ولهنا CIA جهاز مخابرات قدام مشكل جديد، مع هالكم الهائل من المعلومات كيفاش نعرفوا أناهي المعلومة اللي تستحق إنه نصدقه؟ في الختام، خلال أقل من 80 عام CIA تحولت من مؤسسة تلوج على مكان داخل الدولة الأمريكية إلى واحدة من أشهر مؤسسات الاستخبارات في العالم. تاريخها ما هوش تاريخ تجسس فقط، بل تاريخ العلاقة بين المعلومة، السلطة والسرية. ولهنا يجي السؤال الأصعب والمحير: شكون اللي يحط الحدود لجهاز يخدم في الظلام؟ شكون يراقب الجهاز اللي عنده القدرة على مراقبة الآخرين؟ يمكن هذا السبب اللي يخلي اليوم CIA من أكثر المؤسسات غموضاً وإثارة للجدل في العالم. يمكن بعد عقود تتحل ملفات وتظهر حقائق. كانت هذه أصل حكاية وكالة المخابرات الأمريكية.

رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت النسخة التجريبية من تحديث لايواس 27.2 بيتا 2 عن تفاصيل جديدة بشأن ميزة مكافحة السرقة اللي طورها شركة أبل لأجهزة آيفون واللي أصبحت تحمل اسم داخلي وهو الأوتولوك مع آلية مصممة لمنع تفعيل قفل الجهاز تلقائياً وقت ما يكونش هناك خطر حقيقي. وأصبحت هواتفنا من أكثر الأشياء اللي يمكن أن تثير الذعر بمجرد اختفائها من قدام عينينا، فضياع الهاتف أمر مزعج في حد ذاته، لكن سرقة هاتف مفتوح من يد المستخدم تمثل مشكلة أكبر، إذ قد يحصل السارق على فترة قصيرة للوصول إلى بعض المعلومات الشخصية قبل ما يتمكن الجهاز من أنه يقفل نفسه. وتعمل أبل على تطوير ميزة مخصصة للتعامل مع هذا السيناريو تحديدا. ووفقا لإشارات جديدة اكتشفها موقع 9to5 Mac داخل النسخة التجريبية الثانية من iOS 27.2 بدأت تتضح تفاصيل أكثر حول الميزة اللي تحمل داخليا اسم الأوتولوك وكيف تخطط أبل لمنحها من قفل الآيفون تلقائيا في الحالات اللي ما يكونش فيها الجهاز مسروق بالفعل. ويبدو أن الأوتولوك بتعتمد على مجموعة من المؤشرات قبل ما تتخذ قرار بشأن احتمال تعرض الآيفون للسرقة، وقد تكون زيادة مفاجئة في سرعة حركة الهاتف أحد المؤشرات اللي تستند لها الميزة، بينما يمكن أن يمثل فقدان الاتصال بساعة الأبل ووتش المقترنة بالجهاز مؤشر آخر، خصوصا إذا ظلت الساعة غير قابلة للوصول لفترة من الوقت. كما تدرس أبل مؤشرات أخرى من بينها انقطاع الاتصال بالشبكة لفترة طويلة إلى جانب المدة اللي ظل خلالها الآيفون مفتوح دون قفل. وكانت إشارات ظهرت في إصدارات سابقة قد ألمحت بالفعل إلى إمكانية اعتماد أبل على بيانات الحركة وقرب الأبل ووتش والمواقع المألوفة للمستخدم لتحديد ما إذا كان الهاتف قد انتزع من صاحبه. لكن أبل تضيف الآن مجموعة من عمليات التحقق اللي تنجم تخبر الأوتولوك بأن الأمور تسير على ما يرام وبالتالي عدم الحاجة إلى قفل الجهاز. على سبيل المثال ينجم يؤدي نجاح المستخدم في المسابقة عبر الفايس اي دي أو التاتش اي دي إلى منع القفل تلقائيا، كما يمكن للنشاط داخل تطبيقات معينة أو وجود الهاتف في موقع مألوف للمستخدم أن يؤدي إلى النتيجة نفسها. ينجم أيضا تكرار عملية القفل التلقائي أن يؤدي إلى تفعيل فترة تهدئة مؤقتة الكول داون تمنع الأوتولوك من التدخل مرة أخرى لفترة محددة. لا تعد فكرة اكتشاف سرقة الهاتف استناداً إلى الحركة جديدة تماماً، إذ قدمت جوجل ميزة Theft Detection Look مع نظام أندرويد عام 2024، وتستطيع الميزة اكتشاف نمط من الحركة قد يشير إلى أن شخصاً انتزع الهاتف من صاحبه وابتعد به قبل أن تقوم بقفل الجهاز تلقائياً. كما يوفر أندرويد ميزتي Remote Lock والOffline Device Lock ضمن مجموعة أدوات الحماية المخصصة للتعامل مع سرقة الهاتف. وقد تعتمد نسخة أبل من التقنية بدرجة أكبر من منظوماتها المتكاملة من خلال الاستفادة من الأبل ووتش والمواقع المألوفة باعتبارها زوز مصادر إضافية للسياق قبل اتخاذ قرار قفل الآيفون. ومع ذلك لا تزال ميزة الأوتولوك غير متاحة للمستخدمين في الإصدار التجريبي الجديد لايواس 27.8، ويبدو أن أبل تختبر نظام اكتشاف السرقة في الخلفية بصورة هادئة مع إبقاء وظيفة القفل التلقائي الفعلية معطلة في الوقت الحالي. ولم تعلن أبل حتى الآن عن موعد إطلاق الميزة للمستخدمين، كما أنها ما زالت ما أكدتش إذا كانت باش تطرحها رسميا في إصدار مستقبلي من الـ iOS. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك نيوتيك مع ريم الهاني.
0: تمام، الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب نظري في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية: مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 المؤرخ في 13 من سبتمبر 22 و2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 المؤرخ في 20 من مارس 22 و2000 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي أعداد 23 لسنة 12 و2000 المؤرخ في 20 من ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. رئيس الدولة أكد في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. تركزت أشغال الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح التي انطلقت فعالياتها اليوم بتونس العاصمة على سبل فتح أسواق جديدة للتمور، لا سيما الأسواق الأوروبية، ورفع القيمة المضافة للمنتوج وتعزيز قدرته التنافسية من خلال تطوير أساليب التسويق والترويج وتنويع المنتجات والأسواق وبناء العلامات التجارية. ختاماً، في إطار جهود تونس لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورقمنة خدماتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، احتضنت سوسة اليوم لقاءاً جهوياً حول البرنامج الوطني إيزي إكسبور لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.
8: نور السبيل.

0: الموجة والمسار، نوطل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: الجهات اللي اليوم طبعا نواكبوا خلينا نقول الاستراتيجية طبعا الوطنية في مجال الانتقال الطاقي والتعويل على الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة من خلال الانخراط الفعلي للمؤسسات العمومية وتحديدا مؤسسة الإذاعة التونسية في مجال الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة. إذن اليوم الحقيقة بنواكبنا وبش نواكبوا عرس طاقي في إذاعة تل المنستير من خلال تركيز محطة شمسية فولتو ضوئية في الإذاعة، وهذايا ما يزيد يعزز بخطى ثابتة الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في إذاعة المنستير وفي الإذاعة التونسية. اليوم إذن باش نحكيو على هذا المشروع الرائد في مجال الانتقال الطاقي في مؤسسة الإذاعة التونسية من خلال طبعا استضافة ولاد الدار الحقيقة ولجانب شركائنا في مجال الانتقال الطاقي. إذن اليوم سعداء جدا بحضور السيدة الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بلعلي الغريبي، حاضرة معنا في إذاعة المنستير. سيدة هند مرحبا بيك، أنسنا وشرفنا.
1: عايشة كريمة، مرحبا بالأولاد الدار الكل، مرحبا بمدام ليليا، مرحبا
0: ناجي
1: بن حسين
2: بن
1: حسن فلا اعذروني في الأسماء. دونك بالحق أولا ساعة مبارك على الاستوديو، لأنه احنا قبل الانتقال الطاقي والمشروع الهام هذايا عملنا انتقال رقمي كبير وهام جدا في مؤسسة الإذاعة التونسية، نجمو احنا توا نقولوا اللي انتقال كامل كذلك بالنسبة للصورة والصوت.
0: نعم.
1: سبعة استوديوهات، هذه بالمناسبة باش نقول لكم محلاه اللون الأزرق الجميل اللي شبه للبحر متاع المنستير. أيه. هذه المدينة الجميلة العريقة التاريخية حبيته برشا أنا الحقيقة، وما كانتش ثم مناسبة لأنه كان لازم نعمل دورة في الاستوديوهات الأربعة، توا ثلاثة في المركز غديكة أمورنا واضحة باعتبارنا نفس المكان، إنما على مستوى الجهات الحقيقة اليوم أنا منبهرة، ولا بالحق منبهرة بهذا الجمال. يواتيكم على كل حال، وانتوما إذاعة المنستير ما فتئت تقوم بدور كمرفق إعلامي عمومي، دور هام وهام جدا على مستوى القرب، على مستوى التنويع، على مستوى خليني نقول اللي هي مصدر خبر، يعني سي تري امبورطون النقطة هذه في كل المجالات سواء كان السياسية أو الاقتصادية أو البيئية أو حتى الرياضية، طبعا هذا مهم جدا. ثم خليني نقول اللي زيارة اليوم جيت خلينا نقول كيفاش نقولوا يعني
0: عصفورين بحجرة.
1: عصفورين بحجرة، جيت باش نهني على الاستوديو، لكن ايضا بالنسبه لوحده الانتاج الفوتو ضوئيه هذيا اللي اليوم تم افتتاحها طبعا مع الزملاء ومع وكاله التحكم في الطاقه. مهم جدا دور الإذاعة كمرفق عمومي إنها تساهم من جهتها في هذا البرنامج وهذا المشروع الوطني حتى نكون سباقين. وإذاعة المنستير من جملة احنا بالنسبة للإذاعة مؤسسة الإذاعة عنا ثلاثة إذاعات، إذاعة المنستير، الإذاعة الوطنية طبعا في تونس، وكذلك إذاعة قفصة. المنستير هي ديجا اللي لا مشينا زرنا دشنا، بالحق مبروك مبروك. أعتقد أنها ستوفر 49% من استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الإذاعة، علاوة على الدور البيئي طبعا. هذا يحكي لك عليه سيناجي بعد اللي هو رئيس المشروع بسمة الكربونية. فلا دونك مبروك، والعقبة اللي مازالوا بالحق العقبة اللي مازالوا، وهذا شيء يشرف معناها الإذاعة التونسية إنه ديما منخرطين أو الأوائل في الانخراط في أي مشروع وطني، وهذا وجبنا في الحقيقة. لا. لكن نحييو عليهم المجموعة الكل، كسوا مدام ليليا باعتبارها المديرة أو كسوا الإخوان الكل، معناها سيناجي بن حسين بن حسن هكا قاعد يخزرني.
2: نحب نشكرك انت زاده مدام، لانه اول ما بدينا للمشروع وبعثنا لك المراسله قلنا لك راح باش نخرطوا، معناها الحقيقه كريمه مدام هند، معناها تقريبا كل شو عملتوا وين وصلتوا، معناها قاعده تتبع في المشروع الى ان جات اللحظه هذه نتاع التشكيل.
0: هذا هو اليوم زاده نيجي

0: بعد إذنك سيدة هندة، قضية الانتقال الطاقي في بلادنا والتعويل على الطاقات المتجددة ما عادش اليوم معناها ولا خيار في بلادنا على ضوء هذه التغيرات المناخية، وتعرف احنا العجز الطاقي في اليوم احنا كيف نعطيه المثال كمؤسسة الإذاعة التونسية مهم جدا.
1: طبعا يعني هو البرنامج كله هو برنامج وطني من خلال في بالنسبة إلى باعتبارنا مرفق عمومي نتبع رئاسة الحكومة، هي كانت ثم وكالة التحكم في الطاقة اختارت رئاسة الحكومة والتلفزة التونسية والإذاعات عن الإذاعة الوطنية مستير وقفصة. هذا مهم جدا، يعني مهم هذا دورنا، وهذا بالنسبة للإطار العام خلينا نقوله مش إطار وطني فقط، هو إطار إقليمي دولي، إنه كل الناس كلها شفتوا معناها السنة يعني الظروف اللي عاشها العالم، يعني صارت في إسبانيا صارت بلاك أوت جملة، معناها احنا الحمد لله ربما الطريقة اللي تعاملت بها ستيغ مع الظروف مع الارتفاع الغير مسبوق إلى درجات الحرارة كان يعني ربما كان فيه يعني أخذ ورد وكذا، لكن خرجنا منها والحمد لله ورجعنا إلى المستوى المعدلات العادية. وهوني إذاعة المنستير باش تساهم، ولو تحس أنت وقت تقول 49% من الاستهلاك راهو حاجة مهمة جدا، راهو تقريبا قداش باش نربحوا ناجي؟
2: احنا باش نوفروا تقريبا 75 كيلو وات في الساعة. هذا باش السادة المستمعين ممكن نبسط المعلومة لخاطر اللي شيفر النجم يكون ما يفهموهمش برشا، لكن باش نقول النجم يخدموا تقريبا 70 دار
1: ما شاء الله.
2: معناها في الوقت هذاك نجم معناها احنا باش نساهم
0: مهمه كبداية
2: مهمه جدا، معناها انت تساهم انك توفر 75 كيلو وات، وغيرك يساهم انه يحط في داره وغيرك وغيره، وهذا بالاضافه للمجال البيئي راه مهم جدا
0: تخفيض البصمه الكربونيه
2: فعلا، لانه غدوه اولادنا
0: نحكيو فيها ان شاء الله باطناب مهم جدا
2: مع المختصين.
0: في انتظار انه ان شاء الله مع المختصين مع طبعا ممثلين الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، ايضا شركائنا الحقيقه في ارساء المحطه الفولتو ضوئيه، السيد كريم النفزي مدير اداره الطاقه الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بشكون معنا حاضر في المباشر أيضا، والسيدة فاطمة تراد المكلفة بالإشراف على إدارة التواصل والتكوين بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. خليني نكمل مع سيدة جليلي يسير خليني حوار يكون تفاعلي، ما حبيتش نشدها برشا سيدة هندة بحذينا نعرف برشا التزامات. سيدة ليليا بالشيخ مدير إذاعة المنستير مرحبا بك في المباشر.
3: يعيشك يا كريم، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بالسيدة المدير العامة شرفتنا اليوم.
3: أكيد احنا الحقيقة اليوم عنا عرس في إذاعة المنستير.
0: عرس طاقي
3: عرس طاقي وبالمناسبة خليني نبدأ بالشكر. أول ما نشكر السيدة رئيس المدير العام المؤسسة الإذاعة التونسية اللي معناها دوبة قلنا لها راهو نحبوا ننخرطوا في البرنامج، معناها مشيت معانا
0: بالضبط
3: وقعدت تتبع. ونشكر زادة بشكل أكيد وكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي الحقيقة أشرفوا على إنجاز البرنامج مع الشركة معناها اللي تولى التنفيذ معناها
0: بالضبط.
3: أكيد
0: أي.
3: دونك احنا إذاعة المستير كل يوم نقدم في ومضات للمواطنين
0: بالضبط.
3: باش نحسوهم توعوية نحسوهم باستهلاك الطاقة، وكل يوم نقدموا في برامج زادة تعنى بالشأن البيئي وأهمية المحافظة.
2: وخذينا جوائز عن طريق كريمة.
3: أيوة خذينا جوائز، ناجي خذي جوائز في المجال، كريمة زادة خذت جوائز.
1: بالله سامحني كريمة مدام ليليا ناجي الوكيلة، بالله نحب نوجه لها هوني شكر لأنه راهو احنا نخدم معها شريك يعني فاعل، ونحب نوجه الشكر إلى السيد رئيس المدير العام للوكيلة حتى على
0: مستوى
1: أي صحيح اللي راهو حتى على مستوى الإشهار احنا معناها يتعاونوا معنا، ربحنا برنامج إشهار حملة متاعهم ربحناها الإذاعة التونسية، هذا مهم جدا. ثم على مستوى إنتاج الومضات التوعوية راهو كمرفق عمومي هذا دورنا، وده عنا دور هام وهام جدا. كريمة تفضل رجع الكلمة المدام ليلي.
0: بالضبط قبل ما نرجع الكلمة ليلي يبدو أنه سيد نافع البكيري يحب يتصل بينا أيضا به في انتظار أنه يتصل السيد نافع البكيري مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تعذر عليه يكون حاضر معنا في المباشر
3: في آخر وقت اعتذر
0: بالضبط باش يدخل معنا عبر الهاتف بعد قليل. نرجع لك إذن زميلتي ليلى بالشيخ مديرة إذاعة المنستير، لا كيفاش كانت التجربة ليلى؟ كيفاش فكرنا أن يقع إرسام محطة شمسية فولتو ضوئية في إذاعة المنستير؟
3: الحقيقة شفنا إعلان من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المؤسسات العمومية الراغبة في الانخراط في البرنامج هذا، برنامج انتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، باش تبعث طلب
1: رسالة ملفات.
3: أي رسالة ملفاتها مباشرة. سي نجي بن حسن الحقيقة أنا نسميه رئيس المشروع جاء قال لي راهو نحب نشاركه في الـ
2: وتعرف بعدها هي بالضبط كريمة معناها شوف السيدة المديرة والسيدة المديرة العامة عرفت تقول فكرة وترى زوز من الناس يتبعوا فيك راه باللوب يوميا ما نقولش يوميا لكن يتبعوا السيدة المديرة العامة تتصلون وصلتوا في المشروع وشو عملتوا السيدة ليلى معناها بصراحة
0: راه ربي يبارك في المجهود الجماعي يد الله مع الجماعة.
1: وحاجة أخرى مهمة جدا زيدة نيجي بن حسن راه معناها اللي كفاءة ويعطي يعطي ويحب واللي لمسته لوب
0: اسمع كله طاقة بكله طاقة
1: ما شاء الله ما شاء الله عليه بالحق بالحق راه ايش نقول لك مهم جدا انه اللي لمسته اليوم في إذاعة المنستير هذه الحميمية وهذه العائلة يعني ثم لما محلين الناس كل يقول لك اين كل واحد يضرب على ضربوه الإدارة تضرب الطاقة تضرب الناس كل معناه يقول لك ما دام عنا وعنا ولا النقائص ولا هذا الكل هذا الكل نحلوه بشوية بشوية مع بعضنا ان شاء الله في حسب الميزانيات متاعنا طبعا ولكن وقت اللي نوصل أين نقول عملنا المشروع هذا ديجيتال يعني حاجة ممتازة واو يعني بالحق ونزيدوا نعملوا المشروع هذا متاع الفوتو الضوئية هذه حاجة مهمة شو مشاريع هامة راي ومشاريع يعني كيش نقول دباز يعني سي تري امبورطون
2: حتى النجاعة الطاقية مدام راهو احنا
0: بالضبط اذا هو نيجي مدام هندة مدام ديري خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف السيد نافع البكاري مازال ما حضرش حاضر معنا حاضر يا سيدي سيد نافع البكاري مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هذه الوكالة الشريك الفعلي خلينا نقول الانتقال الطاقي في مؤسسة الإذاعة التونسية والإعلام العمومي. سيد نافع البكاري مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير في هذا العرس الطاقي بإذاعة المنستير.
4: عسلامة كريمة وعسلامة مستمعي إذاعة المنستير كله كيف الحضور مدام ليليا مدام هندة تناجي اللي حاضرين كله وتمنيت تكون معاكم بصراحة هذاك علاش قلت لازمني ندخل على الأقل نشارككم في العرس هذي والفرحة في إذاعة المستير اللي كانت ديما سباقة في الحق وديما متعاونة معنا حتى الإذاعة الوطنية مدام ليليا نشكروها ومدام هندا نشكروهم خطر ونقصدوهم في ومضات توعوية وتحسيسية كانوا ديما سباقين وبالعكس يسهلون أكثر المهمة متاعنا والدور متاعهم كبير برشا في توعية المواطن واللي صاير معناتها إن شاء الله يكون أكثر التعامل إن شاء الله مع الإذاعات الوطنية والإذاعات حتى الإذاعات الخاصة الحق نتعاونوا معاهم وسهلونا في المهمة كبيرة برشا. حبيت نبارك للإذاعة المستير بصفة خاصة على الاستوديوات اللي محليها نشوف فيهم توانا مباشرة أحلاها الاستوديو محليها الديكور تبارك الله ديجيتال دخل برشا في الاذاعات كل الاذاعات الوطنيه وهذا اللي نحبوه احنا باش معلومه توصل فلويد وتوصل فيسع فيسع وحتى اللي يتفرج زاد ينجم يتفرج حاجه
0: بذبت.
4: تكون اكسبتابل. مبروك الاستوديوهات مبروك زاد المحطه الشمسيه فلطه ضوئيه في نطاق مشروع انتقال الطاقه المؤسسه العموميه وهذا يشرفنا تكون اذاعه وطنيه تكون سباقه تكون قدوه تكون مرآه
0: نعم.
4: القطاعات الاخرى الكل القطاعات الخاصه
0: سيد نافع البكاري اي فوالا يكون حوار تفاعلي مع بعضنا السيده هند بلعليا الغريب المدير العام لمؤسسه الاذاعه التونسيه اللي مشرفتنا اليوم في هذا العرس الطاقي تحب تحاور معك تتفاعل معك سيد نافع البكاري تفضل سيده هند.
4: مرحبا مدام هند.
1: مرحبا سي نافع تحياتي وين ما كنت. احنا خلينا نقول اليوم اشرقت الشمس في إذاعة المنستير بهذه المحطة الفوتوضوئية في هذا الأستوديو الجميل الرائع الرقمي بأعلى طراز تكنولوجي في هذا الإطار. يعطيكم الصحة احنا كنت قبل ما تتصل أنت ربما كنت ذكرت قلت لي ثم تعاون جميل جدا يعني ووطيد بيننا بين الإذاعة التونسية والوكالة الوكالة الوطنية للطاقة
0: للتحكم في الطاقة
1: عفوا يعني مهم جدا هذا التعاون سواء كان على مستوى الإشهار أو على مستوى إنتاج الومضات التوعوية وهذا وجبنا كمرفق عمومي. فقط بعد إذنك سي نافع أنا بكري سمعت بالأخبار اللي ربما الإذاعة الوطنية مانيش باش نوصلوا باش نعملوا المحطة متاعنا لأنه رغم اللي احنا تقريبا يعني محضرين لكم الـ كيفش نقولوا يعني
0: الأرضية
1: متاع هذه هذه المحطة. باركنا لمستير، حابين نكونوا احنا الثانيين وقفصة زيادة ثم تعطيل، راو ماذا بيا كان في العودة متاعك خلينا نعرفوا يعني الأسباب للتعطيل هذه في قفصة، ولي ربما عدم إنجاز هذه المحطة في الإذاعة الوطنية في المركز في تونس.
4: إن شاء الله ثم تعطيلات أكيد في كل مشروع، وثم هذا المشروع هو مشروع نموذجي قبل كل شيء، إحنا الناس كل قاعدين نتعلموا منه المشروع هذا، ثم بعض التعطيلات اللي إن شاء الله نجاوزوها، أما اللي نوعده به هو إن شاء الله الإذاعة الوطنية بتكون عندها المحطة الشمسية متاعها. المحطة الشمسية الموجودة في الإذاعة الوطنية ما تغطيش برشة، أما إن شاء الله نوصلوا 100% باش نغطيوا
1: 60 ميجاوات. نعم 60 ميجاوات
4: 100% خاطر الأسطح اللي عندهم ما يكفيوش باش نغطيوا 100%، أما إن شاء الله الإذاعات الكل إن شاء الله تنجم تغطي 100% إن شاء الله من الاحتياجات نتاعها، وهذا وعد من هنا معناتها باش نتجاوزوا كافة الإشكاليات الموجودة. ثم إشكاليات تعاقدية قاعدين نحاولوا نتجاوزوا فيها، وإن شاء الله المشروع باش يركب، إن شاء الله باش نحطوا فيه الباكي كل، إن شاء الله المشروع هذا باش يكمل، حتى نتاع التلفزة زادة كيف كيف في شوية تعطيلات، إن شاء الله باش يركب قفصة كيف كيف. تعرفوا المشروع الانتقال الطاقة المؤسسات العمومية إن شاء الله بشوفه آخر العام هذا.
0: برنامج تيب سي نافعة، برنامج تيب
1: نموذجي
0: بالضبط
4: نموذجي، أما باش يقع تعميم المشروع هذا لكافة المؤسسات العمومية. نعم توا ولا ما عادش اختيار، توا ولا
1: ضروري
4: ضروري توا المؤسسات العموميه.
1: معناها نستناو سي نافع اذاعاتنا الاخرى، انت تعرف الاذاعه التونسيه في 12 اذاعه عندنا توا هاو المستير سفال قفصه قريبا، ربما الاذاعه الوطنيه عندنا صفاقس عندنا الكيف عندنا تطاوين عندنا زيد اذاعه القصرين المحليه، وبالتالي دونك وقت نقول الاذاعه التونسيه في المركز يعني احنا 6 اذاعات ديجا هذوكم، وبالتالي نستناو زيد هما باش تحطوهم في البرنامج نتاعكم
4: ان شاء الله. هو تعميم احنا البرنامج تاعنا تعميم مؤسسه العموميه كل، توا اليوم اللي شفناه توا في الصيف اللي فات واللي باش مازال باش يجي في الاعوام الجايه، لازمنا نعملوا على الاكتفاء الذاتي نتاعنا من الطاقه الشمسيه اللي هي متوفره في بلادنا، ونجموا نرصدوا التمويلات اللازمه، نلقاو التمويلات اللازمه ان شاء الله باش كل مؤسسه عموميه تكون عندها الطاقة الشمسية. علاش لا تولي حتى إن أوبليغاتيون المؤسسات العمومية تولي إن أوبليغاتيون
1: بحول الله.
4: نعم. إن شاء الله
1: يعطيك الصحة
0: هذا هو. شكرا لك سيد نافع البكيري مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، شكرا لك على هذه المداخلة، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. سيدة هندة الغريبي بن علي شكرا لك على هذه الزيارة لإذاعة المنستير في دارك أنت في نهاية الأمر، وفي الأخير خليني نهنيك زادة بحصول مؤسسة الإذاعة التونسية على 5 جوائز في إطار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الحقيقة فخر كبير للإذاعة التونسية بولادها بطاقاتها الكل.
1: والله فخر، والله جو سوي تري ايمو. علاش؟ خاطر اول مره في تاريخ مشاركه مؤسسه الاذاعه التونسيه في هذا المهرجان في هذه الدوره 26 لاذاعه ما تعرفوا هي شريك استراتيجي وديما تشارك.
0: نعم.
1: اول مره في الدوره 26 تحقق 5 جوائز ذهبيه.
0: نعم.
1: راهو سي تري امبورطون، في 3 في التبادل ومعناها وربحنا بجودة معناها ممتازة نتاع برامج في منافسة شرسة جدا مع الإخوة العرب، تحديدا خاصة من العراق من قطر، ناس منجين، سوريا دخلت استعادت دورها، ربحنا بالمسعدي، ربحنا بمدينة تونس وجامع الزيتونة.
3: سناني
1: عاد هاوش سناني ما قلت أنا في التبادل كريمة بالنسبة أذوبة في التبادل. ربحنا 3 جوائز هامة جدا بالنسبة للمسابقة الرسمية، ربحنا زوز، ربحنا في بالنسبة للأطفال وبالنسبة
3: لإذاعة
1: الشباب حتى في البرامج التبادل زاد إذاعة الشباب، المسعدي إذاعة الشباب، المدينة تونس إذاعة الشباب، وكريمة في الجوائز أو التحفيزية هكا.
0: نعم.
1: ولا ليه مبروك بالحق، يعطيك الصحة، وإن شاء الله الدورة القادمة أنا شقول اخدموا يعني بالخدمة، راه ما ثماش الخدمة هي اللي تجيب، والمثابرة والانضباط والرغبة في العمل والتميز والنجاح، وبعديك الحصاد يجيب طبيعته. يعطيك الصحة
0: حاجة مدام هندة. راهو العمل جماعي، راهو البرنامج هذايا خدمت واني وزميلي حسام قدرية في الإخراج الفني، تحية لي حسام الحقيقة إبداع ما شاء الله عليه حسام. راهو العمل جماعي. مدام ليليا راهي ليليا في نهاية الأمر، راهي ليليا في نهاية الأمر تعامل معها كصحفية، راهو حجم المكالمات يا ليليا كل حاجة، ليليا شنو رايك نعملوا كل حاجة، راهو الليل راهو ليل نهار حتى في الويكاند.
1: باهي كنتي جبت معناها حتى
0: زيدة
1: احنا
0: زيدة سي انور العيش
1: باهي باش نقول لك بالضبط باش ما ناكلوش حق حتى حد. انا نحب الناس الكل تاخذ حقها. هذيك مصلحه الدراما على راسها سي انور العيش عنده كتوش اكل يعمل لك لاجوستومون يقول لك لي عنده الفلير هو ذي اكبر مخرج معناها محرز على جوائز
2: عنده 14
1: لا لا عنده 17
2: قبل الدوره هذه
1: لا لا لا 17 قبل الدوره هذه عنده 17 في الدوره هذه خدم معاك انت زاده من خليني نقول ظهر لي ثلاثه معني دونك 17 في 3 قد يجي
2: 20
1: بالحق ممتاز ممتاز ممتاز يعني
2: تعاملت معها بالحقيقه زاد في بعض
1: الومضات والحاجه في النصوص في الاخراج
2: الجوائز اللي خذيتهم قبل
1: إيه في الاخراج تاثير مؤثر اونتر بارونتيز راه هو قال والعهد على من قال قال راهو زاد في الديجيتال في الاي اي راهو نورمالمون اذاعه المنسير تحرز على الجائزه بون ربما ثم شكون غلبكم غلبكمش برشا معناها سي تري امبورطون ديما اذاعه المنسير الحقيقه ملي انا منذ تم تعييني من طرف سيد الرئيس الاستاذ قيس سعيد يعني واحنا نربحوا لقيت اذاعه المنسير في الديجيتال هي اللي متميزه واش قلت لك هذا خط شد فيه تنجم تكسب به الجوائز.
0: خلينا زيد عادة في فريق الديجيتال زميلتنا صحفيه اسماء البكوش
1: تحية ليها
0: تقود السفينه في الديجيتال
2: اليوم نجلة عطيه ترافقك اليوم
0: اي نجلة احنا نيجي اليوم احنا نرحب بضيوفنا نسينا روايحنا الاولويه لضيوفنا شكرا لقسم الويب الحقيقه الكل على المجهود معناه الكبير اللي يقوموا به ان شاء الله ربي يزيد يوفقكم زملائي سيده هند نسنا وشرفتنا ان شاء الله ما تكونش عاده زياره هذه
1: ان شاء الله في مشروع قادم ان شاء الله في مشروع قادم ان شاء الله
3: مثمره جدا كريمه
1: مثمره جدا نقول لك خلينا نبشروه عندكم ديتاشمون معناها باش تاخذوه انتم ديجا خذيتوا زوز على مستوى التقني الصوت فوالا دونك باش تاخذوا حاجه اخرى على مستوى الطاقه لانه سيناجي بن حسن صحيح ناجي بن حسن وحده يخدم
2: مصلحه كامله
1: فيها وحده وبالتالي انا قلت له تو نشوفوا معناها نعملوا ديتاشمون شوف لنا معناها من اي معناها مؤسسه عموميه على شرط نعملوا خاطر عندنا الحق في اللي ديتاشمون زاده بالنسبه للنادي الرياضي احنا في النوادي الرياضيه
3: تذكر 50 اذا
1: فوالا الاحتفال زدناهم مليون خاطر في العاده ياخذوا زوز مش يعملوا احتفاليه ممتازه تليق اولا
2: ان شاء الله تكون حاضر هكا دعوه من تو
1: هاي ان شاء الله بحول الله تليق بالمؤسسه وباذاعه المنسير اللي هي ثاني اذاعه جهويه بعد اذاعه صفاقس توا ان شاء الله ما تغشوش عليه جماعتنا الاذاعات الاخرين
3: وعندنا مدام كاميرا زاده باش نستغلوا الفضاء هذا
1: هذيك ما غاديك البودكاست ثاني قلت لكم ابداوا بالبودكاست باش تكونوا سباقين زاده انتوما بالنسبه للمركز
0: يا اسماء المركز قاش البودكاست يا اسماء
1: اسماء تهنى معناها مغرومه وعملنا مع بعضنا فورماسيون كي كنت
3: جيزه
1: كي كنت انا صحفيه عملنا في الكاب جي سي فورماسيون على البودكاست هي حبت بودكاست بتاعي حبيت البودكاست نتاعها خاطر سي تري امبورطون هذيك المستقبل نتاع بالحق العمل العمل الاذاعي عموما في البودكاست سي تري امبورطون نسمع وقت لينا عيني بون الانين ميرسي كريمه ميرسي تو الموند يعطيكم الصحه محليكم بالتوفيق وان شاء الله فيما اهم يا ربي
0: يعيشك شكرا لك سيده هند الغريبي ان شاء الله في زيارات قادمه نواصل معاكم ليليا انت وناجي باش تغادرونا ولا تفضلي
3: نفس المجال لضيوفنا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وللحديث
0: ترجع بعد نحكيوا على القدرة قديش ترجع بحدينا تبقى معنا نيجي ولا
2: إن شاء الله سي كريم في كل الحالات أنا نحب نقول راهو إذاعة المنسير سباق حتى في النجاعة الطاقية خاطر كنت قبل راهو المؤسسة ككل باش نبدأ واضحين راهي عاملة برنامج كامل راهو احنا دوريا نبعثوا للرئاسه المؤسسه قداش نستهلكوا طاقه يعني السيده المديره العامه مهتمه اهتمام كبير تقول لنا شنو البرنامج نتاعكم شنو قداش استهلكتوا طاقه يعني الطاقه فيها اون بيرسون على الجزئيات هذه باش تكون الطاقه نقصوا للماكسيموم وكل دوريا قلت لك
0: معناها السيده يستمعيني فهمونا نحن نحكيوا على ترشيد استهلاك الطاقه والنجاعه الطاقيه داخل مؤسسه
2: الاذاعه لانه مهم ومهم جدا لانه تلقى شكون يتبع قلت لك راهو شهريا نبعثوا مراسلات الإدارة العامة تتبع قداش استهلكنا طاقة. السيدة المدير العامة تطلب المصالح شبيكم مستهلكم تطلع شوية هبط شوية شنو برنامجكم راه عملنا ديتكتور دي موفمون راه عملنا أشياء راه في الإذاعة شنو برنامجكم لازمكم تعملوا وقتاش لازم نحب هذه تكون في أقرب الأوقات. بصراحة مجهود كبير من السيدة المدير العامة مجهود كبير من السيدة ليليا
1: لأنه يعطيك الصحة أنت زيدة علاش لأنه استهلك الطاقة نقطة قارة في مجلس الإدارة نقطة قارة يعني زمنا عنا المعطيات الكل نتاع إذاعتنا الكل وبالتالي نقطة مهمة جدا. ثم أنت تو سمحني عملت هذا الكل وأنت وحدك علاش نجيب لك ملف الديتاج
2: باش نزيد إن شاء الله
0: إن شاء الله نحقق استقلال ذاتي في إنتاج الكهرباء وإن شاء الله نبيعوا الستيك سيدة هند علاش نقيت على الرخام
3: شوف السيارة الكهربائية في وقت
2: تعرف علاش نبيعوه سنويا
0: إن شاء الله
2: نجموا نبيعوا تقريب بقيمة 4,399,000
1: ممتاز هذا دخل مدخل ذاتي نحن نحبه رو معناها نزيد ونزيد في المداخيل والموارد الذاتية
0: بالضبط وعد وعليش ليه سيارة كهربائية سيدة هندة
1: هي 10 ملايين انا بالنسبه لي هو علاش خاطر هو انا الحق في 10 ملايين بالنسبه للكهرباء الكهرباء سيارة كهربائية غالية راه يعني 10 ملايين حتى شيء بالنسبه لسومها وبالتالي ما خذيناش الحقيقه ان شاء الله تطلع على الكوتا هذيا ونجم وقتها ننطلق بالعكس الى المستقبل هذيك ان شاء الله بقدره ربي تونس تكون يعني في المجال هذا
0: رائد خاصة مع أسطولنا يحتاج سيدة هندة الحقيقة يحتاج تعزيزه بسيارة إذا كان مش
1: سو سمحني إذا كان مش نحكيه على الأسطول تاع السيارات الإذاع خلي ذيك سي نوتر مغميت أنت إن شاء الله ما ثمك
0: إن شاء الله نحو الأفضل مستقبل إن شاء الله يكون القادم يكون إن شاء الله يكون القادم أفضل شكرا لك سيدة هندة من علي رئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية نسنا شرفتنا إن شاء الله في زيارات قادمة سيدة هندة سيدة ليلى بالشيخ مدير إذاعة منستير شكرا لك
3: جست كلمة ختامية مش نقول أنا ابتداء من اليوم الشمس ولات هي تنور إذاعة المنسير وإحنا مش نواصل ننور ومستمعينا ومتابعينا بكل الأخبار وكل المعلومات
0: بالضبط هذا هو شكرا لك ناجي بالأحسن زميلي شكرا لك
2: سعدت بالاستضافة هذه
0: إن شاء الله موفق إن شاء الله بالحسن إلى أحسن
2: إن شاء الله في مشاريع أخرى
0: إن شاء الله في مشاريع رائدة أخرى شكرا لكم مستمعينا الكرام ما زلنا مواصلين
1: صفقة مؤسسة إذاعة صحيتوا
0: هذا هو شكرا لكم مستمعينا الكرام هذه هي أجواء المباشر هذه الفرحة اللي إن شاء الله نكونوا نقلناها لكم خبي عليكم حتى شيء أنتم أولاد الدار أولاد المؤسسة شكرا لكم مازلنا مواصلين معكم اللقاء في نبض الجهاد تبقوا معنا في الاستماع مازلنا مواصلين

0: عسليمة، مرحبا بكم. ما زلنا مواصلين معكم في برنامج نبض الجهات مباشرة من إذاعة المنستير، وكما تبعتونا طبعا في الساعة الأولى وكما تتبعوا فينا في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، اليوم نحكي على عرس طاقي بأتم معنى الكلمة في إذاعة المنستير من خلال طبعا تعزيز دورنا الريادي في الانتقال الطاقي في مؤسسة الإذاعة التونسية، من خلال اليوم إرساء وتجهيز الإذاعة بمحطة شمسية فلطو ضوئية إن شاء الله هلي باش تنقصنا ترشدنا من الاستهلاك الطاقي في الإذاعة، وإن شاء الله لما لا اليوم احنا نطمحوا مستقبلا يكون عنا استقلالية طاقية، ولما لا زادا نزيدوا نحلموا بالكبير لما لا يكون عنا أيضا فائض في الإنتاج الطاقة ونضخ الفائض في الشبكة العمومية للشركة الوطنية لاستغلال الكهربائي والغاز، وهذا ما يعزز دورنا خلينا نقوله كإعلام عمومي وكمؤسسة الإذاعة التونسية في مجال الانخراط في الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة في بلادنا، وهذا تماهيا وتماشيا حتى مع الخيار الدولي، لأنه اليوم تعرفوا تغيرات مناخية وأصبح أكثر من واقع اليوم الاتجاه نحو الطاقات المتجددة. خلينا نبقى مع أولاد الدار في إذاعة المنستير ومع شركائنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي يعاونونا برشا لإرساء هذه المحطة الشمسية الفلطو ضوئية. خليني نرحب بسي كريم النفزي مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عفوا حاضر معنا في المباشر في إذاعة المنستير. سي كريم مرحبا بك.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله مبروك المحطة الفوتوضوئية اللي موجودة في إذاعة المنستير، واللي هي
0: يعطيكم الصحة على تحمل عناء التنقل من تونس العاصمة إلى المنستير.
1: هذاك هو الشرف.
0: شكرا ليك سي كريم.
1: تونس كلها تولي قريبة كي يبدأ فما إنجازات احنا باش نشوفوها ولا باش نفرحوا بها.
0: شكرا ليك سي كريم. وإذاعة المنستير داركم، الدار داركم، مؤسسة الإذاعة التونسية داركم،
1: مش أول مرة نتعاونوا مع بعضنا.
0: شكرا ليك سي كريم. يعطيك ألف صحة وأنسنا وشرفتنا. زميلي فوزي شعبان كهيت مدير التقنية بإذاعة المنستير والمشرف طبعا هو ناجي بالأحسن وسيدة ليليا على تجهيز داخليا أو تخصيص الأرضية لتركيز هذه المحطة الشمسية الفلطو ضوئية. زميلي فوزي مرحبا بك في المباشر.
2: عايشك عايشك كريمة، بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله.
0: أش نحوالك سي فوزي؟
2: فرحانين برشا لأخيرا المشروع هو قرب 3 سنين، يمكن من 2023 من أول ما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحت ولا أعلنت على تقبل طلبات المشروعات والمؤسسات العمومية أن يتشارك في برنامج التحول الطاقي. الحقيقة احنا كنا سباقين في المؤسسة والحمد لله المشروع تم إنجازه ودخل حيث التشغيل ولله الحمد. المشروع هو
0: سي فوزي قبل ما نمشي للسي كريم خلينا نزيد تعرفنا أكثر بالقدرة، قدرة التشغيلية قديش للمحطة هذه، قديش مش ربحنا خلينا نقوله كلفة الطاقة كإذاعة.
2: أكيد العدد الجملي للألواح اللي تم تركيزها هو في حدود 129 لوحة. اللي هي القدرة لكل لوحة هي 585 وات، أي بمعدل 75,465 كيلو وات في الساعة. الكمية هذه باش تتعاوننا أنه على الأقل وما باش نغطيه 49% من الاستهلاك
0: الإذاعة.
2: بالضبط. نعم.
0: بالضبط. مهم جدا، يعني نصف الاستهلاك سي فوزي. نصف الاستهلاك
2: معناها إذا كان احنا باش نبسطوها الفاتورة باش تجينا النص تاع ستيك.
0: بالضبط مهم جدا. هذه سي فوزي دائما كبداية
2: هي بالنسبة للمساحة اللي متوفرة في الإذاعة، هذيك الطاقة اللي توصل للناس. أكيد
0: أما به نصف
2: مهم جدا أنك توفر ميزانية متاع برسك اشتر الاستهلاك متاعك على طول العام، ما نحكيه على مئات الملايين رو مش شوي
0: تقريبا. سي فوزي احنا حتى معاك ولو انه هذه قلوا احنا كوجينتنا الداخليه، ولكن ميساج خلي الناس تعرف قديش تربحنا كلفه. اعطينا بلغه الارقام،
2: بلغه الارقام
0: قديش كنا
2: احنا مثال شهر اوت اللي هو ذروه الاستهلاك في شهر اوت واحد جاتنا في حدود 16 مليون الفاتور. انا شهر اوت بركه ان شاء الله بحول الله الشهر الجاي نتاع اوت في الصيف الجاي باش تجينا 8 ملايين ان شاء الله بحول الله. معنا اير الفرق نحكي طاقه الذره نحسبوا على معدل العام باش تكون معناها رقم مهم ومهم جدا ان شاء الله.
0: بالضبط بالضبط. وهذا اليوم احنا كي توفر لنا هالاعتمادات هذه الماليه نجم نخصوها في اتجاهات الاخرى طبعا كمؤسسه الاذاعه التونسيه في مسارات اخرى
2: ان شاء الله. هو المحل هي الميزانيه ترصد للمؤسسه الكل من وزاره الماليه وفي اطار ديما مشروع نتاع ميزانيه. ممكن احنا راي الماء مش نحكيو على مش الربح اكيد احنا مش الربح ده مش الربح الدوله ولا احنا كانت ترصد لنا مثال 60 مليون في العام كميزانيه للاستهلاك نتاع الطاقه باش تولي ترصد لنا اشترى فهمت. ان شاء الله ان شاء الله احنا مع نقاشنا مع وزاره الماليه ولا مع التوتال نتاعنا رئاسه الحكومه باش نناقش الميزانيه باش نقول لهم راه احنا كاذاعه المستير حاولنا على الاقل وما عندنا مشروع على الاقل وما الفلوس اللي باش نربحوهم وراي باش تربحها من الدوله معناها يدعمونا في في في شويه في ميزانيه الانتاج والا في في مشاريع اخرى ان شاء الله.
0: بالضبط بالضبط. هذا هو يعني هذا هو سي فوزي. نرجع لك سي كريم النفزي طبعا مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. احنا شوف ربحتنا كلفة ما شاء الله وهذا مشروع معناها مش مشروع ضخم ولكن مش مشروع مهم على كل مقارنة بمشاريع الضخمة الأخرى طبعا مش تقليل معناه من قيمة مشروعنا ولكن هذايا اليوم يساهم في التقليل من عجز الطاقي اليوم تعرف معناه اللي يضر بالميزان التجاري يعني. فهذا هو الانخراط الجماعي ونجم كان يكون يحقق أهداف مهمة.
1: أكيد اليوم نحكيه على إذاعة المستير ونحكيه على 45 كيلوات
0: أي.
1: لكن في المشاريع اللي عنا اللي هم تجاوز عدد متاعهم 350 فما مجموعة متاع محطات ركبت اللي القدرة متاعهم تتجاوز 30 ميجاوات
0: أي.
1: دونك حتى القدرة الجمولية اللي تركزت عن طريق البرنامج بتاعنا تولي عندها أهمية.
0: بالضبط.
1: 30 ميجاوات هذه تعتبر مساهمة في تحسين الاستقلالية الطاقية متاع البلاد.
0: نعم.
1: هذه من جهة. بالضبط. من جهة ثانية أنا كي جي في المستير ولاية المنسير ونلقى أنا مؤسسة عمومية كما الإذاعة اللي هي واجهة للناس كل الناس تعدى قدام المبنى الناس تخزر الناس تسمع كما الحوار هذايا.
0: نعم.
1: هذا يخلي بالضبط. المعلومة توصل وتولي فما نوع من التوعية. نعم. للناس الأخرين
0: احنا نقول مثال
1: هذا هو,
0: هذا هو. نعم.
1: دونك المؤسسة العمومية تولي قدوة ومثال قبل الناس تلوم تقول اش بيكم انتم تشجعوا على الطاقات المتجددة ولا على النجاعة الطاقية وتحكيوا على الخواص كهو. ليه مش كان خواص الخواص والقطاع العام كلهم منخرطين في المنظومة.
0: بالضبط سي كريم. هذا البرنامج اللي نخرط فيه ذاعة المنسير يدخل في إطار الانتقال الطاقي داخل المؤسسات العمومية مشروع تيب.
1: أيوة هو تسميته مشروع تيب. نعم. الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية. نعم. هو برنامج نسميه نموذجي. نعم. خاطر جاي في مرحلة معينة ما بين سنة 2021 وسنة 2026 الخدمة بتاعه إن شاء الله في سنة 2026. المشروع هذا هو اللي يشحل لنا البيبان في مشاريع أخرى خاطر احنا الهدف بتاعنا مش راكبوا كان 30 ميجاوات ولا نكبوا 350 مؤسسة كهو نزلنا باش نعمموه. المشروع بتاعنا هذا يبدأ عن طريق قرض من عند البنك الألماني للتنمية.
0: نعم.
1: وقرض اللي لتودانتيري متاعه والفوائد متاعه بسيطين بضمان الدولة بطبيعة ومساهمة كبيرة زادة كيف مهمة من عند صندوق الانتقال الطاقي. التجربة هذه تعلمنا منها برشا حاجات والحاجات اللي تعلمناهم هم اللي باش نستغلوهم في التعميم.
0: بالضبط.
1: ودوك نحكيو تعميم نحكيو على اليات جديده في التنفيذ سرعه في في الاداء خاطر اليوم كان ياخذوا مشروع المنسير تركب في اجل قصيره
0: مقارنه الحمد لله
1: بمشاريع اخرى.
0: لكن كاين برشا صعوبات سي فوزي من التنفيذ نرجع للصعوبات اما تجاوزناها جميع العراقيل الحمد لله
1: كريمه احقاق الحق.
0: ايه؟
1: راهو ما ينجمش مشروع كيما هكا ينجح من غير ما الناس كلها تكون
0: بالضبط يد واحده. هذا هو
1: الوزاره
0: أيه؟
1: الاشراف
0: شركه
1: تونس وزاره الصناعه اكيد شركة تونسية الكهرباء والغاز بالأعوان متاعها وبالإطارات متاعها اللي هم يعاونوا
0: اللي كانوا شركائنا اليوم يتعذر عليهم يحضروا معنا
1: أكيد
0: برشا اجتماعات
1: أنت تعرف الفترة هذه فهم برشا التزامات. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالإطارات متاعها والأعوان متاعها ولكن كيف كيف الشركاء اليوم كي نحكيوا على مكاتب المراقبة.
0: نعم.
1: ومكاتب الدراسات وشركات المركزة راهو كل واحد فيهم كل ما يسرع هو في الانجاز ولا يحسن في طريقه الانجاز كل ما احنا نكونوا ربحين.
0: اللي تعلمناه انت ماك تعرف وانت اكيد وقفت على التفاصيل هذيا راهو الوكاله الوطنيه تحكم في الطاقه فتحت لنا ببينها على مصراعيها بكيفه خبرائها راهو الحقيقه على مستوى المعلومه على مستوى الاحاطه على مستوى المرافقه هكا وليس فوزي هذا يزيد للامانه نقولوها معنا نعم. كان شريك فعلي
2: شريك شريك شريك فعلي والحقيقه من اول ما راسلناهم في اول مراسله على اساس احنا باش نكونوا نحبوا ننخرطوا في المشروع الحقيقه ما لقينا منهم كانت ترحاب بحكم انه زاد مؤسسه اعلاميه المؤسسات الأولانية الحقيقة كانوا متعاونين معنا والحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا ربي. بيسي كريم احنا توا سي فوزي قال احنا المساحة متاع السطح حكمت فينا ما نجموش نزيد ربما نوسعوا ولا نحقوا اكتفائنا وان شاء الله حتى نصدروا كما قلت. فميشي هكا نقولوا احنا معلش طريقة أخرى نجموا نوسعوا فيها نجموا
1: هو اليوم اليوم اليوم ديما فما شروط ولا فما
0: ماشي برنامج آخر ننخرطوا فيه مثلا.
1: أيوة خليني احنا حكينا على برنامج الانتقال في محور واحد اللي هو طاقة المتجددة. اليوم نقولوا باش نربحوا 50% لكن فما 50% الاخرى اللي نساكوا فيها اسكو عندنا اليات باش نقصوا فيهم ولا لا؟ اليوم راهي النجاة الطاقية اللي هي واحد من المكونات نتاعنا واللي هي مسات اكثر زاده كيف من 300 400 مؤسسه عموميه. فما عمليات اللي نجموا احنا نربحوا ونقتصدوا في الطاقه اللي بقات يعني التنوير اللي هو اليوم عن طريق الاضاءه المختصه للطاقه الليد
0: تغيير المكيفات زاد
1: تغيير المكيفات مكيفات اللي هي اكثر كفاءه اليوم حتى الاسعار نتاعها ولات مقبوله تربحنا زاد في الاستهلاك وتنقص حتى من الطلب على الطاقه اللي هو اللي يمثل اشكال بالنسبه للدوله التونسيه في حد ذاتها. ولكن كيف
0: معناه احنا سي كريم خلينا باكثر تفاصيل معاك نبقاو في دعوه المنسين بعد نمشيو للمواضيع العامه. احنا اليوم انخرطنا في مجال ترشيد استهلاك الطاقه من خلال ارساء المحطه الفلت الضوئيه. نجموا تو ننخرطوا في مجال النجاعة الطاقية؟
1: هو خلينا نكون
0: وإلا انخرطنا ولا كيفاش؟ خلينا ننتفع خلينا نضمن الخمسين الأخرين
1: الوكالة عندها أكثر من برنامج. برنامج الانتقال الطاقي ظرفي ومشروع نموذجي الختم بتاعه باش يكون في سنة 2026 لكن هذا ما يمنعش اللي العمليات متاع النجاعة الطاقية راه مش مربوطين بمشروع كذا. عندنا كيف برامج وطنية تمس العمليات اللي حكيت فيها من كل واللي هم فيهم دعم عند صندوق الانتقالي الطاقي ونجموا نخدموا عليها. والباب الثاني اللي ما حبيش مزاد ما وصلتلوش كما قال سينافع في التدخل نتاعو التعميم احنا راهو باش نوليو نختار العمليات اللي هي عندها مردوديه حينيه واللي هي الانجاز نتاعها سريع دونك هذوما باش نركزوا عليها. واذا بدات معنا في خطوه مازال معنا خطوات ان شاء الله اخرى
0: ان شاء الله. بالضبط يعني هذه هي البشرة سي فوزي يعني إن شاء الله ربما يكون هدفنا القادم والانخراط في النجاعة الطاقية هكا ولا مشروع النجاعة الطاقية
2: إن شاء الله
0: نغير المكيفات اللي عنا نحن مكيفات صديقة للبيئة.
2: هو الحقيقة دعت المسير زادة في من ناحية هذه كانت نوعا ما سباقة حتى في أنه حتى التنوير معناها وصلنا حتى نقول لك انا 90% بدلناهم التنوير ولا الكلولات عملنا زاد حتى معناها حتى في فما اماكن اللي ما فيهمش واحد عملنا كديتكتور دو موفمون حتى ذاك مهم جدا في كذا وحتى التنوير الخارج المؤسسه زاد مربوط بنظام توقيتي انه ما يشعل كان في الليل. والحقيقه بدينا فيها هذا من زملائنا حتى اللي قبلي انخرطوا في الموضوع بصفه فهمت
0: بالضبط هذا هو احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج نبض الجهات. ابقوا معنا في الاستماع ان شاء الله نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ونواصلوا في هذا العرس الطاقي اللي تعيشوا اذاعه المنستير.
1: شكرا
3: اذاعه المنستير
4: القلعه الكبيره قلعه صغيره حمام سوسه على الموجه 99
3: اذاعه المنستير
5: 99. مرحبا بكم في المنصه الرقميه رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الثانية بعد الزوال على موجاتنا
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير
6: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وتم في هذه الجلسة التداول في عدد من المشاريع، من بينها المرسوم الذي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 من سبتمبر 2022. نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف، الذي تنطلق منصة تسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. تركزت أشغال الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح، التي انطلقت فعاليتها اليوم بتونس العاصمة على سبل فتح أسواق جديدة للتمور، لا سيما الأسواق الأوروبية، ورفع القيمة المضافة للمنتوج وتعزيز قدرته التنافسية من خلال تطوير أساليب التسويق والترويج وتنويع المنتجات والأسواق وبناء العلامات التجارية. أطلقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم برنامجاً لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة من الجيل الرابع. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. ختاماً، في إطار جهود تونس لتطوير منظومة التجارة الخارجية ورقمنة خدماتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، احتضنت سوسة اليوم لقاءاً جهوياً حول البرنامج الوطني إيزي إكسبور لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجاً ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي شاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: نبض

0: الموجة والمسار نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: الموجة والمسار، نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.
3: عسليمة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى نبض الجهات مباشرة من إذاعة المنستير، وعودة إلى الموضوع الأساسي وهو موضوع الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية وتحديدا في مؤسسة الإذاعة التونسية، من خلال اليوم احتفالنا بتدشين المحطة الشمسية الفولتوضوئية في إذاعة المنستير، وهو اليوم الحقيقة عطيناه التوصيف، وصفناه كعرس طاقي، لأنه اليوم الحقيقة العلم العمومي وإذاعة المنستير ومؤسسة الإذاعة التونسية بخطى ثابتة في الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة تماهيا مع المجهود الوطني، خلينا نقوله في الاقتصاد في الطاقة، والاعتماد على الطاقات النظيفة، وأيضا تماهيا خلينا نقوله مع المجهود العالمي في الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الدائري وكل ما هو نظيف. إذن اليوم احنا الحقيقة في هذا اليوم خلينا نقول التاريخي في إذاعة المنستير نعطي المثال ونقيم الحجة على انخراطنا حتى نكونوا احنا خير مثال لمستمعينا الكرام ولكل شركائنا وضيوفنا في الإذاعة، ان اليوم طبعا نعزز تواجدنا في مجال الانتقال الطاقي في إذاعة المنستير. الحقيقة اليوم تعسفت على زملائي لانه رحبنا بضيوفنا الكرام وفرحنا بهم برشا برشا بحضورهم معنا، تعسفت على فريق العمل اليوم اللي يشاركني في كل يوم اربعاء الحقيقة بالاجتهاد وبالأجواء الحقيقة الإيجابية. التحية تأتيكم من علي المنصوري صديقتي وزميلتي في تنسيق فقرات البث المباشر،

0: غنية عن التعريف، صديقة إذاعة المنستير ومن المستمعين اللي يحبوا الإذاعة، وشكرا لك يا ألفا، يعطيك الصحة، تشاركنا أيضا في هذا العرس التاقي. خليني نعاود نرحب ضيوفنا الكرام ونذكر باللي شاركونا الحوار في الحصة الأولى، السيدة هندة بن علي، هندة بن علي الغريبي، رئيسة المديرة العامة مؤسسة الإذاعة التونسية، كانت أنستنا وشرفتنا في الساعة الأولى، وكانت مصحوبة بسيد نبيل مدب مدير مركزي بالإذاعة التونسية، وأيضا ضيوفنا وزملائنا في الإذاعة. نجي بالأحسن زميلي مساعد رئيس مصلحة الفضائيات كان حاضر معنا، وفوزي شعبين رئيس مصلحة التقنية بالإذاعة، وضيوفنا قبل ما حتى لا أنسى سيد نافع البكيري أيضا رئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، دخل معنا في المباشر وهنينا طبعا بهذا الانتقال، خلينا نقول الطاقي. وخليني نكمل حواري مع خبراء، خلينا نقول وكفاءات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. كي نقول كفاءات راني نسطر عليها بالأحمر، راهو كفاءات المؤسسات العمومية متاعنا، راهم إطارات كفأة، إطارات عليا، راهو قديش برامج وراء برامج تنفذ فيهم الوكالة. طبعا حتى يصبح الانتقال الطاقي قضية مجتمعية، حتى باش ما ننساش لخيال الكل، تحية لكل طبعا المسؤولين في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وخلينا نعاود الترحاب سي كريم النفزي مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، جدولك الترحاب يا سي كريم، مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة،
0: أنسنا وشرفتنا.
1: عايشك، شرف لي أنا. جيت حبيت نضيف زادة اللي أنا دوم وصلت للإذاعة، معناتها أول حاجة على شعاع متاع ولا امتداد متاع 100 مترو.
0: أي
1: عن أكثر من مؤسسة عندها انتفاع بالبرنامج متاعنا.
0: بالضبط
1: اليوم في التلفيتة لولا عالمين على صار عنا المستشفى
0: فاطمة بورقيبة،
1: أي اللي هو تابع وزارة الصحة
0: ولدارة التجهيز،
1: عنده ثلاثة محطات فوتوضوئية، منها أكبر واحدة اللي ركبناها في البرنامج متاعنا، أكثر من 990 كيلوات تكريت. فين حاجة الإدارة الجهوية للتجهيز اللي هي مقابلتكم، كيف عندها محطة فوتوضوئية استنفعت بها من خلال البرنامج متاعنا. بالطبيعة نرجع كيف للثلاثي اللي هي إذاعة المستير. دونك حبيت نقول
0: معني سي كريم، انتم حتى توا كخبراء الوكاله ونعرف مجهوديت ونعرف خدمه كبيره، كي تشوفوا ثمره مجهودكم بدات تعطي اكلها وتشوفوا معناها في المنشات العموميه وغيرها، تقولوا الحمد لله يا ربي نحن على السكه ونحو نحن في الطريق نحو تحقيق الاهداف المرجوه لسنه 2035 و2050، انها تكون معناها 35% في 2030، انه يكون المزيج نتاع الكهرباء يكون من الطاقات المتجدده. تقول الحمد لله بخطى ثابته نحو تحقيق هذه الاهداف المرجوه والمرسومه،
1: كي نراو الانجازات نقولوا احنا في الطريق الصحيح
0: الحمد لله.
1: اليوم عندنا على امتداد الولايات الكل نتاع الجمهوريه عندنا مشاريع تابعه لبرنامج الانتقال الطاقي. الوزارات الكل بما فيها كيف مؤسسات تابعه لرئاسه الحكومه كيما مؤسسة إذاعة المستير عندهم انتفاع بالبرنامج متاعنا. اليوم كي نقولوا برنامج انتقال الطاقي نحكيه على فرق عمل، مش واحد ولا اثنين، فرق عمل اليوم من خيرة الخبراء متاع الوكالة.
0: بالضبط.
1: وكيف كيف من المتعاونين معاه، خاطر ما خدمناش وحدنا، ديما عندنا مكاتب تأيحات، مكاتب دراسات اللي هما تعودنا كل باش نشوفوا الإنجازات. اليوم بدأت تظهر بشوية الإنجازات متاعنا الفعلية.
0: بالضبط، هذا هو معنيها الحمد لله يا ربي. إضافة إلى المشاريع الكبرى، نحن كما تعرف سي كريم معنيها في 2025 ما زلنا معنيها 2026 دخلت المحطة الشمسية الفولتوضوئية في المتبسطة في القيروان حيز الاستغلال بطاقة إنتاج 200 ميجاوات. نقولوا أحنا المشاريع الصغرى إلى جانب هذه المشاريع الكبرى ما تنجم كانت حقنا هذه الأعداف وتعزز تواجدنا في مجال الانتقال الطاقي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. هكا ولا
1: أكيد
0: حجرة مع حجرة.
1: تصحيح صغير، المتبسطة 100 ميجاوات
0: لا سمحني 200 ولا 100؟ لا سيكادي ميظولي 200
1: اللي دخلت
0: لا متأكدة أني 200
1: المتبسطة اللي هي
0: سمحني بعد إذنك ولكن متأكدة 200 معناها 200 ميجاوات في المتبسطة. لأنه علاش باش نقول لك، ما هو احنا زيد شريك فعلي، احنا مشيت تنقلت على عين المكان نهار التدشين وعملت حصة في المباشر من غير مسجلة لأنه ما جيتش مع نهارة البرنامج، كانوا فيها أميا باور الشركة التي نفذت هذه المشروع، كانت فيها وزيرة الطاقة السابقة، وكان فيها سيد فيصل طريفة.

0: مدير عام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكانوا المهندسين في الحقيقة سي كريم على ما يبدو انه متاكده من معلومتي مثالش نصحوا مثالش باي سيدي ناخذ بيني بين 100 وال200 150 بيس
1: ما نجمش يكون ما نجمش يكون
0: على كل هذا هو حبيت لهنا سي كريم قطع نظر ربما حتى على الطاقه قداش ميجاوات احنا اليوم كل هذه المشاريع كما ذكرتوا في مشاريع مستقبليه
1: هذا هو
0: والنجاعة الطاقية والترشيد سلك الطاقة الكل يعززنا وجودنا معناه
1: نرجع لكلامك انت الكلنا نحكي على 35% وعنا امل باش نوصلوا علاش خاطر فما ثلاث انظمه نخدموا عليها الانتاج الذاتي الكهرباء اللي هو يبدا من المساكن نحكيوا على البرنامج برسوليليك هذاك عنده دور كبير باش يقدموا في المشاريع نحكيوا على الانتاج الذاتي الكهرباء اللي يخدموا فيه الخواص في الجهد على الجهد المتوسط نحكيوا على البرامج كما برنامج الانتقال الطاقي اللي هو ديما يزيد في قدرات اضافيه لكن كيف نحكيوا على نظام التراخيص كما المشروع اللي ذكرته نتاع ولايه قروين في 100 ميجاوات وزوز مشاريع اخرين اللي دخلوا هذاك في حيز الاستغلال 50 ميجاوات في توزر 50 ميجاوات في ولايه قروين كيف في سيدي بوزيد بليتو هذوما مشاريع قاعدين ياكدوا اللي احنا في الثنيه صحيحه دونك هذاك اللزمات كيف التراخيص اللي احنا الحمد لله تعدينا على 6 جولات واعز واحدة فيهم اللي هي عندي هنا خاطر الاخرانية اللي هي جبت لنا مشاريع ما بين 1 و2 و10 ميجاوات قدرات هامة اللي احنا ان شاء الله نوصلوا ننفذوها قبل الاجل نتاع نتاع نتاع الافق نتاع 2030 عشان هذاك نقول لك راهو الكل تضافر نتاع جهود ونتاع مشاريع اللي هي توصلنا 35% خاطر مش نظام بركه باش توصلنا الانظمه ثلاثه هما باش يوصلونا
0: بالضبط يعني ثلاثه انظمه ان شاء الله يوصلونا الى الاهداف المرسومه والمرجوه لسنه طبعا 2030 ان يكون المزيج الطاقي المزيج الكهربائي 35% من الطاقات جدة. احنا زاد سي كريم تو حتى بعد مع فاطمه الحقيقه احنا حتى كصحفيين وكاعلاميين الحقيقه استفدنا ربما من الدورات التدريبيه اللي تقدموها انتم استفدنا حتى من مشاركتكم معنا حتى اليوم ماك تعرف الطاقه ديما مجال تقني شويه وصعيب شويه على على على, على المستمع فاحنا ربما الحمد لله شنو نقولوا نجحنا في تبسيط المعلومه وصلناها للساده المستمعين حتى اليوم يكون كما قلت مشروع مجتمعي كلنا نخرطوا فيه صحيح ولا
1: صحيح زميلتي فاطمه تدخل بعد في اكثر تفاصيل لكن مثلا بالنسبه لنا احنا في سنه 2026 الاطلاق نتاع دورات تكوينيه الخاصه بالصحفيين باش نبسطوا المفاهيم خاطر احنا اليوم المعلومات احنا نوصلوها بطريقتنا احنا لكن فما ناس اللي توصلها بطريقه ابسط يعني كان نحكيوا على اذاعات ولا تلفزه هما اللي نجموا يبسطوا المعلومه ويكتبوا معلومه صحيحه وبطريقه سلسه اللي فما المواطن العادي مهما يكون درجه الثقافه نتاعو ولا درجه الوعي نتاعو دونك هذيك تقعد اليه احنا باش توصل الميساج خاطر كي نحكيو تحكم في الطاقه مش انجازات لكن خاطر فما قابلو تربيه وتوعية
0: هذا هو وتربية يعني. اليوم تنطلق حتى من الروضة من السن الصغير حتى الناس اليوم ناشئة تتعود وتربى على الانتقال الطاقي وعلى احنا سي كريم تربينا على المفاهيم هذه من خلال الكومادات التحسيسية تربينا عليها الضوء اللي ما تستعملوش طفيه مثلا معناه كلها مفاهيم قاعدة راسخة عنا
1: يقعدوا
0: عنا احنا ماذا بينا اليوم نمروها حتى للأجيال القادمة والفئات الصغيرة
1: هو فما توجه باش المفاهيم نتاع التحكم في الطاقه ولا طاقه نظيفه رسخوها في الاجيال الكل يعني من الروضه للمدرسه وليت فما ادراج نتاع المفاهيم حتى في الكتب المدرسيه واللي نحكيوا على حتى مواد تقرا في المعاهد ولا في الكوليج فيما يخص التحكم في الطاقه وفي يخص الطاقات المتجدده اليوم نلقاو مواد ولا نصوص تخص الطاقه الشمسيه
0: الشمسيه
1: والضوئيه طاقه الرياح اليوم مفاهيم نبداوها من الاول واليوم الحمد لله زاد كيف في الانشطه الاكاديميه ولا في الكورسيس اكاديميك عندنا دي ديبلوم اليوم اختصاصهم متوجه للطاقات المتجدده واللي هو اليوم ينفعنا كسوة في على صعيد الوطني حتى في على صعيد العالمي اليوم راهو اللي موجود في تونس مش كل شيء فقط في تونس احنا رانا حتى باش نصدروه حتى كي نحكيوا على الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه ماهيش تخدم كان على تونس الجمهوريه بركه لكن عندنا زاد كيف افاق باش نوسعوا حتى الانشطه نتاعنا ولا حتى التعاملات نتاعنا مع المتعاملين معنا في القاره الافريقيه ولا حتى في بقيه دول العالم عن طريق مختلف اتجاهات التعاون تاعنا ثنائي ولا حتى متعدد
0: بالضبط
1: الأطراف.
0: هذا بيكون كان شرف الحقيقة لتونس وللوكالة وتواجدنا الحقيقة إقليميا وعالميا، كفاءتنا موجودة في مختلف البرامج الحقيقة.
1: هو بطبيعة أنا فتت أن يكون صار الفرصة أنه فعلنا إدارة كاملة للتعاون الدولي اللي تبين أن الوكالة عندها إشعاع عالمي، خلينا نقولها عندها انخراط في كافة المنظمات العالمية ولا الإقليمية ولا حتى الجهوية فيما يخص الطاقات المتجددة وتحكم في الطاقة. عندنا علاقات مع البلدان الأوروبية، مع البلدان الأسيوية، مع البلدان الإفريقية فيما يخص التحكم في الطاقة، نتعلم منهم لكن برشا يجيونا باش يستفادوا من المشاريع ولا النجاحات نتاعنا ولا حتى كيف كيف حتى المشاريع اللي فيها إشكاليات راهي تتعلم
0: بالضبط،
1: نجم نتعلموا منها. في الفترة الأخيرة معناتها نقول ما بين شهر أوت وبين سبتمبر أكثر من وفة جاء للوكالة ووقع نقاشات وتدارس بالضبط. إمكانيات التعاون خاطر ديما نتعلموا من بعض.
0: هو سكريم في نهاية الأمر هو راهو هذية شأن حتى عالم اليوم، يعني يقولوا تغيرت مناخية تتجاوز الحدود
1: أكيد.
0: يعني شأن اتفاق يكون عالمي معناها بين مختلف الدول، حتى اليوم معناها سي سويزي مع الكوكب هذية بربي يزي ما استنزفني، هذا هو
1: هذاك واقع
0: بالضبط، هذا هو الواقع
1: اللي حكينا فيه ممكن 20 سنة قاعدين نعيشوا فيه تو
0: بالضبط،
1: واللي قاعدين نعيشوا فيه تو بتتر يتطور في الأجيال القادمة. هذاك علاش حتى منظمة الأمم المتحدة عن طريق المؤسسات والجمعيات اللي تبعتها عندها ان اوبجيكتيف اون فادي يونيفرسال فيما يخص كل ما هو تغيرات مناخيه وكيف كيف الاستعداد للامباكت اون فادير نتاع لي شانجمون كليماتيك.
0: بالضبط سي كريم، خلينا نرجعوا للتغيرات المناخيه ونرجعوا لتعرف احنا سنة عشنا موجات متتاليه، موجات كبيره لاول مره نعيشوها في تونس، يعني ارتفاع كبير درجات الحراره، ماء جر عنه يعني جهاد وطلب مفرط للطاقه، وتعرف احنا هو الاستعمال المفرط للمكيفات طبعا الهوائيه، المكيفات اللي اصبحت اليوم ضروره عند العائلات، ما عادش اليوكس، ما عادش ان كونفور اليوم معناه امام هالسخانه المرتفعه الناس الكل باش تخدم الكليماتيزورات نتاعهم. احنا اليوم فما برنامج من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه ان شاء الله باش يدخل حيز التنفيذ ان شاء الله في السنه القادمه، هو ربما يتعلق بالمكيفات المقتصده للطاقه. ياخذ التفاصيل معاك، شنو برنامجكم في المكيفات؟
1: اخذ الحق انا اهل الموضوع
0: ولا مش من
1: اختصاصي انا يعني في التفاصيل نخليهم اخري في وقت اخر، لكن اليوم المكيفات قاعده تنتشر خطر فما تغير في المناخ. اليوم السخانه اللي نعيشوا فيها في تونس تخلي الناس تلوج على الكونفور اللي هو ما عادش اسمه كونفور في حد ذاته ولا هو نسيستي باش الواحد ينجم يعيش مرتاح. دونك الاقبال ولا على المكافئات كبير. الوكاله عندها توجهات في تحسين جوده المكيفات الموجوده، دونك ديما نحن ننصحوا الناس تستعمل المكيفات اللي هي اكثر كفاءه، اللي هي ممكن في برشا حالات الناس تلقاها في السوق الموازيه، لكن عندنا مشاريع مبرمجه ومقترحات نتاع مشاريع باش نمشيو في انه يكون الاقبال اكثر ما يكون على المكيفات المقتصده في الطاقه. فما برامج عندي زميلي عبد القادر بكوش اللي هو كان زاد في ضيفك ان شاء الله زاد تخصص حصه خاطر فما مقترحات نتاع مشاريع باش نجموا نتجاوزوا الاشكال نتاع انه نلقاو مكيفات موجوده على السوق الموازية وهي تقتصد برشا ما تقتصدش في الطاقة لكن نلقاو بدائل.
0: باهي سي كريم، احنا مش ندخل في التفاصيل ولكن اجمالا احنا ماك تعرف اليوم القدرة الشرائية متاع المواطن وجايب المواطن وغيره وغيره، في الحقيقة كي يلقى كليماتيزور معناها 900,000 والاخر مليون واش ولا بزملين راهو باش يمشي لك الكليماتيزور هذاك اللي راعي رخيص يقول لك خليني اليوم نسلك اموري، ولكن زاد لهنا باش يخسر طاقه. من بعد ناخذ التفاصيل معك، وشنو نصيحتك للمستهلك في هذا الاطار؟
1: هو التونسي ديما يلوج على حاجه اللي عندها نفس الفونكسيون حسب منظوره هو واللي ارخص، دونك باش يشري 900 دينار مش باش يشري نتاع مليون و100 ومليون و200. لكن ما ينساش اللي هو الاستثمار اللي باش يقوم به صحيح ارخص، لكن التكلفه نتاع الكهرباء اللي باش يستعملها في المكيفات هي اللي باش تكلفه على مده استعمال هالمكيف 10 سنين وغيره. التوجه اللي موجود انه نلقاو حلول باش نعوضوا الفارق هذاك اللي هو يخلي السيد يشري لاغلى وتكون الدوله تدعم الفارق ما بين الزوز مكيفات بما يخلي المواطن يمشي يشري الغالي
0: اي
1: بدعم من عند الدوله. هذا مشروع ان شاء الله يحكي عليه سي عبد القادر.
0: ان شاء الله سي كريم مهم جدا تو حتى في تفاصيل اخرى نرجعوا له بالتفاصيل، ولكن نجموا نتجهوا نحو دعم المكيفات في الدوله، معناها دعم دعم المواطن في اقتناء مكيفات مقتصده.
1: نجموا بما انه المائل نتاعهم هو اقتصاد في الطاقه،
0: فما مشروع في هذا الاطار
1: بطبيعة. بطبيعة فما حاجات قاعده تخدم ان شاء الله من هنا العام الجاي تكون موجوده على ارض الواقع.
0: مشاريع نحو دعم المستهلك في اقتناء مكيفات مقتصده للطاقه.
1: ما ايه
0: بالضبط هذا هو مهم جدا. نرى اذا كان باش يرجع بالنفع على ميزاننا التجاري وعلى اقتصادنا مهم جدا، معناه لهنا الحقيقه وجيب المواطن بطبيعه من الاول كما قال لي زميلي حمدي، جيب المواطن وايضا على الميزان التجاري وعلى طبعا الاقتصاد، اقتصاد في بلادنا، فتكون معناه الحقيقه اهداف معناه متعدده. لكن سي كريم معناه زاد احنا شنو الحل امام المكيفات وحتى الادوات الكهرومنزليه المنتشره في الاسواق الموازيه على حافه الطريق، مثل في تونس بحذاكم في المنصف باي مثلا، نحن عندنا لهنا في الجم وفي موجود معناها من الحقيقه ريالمون، خلينا نكون واقعيين في كيفاش سبل خلينا نقول التوقي مع النزيفه هذيا نتاع المعدات.
1: هو الأكيد اللي دولة حطت ضوابط، حطت إتيكتاج متاع الإكيبمون إلكتروميناجي باش تخلي المواطن يعرف أنه هو المنتوج اللي هو أقل استهلاك، وتوجهه باش يختار الحاجة اللي هي تكلفه أقل في جيبه على في مدة الاستعمال. اليوم الواقع متاعنا يقول اللي فما في سوق موازي وفما كيف يقولوا دي زيكيب مو متواجدين اللي هم ممكن أرخص، لكن احنا نعاولوا ديما على التوعية اللي احنا ذاك واحد من الآليات متاعنا باش توصل المعلومة. انت كان شفت حتى في السنوات اللي فاتت ديما فما دي كومباني دو سنسيبيزاسيون دو كوميونيكاسيون بارابور للامبورتونس متاع الكريتيكتاج وكل التيكية صغيرة اللي موجودة فوق الفريجيدير
0: الملصقة
1: الطاقية هذيك اللي تقول هذا يستهلك كذا وهذا يستهلك كذا، تخلي المواطن يعرف قداش عنده اختيارات وأن هي اللي أنفع للجيبو كما
0: بالضبط. سي كريم نرجع لمجال الطاقة الشمسية اللي هو اختصاصك. ناخذ مدى انخراط المبانا طبعا الجماعية والفردية في الطاقات المتجددة وشنو كانت النتيجة، فماشي برنامج إذا مستقبلي لتعزيز اللوحات الشمسية في المنازل.
1: هو اليوم فما الحاجه الاكيده اللي واحد ممكن من النتائج نتاع البرنامج نتاعنا لانتقال الطاقي في المؤسسات العموميه انه اليوم لقينا توجهات ومبادرات من عند كافه انواع المؤسسات اللي موجوده في تونس تحب تنخرط في كل ما هو انتقال طاقي بكيف مهما يكون معناتها التمويلات والى غيره، فما التوجه كامل باش الناس تستثمر في الطاقه المتجدده وتحاول تقلص من الاستهلاك نتاعها نتاع الطاقه. على سبيل المثال فما برامج ان شاء الله باش تحط قيد التفعيل يعني ان شاء الله يقولوا العام الجاي اللي هو يخص كل ما هو مباني تابعه البلديات في تونس، نحكي اكثر من 350 بلديه اللي موجوده في تونس اللي ان شاء الله المباني اللي تابعينهم واللي هم مرتبطين بالجهد المخفض يكونوا مستنفعين بانظمه فوتوفولتاية مرتبطه بالشبكه. برنامج هذا
0: يعني تقصد شبكه الاناره العموميه ولا داخل المنشاه في حد ذاته؟
1: يخص المباني.
0: في المباني
1: اللي يمكن نحكيوا على بلديه، نحكيوا على مقر بلديه، قصر بلديه، نحكيوا على مخازن تابعين البلديه، دي ديبو دي زونتروبو ايتترا، هذوما كل نجموا نخدموا عليهم مع الطاقه الشمسيه ونجموا في برشا حالات كان نحكيوا على جهد مخفض نجموا نغطيو 100% من الاستهلاك نتاعهم. دونك هذا نوع من المخرطين ان شاء الله باش نخدم عليهم. كيف اليوم فما توجه باش المقرات اللي تابعه للتسكي الولايات وللمعتمديات قاعدين تو نعملهم في الاحاطه الفنيه اليوم، يحبوا زادا كيف يمشيوا في التمشي هذا ويشوفوا الامكانيات ولا الامكانيات المتاحه باش هما يركبوا طاقه شمسيه فوتوفولتاية. كان نحكيوا على مقرات تاع ولايات ولا نحكيوا حتى مقرات تاع معتمديات، هذيا كيف بادره كبيره اللي هي قاعدين نتعاونوا معاهم تو باش ان شاء الله سابوتي ان شاء الله.
0: فما برنامج جديد خاطر
1: هو مش تيب هو تيب هاني قلت لك تمبورير ظرفي ومحدود في الوقت، لكن هذا ما يمنعش اللي بالموارد الذاتيه ولا بالبيدجيت ليتا نجموا نخلقوا برامج اخرى. البرنامج اللي يخص البلديات هذا عن طريق كيف ان شاء الله في اطار التعاون مع التونسي الايطالي ان شاء الله يدخل ان شاء الله حيز التنفيذ العام الجاي. بالنسبه اللي ذكرته فيما يخص المبادرات نتاع الولايات ولا مقرات المعتمديات، هذه ما زلنا تو نخمموا في المبادرات الذاتيه والاستثمار عن طريق الموارد الذاتية، وإن شاء الله نلقاو زاد حلول أخرى. إحنا كل ما نلقاو حلول اللي هي تحسن المردودية إحنا أوني توجور
0: بالضبط. سي كريم نخموش مستقبلا يعني كوكالة في نهاية الأمر وكدولة واستراتيجية الدولة أنه هالانخراط في الطاقات المتجددة والطاقات الشمسية في المؤسسات العمومية ما عادش طوعي يكون إجباري؟
1: كل حاجة في وقتها.
0: أه؟
1: كل حاجة في وقتها.
0: نجم نوصل للتوجه هذية ولا ولا والحد الآن الانخراط مبشر يخليونيش ربما أننا
1: شوف بصريح العبارة اليوم على أكثر من 4 مليون منخرط ولا مرتبط بالشبكة جهة منخفض عندنا أكثر من 145 ألف مسكن مرتبط ولا منشأة مرتبطة بالشبكة وعملت محطة فولت ضوئية أكهو
0: أي.
1: بالنسبة نسبة ضئيلة جدا يعني مازلنا نحكيه على الانخراط الطوعي في وقت من الأوقات النجم تكون نجم يكون التوجه على أنه تصير الإجبارية لكن ديما الإجبارية عندها حدود معينة كل حاجة في وقتها
0: كل حاجة في وقتها
1: كل حاجة في وقتها مازلنا ما وصلناش لك الدوغري دو ماتوريتي باش نوليو
0: احنا ان شاء الله نقولوا ومعني نعزوا الانخراط الفعلي للمؤسسات العمومية في الاعتماد على الطاقات الشمسية لأنه الأرقام الحقيقة لحد الآن مباشرة وإن شاء الله ببرامج جديدة من طرف الوكالة حتى تحفز الانخراط الفعلي للمنشآت العمومية. زميلة فاطمة تراد الحقيقة بنت إذاعة المنستير زميلتنا الصحفية فاطمة تراد بنت إذاعة المنستير وهي الآن مكلفة بتسيير إدارة التواصل والتكوين بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اليوم الحقيقة رجعت لبيتها خلينا نقول مقلوش الأصلي معني حتى الوكالة زادة أحتفظتها فاطمة ولكن رجعت اليوم رجعناها بالتاريخ إلى أروقة إذاعة المنستير وفاطمة اليوم الترحاب من الزملاء. فاطمة مرحبا بك ساعة أنستنا وشرفت
2: يعيشك يعيشك كريمة. خليني أقول رجعنا للحبيب الأولي
0: قولوا ما الحب والحبيب الأولي هكا البدايات خلينا نقولوا فاطمة هكا ولا
2: الذكريات البدايات الانطلاقة أي حاجة حلوة تتربط بالمنستير وبإذاعة المنستير
0: بالضبط. فاطمة كيفاش شفت بعد السنوات هذه من قولوا من الابتعاد على إذاعة المنستير كيفاش شفت الإذاعة تبدلت الإذاعة أكيد استديو هذا جديد ما تعرفوش الرقمي كيفاش شفت الأجواء داخل الإذاعة ما نعرفش إذا كان زاد لأنه هو في نهاية الأمر حتى الأروقة طاقة كيفاش شفتها الإذاعة بعد السنوات
2: فاطمة شو باش نحكي بشوية
0: نوستالجي
2: العيلة مازلت هي معناها دايوغ ما تفرقش برشا على الوكالة راهو حتى احنا في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ماناش برشا هذيك علاش نفس العيلة تلقى فيها روحك معناتها نفس اللحمة نفس الضحكة لله. نفس يتوحشك يتغيب هنا كيف كيف العيلة الأولى إذاعة المنستير العلاقة قعدت هي بيدها الضحكة موجودة الناس اللي تخدم على خاطرها تحب تخدم اللي تعطي من عندها بالضبط. اللي تعطي الزايد اللي ما تحسبش تقولك انا معناتها مثالش معناتها نعطي البلوس نجتهد نلوج استوديو محليه الالوان محليها ملاحظة أخرى تواصلية بما أنه هذا اختصاصي حبيت برشا أنكم تحتفظوا على الهوية البصرية باستعمال اللون الأزرق بختو يعني حتى من في قاعات الانتظار كذا نلقى الخاصية هذية دونك ما شاء الله تطور محلاه وقاعدين نقدمه وديما هي المدرسة الأولى إذاعة المنستير
0: بالضبط فاطمة الحقيقة نحن إذاعة المنستير هو صرح أعلامي كبير احنا راهو انتم خذيتوا المشعل على الناس اللي جيت قبلكم احنا اخذينا المشعل على الناس اللي قيناهم اللي مازالوا توا موجودين معانا واللي شكون خرج على شرف المهنه فيه وكانه خذينا الريليف فاطمه كانه اليوم بدلناش من بصمتنا بدلناش المشي نتاعنا قعدنا محافظين بالرغم فما اجيال جديده ولكن قعدنا محافظين على الهويه والخصوصيه اللي كنت تحكي عليها يبدو انه هذا هو السر فاطمه
2: وسرح له
0: الحمد لله
2: لانه كيف ما قلت انت ما بدلناش الخطوه قعدنا بنفس المبادئ على خاطر الصحافه هي مبدا قبل كل شيء انك توصل الخبر بطريقه صحيحه انك تكون عين المواطن بارتو انك تكون لسان المواطن اللي تبلغ له الاشكاليات نتاعه وين تطرحها وانك تفيق زاده كيف بالضبط. كيف المواطن بالضبط. والمؤسسات بالضبط. على حاجات تنجم تفيدها كيف ما التحكم في الطاقه
0: الحقيقه كيف دخلت الاذاعه سي كريم نسمع برشا فاطمه تراد ما نعرفهاش ما تلاقيناش معني دخلت بعدها فاطمه لكن ديما نسمع صديق عمل فاطمه راهو مانيش نحكي على خاطر فاطمة بجنبي ولا رمي ورود، لا مش هذا، ناس اللي تعرفني مش هذا، مش هذا، مش هذا طبعي ولا كاركتيري، ولكن نشوف صدى عمل فاطمة كيفاش كنت كل جرأة، لأنه هذي داخل حتى في الفلسفة بتاع إذاعة المنستير. يعني صور في العهد السابق وفاطمة تنجز برامج بكل الحرية ذي وبرامج هكا، وكأنه هكا شوية دغدغ السلطة وقتها، وبرامج فيها إحراج للسلطة، وبرامج فيه نسمع برشا، سمعت ألو ألو برشا برشا برامج قدمتهم فيهم جرأة عالية.
2: الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي اللي حاولت نخدمه، رغم انه وقتها كانت التوقيت من 10 نص النهار، يعني التوقيت صعيب على خاطر يسمعوك العائلات، على خاطر تثمى فئه معينه اللي تسمع في الوقت هذاك، انك تدخل لهم ببرنامج اقتصادي في الراديو مش سهل. دونك كيفاش تبسط المعلومه، كيفاش تعطيها لك المراه اللي قاعده في الكوجينه واللي تشدها، كان تحدي وتحدي حلو. برامج اجتماعية، مهرجانات، يعني حاولت. والبيت الأولاني نوارس المساء.
0: شوف فاطمة، ديما ديما النفس النقدي كان موجود الحقيقة لإذاعة المنستير، ما كناش كل مؤسس ياسر نرمي ورود ولا ما معناها مش الحياة هكا، كنا ننقده، لأنه شوف النقد هو الطريقة الإصلاح، أنك مش تصلح، أنك مش تساهم في السياسات العمومية، زادا نحن كدورنا كأعلام. هذا هو الحقيقة، إن شاء الله كون وفقنا في هذا الاختبار إن شاء الله يا ربي، وفي هذه الوظيفة النبيلة، وإن شاء الله نقولوا العلم العمومي يرجع إلى دوره الأصلي.
2: هو كيف ما قلت، ديما إذاعة المنستير الرائدة، وحتى في التحكم في الطاقة البداية كانت معاكم صحيحة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء سبقتكم باختيوة، بما أنها انخرطت زادة في البرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، وركبت هي بيدها محطة فلطة ضوئية، وعملت كيف كيف الأساليب الكل متاع النجاعة الطاقية في وسط المؤسسة. إذاعة المنستير كيف كيف في الإذاعات والإذاعة الوطنية، نقول حاجة مزيانة برشا، فخر للإذاعات، المؤسسة الإذاعة، أنه إذاعة المنستير كيف كيف تكون رائدة وسباقة في المجال هذايا.
0: فطومة وسي كريم، سمحني كان هكا رفعت الكلفة وقلت فطومة، لأنه اليوم احنا نجم نكون مؤسسة صديقة للبيئة، مؤسسة خضراء مستقبلا، معناها فاطمة إن شاء الله. وسي كريم لك أنت مؤسسة إذاعة المنستير،
1: شنو اليمة؟
0: ها إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا معناها مؤسسة نموذجية صديقة البيئة، خطوات أخرى وننخرطوا في برامج أخرى إن شاء الله.
1: هو اليوم الوعي موجود، والمبادرة موجودة، والمساهمة موجودة. أنتم تحكيوا على التحكم في الطاقة، حتى وأنتم حاجة مش تخصكم أنتم، والباتيمون بحد ذاته فيه لميزور بتاع الإفكاس نيرتيك، وفيه لميزور بتاع رونوفلابل. إشنا يبقى؟ بتاتر شوية تجيستيون تجيشي، شوية تتري حاجة كيه، ما سلوغان هات سيبو موجود. هو
0: إذا إن شاء الله هاو كتو نحن هدفنا ومشروعنا القادم إذاعة المنستير مؤسسة صديقة للبيئة، ونخدموا عليه
2: إن شاء الله،
0: هاو كرفعنا الشعار وإن شاء الله نخدموا عليه بكنا يد واحدة، لأنه راو هذي عمل جماعي.
1: أكيد.
0: ها؟ وإن شاء الله يد الله مع الجماعة، وإن شاء الله هذا المجهود يكلل إن شاء الله بالنجاح. كما اليوم دشنا المحطة، إن شاء الله نحتفلوا بإذاعة المنستير إذاعة صديقة، مؤسسة صديقة للبيئة إن شاء الله. فاطمة خليني نرجع لك، وأنت تشرفين على إدارة التواصل والتكوين بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وما لهذه الإدارة من أهمية في التعريف ببرامج الوكالة اللي هي زادة مهمة جدا حتى توصل معنى للمستمعين، وفي تكوين اليوم الصحفيين، حتى اليوم نتناولوا المجال الطاقي في برامجنا، وحتى اليوم نعرفوا المستمع بالطاقة، خاصة فاطمة تعرف أمور تقنية شوية، فيش احنا اليوم نوصلوها بكسلاسة حتى الناس تفهمها.
2: كنت معنا أنت كريمة في البرنامج والدورة السابقة اللي قامت بها الوكالة الأسبوع الفارط في الإقليم الثالث، وكانوا معنا نخبة من خبراء الوكالة حتى يحاولوا يوصلوا المعلومات هذه، حتى يحاولوا يبسطوا المفاهيم الطاقية. المجال الطاقي مجال فني تقني معقد شوية، يعني إذا كان نحب نوصل المعلومة كيف ما يلزم، إذا كان نحب المواطن ينخرط في المجهود الطاقي هذا، إذا كان نحب المؤسسات تنخرط فيه، لازم صوت يوصل. صوتنا احنا كوكالة وطنية للتحكم في الطاقة ولا عمليات التواصل اللي نقوم بها تنجم تكون شوية كيف ينضم لنا الإعلام، كيف ينضم لنا الصحافي ويكون هو السفير للوكالة ومؤمن بقضية التحكم في الطاقة، وأنه لازمنا نسعى أننا ننخرطوا في البرامج هذية، حاجة هيلة برشا. هذيك علاش الصحافي لازم نوفر له المعلومة، هذيك علاش الصحافي هو بيدو لازم نبسط له المفاهيم هذية حتى يتبنها بالضبط. حتى يعرف يفسرها ويتلقاها المواطن كيف ما نحب.
0: هذا هو وذاك كان رهان وانتم نجحتوا فيه الحقيقة فاطمة، انكم اليوم احنا كيفنا نخلقوا سفارات طاقة ونبسطوا المفاهيم هذه من خلال اليوم احنا الحقيقة تحطوا على ذمتنا، خلينا نقول خبراء الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة في كل المجالات، معناها في مجالات النجاعة الطاقية دي، في المجال الصناعي، في الفلاحي، ايضا في مجال النقل. في الحقيقة هذا من نجرب كان احنا يفيدنا ومش يفيدوا بي وتكون حاضرة طاقة طبعا في برامجنا. ما ننسيوش فاطمة، تحية زادة لزميلتنا ريم بوغرة المكلفة بالأعلام بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي حاضرة معنا. ريم أنا قاعدة في الريجي مش حابة اليوم تشاركنا في العرس الطاقي، مش حابة تفرح معنا اليوم، هكا التحية عن بعد.
2: وريم هي همزة الوصل ما بين الصحافي وخبراء الوكالة، معناها كل ما الصحافي يحتاج للمعلومة تحاول ريم تكون همزة الوصل.
0: ريم راهو المستمع طالبك، راو انت اليوم المستمعين طلبوك تجيب حضرنا ريم تعطي كلمة. مرحبا بيك، يلا ريم تلتحق بينا، تلتحق بينا زميلتنا ريم بوغرة المكلفة بالأعلام بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ريم الحقيقة اللي بتدخر جهدا ونطلبوها نلقاوها نقلقوها في الويكاند في الأوقات الكل، تضعنا طبعا خبراء الوكالة على ذمتنا في برامجنا في متابعاتنا الإخبارية والإذاعية. مشكورة جدا زميلتنا ريم بوغرة المكلفة بالأعلام بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، دخلت معنا ريم في المباشر في الأستوديو. يا ريم مرحبا بك زميلتي العزيزة، أنسنا وشرفنا في إذاعة المنستير.
3: يعيشك، شرف لي وحشمتني.
0: ريم هذه الدار دارك يعني. ريم راهي من جنود الخفاء، ما تحبش برشا الظهور، ديما تخدم في الخفاء، يظهر لي فاطمة ريمة
2: رغم انه معناتها الخدمه نتاعها مميزه جدا، ولولاها هي كيف ما قلت ما توصلش الصوت نتاعنا. الدورات التكوينيه هي بيدها اللي تشرف عليها، تتعامل معاكم، تتواصل معاكم. يمكن الخدمه نتاعها في الخفاء، لكن عرفتك اللي ما تظهرش اما تقدم برشا.
0: بالضبط. ريم زميلنا حكيم اسطنبولي ندلوا عليك، ريم بوغرة نحبوها تظهر صوت وصوره.
3: عايشك،
0: مرحبا بيك يا ريم بحذينا اليوم، حبيت تشاركنا في هالعرس خلينا نقول كما ذكرت الطاقي في إذاعة المنستير، وحبينا اليوم زدنا نحكيه على دوركم الكبير لوليكم انتوما ما كناش
3: نحاولوا. مبروك عليكم المحطة الضوئية، هي محطة هامة في مسيرة إذاعة المنستير والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كما كانوا يقولوا زملائي حرصك باش تنجز المحطة هذه، ونحرصوا يعني باش نعمموها على كل
2: المؤسسات
3: العمومية. حشمتوني صح المباشر، خاطر نحشم هنا برشا لا غالب. نخدم في صمت كما قلت،
0: بالضبط ريم تخدم في صمت. وريم بنت الصحافة المكتوبة.
3: اي انا بنت الصحافة المكتوبة،
0: ريم راهو راي عندها قلم، ما نحكي لكم مش راو يا مستمعين، ما نحكي لكم مش قلم ريم،
3: قلمي ما يحشمش من نحشم لا غالب. وكما قلت لك
2: مسمينها سيبويها، راهو معناها كيف نكتبوا حاجه باش تهبط نقولها عنديوها على سيبويها.
0: راهو ريم قبل ما تلتحق بالوكيل، لان يعني ريم زميلتي وبنت البروموسيون نتاعي في معهد دفعتي في معهد الصحافه. ريم زيدا قبل ما تلتحق بالوكيله عندها قلم، راهو قلم يرن قلم، معناها ان شاء الله ريم والله احنا كتاباتك وين نتلقى ونقول لك يا ريم ارجع للكتابات وارجع للصحافه.
3: الكتابه هي شغف ما يوفاش عند الصحفي، هو حب متواصل.
0: بالضبط.
3: هو الحب الأول والأخير عند الصحفي، ما تنجمش توقف الكتابة، القلم متاعك مدام القلب ينبض القلم ديما ينبض
0: إن شاء الله لا يجف قال مكاريم إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله في مزيد النجاحات. اليوم إحنا في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنت همزة الوصل الحقيقة بين الوكالة وبين الخبراء وبيننا. إحنا هذا هو العمل اليوم يريم حتى نوصلوا المعلومة للمستمعين وحتى ننخرطوا جميعا.
3: خليني نبدأ الساعة إني كان ما لقيتش الأجواء الملائمة إني باش نخدم خدمة كما هذه لفائدة الإعلام والصحفيين. ما نجمش نخدم وما نجمش نقدم. احنا فريق الاتصال مانيش وحدي نخدم
0: بالضبط.
3: معايا فاطمة تراد، معايا وسيم بقدر، معنا مجموعة كبيرة،
0: معايا التحية بربي
3: كلهم كلهم الحق، ومعايا مديرين زادة متعاونين برشا، معايا إدارة عامة متعاونة، الناس كل نتعاونوا مع بعضنا مانيش وحدي نخدم. ممكن انا ننسق ما بين الجميع ونحاول هكا ديما يقولوا انت من حازة اكثر زملائك الصحفيين الحق ديما هما عائلتي الاولى وزاد لنا ما احتضنتني احتضان كبير
0: بالضبط.
3: ووفرت لي الأجواء الملائمة أني نخدمه. ما نكذبش يعني إحنا عيلة في اللنا ما
0: بالضبط.
3: يعني تدخل تخدم تدخل تخدم وانت فرحانة، تدخل تخدم وانت تخمم كيفاش باش تقدم، كيفاش باش تخلق جو ملائم باش تزيد في خدمتك، باش تقدم في خدمتك.
0: ونشوفوا الحقيقة صفحة ثرية جدا لبودكاست، نشوفوا عمل كبير الحقيقة تقوموا به إن شاء الله ريم ربي يوفقكم. وانت زادة كما فاطمة التقيت بزملائك زملاء الدراسة الكل اليوم.
3: أي زملاء الدراسة فرصة. أنا من دخلت وأنا نسلم يعني من دخلت وأنا نسلم. أنا شفت صغري
0: بالضبط.
3: شفت صحابي، شفت ضحكنا قبل، شفت ذكرياتنا، شفت حكاياتنا في معك
0: كل
3: صحافة.
0: واحد خذي مجال ولكن
3: كل واحد خذي طريق ومجال لكن الهدف هو الكلمة، هو نفع المواطنين
0: بالضبط.
3: هو كان الرسالة النبيلة متاع الصحافة بالضبط. في تونس
0: بالضبط.
3: ومتاع الاتصال زادة في تونس أكل قريناه وتعلمنا أنه مهنتنا نبيلة بالضبط. ومهنتنا موجودة باش نخدموا الناس وباش نوصلوا لهم المعلومة بالطريقة الصحيحة، يعني نوصلوا لهم الخبر الصحيح واللي يفيدهم
0: بكل
3: خاصة
0: أمانة. بكل أمانة. أمانة بالضبط. هذا هو والمعلومة من مصدرها ياري
3: أكيد.
0: هذا هو نحن ماذا بينا مكاتب الاعلام الكل من فتحه كما كاتب الوكيله راهو المعلومه كي ما تاخذش من مصدرها تفسح المجال للاشاعات. اليوم احنا الجهه الرسميه هي اللي مش تقف امام هذه الاشاعات.
3: انا كنت صحفيه وكنت في الكرسي نتاعك وبعد التحقت بمجال الاتصال ونحاول انه نقرب بين خطين متوازيين لا يلتقيان حسب ما يقال. لكن نجم نقول لك اللي مكاتب الاعلام في كل يعني الوزارات أي. ولا الدواوين ولا المنشات العموميه عندهم خدمه كبيره ياسر، وزاد المديرين والمسؤولين زاد عندهم خدمه كبيره ياسر. واحنا نحاولوا ان نوفقوا ما بين طلب المعلومه وما بين خدمه مثلا انا نحكي على الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. زملائي ما همش مقصرين
0: أكيد.
3: يحاولوا يوفروا من وقتهم ومن وقت الخدمه ونساعات نتعسف عليهم. مثلا نجي مثلا نلقاه يخدم عنده في اجتماع نقول له أمان أعطيني حتى 5 دقائق من وقتك للزملائي الصحفي سامحيني للزملائي الصحفيين لإعطاء المعلومة
0: بالضبط.
3: يعني نحاول نوفق ما بين العمل اليومي وما بين أنك تكون زاد على ذمة وسائل الإعلام.
0: هو راهو مكاتب الإعلام راهي مكسب الهياكل العمومية. هاو الدليل قدامنا معناها حتى لين معلومة توصل تبارك الله مع اليوم تنقلتوا بحضينا أكبر دليل معناها توم على دوركم الكبير والريادي هكا. خلينا نحوصل وصلنا لختام هذا اللقاء. سي كريم كلمت الختام نختم معك. سي كريم النفسي
1: ختام مش نبداوة
0: صحيح.
1: فما انت ذكرت همزة وصل
0: اي بالضبط.
1: صحيح احنا نحكيه ديما على إيصال المعلومة واللي هي كما قالت فاطمة تبسيطها وبطريقة سلسة.
0: أي.
1: الحاجة الثانية توا احنا جيست نستغل الفرصة بما انه احنا في ذات المستير
0: بما انه عرس
1: بما انه عرس
0: كل شيء مسموح.
1: اي احنا في الوكالة عندنا مكتب اللي حاطة اللي هو الهيلب ديسك اللي هو واجهة اخرى. يعني الواجهة الاولى هي متاع الاعلام لكن عندنا الواجهة قدام المستثمرين اللي يلوجوا على النصيحة ويلوجوا على التوجيه. موجود في الوكالة عنده سنوات من 2022 سنة عملنا إحياء متاعه والإثراء متاعه باش يكون هو أي مستثمر مواطن وإلا مستثمر أجنبي ولا تونسي حاب يعمل أي مشروع في الطاقات المتجددة ولا في النجاة الطاقية يجي للمكتب هذاك وياخذ المعلومة بطريقة سلسة.
0: يعني في كيف الفروع موجودة
1: على هو موجود في المقر المركزي في الوكالة لكن في كل فرع عندنا ممثل للهيلب ديسك. يعني المعلومة تاخذها ما خليتش تتوجه للمعلومة
0: بالضبط.
1: والحاجة الثانية اللي هي ميزين عليها أثناء مع الإدارة العامة أيه؟ إنه هذا كل بيش يكون صفر مدين فاسون ديجيتال
0: بالضبط.
1: ما نجيش كلام بالتليفون بركة، عندي اون بلاتفورم موجودة، الكيستيون ما ولا السؤال ولا الموضوع اللي حب نطرحه ونحب أيه؟ بنا نستفسر عليه، عندي اون بلاتفورم نكسد إليها نقل معلومة.
0: حتى بيش اليوم نتجنبك التنقل وربما كل هوكا على جميع المحامل، تحب تجي مباشرة مرحبا بيك عندك ال... هذا هو معناها الإنصات.
1: المكتب المكتب في حد ذاته موجود يعني بالضبط. للزوار الهاتف موجود، الإيميل موجودين، البلاتفورم موجودة في المقر الاجتماعي وفي في الجهات متاعنا باش تكون المعلومة موجودة، وكنا نصيحة متاعنا وإلا التوجيه متاعنا أو كم متوفر في المؤسسات.
0: شكرا لك، يعطيك ألف صحة سي كريم نبزي مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إن شاء الله في زيارات قادمة مرحبا بيك إن شاء الله، أمسنا وتشرفنا. فاطمة ترات
2: اليوم عرس لكم انتم عرس لي هنا زيادة الراجع لهنا محلها اني نشوف زملائي اللي ليهم وحشة، وعجبتني كلمة كريمة انه توا باش نبداو باش تبدا الخدمة توا كريمة بالنسبة لإذاعة مونستير رفعت الرهان الأولاني مازلت باش ترفع رهانات أخرى، ونستناو الإنجازات القدام سواء في الإذاعة سواء بقية الإذاعات الوطنية وبقية المنشآت أيضا حتى ينخرطوا الكل في البرنامج هذايا وفي المجهود الوطني هذايا للتحكم في الطاقة.
0: بالضبط، شكرا لك. فاطمة ريب، كلمة الختام.
3: كلمة الختام انه ديما نقولكم مبروك، مازلنا بدينا كما قال سي كريم بدينا الخدمة، وحنا نبقاو على ذمتكم وعلى ذمة الصحفيين باش ديما نعطيو المعلومة.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة، أنستوني وشرفتوني، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في داركم زيدا في إذاعة المنستير. شكرا لكم زملائي، يعطيك الصحة حمدي علي المنصوري وحكيم الاسطنبولي، شكرا لكم. احنا تقريبا ما زلنا أقل من خمسة دقائق، لا أقل من قديه عشرة دقائق، أقل من درج قديه قديه ما زال حمدي أربعة دقائق واضح. إذن اليوم بربي خليني نحب نوجه تحية بكل هطاق، مو احنا نحكي على الطاقات المتجدده والنظيفه، نحب نوجه تحيه بكلها طاقه ايجابيه وطاقه مزيانه وبكلها محبه مباشره من اذاعه المونستير للسيده زهيه عون. السيده هذه اللي تحتفل طبعا بابنه مدينه المونستير ومستمعين الاوفياء لاذاعه المونستير والمحبه لاذاعه المونستير اللي باش تحتفل ان شاء الله يوم غد بعيد ميلادها، نقول لك الا زهيه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف الف خير في دارك في عائلتك، إن شاء الله أولادك بجانبك، وإن شاء الله تكون بصحة جيدة وعافية، وإن شاء الله ديما متألقة وكل كلام الطيب موجود، وإن شاء الله ديما الدعاء هذيك يكون ما يغادركش. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله عقبال 100 سنة كما يقولوا يا سيدة زهية، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. وخلينا نقولوا إلى اللقاء، وإن شاء الله نتلقاو في موعد إذاعية قادمة. جمال تحيات كريمة بن يوسف غديرة، إلى اللقاء.

0: على نفس الموجة والمسار، نقلوا الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: زهوان على الموجة 104.7
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: تمام الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. صدر بالعدد الأخير بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. ونص التنقيح الذي تم إدخاله على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. كما نص التعديل المدخل على الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع مذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. كما تم التنصيص في التنقيح الجديد على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف. كما صدر بالرائد الرسمي مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. التعديل الجديد ينص وشمل الفصل 24 بالكامل حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تلغي العقوبات السجنية وتعتمد عقوبات مالية في حال الارتكاب الجريمة في المرة الأولى. أما في حال العود فنص المرسوم على حكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع خطايا مالية. أكد وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري أن الدولة ضبطت استراتيجية لصائفة 2027 هدفها تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء. وأوضح أن الطلب على الكهرباء خلال الصيف الماضي ارتفع كثيرا تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة ومحطات انتاج الكهرباء لتدخل حيز الاستغلال قريبا. كما أضاف أن ملف الطاقة يمثل أولوية قصوى وأن الحكومة تدرس جميع الإمكانيات لضمان الاستجابة لارتفاع الطلب المنتظر على الكهرباء الصيف القادم. نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية الواجبة للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل فيه غدا باعتبار آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف 3 مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
6: دقيقة صحة.
8: بكل الألوان، بكل الألوان.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع. عدد جديد من بكل الألوان. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، اليوم نودعو شهر سبتمبر، مرحلة من مراحل الخريف، ونستقبل إن شاء الله بإذن الله غدوة شهر أكتوبر اللي إن شاء الله يكون شهر الغيث النافع خاصة. بكل الألوان كما العادة عنا مجموعة من المصافحات ومتابعات مختلفة في أنشطة اتجاهاتها زيادة مختلفة. لما حال بدايتنا باش تكونوا مع السينما والمخرج السينمائي أنيس الأسود، باش نحكيه على جديده، هو فيلم حدود الله أو بالإنجليزية Looking for my mother. نحكي على الفيلم هذا اللي قاعد يعمل في تتويجات ومشاركات خارج تونس، مشاركات نجم نقوله مشرفة. طبعا البرنامج كي ما تعودت به منذ انطلاق الشبكة الحالي ساعة فقط، معناها في حدود الساعة الرابعة نكملوا معكم. الفريق اليوم يتكون من مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر واللي تربط سيلة بينا وبين ضيوفنا عبر الهاتف، معنا حكي كيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، وأيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة والهندسة الصوتية. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع وين ما كنتوا، إن شاء الله يوصلكم صوت إذاعة المناستير والصورة أيضا على راديو مناستير لايف فيسبوك وراديو مناستير يوتيوب. مرحبا بكم الكل في المتابعة. يلا بعد النغم نبدأ مصافحاتنا.

0: نرجع مع بعضنا ونستقبل ضيفنا المخرج أنيس الأسود. أنيس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكونوا بخير.
0: الحمد لله. نسأل عليك أنيس الأسود، نقول المخرج المغروم برشا بالسينما، مغروم بالإنتاجات. نرجع أنيس على العناوين قبل ما نحكي على آخر عنوان وأحدث عنوان اللي هو حدود الله أو Looking for my mother. ذكروا شوية العناوين اللي أنتجتها أنيس الأسود.
1: والله هي مجموعة اليوم ما يقارب 16 فيلم بين قصير طويل وروائي.
0: أيوة.
1: وثائقي كذلك. من عرايس السكر، صبت العيد، صبا فلوس، جمهورية نفسي، غدا بثينة، بنت ولد قطحة، جمهورية نفسي، زريعتنا، لودينج، وكذلك فيلم حدود الله.
0: هذا آخر عنوان بالطبيعة.
1: هذا آخر عنوان.
0: آخر عنوان. أحنا مش حكيوا على آخر عنوان، لكن قبل هذا خلينا ناخذ فكرة أنيس، خاطر كي نقاو برشا عناوين في أعمالك، معناه ديما نرجعوا للبرودكشن، الإنتاج. عندك ديما شكون ينتج لك، تنتج وتمول بصفة معناها فردية، كيفاش عندك دعم من أي جهة؟
1: أنا دائما معناتها فما أفلام مدعمة من وزارة الثقافة، فما أفلام نجد لهم دعم من التلفزيونات كانت وطنية أو خاصة.
0: أي.
1: وبعد وكثير من الأحيان هما إنتاجات فردية، معناتها محاولة نبحث عن الموضوع وبعديك نصور وبعديك نحاول نبحث عن الإنتاج.
0: أيوة. وسهلة عملية أنك تنتج وحدك أنيس الأسود؟
1: صعيبة لأنه التوزيع هو الضعيف. معناتها حلقة التوزيع هي أضعف حاجة في تونس، وتخلي الإيرادات متاع الأفلام وما عندناش قنوات تشتري من عندك في تونس، هذا كل يخليك معناتها دائما تلقى معناتها ديما صعوبات في ترجيع الأموال وبداية مشاريع جديدة. دائما هذا المشكل متاعنا احنا المخرجين في تونس، قلة الإمكانيات، وخصوصا اللي التلفزيونات ما تشتريش من عندك.
0: احنا نحكيه هنا، رانا مش نحكيه على الربح، رانا نحكيه على باش تغطي الكلفة بتاع الفيلم اللي صرفت عليه من مالك الخاص.
1: احنا كينوس ما نغطيوش الكلفة، مستحيل في تونس، لأنه التوزيع ماهوش منظم، ما فماش البوكس اوفيس، ما فماش مراقبة التذاكر، التذكرة الموحدة، كل هذا يخلي الانتاج مع التوزيع هو الحلقة الضعيفة.
0: صحيح. على خاطر
1: حتى اندستري سينماتوغرافيك تنستعمل، لأنك لما تصير توزيع وتصير تنظيم التوزيع والناس تفهم اللي قديش يدخل فيلم معين، وتبدأ بشفافية، لأنه القطاع متاعنا مدعم، معناتها حتى معناتها في الفيسكال مو احنا ندفعوا كان 7%، معناتها هذا الكل يخلي الأرقام دائما غير معروفة، تعرف اللي ما فهمش حتى إحصائية الأفلام التونسية قديش دخلوا لها فلوس ولا قديش دخلوا العباد.
0: وي، معناها حتى باش يحصيوا قديش خاصلوا ربحوا ما فهمش أرقام،
1: مستحيل في تونس. مستحيل في تونس.
0: لكن جي تشوف مثلا في مصر، هوليود الشرق، أتو يقول لك الفيلم اللي أنت جو عام 57 اللي اسم عنوانه كذا، اللي أبطاله كذا،
1: بالأسبوع يمشيوا باليوم. صحيح.
0: إيرادات الفيلم بالضبط قديش،
1: شفافية كبيرة في الإنتاجات،
0: فما دقة،
1: معناتها هذه خاطر الفلوس كلها فوق الطاولة، مش فلوس تحت الطاولة.
0: وي زعما يمكن فما شركة إنتاج كبيرة هذيك، علاش؟
1: المشكلة لا تعرف شنو المشكلة، هو لما تكون فلوس السينما فوق الطاولة 100%، تولي فلوس السينما تمشي للسينما. وهذا اللي مش قاعد يصير، لأنه ما فماش لو بوكس أوفيس، ما فماش تذكرة المقننة اللي مراقبة من إدارة الأداءات ومراقبة من سنتر ناسيونال دو سينما إي ديماج، يخلي ضبابية، يخلي ديما الأرقام ضبابية، ودائما ما نعملوش لا فري ديكلاراسيون دي زونتري دارجون إي دو بوبليك.
0: معناها احنا كل شيء في المهموتة في البلاد، راه
1: في المهموتة، هذا مشكلنا، كان كل شيء في قوانين تضع وفيها الترامة وكل شيء.
0: اي هكا كما تفهمش
1: باش ينفستيز دون لو سينما.
0: وي هذا هو، ومشكله، وهذه مشكله. به حدود الله او Looking for my mother نحكيوا عليه. اعطينا المده، اعطينا الفيلم، اعطينا شويه نافون.

0: وعلى الحكايه الموضوع شنو
1: حدود الله. هو فيلم طويل وثائقي يحكي على أطفال اللي يتولدوا خارج إطار الزواج اللي ما يعرفوش والديهم يجيوا. تعرف احنا تونس قوانينها منذ الستينات وضعت مؤسسات الدولة قامت بواجبها بطريقة محكمة من وقت بورقيبة من السويس لامبيو لانستيتيو ناسيونال دو لا بروتيكسيون دو لانفونس لي مير سيليباتير. هذا الكل خلى الأطفال هذوما كذلك مسؤولية الدولة في المصاريف وبعديك يدخلون في العائلات أما كفالة أما تبني. لكن الفيلم يطرح قصة معز اللي هو قرر باش يحكي حكايته وحب يحكي على مكانة الأم في البسيكولوجيا متاعه كيفاش يعيش لابسونس دو لا مير لابسونس دو فيزاج دو لا مير الوجه الام ما يعرفوش. وهذه اكبر حاجه تجم تصير للطفل اللي ما يعرفش وجه امه ويولي له ان كوشمار يولي له حاجه يخاف منها. لما معناتها معز في الفيلم يقول انا كي نحلم بامي ما عادش لازم نرقد لاني مراش وجهها ومراش شعرها ومراش حتى شيء واللي نخاف نعاود نحلم نرقد نعاود يجيني نفس الكوشمار سي ان كوشمار بالنسبه لي هو. دونك هو كيف الطفل هذا معز يعاود يبني وجه الأم لكن بطريقته لأنه البتر اللي عاشه هذا في طفولته وهو بتر رغما عنه معناتها ما هوش مسؤول على البتر هذا اللي عاشه اللي ما يعرفش لابوه لأمه خارج معناتها خارج ما عندوش لابوه لأمه معناتها ما عندوش والدين ويعيش بدون والدين ويعيش الكفالة ويعيش التبني والجمعيات وغيره وكيفاش يعوضه. ومعز بارك الله معناتها وصل يعوض هذا كل بالفن بالموسيقى بالغناء بالمسرح بالأصدقاء بالحياة الاجتماعية معناتها الأصدقاء كانت له مهمة جدا ليتجاوز هالغياب هذا الأم. وهو يقول لي أنا أمهات تونس لكل أمات
0: به على كل اللي نفهموه
1: نعرف الأمهات الكل
0: اللي نفهموه أنيس وأنه الطرح متاع الموضوع هذا اللي تعودنا به ديما يكون طرح اجتماعي ديما لوجو على الأطر الاجتماعية اللي تقبل ولا ما تقبلش قوانين المجتمع وأعرفه اللي تقبل ولا ما تقبلش الأطفال هذم. لكن اللي فهمته من كلامك إلى حد الآن أنه طرحك بسيكولوجي إنساني
1: شيء طبيعي. هو من وجهة نظر هذا الطفل طريقته في خلق معناتها خلق فضاء خلق معناتها نفسية اللي تخليه يتجاوز هذا البتر مش يجم يعيش لأنه إذا ما يتجاوزش البتر متاعه يجم يقتله البتر متاعه. والأطفال هذوما محتاجين لخلق عالم جديد ليتجاوزوا هذا الغياب من تعويض الأم. لكن كذلك تعرف احنا المجتمعات نتاعنا صعيبة في هذا المجال معناتها الأطفال هذوما احنا نقولوا في معناتها غير شرعيين لكن هما شرعيين بالدين وبالقانون وبالأخلاق لأنهم غير مسؤولين معناتها على الوضعية اللي تولدوا فيها معناتها احنا ماناش خير منهم. وذاش يقول لي مواز قولي انت ماكش خير مني ولا واحد خير مني يمكن انا البتر متاعي هكاكا لكن قواني البتر متاعي باش نبني شخصية جديدة ونعوض هذا ونعيش تجربة مغامرة الحياة كما يسميها معز بطريقة أخرى. وهذا من شيم الكبار تعرف الرسل يتامى معناتها احنا نعيشوا في معناتها الرسل نتاعنا جايين من اليتم ايضا جايين من
0: يفرق يفرق اليتيم على مجهول النسب يفرق
1: اي لكن انا اظن اليتم هو اليتم معناتها في الاخر معناتها لما اذا متحرم من امك تتحرم من امك
0: اي هو صحيح المجتمع ربما الاحساس هو نفسه اي اما ما تنساش الوسم الاجتماعي اللي صاحب مجهول النسب هو اللي مشكله. وربما انت هنا علاش تمشي للجانب النفسي برشا على خاطر مش سهل باش يتجاوز البتر اللي تحكي عليه البتر النفسي القاسي الصعيب إضافة إلى الوسم الاجتماعي اللي يعيش أليس بربي نجموشي نعرفه وأنه أنا نعرف أنت تخدم الدوكيومنتير الشخصية حقيقية واقعية ولا حكاية؟
1: حقيقية واقعية موجودة وشخصية متميزة اللي هو حب يحكي حكايته. تعرف الحكايات هذه أنا نذكر في قرطاج لما تعرض الفيلم في قرطاج معز كلمني ليلة العرض في أول عرض عالمي في الفيلم قال لي أنيس أنا خايف قلت له يا معز انا هو شافوا الفيلم ما يعرف الفيلم على شنو يحكي ودقائق الفيلم قلت له شوف معز احنا قرطاج راهو هذيك باش نشاركوا العباد والاصدقاء والاحباب والاصحاب والناس اللي ما نعرفوهمش حكايتنا اذا انت ماكش مستعد نسحبوا الفيلم من قرطاج حاسيلو عدى الليله نتاعو وخليته وبعد كده رجع لي قال لي نعديو الفيلم والحمد لله عدينا الفيلم لانه كان نجاح كبير لهذا الفيلم في قرطاج.
0: هو شجاعه كبيره منه هو على خاطر تحب ولا تقعد رغم وانه ندعي انه احنا ناس في تونس مثقفين وانه متحررين واجتماعيا برشا تابوات كسرناهم ما مش صحيح. حكايه الوصم بالنسبه للناس هذو مجهولين نسب نحاسبوهم وكانهم هما اللي اختاروا وقت اللي واحد حتى ربي سبحانه باش يحاسبنا كان على فعالنا اللي احنا بارادتنا عملناها. اما كيفاش تجي للدنيا وقتاش وفما ظرف حتى واحد فينا ما اختار وجملته صحيحه اللي قالك حتى واحد ما هو خير مني على خاطر في المساله هذه كلنا مساويين
1: لانه كل واحد عايش بتر بطريقه او بصفه معينه وكل شيء وكل واحد يحاول يتجاوز البتر نتاعه فما البتر الجسدي فما البتر
0: النفسي
1: النفسي والاجتماعي والفقر والظلم وبرشا حاجات تصير في العالم اللي واحد يفقد بوه والاخر يفقد امه وما تكملش يعيش يبطل العيشه مو يلزم يتجاوز البتر نتاعه باش يكمل الحياه.
0: هو ذاك النجاح في الحياه انك تتاقلم مع الظرف اللي الاقدار حطتك فيه احسن تاقلم معناها مش تتاقلم بالسلبي لازمك ايجابي. به نحكيوا على الفيلم في حد ذاته حدود الله لوكينغ فور ماي ماذر العرض نتاعه فين وقع شنو وصل العمل شنو العروض ان شاء الله القادمه.
1: هو صار عروض في سلطنة عمان وتحصل على لجنة التحكيم في قرطاج حصل على تنويه قاعد يدور تو حابين ندوروا به في الجمهورية التونسية. آخر عرض كان في سيدي بوسعيد في فضاء نسيت الاسم غالغي داغ هي عسيلو ما تسامحوني لا غالب ما تنسيت ذيك
0: ميسيلش اللي تذكرهم
1: لونا مع سفارة بولونيا معناتها هم سفارة بولونيا هم اللي تبنوا العرض في هذا الفضاء في فضاء الله أعلم نسيت
0: ميسيلش
1: يقول لي الكبر هذا الكبر
0: لا ما نتصورش ما نتصورش اما لا خاطر فما برشا اماكن عرض تقاك خلط بيناتهم هذا هو
1: والله لا العرض كان جميل جدا لانه كانت فما جاليه بولونيه عايشه في تونس وبعض الناس اللي جاوا تفاعلوا بحضور معز الشريطي وكان نقاش جميل للفيلم اللي خلينا نعيشوا هالتجربة معز وسمعوا معز إلى الآخر وكان التصفيق والمحبة والشعور بهذا الطفل الشاب اللي قرر لأن احنا قررنا باش نخرجوا الفيلم لما معز يغلق 18 سنة وهو يصحح لي ويقول لي يا أنيس نجم نخرجوا الفيلم
0: بيه
1: ما يكونش هو لأنه ما عندوش والدين يصحوا في بلاصته.
0: لا بتبع وهنا والكافل المفروض اللي يكفلوا ينجم كان فما شكون كافل أما
1: أنا هذه أخلاقين مع حتى الكافل أي
0: ولا تخلي ليه هو أحسن الحقيقة
1: وأنا من يشبوه وزير الشؤون الاجتماعية ما هو شبوه
0: صحيح.
1: أنا خليته الرخص الكل راهو باش نعدي الفيلم لكن أخلاقين قلت معز قلت أنت تقري يا وليدي قلت تجم تجيني وقت أغلق 18 سنة تقولي شكون قالك صورني شكون قالك عاد عامل فيلم علي
0: صحيح صحيح هو أنيس حتى لو كان يبدا ولدك انت وباش تصور وتعمل عليه فيلم راه ينجم بعد 18 سنه يقول لك شكون قال كامل عليه فيلم في بالك ولا بيان
1: سور نعرف
0: على انت تعرف القوانين هذه اكثر مني
1: اي لكن هذه اخلاقيه المهنه يظهر
0: اي دونك وين باش نشوفوه مستقبلا الفيلم يتوزع داخل الجمهوريه في القاعات
1: احنا باش نقوموا ان شاء الله نجيو بحذاكم المسير يشوفوه لانه انا متاكد كثير من الاطفال يحبوا يشوفوا الافلام هذه لان فما ناس عندهم بتر من نوع هذا موجودين وحشمانين من البتر هذايا ممكن لما يشوفوا الفيلم ويقابلوا معز ممكن يتخلصوا مثل القيود الاجتماعيه والحشمه ويحس روحه عامل عمله وماهوش طفل مثل الاطفال
0: ماهوش عادي كي الاخرين وعنده حاجه ناقصه
1: طفل مثل الاطفال الاخرين وعنده وحقه في الحياه ككل الناس.
0: إن شاء الله موافق أنيس الأسود في كل عنوان جديد وانت ما شاء الله عليك غزير الإنتاج ترجع لنا في ساعة بعناوين جديدة وعناوين نقوها ضربة تخدم في سينما جادة عندك أهداف من الأفلام اللي تعمل فيها إن شاء الله كل التوفيق ونجاح إن شاء الله ألقاوك في المستقبل مع عنوان جديد زادة ونجاحات أخرى أنيس الأسود. إذا معاكم مواصلين نرجع لكم بعد ذن صلاة العصر ونمشي ولي توجه آخر مع سي فتحي بسباس، ونمشيو تحديدا باش نشوفوا نشاطات أخرى مع جمعية نادي الأجيال بالمنستير.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير،
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

بكل الألوان. بكل الألوان.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم. وكما سبق قدمت باش نمشيو لجمعية نادي الأجيال بالمناستير مع رئيس الجمعية سي فتحي بسباس يواصلوا الحملة التثقيفية الصحية للمسنين. ونهار 4 أكتوبر نهار الأحد عندهم حلقة جديدة في الحملة هذه. سي فتحي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين إذاعة المناستير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا سي فتحي. الصحة لاباس؟
1: الحمد لله يا رب.
0: والنشاطات لاباس في الجمعية؟
1: لا الحمد لله يا ربي. احنا عملنا حملة النظافة بقصر زعيم حبيب بورقيبة بالأخص محيط المتحف. وهنا نشكر الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالآلية 41 اللي قامت بجمع تقريب 40 كيلو بلاستيك صدقني مجنون مش فهمك اللي قاموا هذه بالحملة عاونونا فيها وتم رفعهم في نفس الوقت الذي مع نفس النهار يكملوا هزوا كما يقولوها الأوساخ اللي كانت موجود. وهذا شكر شكر شكر للوكالة الوطنية لتصرف النفايات اللي عنا متاحة. بعد في نفس اليوم بشراكة مع وكالة الحماية وتأهيد شارية ساحلي وبلدية نسير ودائرة جهوية لساحل الوسط والمدرسة الدولية الفرنسية بمواسير حملة نظافة بشتى وميناء القديمة بقصر مرمر. وهذا كان تحت عنوان مكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ. تعرف اللي هو يمثل ثالث سبت من شهر سبتمبر اللي هو الكلين اب داي اللي هو اليوم العالمي لتنظيف المحيط. وتم نفس الشيء رفع الفضلات من طرف عوان بلدية مصير مشكورين.
0: يعاونوكم كي تعملوا الحملات بطبيعة هم يهزوا لكم اللي تحصلوا من مجموع الفضلات طبعا.
1: الحمد لله.
0: به نمشيو للنهار لحد سي فتحي.
1: مصير وهلي ذاتي غارة البلاغ اللي انت خرجته يوم الاثنين الفرد.
0: ايه به قلت لك نمشيو للنهار لحد 4 اكتوبر
1: ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله في نطاق مواصلة مشروع الثقافة الصحية المسنين تنظم جمعية نادي الأجيال بتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين بالمسير واتحاد مصورين العرب فرع تونس ظاهرة صحية ثقافية تحت إشراف الدكتور عبد الحميد تشاوس اللي كل مرة يعطينا ومضة صحية للمسنين. باش يكون إن شاء الله يوم الأحد 4 أكتوبر ابتداء من الساعة 10 صباحا من قرن نادي الأجيال شارع مجاهد الأكبر المنسير تحت عنوان الوقاية من التعفنات عند المسن. باش يكون تقديم الدكتور شوقي بصيف. تعرفوا شوقي بصيف لا لا لا هو ترأس المراكز الكوفيد ونجح في عملية متاعو فما قصر الحمد لله باش يجي يعطينا. تعرفوا هو رئيس مصحة في مستشفى فردوها بورقيبة باش يعطينا الوقاية من التعفنات عند المسن لأن تعرف هذه التعفنات قاعدة تصير عند شنو يعطيهمش قيمة وبعد يقول صادت له حمرة في ساقوها وصارت له شنو يلقى حاجة ما يعطيهاش قيمة. احنا باش عاود يعرف بالحكاية دي في نفس الوقت بربي كل واحد على تاريخ ما تسمح اللي عنده ملف وعنده 4 شهور ولا 5 شهور للعيادة راهو مستعد يقدم لهم المواعيد وعدني بذلك حتى النهار ذاك ينزم يجيب اللي عنده ملف يكشف عليه وصرتنا مع الأطباء اللي لقلوت للقفل الصحيح يعيشكم اللي عنده أي ملف ما يحشمش يجيبه وإحنا عنا قاعة خاصة راهو ينجم يكشف عليه.
0: به أعطيهم الوقت سي فتحي وتعزيد حد لهم المكان طبعا باش يجيوا باش يكونوا في الموعد النهار لحد الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله باش يكون يوم لحد 4 أكتوبر ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر نادي الجير شارع المجاهد الأكبر منسيق سنة قروينة ذيك تحت عنوان الوقاية من التعفنات عند المسن. راه مهمة ياسر صدقوني مهمة ياسر راهي فرصة بالخص عند خبير دكتور شرق رسيف مش نبورتير
0: اي لا واسم معروف برشا في فترة الكوفيد نتذكر تقريب أكثر اسم في مجال الصحة دخل في إذاعة المنستير وكان في كل وقت يجاوب ويجاوب ويعطينا آخر المعطيات وآخر المعلومات وحسيز وقتها نتذكر وأنه يعطي الصحة قام بمجهود استثنائي ومش شوية رأي فترة الكوفيد
1: عنده زوز مراكز وقت يشرف عليهم جايين من داخل الجمهورية من بيقردان من مدنين من قصرية من قصر كان يشرف عليهم بنفسه
0: أي معناها حبيت نقول الاسم معروف عند الناس واسم كبير في مجال وفرصة للناس هذو من المسنين فيما يخص خاصة مسألة التعفنات هذه نعرفوا في العمر الكبير تولي فما برشا حوايج خاصة بالكبار وفي الإصابات هذه خاصة. سي فتحي يعطيك الصحة. شكرا لك.
1: شكرا
0: ان شاء الله موفق. وبالطبيعه والحمله التثقيفيه الصحيه للمسنين مازالت متواصله طبعا.
1: فان شاء الله متواصله، فانا من بعد كما قلت لك كان تسمح عندي نعطيك فكره اخرى
0: على الحلقات الجايه، خاطر هذه عندنا 4 اكتوبر معناها الاحد الجاي واللي بعده
1: اي ان شاء الله 18 احتياجات الغذائيه الاساسيه لكبار السن.
0: اي 18
1: ريم القليعي
0: ريم
1: احد 1 نوفمبر الام اسف للظاهر السله وشيخوخه شكون الدكتور اسماعيل باجيه.
0: ايوه
1: هذاك 18 نوفمبر تلقى الوقايه من الشيخوخه كبار السن دكتوره ريما بنزرتي.
0: ايه
1: لحد 22 نوفمبر حركات الجسم الوقائيه عند المسنين دكتور نبيل مجدوف. الأحد باش يكون 6 أو 5 نسمى السلامة الغذائية عند كبار السن دكتور محمد صالح الحداد. والأحد 20 ديسمبر الوقاية من أمراض القلب والشرايين دكتور بن حمد خلدون. ونختموها السنة هذه سلامة دكتور بن سلامية يكون يوم 26 ديسمبر باش يحكي لنا على فاريس.
0: باش تكون اخر حلقه في الحمله هذه في 6 ديسمبر بالنسبه للسنه الحاليه بالطبيعه
1: 2026 وكنغطوا 20 تظاهره اللي عملناها السنه هذه.
0: يعطيكم الصحه سي فتحي وربي يحييكم كل عام.
1: اذاعه المنسير والاعلام هو اللي نجحنا
0: احنا نوصلوا المعلومة، اما الحقيقة التنظيم والتنسيق والمجهود والاتصال بالدكاترة والفضاء والكل قاعدين تقوموا به انتم في الجمعية يعطيكم الصحة ما كنتم مقصرين. وان شاء الله تبدأوا تحضروا البرنامج زادة كالعادة للسنة الجديدة ان شاء الله 2027
1: ان شاء الله جديدة باش يكون مع إذاعة المنسيق.
0: طبعا احنا ديما عنا المعلومة الاولى في برامجكم سي فتحية
1: ان شاء الله ربي
0: يعطيك الصحة. شكرا لك سي فتحي بسباس، تحية لك وللي معك الاعضاء اللي معك في جمعية جمعية نادي الأجيال بالمنستير. إذن الحلقة الجاية في الحملة الصحية التثقيفية باش تكون لحد 4 أكتوبر مع الدكتور شوقي لوسيف، الموضوع متاحة الوقاية من التعفنات عند المسن. إن شاء الله الحضور يكونوا بكثافة، وكما كان يفسر سي فتحي نعاود لكم المعلومة، اللي عنده ملف يتعلق بهذا النوع من الأمراض ينجم يجيب الملف متاعه ويمشي للحلقة هذه. طبعا هما يوجهوكم ويعاونوكم فيما يخص العلاج متاعكم. يلا مازلنا مواصلين معاكم في بكل الألوان، نرجعكم بعد النغم.

بكل الألوان لليوم كملناها معكم بصوت لطفي بوشناخ. ما زلنا باش نسمعوا الأغاني طبعا، ولكن كنا نسمعوا في العين اللي ما تشوفك شي. لطفي بوشناخ التحية باش تجيكم اليوم من عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية، في تمام الرابعة الأخبار، وبعدها لهذيل الفتني في حديثنا سبور الفقرة الرياضية اليومية في إذاعة المناسير من الأربعة للخمسة. خليكم معنا وعلى موجتنا، وغدوا إن شاء الله بإذن الله برنامجنا من المجتمع باش يكون فيه الموعد على الساعة العاشرة صباحا على نفس الموجة إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: تمام الرابعة مساء على موجة إذاعة المنسير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبات السجن في الجريمة الأولى. نشر المجلس البنكي والمالي المقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. قال مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب أخباب الحذري أنه بإمكان الحرفيات تصدير منتجاتهن عبر البريد. وأضاف خلال لقاء جهوي بسوسة للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. قال إن هذا البرنامج يمثل فرصة فعلية أمام المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المشاريع الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم، مشيرا إلى أن مركز النهوض بالصادرات يدعم بنسبة 50% كلفة النقل للحرفيات. أطلقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة من الجيل الرابع. قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الركاب الإسرائيليين في طريقهم حاليا إلى مطار بن غوريون على متن طائرة لشركة فلاي دبي الإماراتية، وذلك بعد رفض السعودية هبوط طائرات عسكرية ومدنية إسرائيلية على أراضيها لإجلاء الركاب. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: رجل المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: حديثنا سبور.
3: حديثنا سبور.
4: حديثنا سبور.
5: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد عبر موجات اذاعه المنستير. حديثنا سبور كالعاده في سويعه من زمان، نرجع معكم لاخر المستجدات، اخر الاخبار الوطنيه واللي تهم كرتنا وتهم رياضتنا كالعاده. زاده نهار الاربعاء يكون خاص شويه، نرجعوا للكره العالميه. فرحان برشا انه كالعاده يرافقني في هذا المساء بكل حب في القراءه الفنيه باستقبال سي شكري عيسى. اهلا وسهلا كوتش.
6: مرحبا كوتش، نقول كوتش خاطر كي تحلل تعرف كيفاش تحلل.
5: لا بس
6: مرحبا في الكابتن،
5: خاطر عندي اساتذه قويين برشا الحقيقه.
6: تلميذ باش تهد معنا.
5: اي نحاول نتبعكم الحقيقه.
6: ان شاء الله مرحبا بكل توت ليكيب، كل اللي يشوف فينا ويسمع فينا في ذات المنستير. ان شاء الله عدوي وعشويه سويعه رياضيه طيبه ان شاء الله
5: وفيها برشا ما نحكيه. مع كوتش ناجي عاشور زاد، اهلا وسهلا، مرحبا كوتش.
7: مرحبا بك، مرحبا بكافه الحضور كل مستمعين ذات المنستير.
5: كالعادة باش نرجعوا لآخر المستجدات الوطنية، نبدأ مع المنتخبنا الوطني التونسي من خلال فقرة الجورنال. تحية لأيمن الشابي في الإخراج التقني.
8: الجورنال
6: الجورنال الجورنال
5: ايش بدو
6: اكيب ناسيونال؟
5: لا
6: اكيب ناسيونال في أي بلاس كل حد الرياكسيون تاعو.
5: هو جا نقولك هي خيبة أمل كبيرة، أما قاعدين نشوفوا في تبعات متاع حاجات غريبة في الـ 24 ساعة الفارطة. نحكيه اليوم على رسمي إلغاء اللقاء الودي اللي كان من المفروض يجمع منتخبنا بالمنتخب المالي نهار السبت، كيف إلغاء التربص. المشكلة اللي سمعنا بها أنه معين الشعباني دخل في علاقة صدامية مع ليس العاشوري، وصل حتى طرده من التربص. معناتها اليوم كيفاش نجمو نقرأ اللي صاير اليوم مع المنتخب؟ نبدأ مع ليس العاشوري مثلا، هل من المعقول نوصل العلاقة كما هذه لاعب محترف في الدوري الأمريكي مع الناخب الوطني تصير علاقة أنه تسميع كلام، وسمعنا حتى كانت باش تكون بوادر متاع عنف يتم طرده؟
7: غير مقبول بالنسبة للاعب محترف، وعلى أساس أنك باش تقدم إضافة لتونس أنترقي يمية رقم زيز ما قدمش إضافة كبيرة لتونس. ما إش صار بينه هو بالمعين شعباني سيرت الموقف، فما بلاصه نتاع انترينور عنده قيمتها، فما ملاعب تقديم انت ملاعب في ليغ ناسيونال، دونك تا با دروا انت باش تفوت الحدود نتاعك. دونك كيما تحكي انت تراكمات ستريس بريسيون تاع دو ماتش اللي تعداو مالوريزمون والموفيز ريزولتا، معين مش مرتاح، تحسه مش متمكن من المجموعه، مش عارف اش قاعد، خاطر فما برشا حوايج لاحظناها في الدو ماتش هذوما ساكسبليك اللي هو مازال ما عندوش لي جروند ليني واضحه، معناتها في تفكيره في اختياراته يعني يعمل بوكو تشانجمون تنرجعوا له من بعد، معناتها دار انسان مش مرتاح. دونك سيري بيركوت على ليكيب والملاعبيه بصراحه، ديما نقولوا كسوا بيناسيونو كسوا تونس لازم عندك ليني واضحه نتاع ديسيبلين ما تفوتهاش، على خاطر انت ماكش حد، مش ما نحكيش على جماعه، نحكي على درابو نتاع بلاد، تبر دروا باش تعمل اي رياكسيون مهما كانت الكونستال اللي عمله لكم المدرب مهما كان.
5: للأسف معناتها إلياس عاشوري اليوم لاعبين المحترفين واللي كنا ننتظروا منه إضافات كبيرة مع المنتخب، ممكن ثلاثة أربعة ماتشوات يقعدوا في البال، باقي الكل معناتها إلياس عاشوري لم يقدم إضافة كما قلت ناجي. نسبة الرضا ممكن حتى على مردوده هو، ممكن اللي خلاه يكون على أعصابه، عدم التعويل عليه زادة ممكن، أما ما توصلش العلاقة الصدامية اللي شفناه. راي كوتش شكري.
6: تسمع بكريستيانو رونالدو؟
5: نسمع بكريستيانو رونالدو، نسمع
6: عارف شكون كريستيانو رونالدو.
5: اي
6: ولانا اش قاعد يكور،
5: اي
6: المره ذي قعد البنك،
5: صحيح حاجه ما صارتش منذ 18 عام،
6: قعد البنك.
5: اي
6: بعد ما قعد البنك
5: لا قعد على البنك وما لعبش.
6: اي قعد البنك.
5: اي
6: سمعتش حاجه؟
5: سمعت برشا حاجات اتو بعد نرجع
6: موجود، ولكن كي نقارنوا علاش قلت لك جبت لك انا قارنوا بعاشوري وانترنور جاي جديد، وانتي وين تكون وشنو المستوى نتاعك وش قدمت والبلاد اللي عيطت لك، انت بارونتيز هذا باش نحكيو. هو في ميسا حوايج معناها شانتي كامل باش تحكي على الناسيونال باش تحكي على المعين الشعباني باش تحكي على الملاعبيه باش تحكي على المكتب الجامعي باش تحكي على الديسيبلين موجوده باش تحكي على الاجواء الكل كي يطلع لك عليه الكعبي موجود في في الفيدراسيون ويقول لك مش متفاهمين انت برونتيز نحترموه من القامات الموجوده من الملاعب تاع 78 نقول له سي علي حتى كي تقول فما اجواء اقل حاجه نعملها انا وقال مش على خاطر شريتي نجبد روحي ونخرج كومبليتمون ما يعجبنيش الجو خاطر 78 كلهم نضاف مش نحكي لا كلهم معروفين كلهم 78 نخرج بالتالي نحكي كيما تجمش تحكي وانت موجود في الفيدراسيون اخرج واحكي شكون موجود باش الاخر الناس الكل الا مش في مستوى يخرج ولا مش معناه يقول الجامعه الكل ولا الفيدراسيون ما تصلحش فيهم سامحني بالكلمه معناه في اليوم فيهمش ناس تخدم الباهي فما ناس تخدم لازمها تقعد
5: أنا فهمت إحنا عنا مشكلة راهو في تونس ثقافة الاستقالة ما يش موجود ما يش في المفهوم متاعنا اليوم نحكيه برشا يحملوا مسؤولي المكتب الجامعي معناته البطولة العربية كاس إفريقيا كاس عالم المشاكل اللي ولينا نسمعوا بيهم هذوما الكل معناته واضح فما إشكالية في التسيير
6: فما في ديريكسيون تكنيك ما نحكيش
5: والإدارة اليوم ما هو احنا هيكل مشرف على قطاع كرة القدم في تونس عندنا إشكاليات كبيرة بالنسبة للجمعيات للبنية التحتية ممكن هم ما يتدخلوش أما راهم هو هيكل مشرف إشكاليات النوادي نشوفوا النتائج نتاع المنتخب نشوفوا التراجع الرهيب في الترتيب نتاع الفيفا هذوما الكل ما هو فما مش نحاسبه ولا ثقافة الاستقالة هذه معناش راه سبحان الله واحد يقول لك خدمت وما نجحتش نخلي المكان الغيري باش هو فماشي ما يحسن
6: كان جات فما هيبة بتاع كيب ناسيونال
5: وغير على كرة القدم في بلاد
6: قال قبل الهيبة بتاع كيب ناسيونال حتى جوار كالكو سوا النيفو متاعه من نجم يعمل حتى رياكسيون نيجاتيف فير أي حد معناها جوار صاحبه ولا في الستاف تكنيك ولا الفيدراسيون كان جات بالحق هيبة كي تعيط لكيب ناسيونال نشوفوا فرنسا احنا كنمشي كلير فونتان معناها الناس كي داخله وهابطه وصحافه تقول دي ستار هابطين في مارجن كان فهمت احنا كي تجي انا كان جات بالحق فما هيبة والجوار باش يدخل عن استحقاق وباش يعطي الاضافه يعني اول مره نشوف انطونيو عايط العشرين هو زيدان ونحكي ولا عندك ثلاثة أيام زيدان كيما لي زونتوخيل جايين جدد نفس الشيء اللي عطيهم الفيفا كانت تعطينا في 10 ايام ولا تعطي في 20 يوم قلت 10 ايام شويه ربما 20 يوم خير اكثر انا شفت حاجه باهي دي تعملت خاطر ديما توقع دراسات لتطوير كره قدم في العالم الكل كانت 20 جاب 20 وعرف شنو يجي بالرغم ده كله مش كومباريزون بين تونس وفرنسا خاطر فرنسا بكل دي ستار وكل موجودين نجم عبد التروازي كي موجود زيك انا موجودين ما نعملوشكم ولكن جاب ال20 وال20 لعبوا انا ما نجيبش ديما جيت في ستاف في كيب عندك 23 24 ولا كيب ناسيونال ولا 20 ناس كل باش تكور جاي خاطر لما كورش دقيقه تو بار اكزومبل علاش تلغي الحسب راي والحسب من اسمه تلغي 16 باش تلغي 16 6 ولا 7 سيناجي قالك شادين الواح من هم مضروبين
5: كيما انيس بن سليمان مثلا
6: 6 جوهرات ولا 7 يقولوا مضروبين كان ما يحبش يقص 16 موجودين السته باش يعوضوهم بار اكزومبل نعطيو دوز لاتور وجهك شريد الزعلوني السعفي لافونسونت بتاع مستير
5: بعصيده
6: معناها تنجم تعوض هذيك كا ما نجمش ندخل فيهم علاش الغير الستاج كومبليتمون ولا ما كي تقول سته معناها مضروبين
7: انا نشوف الغاء الستاج راه بريفيتي موفيز ريزولتا
6: صحيح ما خدت كانك تقول سته مضروبين سمعت بهدي سته مضروبين مره في كيب ناسيونال
7: لا
6: وسيرتو بعد دو ماتش معناها خيبوا الامال تقول لي سته مضروبين ولا تصرفات هذا نتاع سامحني سناج معناها نتاع العاشوري باش يتصرف ما يصيرش كومبليتمون ما يصيرش حتى شكونك انت باش تصير علاش قلت لك كان جي المكتب جامعه قوي وجا رئيس الجامعه كي تدخل معناها الناس راك جاي تمثل في دوله تلعب دقيقه ما تلعبش عجبك ما عجبكش تجي كذا خاطر ذاك حتى الايماج نتاعك انت احنا شوفوا العاب ديال عزر اردر قوش على كلمه ما جابوش واحنا ذا شنو يتصرف والعاب دي جو سيبور باش يعاود يرجع خاطر هو حتى كي يتكلم راهو جاي لك ابن سنون ما مشاش يلعب مع سنتين دو ماتش فما معنى كوميونيكيسيون فاصل
7: فينيس كلام موجود شو بالنسبه هذه للمسؤوليه راي جماعيه بون المكتب جامعي بون تقول لي ماتش اميكال ولاني ما نسمعكش يعني خاطر ما عمرها ما تصير تقول حتى في ليزيكيب ناسيونال كي تسمع لي غران ناسيون يقول لك انا با دو ماتش اميكال في ليكيب ناسيونال حتى ماتش اميكال راه يتلعب خاطر في كلاسمون وفيه بريستيج نتاع دراب دونك هذا الاسبرين تاع ماتش اميكال سمعت اني انه ماتش اميكال ما عندي يعني ماهيش موجوده في قاموس ليكيب ناسيونال دونك اي ماتش مهما يكون الصفه نتاعو لازم يكون التتر نتاعو 3 بوان بالنسبه لك انت كونتونر ولا حتى كدراب المدرب عنده أغلاطه لأنه تحسيته إلى حد اللحظة هذه يتصرف كأنه في النادي مش في كيب ناسيونال، مازال يكتشف خاطر في الكيب ناسيونال مع عايز ما عندك الجرانديني واضحينه لي شانجمون اونتر ماتش اي ماتش برشا هذوما كي ترى ميلو تيران قداش تبدل كي ترى لي شوا على اليمين شكون يلعب وما شكون معناتها دي شوا ماهمش نتاع نتاع كيب ناسيونال دي شوا نتاع جمعيه دونك لهنا الاشكال خاطر الروح نتاعك انت في الميلو تيران نتاعك اذا ميلو تيران نتاعك يتبدل كل مره ما عندكش معناتها لي زاتو نتاعك صحاح
5: ما زلت تلوج
7: تلوج انا نقول ديما كي تلوج تلوج على التريو داتاك نتاعك المشاكل ديما في التريو داتاك اما السبعه نتاعك التيلانين يلزمهم يكونوا هذوك فيكس هذاك هذاك الباز نتاعك

0: أكثر مني راه فما فرق ما بين مدرب انترونور وسيليكسيونور. سيليكسيونور عنده تمشي تكتيكي واضح بالمفاهمة حسب ما نعرف مع الإدارة الفنية. ألمانيا مثلا وإلا فرنسا وإلا إسبانيا كيما تلعب ليكيب ناسيونال متاحة أقل من 15 حتى للسينيور بنفس الطريقة وبنفس طريقة اللعب.
1: هو نرجع لك اش قلت لك يعني هو عنده بارد ريسبونسابيليتي لانه حسيت تو مازال ما فهمش روحه واش يحب بالضبط ما فهمهاش ليكيب مازال ما فهمهاش لكن تفهم بارد ريسبونسابيليتي نتاع اللاعبيه زاد فما حوايج صارت في الماتش الاخراني
0: الملاعبين مادام لقاو التسيو
1: ابار التسيو فما حوايج تكنيك تكتيك تاع كدراج تاع تيرا اغلاط بدائيه نتاع نتاع نتاع الناس ما لعبتش كوره دونك كي ترى البونتو الاولاني نتاع نتاع الفريق البوتسواني راهو سان بروبليم غلطه نتاع اسماعيل الغربي جيب جنب الفرجاني ما تجيش معاه ديما ان كونتران واحد يعمل كوفرتور في ظهره الشرني قاد اون ديفيكولتي يمشي ما يمشيش سلطه الكوره وقفه غلطه نتاع نتاع نتاع الاكسيال نورمالمون يبدا هو مقبل الكره مش العكس وجاي جات بيه البوتولاني البوتو الثاني نفس الشيء البروبليم تاع وقفه غلطه في التيران نتاع الملاعب اللي حطيتو نتاع اليمين اش نقولك تبع الكره النصراوي عملنا معناتها ديك لاش تاع 4 متر 5 متر نتاع اورجو رغم اللي حتى لهنا في الكادراج تاع التيران بالنسبه للطالبي راهو الطالبي كل ما يلعب على اليسار يعمل مشاكل كبيره برشا الطالبي البير لو ريبير الكل كي يلعب على اليسار راه ما يعرفش يلعب على اليسار
0: والطالبي من كاس افريقيا ما رجعش وما عرفناش الحقيقه نحكي على مردود ومع المنتخب على الاقل اليوم المنتخبنا كما قلنا طرابلس تم الغائه ونهايه الجولات باش تروح منتخب المالي باش يلعب لقاء ودي مع منتخب المغربي اشكاليات وعلاقات صداميه ما بين اللاعبين والاطار الفني معناتها ممكن باش نسمعوا حاجات ما اكبر وللاسف معناتها ولات الكوزينه تاع المنتخب ولات موجوده
1: هذيك مانيش فيها معليش عبيت تتكلم حتى ولو انت مونبر في الجامعه كما كان يحكي شكري ما تتكلمش لو انت تدخل غادي ولو انت جران جوار وانسيان جوار اخويا كان صارت مشكله على علاش تخرجوا فيها الاعلام
0: مو حصريات عاد هو مرتبط بعقد مع قناه ومع برنامج غادي يخدم
2: هذيك قوتك وين هذيك قوتك وين لا اخر مرتبط ولا كي نجبد بدي استقالتي يعني تو في عمرك تبارك الله في قدر وقيمه والناس كل تقدر واحد في عمرك انت معناها ما اني حسب رياني نجم يكون هو صحيح ماني حسب رياني ما نقبلهاش كيما قال مثلا شفت الغلطه اني نتاع المقابله الثانيه تعرف المقابله الثانيه كان ربحناها باقي فما
1: شويه تفصل الكوره ما حبيتش راه
2: انا ماتش كان ما عجبنيش هو اولا يلعب بثلاثه الساعه خيال يلعب بثلاثه والتكتيك فما قراءه نتاع لاعب ولا فما قراءه منافس ولا ما قراش الادفيرسير كي تقول لي رير دروا وما طلعش تنتي ما قبل رجيت قلت لك احنا مش نلعبوا بلوك با تلعب كي كادفيرس بلوك با في 4 5 1 شفتهم يلعبوا 4 5 1 معناها في في اتاكون تخلي 3 ديفونسور لو ديفونسور ما استعملوش لارجور دي تيران
1: الخطر علاش هذاك علاش يا شكري مش بثلاثه كان جات بثلاثه راه محلين لارجور دي تيران الكل ولا يلعب بك سونتري صحيح
2: لا ما تجمش انت تلعب بري دروات تقول ما تطلعش
1: ما يطلع
2: ما تجمش تقول ما يطلعش ما عندك افون سونتر بين ثلاثه من الناس وزيد اون بلوس الثلاثه ذوك يتيح عيسى والعيدوني وفرجاني ساس يزيد ياخذوا في كوره ثلاثة وزوز خمسة قداش ميزان من جوار بالحساب بالنحسبه بالواحد باثنين خمسة هما عشرة التالي معنا خمسة جوارات نتاعنا نحن في عشرة نتاعهم يا قول السباط باش ياخذوا كورة
1: هما حتى
2: تجمش وزيد الغربي اسماعيل الغربي يولي على اليسار كومبليتمون باش يدخل بعد تالي يدخل للوسط للوسط على اني كاستراتيجي كضغط اني تصور زين عاودها الكورة مع الجارديان يخرج به لاكسير عطاه الجارديان وجارديان وهم شكون يقعد يقعد بن سليمان والمستوري على الخط 18 كي تلعب الكره اوتوماتيكمون من لاكسير الجارديان واحد يمشي بلاصه الجارديان باش يرونتي يمين يسار هي تكنيك جديده علاش يعمل فيها العالم كل ما عادش الجارديان يعطي لاكسير كان الجارديان يعطي لاكسير يمين واليسار اون ديريكتمون تكادري توا لاكسير يعطي الجارديان باش الجارديان في الوسط باش يضيعوا دوز اتاكون كي بدا ياخذ من باتاكون كي يولي دوز اتاكون كل واحد يمشي لواحد واحد لاكسير واحد الجارديان وين لورونتاسيون نتاع باش يدور هما يقعدوا واقفين على 18 متر حتى الجارديان يخرج به ل 18 ويسطر كيما يحب
1: هو شو اذا فما حاجه مفقوده في ليكيب ناسيونال واضحه راه هو لو جوان ترليني تو علاش تخدم كتروتر وتخدم كدتر اللي هو اهم حاجه اني اونتر لي لين هذيك عندكش ملاعب ياخذ يمشي فير لافون احنا تونس كي تتفرج تاخذ الكره ديما تمشي سور لي كوتي وجماعه باش يفسخوا الان كونتر ولا باش يصير موفمون سور لي كوتي اون دو دي دوبلومون واحد عند الفضل ما تكملش لاكسيون دونك اللي عملته انت كل باش توصل الكره للعاشوري ولا توصلها للطيف ولا توصلها للكونكتي من بعد اش يصير مع الكونكتي من بعد وشانجمون ديت ما فماش دونك غادي تقعد في اشكاليات نتاع سي ان جو نيجاتيف بوزيسيون نيجاتيف ما عندها حتى معنى والبروفوندور ما عندكش كي هبط المستوري عطيه كلكو سيني
0: ممكن من اللاعبين اللي قايد بوان

0: ايه بهين الماستوري
1: معناتها ما عندها فرنسا صدر في تونس
2: الكيم تاعو بلونجاج
1: معناتها اللي تي من غير لا شواط لا غيره معناها عندك ماستوري حتى اللي يجيب بوصيده عندي يعني
0: ممكن خط بطوله الليبيه ما زالت ما رجعتش
1: بوصيده معناتها هذوما ثلاثه انا بصراحه مع الخدمه نفرح انك ناقه تروا زافونسون كي منك
2: إيه لكن مش تعرف شكري اللي هو باقي مشوش في تفكيره يبدا بالرياني اللومي يدخل بقديده الزم الثاني نتاع اوغندا ومن بعد تيتولار هو مستوري
0: ولنا نفهموا نقطة كبيرة راهو ومن أولهاش إنه الناخب الوطني ممكن تأثر بالبلاتوهات وبالشارع وبالفيسبوك
2: وممكن ينجم حتى تدخيل بقديدة بوريفيتي شوية قديدة مش بوريفيتي شوية الكلوب في الكام باش
0: يا غادي الإشكالية
2: دونك علاش قلت لك مازال مشوش لكن ما يلزمش فمك جوجمون توا عليه خاطر كل واحد ياخذ الوقت اما راه في لي زيكيب ناسيونو ما عندكش وقت راه باش تخدم لازم عندك دي جرانديني واضحين
0: واني معاك راهو معين شعباني ما يتحملش مسؤوليتي وحدك اذا تحب تبني وتعاود تغير لازم مسؤوليه جماعيه راهو اللي شفناه من الجماهير الرياضيه بعد المقابله صحيح الناس متغشوا على عصابه لكن ما توصلش ترميهم بالدبابس ما توصلش تسمع كلام الحارس مرمى خاطر مش في جمعيتك
1: ما تخليش بابس تدخل
0: لا
1: بابس رايناهم كان في الكيب ناسيونال هذيلي
0: لا تشوف الملاعب الاوروبيه يدخلوا اكثر من 100 راهو سي شكرا
1: هي عقليه
0: ما نوصلوش نعملوا عنده حاله هذيك كل الناس خاطر مكتب الجامعة عنده مسؤولية راهو باش تنظم وتخدم راهو أنا ضد إنك العنف لعب ماتش ينجم يكون تعدى ماتش خاي وجمهور نتفهموا الغش نتاع وجورة نصور أكثر ناس متفاهمين الغش أما ما تكونش ردة الفعل كيك من جمهور
1: سمح جديدة البطولة نتاعنا عام واثنين وثلاثة
2: الحل
1: وحيد عندي يعني حل وحيد ما يدخلش حتى دبوس راهو في ساشي بلاستيك نص سويت رمى
2: شكرا يلزم لي بلاتو كول الناس كل تعرف تتكلم وتعرفش تصرح راهو المشكل فك الناس اللي تطلع في اللي ميديا كسوة مكتوبة كسوة مرئية كسوة راهو يتكلموا في حاجات ما عندها حتى علاقة بالرياضة ويلوجوا كان في جامعة نتاعهم يلزم كم لاعبية تحملوا مسؤوليتهم الناس اللي تطلع ميدياتيك تحملوا مسؤوليتهم الملاحظة الأخيرة يعني الملاحظة الأخيرة كان على دحمان راهو دحمان راهو سيان جارديان راهو في العالم كامل جارديان هو قلب الإكيب يلزم يتحمل مسؤوليات يلزم ياخذ دوت ريسبونسابيلتي يلزم يكبر أكثر بصراحة صحيح في جمعيتهم لكن في الإكيب ناسيونال لازم يكون أقوى من كاك
0: لازم يكون مؤثر أكثر
2: لازم يكون مؤثر ولازم يكون ديسيزيف
0: صحيح
2: لأنه كان جارديان كي تولي أنت جارديان لازم تكون بصراحة ديسيزيف خاطر تي أوبليجي باش تكون أنت منقذ الفريق وقت تسحق وذاك هو الجارديان
0: الحلول ممكن موجودة مع المنتخب أقل من 23 سنة البارحة أنتوما تبارك الله مشيت وتفرجتوا في المقابلة ضد البنين في إطار ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات كأس أفريقيا الأقل من 23 سنة انتصار 2 بلاش منتخبنا كان ينجم يسجل أكثر أهداف الحقيقة أهداف كانوا عن طريق عمر بن علي ثنائية دقيقة 55 والهدف الثاني في الدقيقة 96 خلينا نسمعوا الناخب الوطني أنيس بوجربان خاصة كي حكى إنه المنتخب أقل من 23 سنة ممكن يكون هو الأمل للمنتخب الوطني الأول وفما لاعبين ممكن باش يكونوا حاضرين في التربصات القادمة نسمعوا
3: الهدف نتاعنا إنه بماكسيموم دي جور نتاع الإيفان 3 يكونوا موجودين في الفريق الأول قاعدين نسخوا مع المدرب المنتخب الأول مع معين عينيه على الفريق قاعد يتبع قاعد يسأل على الديتاي نتاع الديتاي نتصور إنه الجوار نتاع الإيفان 3 سيبل بالنسبة للمدرب الوطني
0: هذا كان أنيس بوجربان الحقيقة مقابلة نجم وشفنا فيها كرة باهية وشفنا فيها برشا إذاعة فرص منتخبنا كان ينجم يقتل مقابلة من الشوط الأول أكثر تفاصيل حول القراءة الفنية تعرفوها مستمعينا من خلال فقرة خطة وتكتيك
4: خطة وتكتيك خطة وتكتيك
0: قرار مليح أنيس بوجربان منافسنا البارح منتخب البنين هكا ولا كوتش شكري
1: والله هرزمون ما حبيت نمشي نتفرج ونحكيه لليفان 3 أول حاجة باش تقول لي راهو نعملوا على الكيب كاملة راهو في الكيب ناسيونال جامعنا نبدلوا جينيراسيون كاملة تطعيم بثلاثة أربعة ستة تنجم تحطهم لكن في التشكيل الأساسية ديما فما انا دي بوست معينين فما دي بوست كلي ما تنجمش كومبليتمون خاطر ماكش ما عندكش انا كيبات كبار امس من اكثر الجورا اللي عجبني نجم يكون ورقم 8 من الله محرز تبارك الله ان سونتونير مصلي على النبي عليه انا حد لان ويزمو اكثر خدمه لافون سونتر عمر بن علي عنده لي كريتي فما من حوايج اخرى وناقصه خدمه ومازال يتحسن هي الضغط كيفية الضغط خاطر نحسه كي بخيل شوية في الضغط يحب ياخذ كورة معنا مرتاح معنا ما يقلقش ياسر من نوعا كل حد فما زونطون يحب ذو الحاجة دي ماني نحب ذو الفانسونت ولا في الفاس ديفونسيف لو ماكسيموم بين الجارديا وليزاكسيو ولداريا حتى باش يخلي أي كسيا اللي خرج كورة مش مرتاح بالتالي عندك الوقت باش تركباري وترتاح تخلي الرول للميليتيران والبيفوات والديفونسورات باش يخدم لكن الحاجه دي لوزاكسيو زوز خرجوا كره باهيه رزان كومونيكاسيون باهيه مع الجارديان كل كره تجي عند الجارديان تري رابيدمون عكس نتاع مثلا امس مثلا الهدف الثاني نتاع تونس نتاع بوتسوانا عند الجارديان الجوارات باش يشدوا بلايصهم بالمشي هل هو الجارديان ولا عنده وقت باش يسيب كرة يلزم فما تناغم بين الجارديان والجورات باش ياخذوا لارجو دي تيران باش يق عنده شوار شكون باش يعطي خاطر سينو باش ياخذها ولا واحد كيما يجي معناها خسرت كرة كرة كانت عندك معناها ديبيوت باش بناء هجمة تبان هما وقتها الجارديان خذا كرة يتمشى ومشى كنت ترجع بالترواديت وتشوفها بالضبط امس العكس كرة عند خدان ديريكتومون دو زاكسيو دو لاترو ومحرز هذا ياخذوا بلايصهم عنده شوار وكل كرة يخرج بها باهية قصيرة أنا حاجة تتعلم زي ما تكون موجود العالم كله تبدل الكرة حتى واحد في تونس ولا اللي دونتي تيم تاعنا بلوك با وترانزيسيون بلوك با لا نتطوروا لازم ناخذ انيسياتيف لي زونتونور لازم نهاجموا لازم الضغط فما افيك ليكليبر ديفونسيف خاطر احنا شنو مسؤولين تربح وما تعديش ماتش باهي يعطيك صح تعدي ماتش باهي وتخسر ديما لونتورنور انا لازم انوتورنور كوراجو بور دو بون أنا باش تتبدل ستين أنا من أني عندي ستين تاعي مانيش مسؤول لونتورنور باش عام تقعد عام اثنين بطارة وتخدم بعدين تخدم تلوش على الخدمة تلوش على الفلوس خاطر لونتورنور ستناخ فن تخدم بالطابلو نتاعك فن وبشوية بشوية افك دي جوار صحيح تيح بكيب باهية تنجم تمشي معاك تيح بكيب معناها جوارات مويان لا ما تمشيش معاك
0: وخدمتك باش تطور
1: خدمتك معناها حتى كان تخرج من الكيب يقول لك والله لا غالب راهي ضغط جمهور لكن بوردبون والله اول فرصه اخرى باش حد كي عيط لي ان يكلموك على انترنو قرا مثلا نجي عاشور عنده لي زوبرانت نتاعو لكن ما مشاتش هذه خير واحد اخر ما مشات الريزلتا فما تمشي مع الريزلتا وخرجوا خاطر الخدمه مش ماشيه موجود امس فما شويه ريت بنقص شويه ريت بالحق ساعات خد الكره ترقد شويه ولا
2: شكري بصراحه
1: بدي شي تكنيك
2: هو الادفرسار مش قوي برشا الامانه
1: فما رقم 10
2: ايه
1: رقم 10 ما شاء الله نتاع
2: وحتى نيميرو 6 احسن لاعب عنده فهو نيميرو 6 معناتها رقم 10 هذاك اللي سلكو شيء عنده في البنين بون هي البارح راهي فما حوايج عاونت نسبه جبال لكن حتى هو في الكوتشينغ تصرف من الاول تصرف القديم لكن في الاخر كنت نحب ليكيب تقعد معناتها تي با اوبليجي باش تعمل لي 5 شانجمون بالنسبه لكاليتي الجوار اللي موجوده لازمك تشوفها سو بريسيون نتاع ايكيب ما اقوى باش تحكم على سورتي دبال نتاع امين علال ويوسف الطيب اسكو كي تحطوا في سيتوياسيون مع اقوى مع كيب ادفيرسير اسكو نجم يخرج كره ولا خاطر عملوا غلطه في اخر ماتش كانت نجم تكون ديسيزيف بوت والغيام تاع باس لاتيرال تاع 20 متر لكن اللي عجبني البارح هما كيما قال لك من الله المحرس هذا سي ان بيفو اكسيال يعمل كيف كومباتيف ديسپونيبل يعرف وقت ياخذ الكره يزم يهبط اكثر في لي سوليسيون يكون واضح اكثر لو اي تراي يعمل ماتش اكسيبسيونيل رجع للفورم نتاعو راينا عنا مازال ناقصوا شويه سو الكونديسيون فيزيك نتاعو ناقص شويه عمر بن علي عنده لومبلانت نتاعو في الديفياسيون في لي زابيل اما اللي بصراحه عاطي ريتم ريتم في اليو 23 هو الدنداني لاعب ممتاز جدا انا تاكونت كولوار على الفو بي نتاعو ولي سوليسيون كل كان هو والدربالي على الكوتي نتاع اليمين نتاع تونس ديجا هو البوان فور نتاع تونس هو الكوتي دروا اش خلاهم بعد الكوتشينغ نتاعو هو كي لقي روحهم يلعبوش برشا على الكوتي اليسار نتاع تونس هز الدنداني على اليسار ودخل وليد ذويب التدخيل نتاع وليد ذويب اللي هو غوشي نفس الشيء لاكسيون الاولانيه جابت معناتها الهدف الاولاني دونك لي زاكسيون كانوا برشا في البريمير ميتون
0: وضاعت برشا فرص
2: ضاعت برشا فرص كسوا لو اي كسوا الدنداني كسوا عمر بن علي براتيكمون حتى عليني معناتها ضيع برشا كور فما توش تكنيك موجود والاجريسيفيتي في الفكان زاد كيف موجود يقعد جوست نقول من بعد في الكوتي نتاع الكوتشينغ دخل الحاج محمود دخل مؤمن دخل دونك فما حوايج من لعبيه دخلت اوكي لكن راهو في ليزيكيب ناسيونو وقت اللي ما تستحقش باش تعمل 5 شانجمون ما تعملهمش خاطر الريتم طاحهم بعد بالحاج محمود وطاح وقت اللي دخل صادق محمود طاح دونك مش كيما كان الريتم في البريمير ميتون لكن اجمالا كيكيب ناسيونال كفكره اللي شفتو انا البارح معناتها فما بلانت محترمه الكوتشينغ عجبني من بالميتون والميتون دونك مؤشرات طيبه لكن لازم تشوفها مع فريق ما اقوى كيفاش كنا ريكسون تعمل به. لكن فرحان برشا للتريو هذا امين الله المحسي كيف كيف لو يتراعي والدنداني انت كونت كلوار والبقيه حتى النيفو نتاعهم مش خايب. الفلاك زاد محمد امين على الي سيرون معناتها يعرف شنو
1: ما تقولش كيب كامله سمحنا نجي راهو نتاع باش تمشي الكيب صراحه ما نلزمش نغلطوا
0: لا ثلاثه اربعه حتى كلام الشعباني كان واضح
1: كل مره نغلطوا راهو جينيراسيون بشويه بشويه وتصبر. مثلا الخرداني عجبني يحكي له حكى له في الانترفيو المذيع قالوا راهو تجبد اسم الكيب وكل قالوا سيبيا لكن راح مازال تحب نخدم مازال تخدم مازال تصبر يعني كنوطو
0: حارس
1: وحارس وقول لك مازلت نخدم نحب نخدم ظروفي طيبه ومازال بكري وراني هذاك لوبجيكتيف سيبيا خاطر شوف هذيك مبين لونكادرمون مبين شكون وراه مبين فما دي كونساي عكس لبعض الجوهره تاعنا في تونس علاش مشكل راهو لونتوراج نتاعو الفامي كلك مسؤولين كلك زونتونو ديريكت ما فماش انتباه وصاير ما فماش وصل حتى حد معناها الناس راه مازلت تخدم اك علاش راه قلت لك خاطر بدنك فور اكزومبل هو راس مالك انت خنتي اول ما تحكي معاه في مخه في صاريته في دارهم في كذا راك كي تركب في تاكسي فور اكزومبل راك حتى التليفون تمزوش ما تكلمش حتى جات كلمه ما تكلمش خاطر ماكش انسان عادي جوار ماكش انسان عادي راه انسان عادي انت ماكش انسان عادي عندك 6 7 10 15 نعم باش تخدم راهو بدنك الكل وتعرف
0: كيفاش تخدم هذه لازم احاطه كبيره
1: ولي حاطه وهذاك باش توصل اللي حاطه
0: صحيح صحيح
2: باش مش ما ننساش خاطر فما زوج لاعبيه اللي يستحقوا الذكر هذا دوبال نتاع مارسي اللي هو تكنيكمون تبارك الله عليه وحتى كي هبط الحرش عطينا الامباكت نتاعو كل 10 دقائق هذوك ليتا ديسبري عجبتني
0: تحس فما تناغم مع المجموعه معناتها
2: الناس كل حتى ليتا ديسبري اللي هابط
0: ما تحسبش
2: اللي هابط يحب يقلع بلاصه مش كيما صاير تو في الكيب سينيور صار فيها برشا مشاكل نتاع كل واحد يحب يمبوزي معناتها اللوا نتاعو هذوما لا هذوما مازالوا بلوغ تو كور احنا مازالوا جواع اما تحس فما اسبري ممتاز مدرب متمكن في الكوتشينغ ما قصرش بالنسبه للكيب هذه خاطر الكيب صراحه انا شفتها كيب متوسطه بصراحه ابار دو زوم لعبيه كي تراها تلعب بثلاثه في اللاكس 3 5 2 من بعد دو زيكسونتري براتيكمون في الماتش كامل فما شي دو سونتراج باش تفهم انت مع السيستم تاعهم اللي ديفايون
0: اليوم نحكيو على منتخب زاد اقل من 20 عام مواجهه مهمه ضد منتخب مصري بعد زوز تعادلات ضد الجزائر وضد المغرب اليوم مواجهه باش تكون ضد المنتخب المصري منتخب اقل من 20 سنه زاد قاعد يوري في كره محترمه راه
2: يوري
0: اما المشكل هو في التسييم تاع الفرص
2: والله كي تشوفها في الكاتيجوري الكل معناتها توا فما ساعات اهداف تتشاف في التلفزه تشوفهم انت باش تمرك الكوره ما تمركهاش التسييم قدام الكاج راه يلزم برشا خدمه شوفوه معنا حتى في زونتيرمون برا يلزم الترافاي سبيسيفيك قدام الكاج يلزم ياخذ وقت ما دامك انت تابع ليكيب ناسيونال تخدم حتى صباح وعشيه باش على الاقل 18 متر هذيك والكاج تحفظها يجيب ملاعبيه تلقى حافظ بلاصته موجوده بالضبط دونك يزم لي زاتاكون تاع تونس يزم يخدموا عليه وبصراحه يزم بريمير انتونسيون معناتها ما تخممش برشا قدام 18 متر احنا نخمو برشا
0: هذيك لازمها خدمه سبيسيفيك ولازمها برشا تحضير والله. منتخبنا حظوظ ضد مصر كيفاش تراها كوتش
1: والله كي تشوف بار اكزومبل بالحق معناها مع يعني تشوف ريزلتا ما تفرجش على ياسر بصراحه والله ولا تاتش ما نتفرج عليه ياسر ماتشات لكن تشوف ضد مصر وضد المغرب ضد الجزائر وضد المغرب ريزلتا خاطر المغرب نعرفوا واش معناها القيمه الفنيه نتاع جورات
0: وقدم مقابلة كبيرة برشا أبو عسكر معناتها الحقيقة
1: وحارس مرمى المنتخب في مستوى طيب مؤشرات موجودة راهو شفت كلمة باهي ديما يقولها الناس كله قالها ناجي الناس جيعانة كورة جيعان كورة استغلوا دون لو بون سونس ما تكبروش في راسه ما تهولوش الأمور ما تعطيش إيماج كبيرة ديما نخدموا مازلت تخدم ومازلت وسويفي راهو سويفي باش تخدم معاه راهو كل جمعه مرتين ثلاثه معاه بالتليفون اون ليني الناس كل شراني تلونتو مع ليكيب نتاعو توريه انت معناها سيرتو لي بون زيليمون مش الناس كل راهو احنا خاطر معناها نعرفش لاعب ريكروتمون قبل في ليكيب ناسيونال قال لك انا عملت عند بلاتفورم وعندنا 50 جوار هو توا الوقت حاجه دبيب بطوله عربيه وبطوله افريقيا وبطوله العالم لقينا 50 جوار حاشيش بالكواليتي بالكونتيتي
0: بالكونتيتي
1: بالكونتيتي الكميه لا ثلاثة أربع جوارات باش يعاونوا يهز فيه البرك مش اللي يجي خاطر الجوار أنك شوف الجوار الباهي قاعد تطلب فيه فرنسا وألمانيا وبلجيكا والكل ومش قاعد يجيك
0: كي يجي عادي جدا
1: أنا كي نقول يوسف السعفي تو في ستاد تونيزيان يستاهل باش يكون مليو تيران في تونس نعرفش نقول
0: ويستاهل باش يكون عنده الحقيقة يوسف السعفي
1: الزعلوني والكشري دي دوزراتيرو ونحي الباقي علي العابدي وشكون وراه موجودين
0: علي معلوم
1: قضايا علي معلوم شو علي معلوم في اللاجه ذاك باش يجي واحد يخرج يقول والله حد وحد ساعه الاخر وقت مازالوا دقيقتين وثلاثة وخد درج ان كونتر مع الدوشي خاطر وقفته صحيحة خاطر يعرف كيفاش يقف
0: وتجربة وخبرة
1: موجود كاليتي لا باس كاش موجودين
0: وما عندناش خو الحقيقة في الكرة
1: أنا مش معناها فما يلزمك تعرف تختار أنت جيت روبونور كي بيرسونال ولا عندنا دي ريزولتا اوبليجي الساعة خاطر قال لك راه فما دي ريزولتا ما تقوليش أنا مازلت نستنى مش اللوم عليه ولكن الشوا خاطر كي نقول فما ستاف راه ما جبتش معين شعبان وحده راه ستاف كامل استاف راه قوتك في باش تفيق الناس الكل
0: اما اليوم نحكيو على كاس افريقيا البارح مشات معانا نجم نقولوا وخدمه منتخبنا انتصار اوغندا على ليبيا هدف مقابل صفر وممكن هذه من الحاجات اللي ما زالت الحظوظ قائمه منتخبنا باش يلعب المواجهه الجايه ضد منتخب ليبي في تونس ومن بعد ثلاثه مقابلات باش يكونوا خارج الميدان ضد ليبيا وضد اوغندا وضد بوتسوانا حظوظنا معناتها اليوم ما ينجمش يجرب معين شعباني خاطر فشل انك ما ترشحش كاس افريقيا اي اما هل ما زالت حظوظنا قائمه بكل شيء بزوز نقاط
2: ما زالت
0: مازالوا اربع مقابلات
2: ماتيماتيكمون انت ما زلت معني دونك حظوظ قائمه ماكش نابورت كي دونك الكلمه اللي قلت انت ماكش تجرب تقول لي هو جي نقول لك هو تونسي يعرف ليكيب ناسيونال يعني اليوم على واحد اترونجي كي يجي يجرب وقت نقول لك ما عندوش وقت اما التونسي يزم يعرف كل كبيره وصغيره على تونس دونك يلزم أنا قلت يلزم الباساج متاع معين من أونتونور ديكيب أن سيليكسيونير هذاك يلزم يتعدى بالنسبة لي هو الميساج لأنه يدوى حتى ولو في قناعاته هو فما ملاعبي اللي هو ما مش مقتنع به لكن متعدي في الشامبيونات تاع تونس وعامل معناتها إلى ماركي دي بوان راه تي أوبليجي عليك باش تلعبه ويلزمك أنت تتادابت بارابول الملاعب هذاك مش العكس خاطر في ليكيب عندك الوقت باش تحضر في ليكيب ناسيونال عندك الوقت باش تركب ما عندكش وقت باش تحضر موكيزمك تركب مليح وتركب صحيح يقدك الكوتي الوحيدة بالنسبة لياني اللي هو أهم حاجة توا في الكورة في العالم هو كيفاش تكوتشي خاطر راهو إذا تعمل برشة تغييرات في كل ليني وتمس الملاعبية ما بين ماتش وماتش معناتها توري أنت اللي في بلاس متاعك بالعكس راهو إذا ما عندك قناعات واضحة وتقعد المارش متاعك متاع الاختيارات في ليني معينة والمارش الأخرى وقت اللي يتعب واحد فيزيكمون اما كي تولي خاطر توا والله الكورونا هذه عاونت الكوره وما عاونتهاش باللي سانك شانجمون
0: انت عاونت
2: في حاجه برك اوكي نعاون تعاون خاطر تبدل الشركيب اما راهي ولات لا موضه سامحني وبيجي ماكش اوبليجيش تعمل سانك شانجمون راه فما فرق ساعات تفرجت عليهم مدربين يضيع لي ريبير نتاع ليكيب تاعو كل كام سانك شانجمون حتى في ليكيب ناسيونال تي با اوبليجي باش تعمل سانك شانجمون
1: فما تستحقش فما توقيت معين
2: ما تستحقش ما تعملش
1: تاع مثلا اثنين ثلاثه في توقيت والثين وخين باش تعملهم في توقيت اخر فما تصرف
2: شوف يا شكري ولات الناس كل تخمم في لي سانك شانجمون تي با اوبليجي باش تعملهم
1: علاش يخمو خاطر يقول لك سانك شانجمون معناها سيرتو بدني انا شطر ليكيب راه معناها كي تعمل سانك شانجمون بريمو ما يلزمكش تطيح بدني
0: حظوظنا وافره ولا معاك
1: لا وافره متى وافره موجوده فما دي كونديسيون مقولش دي كونديسيون فما دي كونديسيون فما خدمه كبيره باش يلزمها تصير على كيفيه اختيار الملاعبين
0: وان شاء الله نحسن من الاغلاط
1: اللي صار يلزمك تقول لي لا غزرت لليتوال الكلوب سي اس اس مستير متصل حتى عد اغزر روحك انت انتونور ايكيب ناسيونال يلزم تخلي لي زومبرانت نتاعك اعز جوار هو اللي يمشي برغم الريزلتات شوف الريزلتات نتاع الافريق انا فهمت
0: بوراندي الجزائر 2-2
1: نيجيريا تخسر 3 بلاش غانا تخسر في بلادها مع غامبيا 4-2
0: وغانا ممكن ما تترشحش كاس افريقيا مره اخرى
1: انا ايماج باهي في خاصه مع رواندا فهمت معنا نجم تصير ما عندك انت كتونس في تصفيات
0: واكثر دوله مترشحه بشكل متتالي لكاس افريقيا
1: الزكيب نلعبوا ضدهم صراحه
0: قاعدك لسه ماشي تراجع وتخاف انت على بلاستيك وتصنيفك في كاس العالم هذاك اللي يخوف اكثر احنا هيك كملنا بالنسبه للمنتخبات امتاعنا خديتوا كل شيء جديد ان شاء الله منتخبنا 6 نتاع العشيه وجه مصر وان شاء الله منتخبنا الاقل من 20 سنه العنوان الابرز زيد الذكر ومستمعينا الكرام الغاء التربص بالنسبه لمنتخبنا الاول ولقاء مالي بطبيعه تم الغاءه ومالي ستواجه المنتخب المغربي نمشي نحكي على المستجدات الوطنيه وجديد كالعاده تلقاه من خلال فقره الزابينغ زابينغ. البارح كان عرض جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري تقرير مالي للموسم الرياضي 2025-2026 جلسة عامة كانت تقييمية تم تقديم التقرير الأدبي كذلك وتقرير المالي وبرشا أسئلة على الاتحاد الرياضي المنستيري ونحس فما حتى برشا لهوة الاتحاد المنستيري في عديد المواقع والصحف والمواقع الإخبارية فسعادة جدا أن مش ناخذ أكثر تفاصيل مع سي علي البحوري ناطق رسمي باسم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري سيد علي مرحبا لو سهل
5: مرحبا بك هزيلي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير وكل أستاذ الحضور معه.
0: هو كان لخص الأرقام تنقولوا عجز مالي حسب الأرقام قرابة 10 ملايين بالنسبة للموسم الرياضي 2025-2026، لكن فما برشا أسئلة تتعلق بالاتحاد الرياضي المنستيري، منها الرفع من الانتداب بالنسبة لفرع كرة السلة. يقولوا العلاقة متوترة بينكم كهيئة تسييرية والمدرب الفرنسي لكرة القدم، يقولوا فما ضغوط على المدرب. الصحيح من الغلط من هذا كل خاطر كل ما تحل الموقع الرياضي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ترى حاجات على الاتحاد الرياضي المنستيري يهم جماهيره أنه يعرفوا الحقيقة، خاصة زاد فما ملف الشيخ والي كيف كيف وقضية شيم الجبالي بخصوص المستحقات المادية نتاعو. الملفات هذوما تحسهم كثرت وخاصة تناولهم إعلاميا يولى الضغط على الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري في الفترة هذه.
5: والله الحقيقة هذه اللي باش تحب نبداو بفرع كرة السلة ولا بكرة القدم، وإحنا هنا باش نوضحوا كل النقاط باش المستمعين وحبايب الاتحاد المنستيري يكونوا معناتها كما يقولوا أجور في كل النقاط اللي يحبوا يعرفوها. نبداو بفرع كرة السلة. كما تعرفوا عندنا منع انتداب في 5 ملفات اليوم إلى حد الآن، وقع رفع منع الانتداب في 4 ملفات، هما دانغ أكوس لاعب ذاك شارك معنا في البال، المدرب الإسباني أردورو نتاع الموسم الفارط، كذلك اللاعب مهدي السايح، ولاعب جبارين أرسيس وقع اتفاق معه على تقسيم المبلغ على مرتين وسلم القسط الأول وكان بعث. مازال كان أنسول دوسيه اللي هو المدرب السردي للموسم الفارط نيبوشا اللي معتها ما كان سهل المفاوضات معه، هو المبلغ كبير، احنا وفرنا كل المبلغ لكن حتى ما قال هو مبلغ يتجاوز 10,000 أورو في صربيا يقع معتها البروسيدور نتاعهم المبلغ هذا يتجمد حتى يثبتوا المصدر نتاع المبلغ ومن بعد يتسيب، وهو ما حبش يبعث الفيبا حتى قال يدخلوا للكونت والفلوس ديسبونيبل يوليو في الكونت نتاعو. دونك لحد الساعة ذي مازالنا دوسي بركة من 5، وإن شاء الله من هنا الغدوة اليوم سيس عيد إن شاء الله من هنا ماكسيموم نهار الجمعة يكون ترفع المنع على 5 دوسيات، توا ديجا مازال دوسي بركة من 5.
0: واضح ممتاز. بالنسبة لفرع كرة القدم،
5: فرع كرة القدم هذي اللي احنا توا في تريف اللاعبين اخذوا 4 أيام راحة بعد مقابلة جرجيت، سالفوا نشاط يوم الثلاثاء الفارط بقيادة المدرب، وكان فما معد بدني جديد بعد مغادرة المعد البدني الجزائري لأسباب مهنية تخصه في دولة الجزائر الشقيقة. والفريق استأنف نشاطه بطبيعة الحال، كان فما مقابلة ودية السبت الفارط ضد
0: اتحاد قسيبت المديوني
5: اللي هو معناتها كان استقبلناهم بحذانا في مدينة المنستير، وهذه هي السياسة نتاعنا اللي هي دعم كل الجمعيات في ولاية المنستير الناشطة، ونحبوا ماذا بنا تكون علاقة طيبة مع كل الجمعيات داخل ولاية المنستير، خاطر كما تعرف الجمعيات هذوما نجموا نلقاو فيهم حتى نهار آخر لاعبين ينضموا لاتحاد المنستيري. والأسبوع هذا فما مقابلة ودية أخرى ضد من الرياضي بحمام سوسة، التحضيرات قاعدة تمشي منقوصة من لاعبين منتخب الأولمبي اللي هما يوسف الحرش ريان بسباس
0: وميراس
5: بن أحسن، ومن قائد المنتخب الإيفا ريان بوقديدة. سينو الحقيقة فما شوية إصابات شوية ترتيح، لكن قاعدة تمشي التحضيرات. بالنسبة للعلاقة مع المدرب، علاقة رأي مدرب رأي يخدم بطريقة محترفة، يخدم باريكري، ولقينا مع أرضية تفاهم والحمد لله كان سلم معتها الشهرية نتاع شهر جويليا وشهر أوت ومنحة منح الانتصار نتاع مقابلة الملعب التونسي، معتها لقينا مع أرضية تفاهم ونتعاملوا في كنف الاحترافية وكنف التفاهم، إن شاء الله تكون معناتها العلاقه تواصل، وخاطر الحقيقه احنا مقتنعين بالخدمه اللي يخدم فيها المدرب، باش نحاول نوفروا له كل مميزات النجاح باش تكون العلاقه متميزه ونراو الريبركسيون نتاعها في الميدان على العلاقه ما بين اللاعبين، زاد نراو المدرب الحقيقه فارض معناتها الديسيبلين مع كل اللاعبين وفارض جو امبيونس بهاية في الجروب، احنا مالينا كان ندعموه ونوفروا له كل مميزات النجاح. صحيح كان فما شويه اختلافات على طريقة العمل وعلى طريقة التعامل ما بين الهيئة وكل، لكن معناتها جلسنا إلى المدرب في طاولة واحدة وتسكر الموضوع نهائيا، وبحول الله نكملوا العمل معناتها اللي بدا. وكما تعرف في شهر أكتوبر ما فماش فما برشا مقابلات، فما زوج مقابلات تكاو نلعبوا مع نادي البنزرتي في الأسبوع المقبل، وبعد ما تقدم تقنيه الدير وبعد عندنا مقابله متاخره مع ترجي خاطر ترجي راح كوب دافريك دوم تحضيرات متواصله وان شاء الله النسق يكون تصاعد نتاع الفريق ونشوف الاتحاد هذه مؤثري في مع ريتم وفي وجه مرضي من هنا لاخر مرحله الذهاب على الاقل باش يصير وقت تقييم موضوعي وان شاء الله نكملوا لحتى لاخر الموسم في ظروف طيبه اللي يحبها جمهور الاتحاد هذه مؤثري. بالنسبه لموضوع شيء مش بالي شيء مش بالي هو كان قدم قضيه من قبل ما تبدا التحضيرات على مستحقاته نتاع الموسم المقبل ان شاء الله تقعد الموسم الفارط سامحني لا ان شاء الله تقعد مع اللاعب ولا ديجا قعدوا معاه وفما رضي تفاهم وان شاء الله يصير حتى شيء مع اللاعب معناتها هو ديجا اللاعب قاعد يلعب اساسي وقاعد يترينا مع بروفيسيونيل مو فما حتى مشكله هذه مستحقات الموسم الفارط ان نلقاو فيها كومبرومي واللاعب يواصل النشاط نتاعو عادي.
0: نختموا بالشيخ والي
5: والله هذا ولا كابوس الشيخ والي صحيح
0: حاب اشوف الملف هذا
5: حاب اشوفه خلصنا مستحقات الشيخ والي كي كنت انا في لجنه النزاعات كنا سكرنا موضوع اللاعب الشيخ والي وتسكر توا مع الهيئه التسييريه منحه التكوين تاع الشيخ والي توا ما جانا منع جديد في معناتها مستحقات فريق نواضي بو اللي هو كان معناتها انتقال الشيخ والي بمقابل مالي دونك احنا حاولنا قبل ما يجي المنع قبل نهايه الميركاتو نلقاو ارضيه تفاهم مع الفريق الموريتاني لكن هما رفضوا معناتها الحوار خاطر هما في بوزيسيون دو فورس خاطر عارفين روحهم مش تحكم لهم معناتها ديون معناتها متخلده لازم تخلص دونك احنا بحاول لي قبل الميركاتو الشتوي ان شاء الله نرفعوه وفما زاد قضيه اخرى من الفيفا باش تبدا العباد كل اجور فما فابريز ديغي زاد رفع قضيه على مستحقات الموسم الفارط في حدود 100,000 دينار هذا مازال ما جاش فيها منع لكن احنا باش نحاولوا نتصلوا باللاعب لكن كيما تعرف في مرحله هذه اللاعب يبدا في بوزيسيون دو فورس ينجم ما يقبلش
0: التسويه
5: النيغوسياسيون دونك باش يصير في منع لكن بحول الله احنا باش نحاولوا نسكروا الدوسيات هذوما الزور قبل الميركاتو الشتوي تو ديجا الميركاتو سكر حول الله دوما نكملوا معناتها نوفروا ممهدات نجاح للاعبين اللي يلعبوا تو باش نحاولوا نسكروا الدوسيات هذوما الزور ان شاء الله نكون وضحت كل النقاط المطروحه.
0: موافقين علي البحوري نائب رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري شكرا جزيلا على التدخل نتاعك على مختلف الايضاحات بالحق معناتها عمل كبير في صلب الهيئه التسييريه الاتحاد المونستيري برشا ملفات انضاف لهم فابريز زيغي معناتها في اطار انه يلقاو تسويه قبل ما توصل الامور حتى القرار بمنع الانتداب خاطر الاتحاد المونستيري الحقيقه من النوادي اللي عاطين شارم للبطوله عاطين قوه وقاعد يقدم في كره ممتازه ونحس حتى اعلاميا فما برشا تغطيه وبرشا كلام فيه صحيح وفيه الغلط تحسوا حتى يثير معناتها الببلة في صفوف الفريق وعلي معناتها أكد معناتها أنه الأمور 5-5 بالنسبة للهيئة المديرة ومع المدرب الفرنسي
2: هو إداريين ولد خدمة صعبة في تونس لأنه بصراحة فما تراكمات انت دوتر سيزون طبعا هذه حاجة جديدة واحد واللي يسمع معناتها ملاعب يكون يلعب معك تيتولير ولا يكون براتيكمون يا دي مومون كان كابتن قائد فريق تلقى شيء مش بالي يلعب معك تو ونفس الشيء معناتها مقدم شكايه دونك هذه اشكاليه
0: ترى حق كيش توا باش يموت
2: على الفلوس فما حق الملاعب وفما حق الجمعيه وفما الجو العام تاع ليكيب كي تحب ولا تكره معناتها كي تسمعها انت بالمبدا انت ما تقبلهاش تقول كيفاش ملاعب يلعب توا وشاكي بليكيب لكن هذيك هي هذاك هو الاحتراف لكن شوف ما يلزمش جمعيات في تونس يلزم كل واحد ياخذ حقيقه واللي من حكيت لي الملاعبين يجوا من برا ما يلزمش ليكيب كيما صار في نجمة الساحل كيما صار في كلوب افريكان سابقا 6 و7 و10 و11 ملاعب وما تقعد انت الاداره هذه واللي بعدها واللي بعدها تقعد معناتها في الريبركسيون تاع هذا ما خلصتوش خويا راه يفو اتر واضح حاجتك بربع خمسه ملاعبيه وعندك الفريق نتاعك احنا في مسير عندنا الايدونتيتي نتاعنا عندنا نوي واضح اوني با اوبليجي باش نعملوا 10 و 12 ملاعب ريكروتي دونك هذا اللي يخلي الاداره كل مره في منع من الانتداب كل مره تسمع كاد شيخ الوالي اكس يغريك دونك لكن لا بالنسبه للادارات في تونس تو بصراحه يعني شادين ليزيكيب بصراحه فما برشا دي ديفيكولتي وسورتو ما فماش الموارد الماليه ما رجعش الجمهور دونك صعيبه صعيبه على الجمعيات كلها.
0: هو كان حكينا نحكي على الاتحاد المنسيري معناتها بفضل جمهوره الحقيقه تجاوز عديد الصعوبات والاشكاليات وتحيه لهم حتى تم شكر مع من خلال التقرير الادبي والمالي في جلسه البارح كيف كيف النجم الساحلي النادي الافريقي النادي الصفاقسي عديد النوادي لولا الجماهير الرياضيه اليوم نحكي على مسؤولين راهي ماهيش تشريف راهو تكون راهي مسؤوليه
2: مش سوليسيون جماهير رياضيه
0: ماهوش حل دائم
2: جمال مدني يزمك تعرف كيفش تسير يزمك تعرف كيفش والله فما إن بارانتيز رافع قصر السعيد فما أربع سنين فما ناس خرجتهم قصر السعيد في التسيير الرياض التون خدموا في جمعيات فما ناس خرجتهم عاملوا بروموسيون قصر السعيد ملاحظة جاتني من عند زميلي اللي هو وقال لي بربي وصل لي صوتي خاطر هو من نجمش يكون في الإذاعة عندنا بروموسيون بتاع ناس خدمت في التسيير الرياضي كونتهم تونس في التسيير الرياضي ولا جمعية أخذت واحد من اللي تكونوا دون مقصر السعيد الكلهم يخدموا في المندوبيات ويخدموا في دوتر كادر دونك يعني إذا عندي ناس محترفة ويعرفك شي سيره راهو في التسيير الرياضي دونك يفو بروفيتي
0: ديما المسؤول المناسب تقام مش في المكان المناسب الله غير مش تعمل
1: خافوا منهم
0: أي وتأثير
1: خافوا منهم هم بالرغم أنا شفت كل ديبيتون راهو بورقيبة الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الوزراء قبل الخدمة معاه قالوا صغير 23-24 قالوا هذيك على ذمتك الوزارة الفنية على ذمتك وتصرف وإحنا معك أنا شوف كي تعطي للشباب وناس داكوردو متلوحش أي مسؤولية عند اللي يجي داكوردو فما شكون ودخلوا أنا برونتي معاهم وساعد 6 شهور عام كذا كذا وتعرف أنت وين مش يوصل وش لازم يعمل وما يعملش خاطر المسؤولين كما قال مسؤولية كبيرة كل هيئة تسيرية ولا نحكي هيئة تسيرية ماش
0: لازم
1: أولا حاجة خايبة هيئة تسيرية أنا معاش انتخابات وناس خايفة أنا من انتخابات وباش يجي بيعطي فلوس قلوا من أين لك هذا من ياسر و...
0: لا معقولش من أين لك هذا دي أنا معها
1: لا معروف
0: أما
1: أنت بتحكي على مستير
0: أما أنت اليوم نحكي على جمعيات بشكل عام رغم فماش بوادر متاع ناس إنها تتطوع وتشد لك جمعية وتعمل لك قائمة وتخصص من وقتها ومن فلوسها ومن صحتها تشد لك جمعية بار كونتر شنو العائد المادي والعائد الأدبي في الاخر باش يلقى روحه يتهان في الملعب في صوره نتائج خايبه نحكي على اي جمعيه في تونس معناتها راهو هذا كل معرضين له معناتها هو يقول لك اني صار فلوس وراهن وما عرفش شنو ونكمل نسمع الضغط وثلب في الملعب وفي المواقع التواصل الاجتماعي
1: علاش لازمك قلت انت المستير عطي شارب مشكل من سنين 4-5-6 سنين وفي دي سيزون
0: علاش قلت علاش هذا بالذات
1: بكري كان نشوف
0: كثر الحديث على الاتحاد المنستيري الفتره الاخيره معناتها اقد ادق التفاصيل على الاتحاد الرياضي المنستيري يتم تناوله ويتم تضخيم ما هو صاير على اساس تحس انه فما حاجه ما مش عاديه انك جمعيه شاده ثنيتها تحقق في نتائج فما عمل قاعد ماشي فما علاقه تعاقديه ممتازه واحترام ما بين الهيئه التسييريه وما بين المدرب الامور ماشيه نحكيوا على فرق كره قدم مثلا الامور ماشيه تسمع كل مره خبر يطلع لك في موقع تلقاه على فيسبوك تقول حاجه مش عاديه انه تحاول تضخم حاجه ما فماش منها
1: تسمع سالير بولي فرانشمون الاسئله جوست افيكاس كل سؤال ما قعدش ياسب يجاوب عليه أنا بروفيسوناليزم كبير ياسر يوضح لك يشوف كي يسمع عند الجمهور نسمع البولش يحكي صافي ما هجنيش حاجتي بكل البلاتو وحاجتي بكل الفيسبوك نو هذاش موجود وهذاك صارح وقال لك بالضبط فما لي دوسي شنو موجود مش موجود زاد وضح لك العلاقه ما اكثرش منك مع المدرب مدرب يحب يتصرف تصرف هذاك وخليه يخدم مدرب عمره ما يخدم في مضره روحه كي بدا يخدم ويفضل ديسيبلين راهو مصلحته مصلحه الجمعيه ما انا مجيش انت ضده كي تفهمه ويعرف انا بامور كتابيه خليه يكتب على روحه لكن كي تعرفه انت وسيرتو الجو تشوف الديسيبلين مع جوهرات ناس كل تجي في وقتها ناس كل تعطيها 100% روندمون ماشيه الافكتيف
0: فما تطور في عديد اللاعبين زاد
1: هذا يقول نكمل به العام ونصبر عليه ونزيد ندعم وهذا ما ضابين نشوفه مع انترونور توانسه
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: مع انترونور ولا جمعيه من مستير
2: ربي سامحني
1: كي يجيكم هناك اعطيه حقه الكل
2: شكرا
1: الكونديسيون نعم
2: تفضل ربي تصور انت مدرب تونسي يقول انت عامل كتابين يقبلوها
1: شفت انت واش خدك
2: ديريكت شو سامعني
1: لا شفت انا شجعتك يا
0: شو شنو اللي تعمل كتابين
2: كتابين لا شوف فما الكوميونيكاسيون حاجه لازم تو الحاجه الباهيه هو تقلك تكلم معي بهوري شنو الحاجه الباهيه فيه معلومة واضحة
0: محترف
2: في الكورة راهو فما الكوميونيكاسيون تقعد إدارة مع مدرب راهو الناس كل تقعد مع المدربين فماش علاقة كتابية راهو فما كونستا نحكي
0: أنا علاقة كتابية على مستوى الأمور المادية
2: هذاك موضوع آخر من نحكي أما كتابية
0: تربصات تحذيرات
2: كتابية أنا ما سمعت الكلمة لك ما فهمتها شنية كتابية أما راهو عنده فيزافي نتاعو شكون يخدم فيه يزم يقعد يحكي معه يجيك رئيس الجمعية يقول لا نحكي معك كتابية راهو فما حوايج مش على خاطر مدرب الترجي راهو سيدي راهو عطيك تونسي تقول لي تونسي يقول له معك كتابين اسكو تقبلها انت
1: بتقبلها لا كتابين ما نشوف النوعيه ناجي مش معناها باش نتعامل معك بعيد بالكتاب لا لا قعدنا في جلسه ولا
0: هاي.
1: هذه محضر جلسه موجود كتابين مصحين عليه في اي حاجه هذاك الكتابين موجود ماشي ضد مش راجع معايا بعيد ولا اونلاين باش نحكي ولا هو حد ولا ديسيبلين معناها الجوار الفلاني لازم يلعب هذاك ما يلعبش كي يقول لك هو مقتنع انا قلت لك انت بدا عندك افكتيف ونجي كان كمسؤول نقول لك لاعب مثلا لهذيل وهذيل ما يصلحش باش يلعب
2: هو يحكي في سونس برك يحكي في سونس تاع الكومونيكاسيون كوا
1: انا قال قال قال انا حاجه جديده
2: وقال الباقي قال لكم بعد
1: قال لكم كيف ماذا بيا كي يجي ولد البلاد ولا ولد نحي من مش ولد الجماهيره انا اونترنور تونسي بصراحه ويوفر ديسيبلين زاد عاونوا عاونوا ومشي معاه خاطر في مصلحه الجماهير ما تبقاش مدرب يوفر ديسيبلين على الجوهرات والواحد راه في نظر لا بالعكس عنده وجهه وكل كل انطونو لازم يكون عنده فلسفه خاصه به مش باش يقلد فلان وفلان لا عندك فلسفه خاصه بك انت شوف الاوروبا علاش او ماذا من الاوروبا قد يقرا ولا كي يكون عنده فلسفته الخاصه ويصبر عليه ماتش اثنين عشرة عام كامل بعدين يقول باش تخرج مثلا يورغن كلوب قبل قداش باش يخرج انطونو يقول باش كمل عام صاي احنا ما تعرفش عليه فريجته ديما فيدو تحت منه كان فما شخصيه نتاع انطونو أنطونور يحكم فيك حد هز فليجيك وروح
0: صحيح
1: أكش نعرف
0: واني معك به قبل ما نختم وندعو السادة المستمعين امتعنا خلي إعلام يهم نادي الرماية الرياضي بالمنستير أنه فعاليات الجلسة العامة التقييمية للجمعية تنعقد اليوم 30 سبتمبر في الستة متاع العشية سويعة أخرى بمقر النادي الموجود بشارع الهادي خفشة سقانس المنستير وذلك لتداول في جدول الأعمال التالي هو قراءة التقرير الأدبي لسنة 2025-2026 والمصادق عليه وقراءة التقرير المالي لسنة 2025-2026 والمصادق عليه هذا بلاغ صادر عن نادي الرماية الرياضية بالمنستير من رئيس الهيئة السيد معز عباس نجول تحية به قبل ما نختمه ما زالوا أربعة دقائق خذنا واحد
2: عالمية.
0: عالميا في أربعة دقائق ممكن الحدث الأبرز رقم قياسي عالمي قاعد يتحافظ عليه المنتخب الإسباني المنتخب الإسباني المبهر 40 مقابلة دون هزيمة 9 انتصارات متتالية والمنتخب الإسباني منتخب لا يقدر يفوز على إنجلترا في ويمبلي 3-2 وينتصر البارح على كرواتيا بنتيجة عريضة 4 هدف مقابل هدف ويمين لامال يثبت
2: وكان منهزم مع انجلترا
0: اي كان متأخر
2: وكان نجم حتى يتأخر 3-1 لك شوف الرياكسيون توريت اللي نحكيوا عليه بكري على كيف ناسون تاع تونس ريتش انه يتبدل في الاسباني ما يتبدلش براتيك مو على ملاعب اثنين في الاتاك اما البقيه الكل
0: اسبانيا تلعب الطريقه هذه من 12 عام
2: لا نحكي حتى الكاليتين تسمع اسم اثنين تخلى جديد ظاهرين حتى لي شونجمون تاعو حفظوه معناتها اون ايكيب سور البلان تكنيك رودري من غادي يمين يامال عنده بيدري عنده اولمو اللي هو مش تيتولير لكن في فلسفته هو كاليبر اساسي لاكس نتاعو واضح غارديان كل شيء واضح
0: انت قلت مع... بالنسبه لاولمو يعتبر من افضل لاعبين في العالم انه يلعب بين الخطوط
2: اونتر لي ليني اي لي شيرجيكال في اللعب نتاعو كي برشا دونك يعطيك الامبريسيون نتاع لونتونور واضح معناتها فاهم ان سيليكسيونور عنده ليكيب واضحين لي جراند ليني ويحطهم في كل ماتش وتراهم والحاجه الباهيه الرياكسيون نتاعهم
0: صحيح
1: شوف في ديويل فماش ديويل
0: باش تحكي لها على فرنسا توا في دقيقه
1: لا دون حتى الاسباني ديويل شوف ديويل خاطر مش يلعبوا بدنيين بالمخ خاخ معناها بريز انفورماسيون من الاول سكواش اسكاني التيران كل وكيفاش هذا الفورماسيون كي يلزم مثلا كات باس سكسيسيف توج دو بال يلعبها كي يلعب دو باس سكسيسيف يلزمها دو تروا توج دو بال معناها كل سيتياسيون شنو يلزمها تصير البلاسمون حلول التام عند حامل الكره عمره ما يوح حامل الكرة احنا اكسيال مازال في الاكسيال راهو ويبدا يتكلم في صاحبه كمان عيسى العيدوني اللي يحكيه وعز ماتش عنده يعطي كرة ويعطي كونسيني لصاحبه يعطي كونسيني لصاحبه لشكون مش يعطي كرة يعطيه كرة ما يعطيش حل نجيو لفرنسا فرنسا حاجه انا كي تشوف
0: الريكسيون تاع زيدان فرنسا انبهار في بعض زوز مقابلات نحكيو اعلامي الاعلام الفرنسي تغير طريقة لعب فرنسا كنشوف رايين شرقي وين يلعب اليوم مع المنتخب الفرنسي نشوف ديكونها اللي يلعب في كومو ماهوش عادي المقابلة الثانية براتيكمون ليكيب بي اما فرنسا
2: ثمانية ملاعبين
1: دوزيام ايكيب ماشي كيب ما حبش قال دوزيام ايكيب ما قالش دوزيام ايكيب دوزيام انا ايكيب اللي خدمت به بشوف انت رياكسيون خاطر في دقيقة برسك 88 باش تسجل هدف والطريقة معناها زيدان وقيمة زيدان واللي زيفرمون تعدى بها والرياكسيون مع البوند كيفاش يتصرف حتى قد ما يحكيوا معاه قال انا تفاعلت خاطر باش تشوف قيمه احنا شفته اني ليه ولا اوليزي رابيد مش رابيد
0: رابيد
1: ما عندكش ديزيلي رابيد ما نجمش تخدمهم كومبليتمون اي انترنور ما عندكش الي رابيد دو دومي اوفنسيف رابيد ما نجمش تعدى تخدم
2: الحاجه اللي عجبتني هو انه يحب كيما عاش هو في الكوره يحب يعيش هموم
0: وهيك
2: شرقي يحب يعاود يحط ورك نيميرو ديس
0: وقالها معناتها تصور زين الدين زيدان قال كنت نتمنى انه نلعب في الكوره ومعايا لاعب بصفات ريان شرقي معناتها يسمحها ريان شرقي يقبل منه كل شيء راهو
1: سمعها وحتى في الانترفيو قصهم شيء شوف اللي
0: زيدان
1: القيمه اللي عطاها له حتى في الكوميونيكاسيون
0: السيد المخرج قال لي ظافره الحكم ستعلن نحب نوجه تحيه لايمن الشابي في الاخراج التقني حكيم اسطنبولي شكرا جزيلا في الديجيتال مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير بعد شوية مساءات المدينة مع الزميلة وصديقة ريم الهاني خليكم في المتابعة إذاعة
6: المنستير الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
7: المنستير 95.7
8: انتم تسمعوا
9: في إذاعة المنستير
10: معاكم
9: وين ما كنتوا
10: على وين
9: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
11: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات
12: الخامسة مساء من إذاعة المنستير
13: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير
12: أهلا بكم في موجز للأنباء صدرت اليوم بالرائد الرسمي قرارات مشتركة عن وزير التعليم العالي ووزير الصحة تمنح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين وقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت كما صدر بالرائد الرسمي مرسوم عدد 3 لسنة 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات وشملت التعديلات بصفة خاصة تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها أعلن اليوم في ختام قمة تونيزيا هيلث كونكت عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة والذي يتضمن 12 مبدأ يهدف إلى وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهني الصحة وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الخدمة الصحية مع حماية البيانات واحترام السيادة الرقمية للدول قال مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه بإمكان الحرفيات تصدير منتوجاتهن عبر البريد وأضاف خلال اللقاء الجهوي بسوسل التعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية قال أن هذا البرنامج يمثل فرصة فعالية أمام المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المشاريع الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم وأشار إلى أن مركز النهوض بالصادرات يدعم 50% من كلفة النقل للحرفيات نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو سلط فيه الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصات التسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب مرسوم يتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات انتهى الموجز إلى اللقاء
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn
13: إذاعة المنستير
14: إشهار
15: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتيس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكلكية في المنار
10: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
14: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

الخامسة مساء وست دقائق إذاعة المنستير وإحنا معكم على المباشر. الشمس مشرقة والعصافير تزقزق في انتظار المغرب. المعهد الوطني للرصد الجوي لا يتوقع وجود أمطار طوال هذا اليوم ولا الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة توصل ل 28 درجة من هنا حتى لنهار 8 الجاي وين تبقى درجات الحرارة مرتفعة، لكن ربما تكون هناك بعض الأمطار نسبة هطولها قليلة راهو ما بين 40 و 60%. لكن اللي عند ربي مش بعيدة نشوفوا جديد وأحوال الكليما في إطار فقرتنا القارة في برنامج مساءات المدينة من إذاعة المنستير. اتبعونا مجموعة من الفقرات نقدمه لكم اليوم كالعادة. باش يكون معنا المختص في المجال المسرحي في فقرة مخ الهدرة صديقنا منير المخنيني، باش نحكيو على التحرش تنشوفوا النص كيفاش والديالوج كيفاش في تونس الوليدة. زميلنا محمد وليد الجموسي يختار لنا ضيف مهم باش نتعرفوا عليه. بين السطور باش نستضيفوا اليوم المسرحي سليم سعيد السبعي باش نتعرفوا على مسرحيته الجديده جشع النجار. تو ناخذوا بعض التفاصيل نشوفوا جشع النجار ولا جشع التجار، زوز ممكن راهو. ثم باش يكونوا معانا سي عبد الرحمن عبد الخالق باش نحكيوا على ظاهره النينو في المحيط الهادي واثارها المحتمل على مناخ تونس في اطار فقره كليما على الكليما اللي كل مرة نعطيكم فيها الجديد، ومن طرائف العلماء يقدمهم لنا جليل بن سعد. في الختام في فقرة تبعني باش ننتقلوا إلى نابل وباش نشوفوا وناخذوا فكرة على الإجراءات المتخذة للتوقي من الفيضانات ووضعية البنية التحتية بولاية نابل مع زميلتنا فاطمة بن عثمان. أيمن الشبي على الكونسوليت، عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، محمد وليد الجاموسي في الأعداد، ريم الهيني في تقديم مساءات المدينة، واخترت لكم تقطوقة صيف التقطوقة تعمل 66 كيف انا شخت عليه مش حاجه جديده راه مي لي فيرسيون كي تبدلوا يبدلوا الموجه كومبليتوم. وردوا بالكم ماهيش دو لانتيليجنس ارتيفيسييل اللي بالرغم الجوده التقنيه نتاعها اللي تبقى ديما بلاش روح بلاش مطعم، هذه فيها روح وفيها مطعم. يلا نهديه لكم القلب.

0: من إذاعة المنستيري توصل لقائنا المباشر معاكم. إن شاء الله تكونوا لباس, إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة, إن شاء الله تكونوا عديتوا جزء من نهار كيما حبيتوا, وإذا كان ما كانش كيما حبيتوا راهو مازال بقية اليوم باش تنجموا تنقذوا فيه ما يمكن إنقاذه باش تخليوا النهار يتعدى بوزيتيف الكوليكي كيما يقولوا, باش يتعدى ايجابي, باش نلقاو حاجه ايجابيه. باش نستضيفوا اليوم المسرحي والمبدع والفنان, وهو استاذ في المسرح, وهو كذلك ممثل ويكتب نصوص رائعه وممتازه جدا. ضيفنا سي المخينيني اليوم باش نشوفوا مع سي منير موضوع حصتنا اليوم. مرحبا بك سي منير.
1: عايشك يا ريم, كي عادتك ما شاء الله عليك.
0: عايشك. تعرف احنا معناها عندنا مناقشة الموضوع متاع الحصة اللي هو موضوع حصتنا اليوم في نعلمه للسادة المستمعين, هو موضوع التحرش. طول رجع لي فلاش باك في مخي الحاجة بعيدة شوية لكن تبقى في القلب السلبي متاحة في الصورة. ذكرت آخر مرة سافرت فيها, مشيت فيها اللبني وقت قبل الإشكاليات السياسية اللي موجودة تو, وأنا نسافر وحدي
1: ما شاء الله عليك.
0: أحسن السفرات اللي سافرتهم في حياتي سافرتهم وحدي, نز سكادو حقيب على ظهر وننطلق. عاد في إطار تعرف في على لبنان كنت كل نهار ناخذ الفان اللي هو وسيله النقل العموميه الوحيده غادي, خاطر فما لا مترو لا حد شيء, تاكسيات غالين نار والله, التاكسي الكورس اقل كورسه ب10 دولار المفيد. عاد وين باش نبعد, من مش تاكسي معني باش نعمل 20 30 40 كيلومتر. عاد كنت ناخذ الركوب العام اللي هي الفان كيما تقول انت اللواش, اما هو الغادي من تعب الواش نتاعها تلقى فيه اشكال وانماط غريبه. عاد في اطار الرحله نتاعي وانا اكتشف من بلاد لازم تخرج بكري وتجي بكري زاد كيف عاد في اطار الرحله نتاعي في اكتشاف لبنان, عشيه من العشيات تصبت مطر قويه قويه قويه قويه قويه قويه, وانا في البرانسيب نتاع الرحله نتاعي لازمني نمشي برشا على ساقيه, معني نقلل من وسائل النقل كاين في الاماكن اللي لازمها وسيله نقل حتى اكتشف, خاطر انا لوبجيكتيف نتاعي كوني

0: يتفقوا على بعضهم كيفاش يعلموا فيهم كيفاش ما يتنمروش الى اخره الى اخره. وانا قعدت معناها قلت والله سيبيا هذا الموضوع ما قراهولناش احنا وقت اللي كنا نقراو في المدرسه لم نتحدث عن هذا الموضوع ما علمونيش. سي سور موجود في الاخلاقيات الاخلاق العامه معناها تعلمناه لكن لم يكن هناك محور ولا موضوع ولا عنوان اسمه التنمر. فمعناها فرحت قلت بالله معناتها بلد مناطق باللغه العربيه واخرج افلام توا ولدي معناها شوف قديش من عام من بعد في المدرسة أول درس قرأه لهم هو التنمر كيفاش ما يزموش نتنمر على بعضنا وما لازمش نضحك على بعضنا إلى آخره. وفرحت برشا الفكرة قلت افيك بوكو دو غوتار لمحالة ما سنوات أما وصلت الفكرة. كي قلت لي الموضوع التحرش قلت شوف كيفاش موضوع التحرش لميت ولا ما عادش ألا أين قدام موضوع التنمر ولا موضوع الساعة التنمر تلمو الحمد لله إن شاء الله العبيد تطورت تعديت من التحرش من الجانب السلبي ولا ما عادش تحرش ولا قل التحرش حرش وخذامة كأنه التنمر ولو أنه الزوز يقعدوا عادات سيئة ما نعرفش هل هي طبع هل هي تربية هل هي سلوك هل هي صغر سن معناها في زمن المراهقة ولا واحد يحب يتمرد ولا يحب يوري هكا اللي هو عنده قدرات دونك يغطرس ولا يستعمل السلطة متاعه سواء كان عنده جسد مبهر وإلا مع قوة عضلية معناها باش ما يخافش وإلا إلى آخره. لكن الأمر لا يزال موجودا ما زال موجود التحرش.
1: هو حبيتك تسألني سؤال آخر يعني هل هو فراغ؟ هو بالحق خاطر تلامذتنا شبابنا ما شاء الله بالحق يعني قاعد عايش في فراغ كبير برشا. الفراغ هذا يعني يزمه يتعوض بحاجة أخرى مش يخرج للشارع مش يشوف حاجات. أكيد الفراغ مش يخلق عادات خايبة برشا مش يتسبب في مشاكل كبيرة منها التنمر منها التحرش ومنها برشا حاجات أخرى. ما فماش حاجة جيت حاجة لحساب حاجة يعني التنمر برش التحرش ما شاء الله واحد يخرج يشبع بعينيه يعني أشكال وأنواع من اللي من الفرجة يشوفها كله في الشارع يعني أنواع وأشكال عدة من التحرش وكلها عادات سيئة وكلها عادات خيبة. السبب متاعها ما هيش يعني الرباية الخيبة وكهو توقف غاديك بالحق الشباب نعيش في فراغ كبير وكبير برش.
0: هنا قاعدة نشوف أنا اللي فما معناتها فما وعي من طرف الأولياء اللي هما يعلموا في صغارهم هي ذي عادة ولات موجودة هو معاش كنت تحكي وشنو الليميت متاعك مع الناس البرانيين معناها ما لازمش فلان مثلا يمسك من إيدك فما كان صار هكا يزمك تعمل هكا كان صار هكا لازمك ولات هذية طبيعة تتعلم يعلموا أجساد الأجزاء الجسد متاع الإنسان يعلموها للصغير صغير يقول له مثلا كان مثلا شخص ما كان حطه على ايده على وجهك بهذه الطريقه فهذا معقول لكن بالطريقه هذه غير معقول يعني فما تربيه وليت فما الفكره هذه قبل ما كانتش موجوده
1: ما كانتش والله. وانا ديما نقول الحمد لله اللي ما كانتش بالحق عشنا في وقت بتاع امان كبير برشا يعني الصغير وقت لا يخرج مأمن على روحه يعني خاطر بالحق كنا عايشين ما منحبش نقول كلمة كنا راهو بين قوسين لخاطر هو نتمنى أن هالأخلاقيات اللي احنا عشناها في كبارنا مع كبارنا مع المعلمين مع الكبير اللي يردع خاطر كبير قبل في الشارع
0: عنده كلمة
1: وكي يشوف العيب يتكلم
0: وينهر
1: يعني ما يخليش شيء توا بالعكس راهو اللي ولينا نخافوا من الكبير وكما ولينا نخافوا من الصغير. المشكله هي بيدها ما المشكله ما هي ماهيش يعني معموله في الشباب وكهو الكبير الكبير بولي يخوف كيف الشباب يعني وبالحق وهذا اشكال كبير برشا وقت اللي هو نورمالمون يعني الصغير يأمن للكبير يعني
0: يظهر لي النقطه هوني هاو نوريك الفرق ما بين شنو كان قبل الناس كيفاش كانت تعيش وشنو الفرق اللي صار توا. قبل الصغير كان يعيش في اطار عائلي موسع يعني يسكن بحذا ام وبوه ويخرج يلقى دار خاله ولا دار عمه ويلقى دار جدته ويشق الكيس دقيقه ولا دقيقتين على ساقيه يلقى روحه قدام المدرسه
1: أكيد.
0: فهو في اطار محمي من طرف العائله والجيران حتى الجيران تعرفوا معناها كان واحد من الجيران يشوف واحد براني يحكي معاه باش يتدخل. توا الناس وليت تسكن بعيدة على بعضها ما عادش العمومة تسكن بحذا بعضها والخويل يسكن بحذا بعضه والمدرسة وليت بعيدة الواحد ولا يعمل نص ساعة سبعة دراج معناها بالكرهبة بشي وصل صغيره بشي هزو يقرأ معناها ما عادش يقرأ في المحيط متاعه المألوف ما نكرة يعني حتى كان يخرج في الشارع هو نكرة معناها ما يعرفه حتى حد. فهذا ربما الفرق يعني انفتاح الطفل ولا الإنسان ولا الشاب على رقعة جغرافية أكبر خليه بالضرورة غير معروف

0: يعني غير محمي من طرف المجتمع والناس اللي حواليه.
1: خطر للعائلة والتي تتلوج على الكونفور أكثر من التي تتلوج على يعني على الكاليتي كما نقوله إحنا. خطر مدرسته ولا بحث داره تجد تعطيه نفس المعلومة اللي تعطيه يعطيه له يعني معهد بعيد.
0: ما غير ما ندخل تفاصيل التنظيم العمومي التعليم العام والتعليم القبلي في كل حومة مدرسة. ما أنت نحكي في المطلق في العامة مش على القرى والأرياف. في كل حي تلقى حوم مدرسة الحي مدرسة الحومة تفضل يمشي يقرأ وحده ويروح وحده فماش مشكل. لكن العكس معناها توا وهنا نرجع لنقطة مهمة زيدة اللي هو العالم الكل تحل على بعض قبل المستيرية تاخو مستيري
1: صحيح
0: ما تاخوش براني
1: والسفاقسي
0: والسفاقسي ياخو سفاقسية ما ياخوش براني والبنزرتي ياخو بنزرتية ليه الخنيسي ياخو خنيسية والجمالي ياخو جمالية والأكودي ياخو أكودية
1: هي ربما
0: اللي يخرج على اسم العنوان متاع البلاكة متاع العلامة المرورية يولي خذي برانية توقلي وإن ما زلت الناس تاخو من نفس الجهة معناها الدنيا تحلت على بعضها.
1: وهي بالعكس يعني هو أكثر من هكا ممكن العائلة محلولة العائلة يعني يعني مهوش عيب أما دي بريفيرابل أنك تأخذ من العائلة بنت عمك بنت خالتك بنت خالك حاجة كي
0: هكا
1: ولا أنت تعرفها خير وفي دينة وكل حكاية هذيك وليت يعني
0: العائلة ترجع ديما العائلة ترجع
1: بالضبط بالضبط. توا ولينا في حكاية أخرى أنا قبل يا ريم نثبت على روحي في النقرة يعني البنية في الكلاس متاعنا أختها تخرج لبرا ويجبدها حد بكلمة عيب ولا حاجة كيما هكا صدقني الأولاد تاع الكلاس الكل يتكتلوا عليه ويحميوك الطفلة هذيك توا عادي ولا اللي في وسط الكلاس متاعها يخوفها مش إلى البرة من الكلاس متاعها بالحق يعني تحسها إشكال
0: أي. وهنا ما غير ما ندخل في التفاصيل متاع الأسباب هل أنه المشية متاع الإنسان فيها مدعاة للجلب الانتباه هل أنه اللباس هذا كله يبقى مواضيع جانبية لأنه في مختلف أكيد. أنحاء العالم معناها ما فما حتى قوانين تفرض اللباس أكيد. ما فما حتى قوانين تفرض حرية الاختيار متاع البشر شنو يحب في حياته أنت اللي يحب شعره طويل يحب شعره قصير اللي يحب شعره موف اللي يحب يلبس عيين يحب أكيد. يلبس مغطي اللي يحب يلبس نقاب كل حد حر ما يلبس كما يحب وهذا ليس مدعاة مش شوفوني احنا ما زلنا شوية عنا في تونس منطق شوفوني اللي يلبس هكا معناه شوفوني واللي بدل شكله ولا إلى آخره فهذا الكل يدخل في قالب الحريات الشخصية واحترامنا للآخر
1: يا ريم راهو لبنية راهو من حقها باش تشوف روحها مزيانة والباسها ما يعنيش يعني أكون أخلاقها رديئة ولا أخلاقها هابطة أنت ما حكيتش معها البنية ما قعدتش معها ما تعرفش هي شنية ما تعرفش منها معدن
0: هي بنية ولا طفل نذكروا كونه مراحل العمر في حياة بنية دم تختلف فما اللي تعيش فترة المراهقة من 10 إلى 20 عام خلينا نقول في فترة الثورة إنسان يتعرف على نفسه يتعرف على بيته يتعرف على روحه يتعرف على روحه
1: أكيد.
0: فقدش من واحد نلقاه في سن معينة مثلا ما عندوش علاقة كبيرة بالدين ثم ما انطلاقا من سن معينة يولي متدين معناها ويلبس معناتها لباس ديني خاص في إلى آخره فالإنسان في مختلف مراحل العمر متاعه ويتغير يعني قديش من طفلة ولا من طفل مثلا من طفلة تلقى على طول صغرى وهي شعرها طويل تحبه طويل مسختناج تقولك ليه ما عادش يساعدني أنا أحب شعري كوب جارسون اللي هي كانت تقول هيلا في عمر الخمستاش تقولك يستحيل والعكس صحيح
1: وشعري مثلا
0: والطفلة والطفل زي ده كيف نفس الأمر يعني مراحل العمر تخلي بنادم يتطور في طريقة تفكيره وفي طريقة التعامل متاعه مع نفسه ومع الآخرين
1: هذا أكيد احنا مش نتطوره في أفكارنا في طريقة تفكيرنا في, في, في, في علاقاتنا في هذا الكل
0: دونك مخ الهدرة
1: مخ الهدرة
0: انت مش قول لنا مخ الهدرة لكن صلب الموضوع هو مدى قبولنا للآخر يعني قديش عندك القدرة باش كي تبدأ ماشي في الكياس وتشوف واحد لبس لبسة غير طبيعية في مخك مخك قالك اللي لبسة ذيك ما لا تتلائم مع ذوقك انت قديش عندك قابلية باش تغض الطرف وتعمل روحك مريتش
1: هو مخ
0: وتتعدى وانت مش عندك فيه يعمل اللي يلبس كيف يلبس يعمل كيف يعمل ونوره معناه لا شيء يدعونا لمخاطبته يعني
1: هي مخ الهدرة هو احترامنا للآخر الخطر زاد للآخر عنده طريقته في كيفاش يحب يلبس كيفاش يحب يفكر كيفاش يحب بيحكي بطبيعة الحال ما احترامه للعبيد اللي قدامه ما احترامه للآخر زادة يعني لا حد يتعدى لا حد
0: بربي إيجا أنا نحكي أنا ويك زاد على حاجة أخرى ما يحكيش على عبيد غزرتنا أحنا لهيك المتحرش انا وياك كيف كي نتعديو في الشارع ونلقاو واحد يقلق في واحد راهو النظرة الدونية اللي معناها يتلقاها سلبية أكثر من المساج اللي أعطاه هو الغير معناها كيفاش تخيل أنت خرجت كلمة على واحد ماشي في الشارع ولا على واحدة ماشي في الشارع حاولت تجرأ عليها شوف أنت الناس كيفاش باش تغزر لك في هيك الموقف هذاك باش يقولوا بطل باش يقولوا مش متربي
1: هو أكيد فما عبيت هيك على غالب يعني بالحق كيف تجي تحب تفرض روحها خاطر هو ما عندوش يعني ما فهمش في ديك الأخلاق الكبيرة الحلوة الكلمة المزيانة التعامل الحلو
0: وفيقد الشيء إلى يأتي
1: صح يولي قلت جاء حاجة أخرى اللي هي منطق القوة من الكلمة خاطر الكلمة الخايبة هي نوع من القوة
0: ليه وعندك فما نوعية أخرى من العبيد اللي بالنسبة ليهم ينصبوا رويحهم قضاة شنو يجي وشنو ما يجيش أي. انت ما يجيش تلبس طبليه قصيره وانت ما يجيش تلبس شورت وانت ما يجيش تعري شارك معناه هو عنده القرار مخه قلو اللي في مخه هو صحيح واللي واللي يلزم ينفذه معناه باش يعمل سلطان في الشارع
1: وسجاندي وما جاء انهم برشا منهم راهو وحتى يعني ما نعرفش يعني فما شكون هو يعني يبدا طبيعه اللي هي فيه ما يحبش يراها في غيره
0: أي. والله إيش نقول لك إحقاقا للحق ما نعرفش هل أنه عمري هل أنه منصبي الاجتماعي هل أنه نوعية العبيد اللي نتلاقى بهم في الحياة لكن من المنبر هذا قال الراجل أنا ما على حد شخصي معي وراح لاحظت كونه ربما في المدن الكبرى العملية نقصت الحقيقة نحسه أنا نحس هكا ربما كما قلت لك فرق السن ربما ما نعرفش ما أنا نشوف اللي ما عادش فما برشا كونه سورتو لي جون توا معناها وليو ما يسكتوش شكون تكلمه في الشارع ويسكت لك يجيبك عشرة معناتها الناس ولات تخاف معناها مش
1: درجة ريم راهو
0: والله انا هنا نشوف هكا والله اعلم ربما بين الجهات يختلف الامر
1: انا بحكم يعني بالحق قريب برشا الشريحة الشبابية
0: أي.
1: نشوف ندخل برشا للمعاهد نهبط برشا لدور الثقافة وقريب ياسر الشباب بالحق فما تحس أنه فما مشاكل كبيرة ومن نوع هذية معني
0: فلا
1: دونك أنا وياكم كنتوا بالنفس ليه المشاكل كبيرة بالحق كبيرة وخاصة في المعاهد راهو فما عبيت تمشي بالذمة باش توقف قدام المعهد باش تتحرش
0: مازالوا خليته في التسعينيات مازالوا العبيد يوقفوا قدام الليسي
1: التو اللي جنقل بالموتو ولا يوقف الكهرباء نتاعه ويقعد يتفرج ولا يحبس قدام باسوري خاطرها في فم الليسي فما مازال موجود منهم برشا الحكايه هذيك
0: الله وعبيد في كل بليد قال الراجل
1: تسمع الكلمه منا وتسمع الكلمه من غادي تسمع كل شيء راهو العجيب والغريب تسمعها
0: هاي نسمع ميلا توا
1: مخ الهدره
2: مخ الهدره
1: يا سادة يا مادة مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ على خاطر هدرتنا اليوم هارب عليها الكلام وباش النجم باش نمشنا نبدأه الكلام بيحصر على هاك الأيام وعلاش باش نتحصر وانت إذا تحب تعبر تولي متكبر وفايتك الزمان وتولي مجمعة كان يا مكان مخ الهدرة إذا الهدرة عندها مخ فما مرة هزني لقلق البرة قلت برة نعمل دورة هزتني زنقة رجعتني زنقة وانا هكا من زنقة لزنقة هكا حاسس بخنقة ونزلق زنس زلقة ونزلق لك زنس زلقة اما بهيش زلقة ساقين هذه زلقة عين بنية هكا تعمل هكا عمرها في العشرين إن تشوفك مرة تتململ على صار ومرة تتململ على يمين وليت قعد مقابلها رامي عليها العين وكل مرة يربي لها كلمة وكل كلمة تمضي عليها سكين المسكينة ملقات بها وين بدلت بلاصتها شد جرتها ومانيش عارف هي المسكينة ولا هو المسكين الطفلة كي حست بخنقة مشيت لنفس الزنقة إنسانة حرة ذقت عليها القاعدة داخل خرجت تلوج عليها شوية نفس البرة علاش من المرارة تختر لها الكلمة المرة مخ الهدرة يا أخي تغيظك اللي هي حرة زلقت أقدامها، حست بخنقة، خرجت تتنفس في هواء البرة. تقوم أنت تخنقها بكلامك والمرض اللي على لسانك. لو كان احترمت مقامها راهي احترمت مقامك، أما أنت شفتها قدامك مرة مضيت عليها لسانك، أكليتها أكليتها بظوافرك وبسنانك. تحب نقولك وينو ضميرك؟ وينو تخمامك؟ وينو اهتمامك يلي باللي هي مرأة حرة؟ تخنقت الداخل، خرجت تشم في شوية هواء البرة، ما هيش يبالها اللي في آخر الزنقة تستنى فيها خنقة شرقة شرقة. ما جاش البالها اللي خطوتها تنجم تولي زلقة، وفي آخر الزنقة مش يعرضها شبهك بالكلمة المرة، وهي مرأة حرة لتنجم تكون قياسك ولتنجم تكون قد لباسك. مخ الهدرة مخ الهدرة، إذا الهدرة عندها مخ ورد بالك ترخ، خاطر حتى مع الكلمة المرة ورد بالك تنسى أنت مرأة حرة.
0: يعطيك الصحة سي منير المخنيني، شكرا على هذه الفقرة وهذه الكلمات المزجوعة، بارك الله فيك. يعيشك
1: يخليك يا مريم،
0: يعيشك. خليكم معنا، هذه إذاعة المنسين، مازلنا معكم على المباشر. باش نهدي لكم أغنية، صفت أغنية صفت أغنية العنوان متاحة تفهموا منه كل شيء.
1: يقول عندي في حق ولا
0: أي، يقول تريلي ليلي لي، الغنية تقول تريلي ليلي لي، باش نتبعها.
3: لأسباب فنية لم يجهل أحد، قررت اللجنة إذلالي أنا في المباراة، سأنزل.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: طبع الموجة
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن أبنائها اخترنا أن نتحدث اليوم عن البروفيسور عبد المجيد الجمني. منذ أن التحق بالتعليم العالي سنة 1989 اختار البروفيسور عبد المجيد الجمني أن يجعل من التدريس والبحث العلمي مسارين متكاملين، وأن يربط المعرفة الهندسية بحاجات الصناعة والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة. وعلى امتداد أكثر من 3 عقود تدرج في المسؤوليات الأكاديمية والعلمية، وراكم إنتاجا بحثيا في مجالات انتقال الحرارة وتخزين الطاقة والهيدروجين والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية. هو حاصل على شهادة مهندس في الهندسة الطاقية ودكتورة في انتقال الحرارة. بدأ مسيرته الجامعية في سبتمبر 1989 أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، ومنذ بداياته الأكاديمية انخرط في التدريس والبحث مع اهتمام خاص بتكوين المهندسين وتطوير البحث التطبيقي. في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير تولى عبد المجيد الجمني تدريس مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بكفاءة الأنظمة الطاقية والطاقات المتجددة، ولم يكتفي بالتدريس بل حرص على أن تكون الجامعة منفتحة على محيطها الاقتصادي، حيث أشرف سنويا على ما بين 3 و4 مشاريع ختم دراسات للمهندسين أنجز أكثر من 80% منها بالتعاون مع شركاء صناعيين، ما يعكس توجها نحو ربط التكوين الهندسي بالاحتياجات الفعلية للنسيج الاقتصادي. وتولى الجمني عددا من المسؤوليات الأكاديمية والإدارية، من بينها إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لمدة 6 سنوات، وإدارة مخبر دراسات الأنظمة الحرارية والطاقية لمدة 12 سنة، وإدارة قسم الهندسة الطاقية لمدة 3 سنوات. وتوج مسار مخبر دراسات الأنظمة الحرارية والطاقية سنة 2020 بالحصول على الجائزة الرئاسية لأفضل مخبر بحث، كما يتولى منذ سنة 2021 إدارة مدرسة الدكتوراه. تكشف أرقام البروفيسور عبد المجيد الجمني إنتاجا علميا غزيرا، إذ تجاوز عدد مقالاته المنشورة في الدوريات العلمية الدولية 200 مقال، كما شارك في تحرير كتابين صدر سنتي 2024 و2026 ونشر 14 فصلا في كتب علمية. ولم يتوقف نشاطه عند النشر العلمي، فقد شمل أيضا تسجيل براءات اختراع، ومن بينها براءة تتعلق بتحويل الشكل المورفولوجي لأوراق البوسيدونيا المحيطية بهدف تصنيع مادة مركبة حيوية، وأخرى تخص نظاما للمراقبة الآلية وتصميم مسترجع للحرارة للأنظمة الصناعية. كما شارك الجمني وقاد عددا من المشاريع البحثية الوطنية والدولية في مجالات الطاقة والأنظمة الحرارية، وشملت هذه المشاريع تطوير مجفف شمسي للمنتجات الزراعية والغذائية، ودراسة تقنيات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتجفيف ومعالجة الخشب حراريا بالطاقة الشمسية، إضافة إلى أبحاث حول تخزين الهيدروجين وتحويله. وعلى المستوى الدولي تولى في عدد من المشاريع مسؤولية الجانب التونسي، من بينها مشروع حول النمذجة متعددة المقاييس للأنابيب الحرارية، فضلا عن مشروع يتعلق بالتحكم الهرمي في أنظمة الطاقة الهجينة. وإلى جانب البحث والنشر ظل التكوين حاضرا بقوة في تجربته، إذ أشرف على أكثر من 20 أطروحة دكتوراه، كما شارك في تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الوطنية والدولية، من بينها المؤتمر الفرنكوفوني حول الهيدروجين كناقل للطاقة، إلى جانب لقاءات علمية تونسية فرنسية في مجالات الطرق العددية وانتقال الحرارة والتوصيف الحراري الفيزيائي للمواد. وتحصل البروفيسور الجمني على ميداليات تميز وذهب من جامعة المنستير، من بينها تكريم مرتبط بإدراجه ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادا في العالم وفق جامعة ستانفورد سنة 2023، إلى جانب إدراجه ضمن أفضل 10 باحثين بجامعة المنستير وفق إحدى التصنيفات لسنة 2024. ويأتي في ختام هذا المسار تتويج وطني جديد، حيث فاز مؤخرا بالجائزة الوطنية لأفضل باحث أو مخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 2026.
0: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
1: زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: في فقرة بين السطور نستضيف اليوم مربي وهو مسرحي باش يقدم لنا مسرحية كوميدية جديدة قدمها وحضرها. هي المسرحية موجهة للأطفال عنوينها شجع التجار. نتعرف على ضيفنا في فقرة بين السطور.
1: بين السطور بين السطور.
0: سليم سعيد سبيعي معنا مباشرة على الهواء. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء النور والسرور لك يا ريم ولكل متابعي راديو مونستير، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة.
0: وانت مربي وعندك بضع أيامات من اللي بديتوا للدخول إلى الأقسام وتحضير النظام الدراسي الجديد، كيف هي أجواء العودة؟
2: والله الأجواء احنا هوني في سليمان معناها ولاية نابل أجواء جميلة، تلامذة رجعوا المقاعد الدراسة بكل معناها فرح وسرور، وانطلقنا يعني في المراجعة التقييمية وبش ندخل في البرنامج معناها قريبا جدا، والحمد لله معناها على كل حال عودة مدرسية ناجحة تعتبر في ولاية نابل
0: الحمد لله. بيش في إطار التدريس تقدم مسرحيات وإلا تقوم بهم في إطار تربوي آخر؟
2: أكيد في مدرستنا مدرسة الكرامة سليمان يعني منذ تحولي يعني للتدريس في هذه المدرسة يعني قمت بالعديد من الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال، وتوجد بعدة جوائز في الملتقيات الجهوية للمسرح بولاية نابل. عدت مسرحية الماء هو الحياة من إخراجي ونص وسينوغرافيا وإخراجي أنا، أخذت جائزة أحسن نص مسرحي في الملتقى الجهوي بجرومبيديا في 2023، ثم تلتها مسرحية اسمعني وتبعني وهي مسرحية بيئية بالأساس تدعو إلى المحافظة على البيئة ونالت كذلك جائزة. مسرحية غزة الصامدة الأبية اللي تطرح حقوق الطفل في غزة في ظل الاحتلال الغاشم، ثم مسرحية العنف إلى أين اللي تحصلت عمناول على زوج جوائز، جائزة أحسن ممثل مؤمن البرهومي في دور الشيخ، وجائزة المقاربة البيداغوجية في الملتقى الجهوي للمسرح بتزار كنابل، ثم ثلاثها مسرحية كوميدية أخرى من تأليفي، كل المسرحيات كل من تأليفي وإخراجي، مسرحية الجوال اللي نالت عمناول في شهر أفريل في ملتقى الفنون الركحية بنابل في دورته الأولى، نالت جائزة طرافة المقاربة البيداغوجية، وسنا في إطار مشروعنا الثقافي بمدرستنا مدرسة الكرامة سليمان أعدت مسرحية جديدة كالعادة من تأليفي وإخراجي، كوميدية ساخرة جشع التجار نص وسينوغرافيا وإخراجي، تتنزل في إطار مشروعنا الثقافي لمدرستنا. تعاملت فيها مع النجم العربي الكبير لطفي بوش اللي أهدانا أغنيتين من روائعه يعني لتوظيفها في هذا العمل، ثم تعاملت أيضا مع إطار أمني سامي وشاعر متوج بالعديد من الجوائز سي معز التوري اللي كتب لنا قصيدة حصرية للأطفال تتناول ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار، وبش يقوم بتلحينها صديقي الأستاذ الملحن رضا محمودي. هي مسرحية كوميدية شخصياتها ريم يعني تسير بخطى متوترة وساخرة بسبب غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة، وتتراوح بين الحاضر يعني الأليم والأمل في مستقبل أفضل. شخصيات يعني تريد أن تتحرر من هذه الأزمات اليومية المفتعلة في بعض الأحيان والتي تؤرق يعني التونسيين في كل مكان. مسرحية كوميدية ساخرة تجعلك تضحك يعني وتبكي في الآن نفسه. وظفت فيها طبعا تعلمات الدرجة الثالثة من التعليم الابتدائي من قواعد لغة حوار منظم تواصل شفوي وتنشئة اجتماعية باللغة العربية الفصحى مدتها 30 دقيقة. إن شاء الله تكون جاهزة في الأيام القريبة القادمة وسنقوم بعرضها يعني في قاعة الأفراح بسليمان.
0: يعطيك الصحة أستاذنا العزيز، بالتوفيق ليك وإن شاء الله الأطفال يستمتعوا ويأخذوا عبر من الأنشطة اللي قاعد تقدم فيهم ومن العروض المسرحية اللي تقدمهم. بارك الله فيك سي سليم سعيد السبيعي، كنا نحكيه على مسرحيتك الجديدة وهي مسرحية كوميدية موجهة للأطفال، بالتوفيق ليك في العمل الإبداعي وفي العمل التعليمي زادة كيف كيف. ما زلنا معكم من إذاعة المنستير في برنامج مساءات المدينة، نرجع لكم بعد شوية في زيارة إلى ولاية نابل باش نشوفوا مع زميلتنا فاطمة بن عثمان مستجدات، ثم فقرة من طرائف العلماء تقديم جلال بن سعد، وفقرة كلمة على الكلمة باش يأمل هنا الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن اللي كل مرة يعطينا معلومة جديدة ومهمة ونتلقاو بها على المباشر. هذه إذاعة المنستير، خليكم معنا في الاستماع.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: تمام 6 مساء من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آلية الانتفاع. تنقيح جديد للمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يلغي العقوبة السجنية في الجريمة الأولى. وفي أخبارنا الجهوية، أهالي عمالة المحارزة الغربية من معتمدي تهبيرة يحتجون ويطالبون بتوفير النقل لتلاميذ المنطقة. أهلا بكم من جديد. صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية اليوم مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويشمل التعديل الجديد الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. كما صدر بالرائد الرسمي اليوم مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ونص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها، والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. كما صدر بالرائد الرسمي أيضا مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية يحدد الإطار العام لتنظيمها وتركيبتها ومهامها، وينص على تمتع المجلس البلدي بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. وأقر المرسوم أحداث جمعية تسمى الجامعة الوطنية للمجالس البلدية تنخرط فيها جميع المجالس البلدية، وتهدف إلى دعم العمل البلدي وتعزيز التعاون والشراكة بين المجالس البلدية والمساهمة في تطوير آليات دعم قدراتها المالية والبشرية واللوجستية. وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. عاشت عمادة المحارزة الغربية من معتمدي تهبيرة من ولاية المهدية على وقع إضراب عام اليوم احتجاجا على تردي خدمات النقل بالجهة، والتي لم تعد تفي بالحاجة لنقل تلاميذ المنطقة وعددهم يفوق 300، وحسب ما ذكره عدد من الأهالي في ميكروفون مراسلتنا نادرة إسماعيل.
6: الكلام ده ما همش قادرين يقراوا، عندهم تقرير توكيز ومحل دخاتر بيبعتونا في الكيران قدم تيحهم طانا نحن نبعد على المركز المعتمدية الوين الموجود اللي فيه تقريب 30 كيلومتر، يبعتونا كار قديمة والعدد متاع الكلام ده أكثر من 300 طالبين كار أخرى جديدة باش وليداتنا يمشوا مرتاحين. طولوا الترقيعية تاع كار ما نامش تهز وتجيب كار واحدة شوية علينا 300% ما ينجموش يمشوا في كار واحدة.
7: جايبين كار قديمة عدنا 315% تهز فيها من كار واحدة، الكثافة ياسر طلبنا باش يزيدونا كار أخرى، وزيد على ذلك البعد متاع المحارزة 20 ولا 22 كيلومتر على ما تمدي تبيرة اللي هي فيها اللي سيه وكلش هم الكلام ده يمشي يقرأ الصباح يكمل في نص النهار يقعد في المحيط المدرسي حتى لو 5 أمتار عشيبة جيكا واكتشوف في الأوضاع وكيفاش حرابش وستالي وثم اللي يقرأ نص النهار يقعد للـ5 أمتار عشية كار جي صباح على الأقل تعمل ريلاف في نص النهار تهزل الوليدات. إذا كان 315 ما قدتهمش الدولة ما نزيدهم العام الجاي 50 بين المدارس الزود المشي ينجح للسابة والمشي يمشي.
4: في إطار العمل على إعادة الاعتبار لقصر المرمر بإسقانس المنستير، انطلقت منذ جوان الماضي أشغال تهيئة الطبق الأرضي متحف الزعيم لحبيب بورقيبة بالقصر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية. وأفاد مدير الإدارة الفنية بوكالة تحقيق التراث معز توبال، نتوقف الآن لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير.
8: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نواصل الآن تقديم نشرتنا، وفيها في إطار العمل على إعادة الاعتبار لقصر المرمرس قانس بالمنستير، انطلقت منذ شهر جوان الماضي أشغال تهيئة الطابق الأرضي، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووكالة تحيئة التراث والتنمية الثقافية. مدير إدارة الفنية بوكالة أحياء التراث معز توبال أفاد بأن كلفة مشروع الإصلاح تبلغ 325 ألف دينار، مرجحا أن تنتهي الأشغال في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.
1: مشروع إصلاح ودفر المياه بالطابق تحت أرضي متحف إسقانس متحف بورقيبة هو مشروع بكلفة 325 ألف دينار تقوم به المصالح الفنية لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. علما أن أشغال انطلقت منذ 5 جوان 2026 وتدوم تقريبا 6 أشهر، يعني من المبرمج أن تبدأ الأشغال في شهر مايو 2027، لكن بالنسق الحديث اللي تقوم به المقاولة حاليا حقيقة يعني نجم يكون في أوسط شهر أكتوبر. توفى في نوفمبر 15 نوفمبر 2026، لكن النسق الحديث نتاع إنجاز الأشغال الحالي قدرة الله تكون توفى في حدود 15 أكتوبر إن شاء الله.
0: قال مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري أنه بإمكان الحرفيات تصدير منتوجاتهن عبر البريد، وأضاف خلال لقاء جهوي بسوسة خصص للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أضاف أن هذا البرنامج يمثل فرصة فعلية أمام المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المشاريع الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم، وأشار إلى أن مركز النهوض بالصادرات يدعم كلفة نقل منتجات الحرفيات بنسبة 50%.
2: قاعدين نخدم على إنجاز استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2027-2031. مركز نهوض بالصادرات اليوم من خلال صندوق نهوض بالصادرات يوفر 50% كدعم لكلفة النقل. اليوم عندك الشبكة البريدية اللي متواجدة في كافة العالم تحت إشراف اليونيون بوستال يونيفرسال، دونك للنكاية صندوق نهوض بالصادرات يدخل بدعم في قيمته 50% على خاطر تكلفة متاع النقل غالية. كذلك اليوم بالنسبة كالكان يخدم الإكسبور دي بتي كولي، مش كل مرة شي يعمل ديكلاراسيون دوانية، اليوم فما النظام الخاص هذايا يمكن الشركات هذوما باش يعمل اون سول ديكلاراسيون بار موا متاع ليزيكسبيديسيون الكوليك اللي يعملهم في الشهر اللي فات. دونك ليدي برينسيبال انه راهو التصدير مش يلزم مؤسسة كبيرة ومش يلزم كونتينر، بالعكس اليوم اون تيرم ادماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة عديد من الفئات سيرتو في المناطق الداخلية. اليوم اون ارتيزان في اي نقطة من نقاط تونس عندها امكانية باش تروج المنتوجات تاعها للعالم الكل. الهدف من المشروع هذايا انه ندفعوا المؤسسات هذوما باش تصدر.
0: نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصات التسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات المتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. تفاصيل أوفى في ورقة نصيرة السكري.
3: بالنسبة للأفراد يمكنهم الحصول على قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية. أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى فيمكن الحصول على تمويلات تصل إلى 10000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية. وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية يصل سقف إسناد القروض إلى 25000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. وبيّن المجلس أن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية وإعفاء كامل من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية، إلى جانب إلغاء الضمانات، وتمتد فترة السداد إلى 2 سنين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر فضلا عن التصرف الإداري وأجل الرد، إذ تلتزم المؤسسات البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب. ومعالجة الملفات تتم اعتمادا على قاعدة الأولوية بحسب أسبقية التسجيل عبر منصة إلكترونية يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من غرة أكتوبر.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجم نصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس. مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة.

0: نذكركم اللي هو بعد المغرب مباشرة، فاللحظات هذه هي أجمل لحظات في النهار من ناحية الفيزوال، من ناحية الرؤية. فاللي عنده شوية وقت باش يرتاح لقيت هذي باش يرتاح عينيه، راهو أزين درجات سطوع متاع الضوء، خاطر تبدأ خافتة وتميلوا إلى الإحمرار. راهي في اللحظات الحالية، فمتوا عينيكم واستمتعوا قبل ما يكون ظليم ظليم، معناها في الدقائق القليلة. حكيت لحظة دقائق، باش ما نقولوش لحظات، وبطبيعة الأمر يختلف من جهة إلى جهة، على خاطر وقت غروب الشمس يختلف من جهة إلى جهة، ونحكي على لحظات وعلى دقائق. ومن إذاعة المنستير يتواصل لقاكم مباشر معنا، مرحبا أهلا وسهلا السادسة مساء وخمسة وعشرين دقيقة. بكري حكيت لكم على طقس، وحكينا على المطر باش صب مش باش صب، على الشميسة اللي مازالت متواصلة حتى بداية الأسبوع المقبل، معناها من الجمعة هذه اللي بعدها مازال لا أمطار في الطريق مبدئيا، واللي عند ربي مش بعيد. وكنت تذكروا الجمعة الفايتة حكيت لكم على نقطة مهمة برشا ذكرنا بها الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن الباحث والأكاديمي المختص في علم المناخ. قال لك يا سيدك يا بن سيدك، الخريف من الناحية المناخية يقعد حتى 30 أكتوبر 30 أكتوبر حتى من الناحية المناخية الخريف يقعد حتى أكتوبر في تونس. وهون كل مرة في من خلال استضافتنا ليه يعطينا معلومة حاجة علمية صحيحة نستنير بها ونثقف بها رويحنا ونفهموا رأسنا من سقينا قال الرجل، ونفهموا ما شنو اللي قادمين عليه في الأيام القليلة القادمة مع انفتاحنا على الانترنت وعلى التكنولوجيا الحديثة وعلى الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. التنبؤات بالطقس وتفسير ما هو بين في المناخ أصبح أمرا سهلا، لكن أهل القرار والمختصين اللي عندهم عقل إنساني وعندهم خاصة مراجعة بيانية للتاريخ متاع بلادنا متاع جهتنا متاع المنطقة متاعنا، هو يكون العامل الأهم في تقدير الأمور. دكتورنا اليوم نستضيفوه باش يحكي لنا على ظاهرة النينو، شنية ظاهرة النينو وشنو تأثيرها في المحيط الهادي والأثار متاعها المحتملة على مناخنا في تونس. الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن الباحث والأكاديمي مختص في علم المناخ والأستاذ الجامعي في اختصاص علم المناخ، هو ضيفنا اليوم في فقرة كليما على الكليما.
1: كليما على الكليما على الكليما كليما على الكليما.
0: مرحبا بك دكتور، شنو احوالك؟
2: اهلا ومرحبا،
0: عيش
2: كريم، ومرحبا بجميع المستمعين بتاعتنا.
0: شكرا. كل جمعة تعطينا معلومة مهمة. الجمعة اللي قبل فيتا فتني بكونه أهم كمية من الأمطار في تونس في بلادنا في الوسط تسجل في فصل الخريف. هذه ما نعرفهاش خاطر كيما قلت لك كنا ديما نستناو المطر في الشتاء، الوغ كو انت اكدت لنا اللي هي اكبر كميه نتاع امطار تجي في الخريف مش في الشتاء في المنطقه هذيك. الجمعه الفايته اكدت لنا كونه الخريف في تونس يتواصل يوفى تقريبا يوم 30 نوفمبر كيكا ولا لا؟
2: 30 نوفمبر هي
0: شي وقعت نخمم في مخي شنو يجي قبل ديسمبر نوفمبر ولا اكتوبر، دخلت بعدي ما قعدت ما هو نعرفت اللي هو اخر نهار قبل ديسمبر يجي نوفمبر. العد العكسي بتاع الاشهر دخل وزني شويه. اليوم باش نحكيو حكينا زيد على المطر، نحكينا على توقعاتنا واملنا من الخريف باش يجي كيفاش ممطر مش ممطر الى اخره. اليوم باش نحكيو على موضوع اخر اللي هو يجي على مستوى عالمي لكن نجم يكون عنده أثار على بلادنا. باش نحكيو على ظاهرة النينو، شنو هي ظاهرة النينو وما معنى ظاهرة النينو وشنو ينجم يكون أثارها على مناخنا في تونس؟
2: نعم، ظاهرة النينو هي في الحقيقة معناتها ظاهرة تحدث في المحيط الهادي الجنوبي، لكن الأثار نتاعها تنجم تكون على مستوى عالمي. واحنا اليوم علاش حابين نتكلموا على ظاهرة النينو؟ لأنه في بداية 2026 تقريبا في ماي بداوا العلماء يرصدوا أن الظاهرة دي بدأت تتكون، معناتها موجودة سنين وتتواصل حتى شيء للعام 2027، نجم تقعد معناتها ما بين 12 حتى 18 شهر. باهي هذاك علاش حابين نتكلم عليها.
0: باهي
2: ما معنى النينو؟ النينو كما قلنا هي ظاهرة مناخية طبيعية ماشي ودورية. شو معناتها دورية؟ معناتها ترجع كل مدة من سنوات. العلماء يرجحوا الدورة متاعها تمتد ماشي دورة منتظمة، لكن دورة تمتد ما بين سنتين إلى سبع سنوات، معناتها تنجم ترجع كل عامين وإلا كل حتى لسبع سنوات. السبب الرئيسي متاعها هو ارتفاع غير طبيعي لحرارة المياه السطحية في وسط المحيط في وسط وشرق المحيط الهادي الجنوبي. على فكرة ظاهرة النينو هي مرحلة من مرحلتين تسمى في مرحلة في تذبذبة كبيرة تسمى تذبذبات المحيط الهادي الجنوبي اللي يسميهم بالفرنسوية أبريفاسيون تاعها إنزو.
0: إنزو بي؟
2: إنزو أصل التسمية علاش تسمات النينو اسم غريب شوية بس هي أصلا كلمة إسبانية تسمات لأنه أول من لاحظ ظاهرة هذه ظاهرة ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية هما بحارة في البيرو والإكوادور كانوا يلاحظوا الارتفاع متاع درجة الحرارة متاع المياه يجي في شهر ديسمبر. شهر ديسمبر يعني قرب احتفالات بالأعياد الميلاد. هذاك علاش أطلقوا على التسمية هذه كيف يشوفوا هالتيار البحري هذا السخون سموه النينو وتعني بالإسبانية الطفل الصغير أو الطفل الميلاد.
0: كما قلوا احنا الممي معناه
2: ايوا المهمي صحيح هذا دونك هذه هي التسميه اصل التسميه
0: اي معليش الطفل الصغير سموه عليه
2: الطفل الصغير يعني ولاده المسيح ومع انه خاطر يحتفل بالعيد
0: فهمتك
2: دونك سموه الطفل الصغير هما الظاهره ذي ما يحبوهاش علاش ما يحبوهاش لان الظاهره ذي تخلي لهم الصيد نتاعهم معناتها ضئيل تقلل من الحوت لانه في الاصل تكون عنده مياه بارده يجيو يلقاوها تيار سخون جاهم
0: يهرب الحوت لديك
2: يهرب الحوت ما يقعدش
0: بربي كي نحكيو على ارتفاع نحكيو على ارتفاع يعني ارتفاع بقديش زوز ثلاثة درجات ام اكثر
2: ليش يوصل حتى 8 درجة انت والنوعية متاع النيل معناتها كل مرة كل دورة معناتها تنجم تكون شديدة وتنجم تكون ضعيفة
0: 8 درجات بنادم يجفل فما بالك الحوت
2: اي معنت درجة السطح احنا راهو في المتوسط السنين وصلت حتى 6 درجات فوق العادي
0: ما تحكيليش ما تحكيليش ما تذكرنيش على سخونة المياه نتاع بحر السنة ما تحكيليش على هاك البحر السنة كيفاش تعدى امر من وراء بربي ينجم يرجع بحرنا يبرد راهو امر مفزع امر مرعب تعوم في بحر تقول واحد بيسين شوفيه مش مع امر مرعب بالحق مرعب ايه مش بحر ليه وبحر تعرفه بحر مستانس بحر عندك معها علاقات صغر بحر عشت عمرك الكل وانت تعوم فيه ومعروف لي فرشك وبارد بعد تغطس تلقى مسخون من الانهار لاثنين لثلاثة لاربع على طول النهار والبحر سخون والله العظيم تخوف الحكاية بالحق بربي يرجع ينجم يرجع بحرنا يبرد
2: طوال يحب اللي يحب يعوم ده معناته يولي يستمتع في الخريف خير من يستمتع في الصيف.
0: معناته أي هو من أصل سكان المناطق الساحلية يعوموا في الخريف. ذيك وقت أحسن العومين أما أمل أما إنسان أبيش معناته مؤلم الأمر ما تنجمش بربي جوست بين قوسين إمكانية يرجع بحرنا يرجع يبرد.
2: يرجع هي شنو راه معناته ظاهرة التغيرات المناخية. راي يجيب حاجات كما كيك كما نقولوا احنا دي زانومالي معناتها تقويين شويه معناتها شذوذ يطلع شويه في عام وفي عامين بعدين يعاود يهبط بعدين يعاود يطلع معناتها مش عم متواصله كيك في ان شاء الله واحنا السنوات القادمه معناتها ان شاء الله تكون اخف معناتها الحراره في الناس
0: ان شاء الله به نرجع لظاهره النينو
2: نرجع لظاهره النينو قلنا المياه هذه اللي الحراره نتاعها ترتفع في سطح المحيط شنو تؤدي الى تفاعلات في الغلاف الجوي اللي هي تخلي الرياح التجاريه اللي كانت تمشي من شرق المحيط الهادي الى غربه تضعف كيف تضعف تولي الماء السخون هذاك اللي كان يمشي الرياح التجاريه تهز معاها الرياح الماء السخون هذاك تهزه الى غرب المحيط الهادي في جهه اندونيسيا وشمال استراليا دونك شيء هذاك باش يتقص يولي مع السنه التيار السخون هذاك ما عادش ينجم يوصل لاندونيسيا وغيره شو اللي يحصل؟ اللي يحصل ينهار معناتها الوضع هذا ثم باش يكون ثم جفاف كبير في المنطقه الغربيه المحيط الهادي اندونيسيا يعني باش يكون ثم حرائق وجفاف كبير رغم ان هي منطقه مطيره معناتها الارض ديما تطوف وعكس ذلك في المنطقة الشرقية اللي هي في سواحل أمريكا الجنوبية في البيرو في الإكوادور وفي نجم تهبط حتى لشيلي النقطة باش تولي المناطق هذيك معرضة ل معناتها فيضانات نجم تكون فيضانات معناتها شديدة في بعض الأحيان وعندنا معناتها التاريخ يشهد على ذلك دونك هي انقلاب في الوضعيه، في الوضعيه الطبيعيه.
0: نعم
2: النينو هو انقلاب في الوضعيه الطبيعيه في جهه المحيط الهادي الاوسط والشرقي للاسف.
0: نعم بس الاثار المحتمله على مناخ تونس او باختصار. نعم
2: الاثار باختصار، الاثار بالنسبه هي نجم تكون ثم اثار كثيره برشا على العالم، في العالم اجمع، في جهه شمال امريكا وجنوب امريكا وفي افريقيا وفي شرق افريقيا وحتى في جنوب شرق اسيا، وينجم يحصل زاد ثم عندنا اثار بالنسبه للمنطقه المتوسطيه واوروبا، لكن الاثار هذه ماهيش متاكده 100% علميا من الناحيه العلميه. ثم الدراسات تشير معناتها لانه ثم ظاهره النينو اذا كان نجم ترتفع معها الحراره، معناتها الحراره راه باش تزيد معناتها احنا لاشين باش يكون الشتاء تاعنا دافي ماهوش بارد، وحتى اذا بعد حتى في 2027 معناتها نجم يكون حتى 2027 سخون، مع احتماليه زياده الامطار في شهر الخريف وتنقص شوية في بداية الشتاء.
0: الخريف المقبل اللي تحكي
2: الخريف اللي احنا نعيشه فيه توا قدرية
0: هذا خريف الماي واضح
2: هي بدأت من الماي اللي فات وتتواصل لابوجي نتاعها، معناتها القمة نتاعها تكون في ديسمبر.
0: نعم
2: في ديسمبر بعدين تبدأ تهبط بشوية.
0: واضح
2: عموما احنا راهو التاريخ معناتها موجود فيه ظاهرة النينو، وصارت معناتها في بعض السنوات كانت كبيرة برشا، كيما سنوات 98 97 سنوات 2016 2015 حتى قديمة شوية معناتها في 72 73 82 83 في 23 24 اللي هي آخر نين وظهرت معناتها في 23 24 في 24 كان أحر سنة في العالم.
0: نعم
2: بعد النيل مباشرة أحر سنة في العالم، إن شاء الله ما يكونش 2027 أحر سنة في العالم.
0: نعم.
2: جديدة معناتها ريكورد جديد.
0: واضح.
2: هذا هو عموما معناتها ظاهرة النينو شنو تنجم تكون عند النظام.
0: شكرا لك دكتور عبد الخالق عبد الرحمن، باحث وأكاديمي مختص في علم المناخ، على هذه المعلومات المفاهيم والتوضيحات. خليكم معنا بعد شوية باش نسمع فقرة من طرائف العظماء من تقديم جليل بن سعد.

في خناقة ضرب وعتل وعياء رفس ودعس وضرب ودفش ولط ضرب دح دفش وده إيه إيه إيه دح وره دفش ضرب ضرب دح دفش إيه إيه ويا دلك يا لطيف.

تروق كسفوت، اكل المعجن والخبزات، اكل القدري والطبخة، وزلع المقلي والبيضات، لعونت في اكلي الاولاد والغسالي والبراد والصابوني واللي

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. جورج برنارد شو، الكاتب الإيرلندي الساخر والكاتب المسرحي الأشهر، المولود سنة 56 و800 ألف، والمتوفى سنة 50 و900 ألف، كتب أكثر من 60 مسرحية، ويمتاز أسلوبه بالسخرية اللاذعة. هو الوحيد الذي نال جائزة نوبل والأوسكار معا. ومن طرائفه قوله عن نفسه: لحيتي كثيفة ورأسي أصلع كالاقتصاد العالمي، غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. ومن طرائفه أيضا في حسن الرد وسرعة البديهة أنه في أحد المناسبات اعترضه كاتب مغرور قائلا: أنا أفضل منك يا برنارد شو، فأنت تكتب من أجل المال وأنا أكتب من أجل الشرف. فرد عليه برنارد شو: كل واحد ما عزيزي يبحث عما ينقصه، أنا أنقص المال فأكتب بحثا عنه، وأنت تنقص الشرف فتطالب بالشرف. وضحك الجميع، وكانت من أندر ردود الفعل وسرعة البديهة. وبرنارد شو أيضا له مقولة صحية وهي السائدة إلى اليوم: الضحك أفضل دواء. وسألته سيدة أرستقراطية متصابية قائلة: كم تظن عمري يا جورج برنارد شو؟ فنظر إلى قوامها الممشوق وقال: بالنظر إلى قوامك الممشوق أظنك ابنة 18 عاما، وبالنظر إلى عينيك أظنك ابنة 20 سنة، وبالنظر إلى شعرك المتموج أظنك ابنة 25 سنة. قالت: أعرف هذا، كم تعطيني من العمر؟ قال لها: اجمعي 18 عاما لقوامك الممشوق مع جمال عينيك 20 عاما مع شعرك الحريري 25 عاما، وستعرفين كم هو سنك 65 عاما. وطبعا هذه من ردود فعله الطريفة على امرأة متصابية عجوز، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير
4: برامجنا منكم وإليكم.

يتواصل لقائنا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا معكم على المباشر دائما في هذه الأمسية من برنامج مساءات المدينة ولقاية هذية من كل نهار أربعة. تعرفوا نعملوا جولة بين الولايات, واليوم نحط الرحال في ولاية نابل وين موجودة زميلتنا فاطمة بن عثمان. تعرفوا ولاية نابل من أكثر الولايات في العشر سنوات الأخيرة اللي ظهرت كان نجم نسميه من كمية وقت ما تصب مطر قوية برشا, صار فيها فيضانات بالطبيعة, ومعروف سيدة على حتى على المستوى المجال المناخ, معروفة كونه من أكثر الجهات الولاية ككل اللي تصب فيها كمية مهمة من الأمطار كل سنة. فبالتالي الأكيد كونه المعنيين بالأمر اللي هما تحديدا البلديات وزارة التجهيز يقوموا على امتداد السنة على طوال السنة يعني بتحضيرات تفاديا لإشكاليات قد تقع في موسم الأمطار. وعن هذا الموضوع وتحديدا عن الإجراءات المتخذة توقي من الفيضانات ووضعية البنية التحتية حاليا في ولاية نابل تفيدنا زميلتنا فاطمة بن عثمان في من ضمن أو في إطار فقرة تبعني.

0: تبعني.
1: هي أجمل ما فما في الغنية اللي كنا نسمع فيها متاع الجينيريك، أجمل ما فيها كلمات تقولك تبعني نبني والدنيا زينة، دنيا حب وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فكنا يزينة. ياسر مزيانة الكلمات، عرفتك المصطلح، فما كلمة مصطلح حديث يقولك ارتفع فإن القاع قد ازدحم، متاع من عيشتهم فكنا يزينة، هذيك هي بالضبط تجي متاع ارتفع فإن القاع قد ازدحم. هاي سيدي باش نحمي روحنا من الفيضانات، نشوفوا أحوال الجهات. فاطمة عسلامة، مرحبا بيك، شنحوي لك شنحوي النابل؟
2: مساء النور ريم، تحية ليك ولكافة مستمع إذاعة المنستير. الحمد لله الطقس توا معتدل حاليا، وإن شاء الله إن شاء الله مزيد علينا كان الخير ريم.
1: ناخذ فكرة على الإجراءات المتخذة للوقاية من الفيضانات في ولاية نابل.
2: بالفعل اليوم باش نحكيو على آخر الاستعدادات للتوقي من الفيضانات، وأيضا معناتها للتقليص من خطورة ومن معناتها المشاكل اللي تنجم تقع خاصة على مستوى المناطق الريفية اللي تشهد عزلة تامة في ولاية نابل مع هطول الأمطار. ولاية نابل شهدت في السنوات الأخيرة هطول كميات كبيرة من الأمطار في أكثر من ولاية تقريبا شاملة، المطر نقولوا احنا عامة كانت المطر في مختلف المعتمديات، في 16 معتمدية. حبيت نحكي اليوم على
1: ليه، وخلينا نذكروا زادة اللي في ولاية نابل يتعديه وديين، يعني معروفة أصلا فما ويت سوحيل، وفما منطقة كاملة كبيرة اسمها أنتر لي دو زويد، لي دو زويد بين الوديين، بين الوديين عرفت ما بين الوديين، هذيك بين الوديين موجودة في نابل تحديدا، في مدينة نابل مش في الولاية. فبالطبيعة بالرغم كون بالرغم من وجود يعني انفراستركتور مبنية لمجاراة الكميات المرتفعة من الأمطار وقت ما تصير، إلا أنه من أكثر الجهات اللي تواجه إمكانية الغرق وقت الفيضانات.
2: بالفعل ريم كما أنت سبق وقلت أنه عنا برشا وديان اليوم في ولاية نابل، عنا أيضا عديد المناطق الريفية. اليوم ولاية نابل زاد منطقة سياحية، لكن في المقابل أيضا شمال ولاية هو تقريبا الكل مناطق فلاحية. اليوم نراو مازال عنا معناتها طرقات فلاحية مازالت ماهيش معبدة، وهذا أكيد باش يصعب معناها العبور، عبور الفلاحين، عبور المواطنين، عبور حتى السيارات والشاحنات الثقيلة. عنا عديد الأودية اليوم في ولاية نابل، في قربة، في منزل تميم، في نابل مدينة، في جديدي، في واد باطن أيضا اللي يربط بين حمامات وحمامات الجنوبية. التضاريس والخصوصية هذه أكيد من شأنها وإنها تزيد من معناتها منسوب الخطر اليوم في ولاية نابل وين ما تصب مطرة، وهذاك علاش اليوم مصالح البلديات الكل وأيضا ولاية نابل قاعدين بالطبيعة بالتنسيق مع وزارة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل وأيضا التطهير ومختلف معناها المعتمديات والبلديات قاعدين ياخذوا في الإجراءات لحماية المدينة من الغرق. اليوم البنية التحتية ريم للأسف ما زالت متردية بحكم أنه عم ناول ولاية نابل شهدت فيضانات كبيرة وتثبت في أضرار مادية هامة خاصة على مستوى الطرقات وأيضا زاد حتى على مستوى المنازل. برشا ناس اليوم تضرت من فيضانات في نابل المدينة وفي أحوازها، وهذا ما خلى اليوم المجهودات تكفت، وهذا مريناه وعايناه. ثم مجهودات كبيرة قاعدة تصير اليوم، ثم جلسات قاعدة معناها بداوا حتى من قبل من الصيف من جويلية وقوت، معناها بدأت الاستعدادات ما خلاوش الحلول فصل معناتها الخريف باش يبداوا، لا بالعكس اليوم نسبة اليقظة عالية في ولاية نابل، بدأت الجلسات، بدأت التوقي، وبدأ ثم تنسيق بين أصل الحماية المدنية. اليوم ثم آليات جديدة، ثم مضخات شفط جديدة اليوم تم اقتنائها وتم تعزت بها ولاية نابل للتدخل في حال معناتها كان ثم داعي للتدخل. أيضا اليوم تم جهر البالوعات وتقليم الأشجار العالية، تعرف ريم أنه سقوطها يمثل خطر كبير سواء كان على سلامة المرة وأيضا على السيارات، وعم ناول شفنا معناتها حوادث مماثلة، وكان ثم حتى ضحايا، ثم ناس معناتها تضروا سياراتهم، ثم شكون في وسط سيارته وتوفى للأسف، إن شاء الله ربي يرحمهم. وثم ناس زادة معناتها كانوا ضحية السيلان متاع الوديان، هذه الكل معناها خذوا بعين الاعتبار مصالح الجهوية في ولاية نابل، وقاعدين لحد الآن يخدموا عليه أكيد لجنة مجابهة الكوارث في انعقاد متواصل، قاعدين يتابعوا في منسوب المياه سواء كان معناها في البحيرات وفي السدود، وإحنا ديما نقولوا إن شاء الله ما ثم كان الخير وربي ينفع معناتها يمتعنا إن شاء الله بالغيث النافع، وإن شاء الله يكون نافع وما نسمعوش بحوادث مماثلة كما في السنوات اللي تعدت.
1: شكرا لك فاطمة بن عثمان، بارك الله فيك، كنت معنا في فقرة تبعني، ومع هي نصل إلى ختام حصتنا اليوم، ونسلموا على الناس الكل اللي تابعونا أينما كانوا، وكذلك تحياتنا للفريق التقني اللي رافقنا أيمن الشاب يبدأ معنا في على الكونسوليت، ثم زميلي لطفي المكي التحق بينا، زميلتي عليا المنصوري في تنسيق فقرة الحصة، وليد الجاموسي في الإعداد هذا البرنامج، ريم الهيني كانت معكم وقدام ميكرو. ما تنسوش باش تسمعوني كل نهار في إطار برنامج الصباح بشائر الصباح، تسمعوني في برنامج صغير صغرون نيو تيك كل نهار زيدا كيف كيف في القائلة، وملتقانا في المباشر مع الأطفال يكون نهار لحد من 9 إلى 10 إن شاء الله، بداية سهرة طيبة وجميلة، نتمنى هي لكم طريق السلامة لكل مستعمل الطريق، تصبح على خير.

0: تمام وسابعة من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف. الجامعة أفادت في بلاغ أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن هذا التصنيف يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. صدرت بالرائد الرسمي قرارات مشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة تمنح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. أعلنت مؤسسة فداء في بلاغ أنه تم ترقية 8 شهداء من العسكريين الذين استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي الذي جد في مايو 2015، تم ترقيتهم إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء، وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة منهم، وذلك عملا بأحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء. وافقت اللجنة الجهوية للربط بالشبكات العمومية بولاية القيروان على أكثر من 450 ترخيص استثنائي للربط بشبكات الماء والكهرباء بعدد من البلديات. الموافقات شملت 116 مطلب ببلدية حفوز، و100 مطلبين ببلدية بوحجلة، و64 مطلب ببلدية العلاء، و51 مطلب بحاجب العيون، وذلك بعد عرض الملفات المتعلقة بهذه البلديات على أنظار اللجنة الجهوية. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أنه تم تسليم معدات أمنية مولتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. ساعة من الوقت، ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل، مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنسير لكل مستمع. عنوان
3: غنيلي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحال

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحال

الوقت، ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ8 متاع الليل. مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. في إطار العمل على إعادة الاعتبار لقصر المرمر، سقى نصر مونستير انطلقت منذ شهر جوان الماضي أشغال تهيئة الطابق الأرضي لمتحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالقصر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. وأفاد مدير الإدارة الفنية بوكالة أحياء التراث معز طوبال بأن كلفة مشروع الإصلاح تبلغ 325 ألف دينار، مرجحا أن تنتهي الأشغال في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أحكام القانون الأساسي المؤرخ في 9 من مايو 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنتظم إثر صدور هذا المرسوم، حيث حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس. كما عرفت حالة الشغور في المجلس البلدي ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية لفتة من هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أيضا أنه إلى حين تنظيم الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 من مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سرية المفعول. نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف، والذي تنطلق منصة التسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. قال مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات خباب الحذري أنه بإمكان الحرفيات تصدير منتجاتهن عبر البريد. وأضاف خلال لقاء جهوي للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيات والحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية أن هذا البرنامج يمثل فرصة فعلية أمام المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المشاريع الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم، مشيرا إلى أن مركز النهوض بالصادرات يدعم 50% من كلفة النقل للحرفيات. يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية الليلة بالمرتفعات الغربية للوسط، ثم تشمل آخر الليل جهتين بالوساحل، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 20 و25 درجة، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية تصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

أغاني وأجيال. مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد في أغاني وأجيال من توا وحتى العشرة متاع الليل. ساعتين من الوقت متنوعين بالاختيارات اللي فيهم، وإن شاء الله ننسوكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعوا إذاعة المونستير، ونعتذر لكم الكل على سوء الأحوال الصوتية. تحيات لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، ألفة الجمالي في الأعداد والتقديم. نبدأ بصوت الفنان ماهر العطار وبلغوه. أهلا وسهلا.

0: هذا فنان من جيل ذهبي في الأغنية المصرية والعربية، والفنان اللي أشاد بموهبته موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والشهادة هذية خولت له المشاركة في حفلات أضواء المدينة اللي قدم فيها مجموعة من الأغنيات، ربما من أول الأغاني اللي رات النور فيها أغنية افرش منديلك على الرملة، الأغنية اللي توزع منها 17,000 استوانة في 3 أيام برك. احنا ليلة برمجنا لكم ماهر العطار في أغنية بلغوه اللي جمعته مع الشاعر عبد العزيز سلام والملحن محمد الموجي، واللي تحكي أنه بعد ما أداها ماهر العطار اتصل بي عبد الحليم حافظ وقال له ابعد عن سكتي وخلينا في الفرايحي، خليك أنت في الفرايحي، معناها خليك تغني الأغاني المريحة، خطر بأدائه للغنية هذية ماهر العطار رسخ القدم متاعو في جو موسيقي كان الرائد متاعو عبد الحليم حافظ، وبالتالي جاء منافس جديد في التريتوار متاعو نجمو نقولوا. على كل بعد شوية خليكم مع صوت عبد الحليم حافظ، ما راهو اختياراتنا كيف ما العادة في ساعتين من الوقت متنوعة في أغاني وأجيال بين تونسي بين شرقي وغربي. تحية لكم، وبعد شوية باش تقولينا وقفة زيدة بعد عبد الحليم حافظ مع ساشا دي ستايل. انتم مع إذاعة المنستير، انتم تسمعوا في أغاني وأجيال.
1: أغاني وأجيال.

0: ونعيشوا حياة كاملة باش نوصلوا للي غنى عليه ساشا ديستيل لابيل في من غير حسابات، وعنده حسابات حتى في الغنية ساشا ديستيل لابيل في سون امور سون سوسي سون بروبليم اون اي سول اون اي ليبر اي لونترين. هذا الفنان الفرنسي ساشا ديستيل جازمان في جيل ما كانوش فيه برشا الحقيقة في فرنسا في اللون هذايا بالتحديد، نحكي بطبيعة جاز، أما كانوا برشا في العالم. ربما تأثيرات الموسيقى هذايا جات من عمو ري فونتورا اللي كان موزع وشيف دوركستر ومنتج سينمائي، وكان لعب دور كبير في انتشار الجاز في فرنسا، وطبعا أول المتأثرين والتخو ساشا ديستيل. باش نواصلوا معاكم لقانا، باش نواصلوا معاكم اختياراتنا 8:21 دقيقة في إذاعة المنستير. بعد شوية باش نتوقفوا مع ميكس إن شاء الله يكون على ذوقكم. قبلها هذا جديد المغني وعازف لاكورديون الفرنسي الإيطالي كلاوديو كابيرو في غنية ليس موا ريسبيري في أغاني وأجيال.
1: أغاني وأجيال.

تسمعونا من إذاعة المنستير وفي أغاني وأجيال حتى للعشرة. فقرتنا الجاية فقرة الميكس. ميكس وميكس الليلة اخترناه بصوت عرف كيفاش يخرج الموسيقى الكلاسيكية من إطار نخبوي وقربها للناس الكل باش تسمعها باش تتمتع بها بصوته. أندريا بوتشيلي تسموه بعد شوية، الفنان الإيطالي اللي تولد في غرب إيطاليا بالتحديد في توسكان عام 58، وملي صغير كان له عشق خاص بعالم الأوبرا والموسيقى زادة التقليدية الإيطالية. تأثر بأسماء كيف ما ماريو ديل موناكو وإلا بنيامينو جيغلي وإلا فرانكو كوري. وفي عمر 6 سنين بدأ العزف على آلات هوائية كيف ما الفلوت كيف ما ساكسوفون ترومبيت الهارب. العزف سبق الغناء، وكان يحس أنه صوته مختلف في وقت ما ما كانش يعجبه صوته، رغم أنه في مرحلة ما التامبر هذا هو اللي خلق منه نجم في المنطقة ملول بالكل اللي عاش فيها. في عمر 14 سنة ربح أول مسابقة غنائية، ونقطة التحول في حياة أندريا بوتشيلي كانت وقت لها سمعوا الفنان الإيطالي توكيرو وما ترددش باش يطلب منه أنه يغني معاه غنية ميسيريري اللي من بعد سنوات عاود غناها بوتشيلي أونديو مع بافاروتي. وقتها قال توكيرو ما نصورش كان ثم أقدر من بوتشيلي على غناء الأغنية. صوته تدريجيا بدأ يجلب الانتباه، وكان الغيفيلاسيون المهمة في عالم الموسيقى الكلاسيكية. والنقطة التحول الثانية زاد النجم يقوله في مسيرته كانت وقت لها غنى مع صوت السوبرانو الإنجليزي ساغا بريكتمان اللي غنى معها وقتها Time to say goodbye. من وقتها بدأ اسم أندريا بوتشيلي يلمع هذه الكلمة اللي تأدي المعنى. خلي نقولكم أنه أندريا بوتشيلي في جانب آخر من حياته نعرفوه الناس الكل، يعني هو فاقد للبصر، لكنه ما تولدش هكا. هو صحيح تولد مع نوع وراثي من الجلوكوم، وهو مرض يخلي عدسة العين بالوقت تولي لونها أزرق باهت. بوتشيلي تقريب فقد البصر متاعه كليا وعمره 11 سنة، لكن فقدان البصر ما حالش دون أنه يكون اسم فارق في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية في الوقت الحديث.

0: تسير. إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: تحية لكم من إذاعة المنستير، تحية خاصة لكم مستمعين الكل. مدام بسمة صاحبة السعادة، نوجه لك تحية كبيرة وشكرا ليك. كيف تحية خاصة لريميس اسطنبول اليوم اللي تنورنا في الإذاعة ومن خلالها لرميسة، وربي يعطيكم إن شاء الله بالوقت الطيب ونراوكم هكا في أعلى المراتب ناجحين نجحات ومتفوقات. لقنا متواصل معكم في أغاني وأجيال حتى العشرة. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله مهنسينكم وحابين كل ما برمجناه حتى التوى واللي مبرمجينه إن شاء الله في ساعة ثانية تبدأ معكم من بعد موجز أخبار التسعة. من جملة ما برمجنا غوبخيز الليلة.

الثلاث سلامات منذ سنوات بعثهم صوت حلو برشا وإحساس أحلى. محمد قنديل طبعا نجمه نعتبره الأغنية هذية واحدة من علامات الموسيقى العربية، مش فقط في رصيد محمد قنديل إنما في الموسيقى العربية عموما. والجمال اللي وصله محمد قنديل من خلال هذه الأغنية من أول ما غناها في الخمسينات خليها تبقى حية في الوجدان والقلب، وأكثر من صوت عاود وغناها عبر الأجيال. الأغنية هذية كانت أول تعاون بين محمد قنديل والملحن محمود الشريف اللي اختار إيقاع الفالس، الإيقاع المميز للأغنية. ومن وقت البروفيت الأولى على أغنية حس تجاوب محمد قنديل معاها وعجبوا الأداء متاعه بلغة أخرى. بين قوسين حب نحكي شوي على محمد قنديل وخاصة في علاقة براي أم كلثوم فيه. تقول أم كلثوم أنه محمد قنديل كان يمتلك صوت قوي ومميز، وخاصة صوت قادر على أداء كل الألوان الغنائية، لكن عيبه الوحيد لقيت فيه عيب واحد واللي هو أنه ما يعرفش قيمة الحنجرة متاعه وما يعرفش كيفاش يستثمر القيمة هذية في امتاع الجمهور على كل معاه هذية. محمد قنديل نجم يمتعنا لسنوات، وحتى بعد وفاته أغانيه بقات علامات فرقة. ما شنو تقصد بالضبط بكلامها وقتها الست؟ على كل أغنية بقات حية، ذيك علاش الليلة برمجناها في الغبخيز، والغبخيز بصوت مدحت صالح.

Thank you.

0: نسلم عليكم وندعوكم باش تبقى معنا في الاستماع لإذاعة المنستير من بعد موجز أخبار التسعة خاطر راجعين مع اختيارات أخرى في أغاني وأجيال. هذه إذاعة المنستير وين ما كنتوا إن شاء الله تعديوا معنا بقيت سهرة ممتعة مع إذاعة المنستير قبل الموجز اللي باش يكون مع أحمد العيسي باش نخليكم مع مجموعة البوب روك الأمريكية One Republic في الهيت اللي نرجعوا به لعام 2007 والثاني ألبوم ليهم ستوك فاليو أبولوجايز في أغاني وأجيال.
1: أغاني وأجيال

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ألغى أحكام القانون الأساسي المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. تم اليوم على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وفق ما أفاد به أحد ممثلي الشركات الناشئة هارون وناسة. وأضاف وناس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقريب الخدمات وتقريب الخبرات التونسية خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين وتقريب خدمات الشركات الدولية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكترونية بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت من صحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة التعريف الوطنية. تم مساء اليوم تقديم قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وذلك في خطوة جديدة نحو تواصل بيئي أكثر شمولا وفق بلاغ للوكالة. وهذا القاموس هو إصدار من جمعية إبسار، تم إنجازه بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وأعدته أطراف أخرى بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية والوقائية لفائدة الأشخاص السم، وهو يعتبر أداة عملية لتعزيز شمولية المعلومات البيئية من خلال توفير مرجعية للمصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية. بشأن الدولي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران. وقال المسؤول أن الوثيقة الجارية التفاوض بشأنها تشرح خطط الأيام السبعة لبناء ثقة والعودة لنسخة معززة من الاتفاق، وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين أمريكا وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر هذه الخطة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن بـ 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: أغاني وأجيال.

0: يا ريتك معايا هني شاكر في أغاني وأجيال وتسمعونا من إذاعة المنستير. نسلم عليكم من خلال جزء ثاني من لقانا اللي يبدأ توا ويكمل معاكم حتى للعشرة. وغنية هني شاكر نحب نهديها لحنان حمودة ونقولها إن شاء الله كل عام وانت بخير وربي يطول عمرك إن شاء الله يا ربي في الخير وعيد ميلاد سعيد. ذي هدية خاطرني نعرفك تحب برشا هني شاكر. هون الليلة رجعنا لعام 88 الواحدة من روائع الشاعر مجدي نجيب وألحان الموسيقار محمد سلطان والألبوم ككل اللي جت فيه الأغنية الحقيقة فيها أجمل أغاني هني شاكر ومنهم أغنية ياريتك معايا وإلى زادة كده برضو يا أمر. نواصل معكم لقانا ومن اختياراتنا أغنية أخرى من زمن جميل في الأغنية العربية. ما مع الأغنية ثم حكاية
1: بوجدك

0: انا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.
1: جفنه علم الغزل،
0: جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، احدى اشهر الاغاني في القرن العشرين، الاغاني العربيه، موسيقار محمد عبد الوهاب. الاغنيه للشاعر اللبناني الكبير بشار خولي الاخطر الصغير، أغنية ظهرت في فيلم الوردة البيضاء سنة 32 للمخرج محمد كريم.
2: فيلم الوردة البيضاء تعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. الفيلم فيه 9 أغنيات، منهم 8 أغنيات باللغة العامية الراقية، لكن اللي بعد القصيدة دي.
0: لكن قبل ظهورها كان في قصة وراها. أول لقاء تم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر بشار خوري كان في بيروت سنة 32. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الوهاب موجود في لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وأقيمت حفلة على شرف الأستاذ شوقي في منزل السيد محمد علي العبد، أول رئيس للجمهورية العربية السورية وقتها. في خلال الحفلة تقرب منه شخص اسمه محمود العظم وقال له: تسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب أقرأ لك كام بيت من الشعر وتقول لي رأيك فيهم؟
3: أنا يعني أعجبت قوي بالأبيات وقلت له: دي أبيات جميلة جدا، بتاعت مين؟ قال لي: بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي: الأخطل الصغير.
0: رجع الأستاذ عبد الوهاب على القاهرة ثم سافر إلى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الوردة البيضاء. سافر الأستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل أغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركة بيدافون المشاركة في إنتاج الفيلم. وهو برلين وصله تلغراف جاي من شركة بيدافون في القاهرة، في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري: الهوى والشباب وجفنوها علم الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوها علم الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
3: كان طالع يميها الرومبا، الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي أني أنا أعمل جفنوه علم الغزل رومبا. طيب يعني أعمل إيه؟ أهي لازم أعملها رومبا يا أخي، ده كده يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع انت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب، لا لازم اعملها رب. طب اعملها رب ازاي؟
2: هو بيلحن بشكل عمدي انه عايز يحط الرومبا اللي هو ايقاع اوروبي كان جديد في الفتره ديت في الموسيقى الاوروبيه، ويحسس ان الموسيقى الغربيه لا تعرقل الايقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا ان الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده إيقاع الرومبا اللي استخدمه الأستاذ محمد عبد الوهاب في قصيدة جفنوع علامة الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخة دي أو المراكازة، قلت له إن أنا عاوزه أنا همسك واحدة ويمسك هو على الواحدة دي اللي أنا بقوله تاي تاي تاي تاي تات تات تات تات تات تات تات تات تشك تشك تشك تشك تشك، إنه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة. يا خواجة طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرمة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل اغانيه من اول ما بدا في التسجيلات او في الحفلات لحد النهايه. فبما انه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الاله المراكز. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الاله لان انت قريب من الميكروفون اعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له

0: جدا لازم نعملها. قال له خير، قال له انا عندي اغنيه جديده وعايز احطها في الفيلم. فاستدعى الاستاذ كريم وسمعه الاغنيه على اسطوانه، كان مع الاسطوانه البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا استاذ محمد انا جبت لك اغنيه تجن تتحط. قال يتحط فين؟ قلت له تتحط في البتاع. قال لي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوه، طب وانا اجيب منين ال يعني ازاي؟ قلت له ما اعرفش، الاسطوانه عندك. قال لي اسطوانه ايه؟ الاسطوانه ملهاش علاقه بالحكايه دي ابدا، لا لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما هو نزلوا.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفافي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على شريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح باريس ويقول ويعملها هناك.
0: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان، وعرض والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره، قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب. فشلت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم بيشتغلوا مع الفيلم بقوا مستغربين ننقل المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعه المونتاج. فقالوا لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها والاستاذ عبد الوهاب هيعمل تمثال.
3: ونشدنا ولم نزل حلو الحب والشباب.
1: ونجحت بايه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاءه، لكن أهو دي بقى للتاريخ. إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مظبوط يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
0: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم يعني، ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب والمخرج هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب كان واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
1: وعملناها وكتب في لوحه رخاميه كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات تجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
0: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنيه السينمائيه، الاغنيه القصيره الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.
4: اغاني واجيال.

0: يسير السويسي بومردس شربين عالموجة 97.3
1: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا كل المستمعين مع جديد.
3: أوكي.
2: سهريات نبض الشارع فن وموسيقى ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم
1: إذاعة المنستير صوت الليل وحب كبير
2: أغاني وأجيال

0: entre nous, Chimène Badi, في أغاني وأجيال. Chimène Badi, الفنانة الفرنسية من أصول جزائرية واللي ملي كانت باش تكون متفقدة صحة في مجال الفندقة والمطاعم حولت الوجهة للحلمة اللي حلمت بها ملي هي صغيرة، الفن والموسيقى. من موسيقى العالم ومن موسيقي العالم اخترنا لكم ليلة فنان لبناني عالمي من أفضل عازفي الترومبيت في العالم، ليلة إبراهيم معلوف.
1: موسيقى من العالم.

0: اليوم حابين نتوقفوا مع عازف الترومبيت اللبناني والعالمي إبراهيم معلوف، المؤلف والموزع اللي خذل مشعل على والده عازف الترومبيت أيضا نسيم معلوف، وأمه ندى معلوف عازفة البيانو. ما ننساوش زادة سلة العائلة الكبيرة بالثقافة والفنون، ناهيك وأنه إبراهيم معلوف هو حفيد الصحفي اللي اختص في المجال الموسيقي رشدي معلوف، وهو زادة ولد خو الكاتب أمين معلوف، واليوم زوجته هي الفنانة اللبنانية المتميزة هبة توجي. ملي صغير انتقل إبراهيم معلوف من خلال مسابقات العزف على الترومبيت كلاسيك في العالم لين ولا شخصية بارزة في عالم موسيقى جاز. هو حاليا عازف الترومبيت الوحيد في العالم اللي يعزف الموسيقى العربية على الترومبيتك الصغيرة ولا الترومبيت الربع الموسيقي كيف ما تتسمى، وبعد شوية تسمعوها من خلال كوكتيل إن شاء الله يعجبكم. حبيت لكن قبلها نرجع شوية لحياة ومسيرة إبراهيم معلوف. مش أقول أنه تولد في مدينة بيروت عام 1980، وبعد فترة صغيرة اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، الشيء اللي خلى عائلته تسافر لفرنسا وين عاشت في ضواحي باريس. إبراهيم معلوف قرا حتى عمر 17 سنة الرياضيات والعلوم، لكن ملي عمره 7 سنين بدأ يدرس ويتعلم العزف على الترومبيت، وكان والده مشرف عليه في المعهد الوطني في باريس، علم التقنيات الكلاسيكية العربية والفن العربي وللتاريخ. والده هو اللي ابتكر الترومبيت ولا البوق الصغير ولا البوق ربع الموسيقي اللي يسمح بعزف المقامات العربية. في عمر 9 سنين بدأ إبراهيم معلوف يرافق والده وشكلوا مع بعضهم ديو، داروا مع بعضهم أوروبا والعالم، وكانت أول لقاءاته مع الجمهور. إبراهيم معلوف جذب انتباه الموسيقيين المحترفين وشهدوا بولادة مبدع آخر في عائلة معلوف. في رصيده عدة جوائز، في رصيده عدة مقطوعات موسيقية وسمفونيات، وكانت أول معزوفة يعزفها عام 99 وكانت بنكهة الجاز الشرقي. لكن زاد في رصيده عدة أعمال بما في ذلك موسيقات تصويرية لعدة أفلام روائية. أحد موسيقي لبنان والعالم إبراهيم معلوف في أغاني وأجيال.
1: موسيقى للعالم.

من المغرب صوت نبيلة معا نخدم معها لقانا اليوم بمسك الختام ترى بيخترناه بصوت محمد ثروت. نخليكم قبل ما تسمعوا مسك الختام والاختيار شنو بالضبط تسمعوا هو يحكي على كواليس أغنية حياتي مع تحياتي الكامل للفريق اللي رافقني ورافقكم اليوم. لطفي المكي واصل معاكم الرحلة في الجانب التقني, أحمد العيساوي بعد شوية في وقفتنا الإخبارية, ألفة جمالي تسلم عليكم وكنت معاكم في الإعداد والتقديم, ومرة أخرى معذرة على سوء الأحوال الصوتية. نتلقاو إن شاء الله في وضع خير, إن شاء الله تصبحوا على خير الناس الكل.

0: شوف لو كنت انا يعني بحلم ما كنتش اتخيل الحب اللي حبهوني الاستاذ عبد الوهاب. افتكرته امبارح، معرفش، حسيت بحنين شديد لكلام كتير كان بيقوله، نصايح وتوصيات ورؤية. فاللي عايز اقوله لك انه
1: شاف فيك ايه؟ قال لك ايه؟
0: ما انا سألته كده، بقول له يا استاذ يعني انت، عايز اسأل بس، يعني انت اخترتني من وسط جيلي
1: صحيح.
0: ليه؟ قال لي عشان انت ما بتقلدش حد، انت صوتك له شخصية، الصوت يا ابني له طعم، مش مسألة امكانيات بس، شخصية الصوت وطعمه ده اهم عندي. هو الحقيقة كان بيديني ثقة كبيرة قوي، وبعدين ما كانش لمجرد لحن واحد، يعني لما عمل لي مصريتنا لقيته بيشتغل في عناية السهرانين، خلصت عناية السهرانين اشتغل لي في عاشت بلادنا، في ما بينهم الاثنين عملت اغنية للمصانع الحربية، كانت بتقول النور والحرية والعزة القومية هتصونها وتبنيها مصانعنا الحربية، كلمات الأستاذ حسين السيد وألحان. ثم ابتدى، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، في أول لحن عاطفي لمحمد ثروت من أستاذ الأجيال، وهو يا حياتي، يا حياتي وذكرياتي وأمنياتي في الحياة، يا حياة القلب، انت اغلى من الحياة.
2: الاولى يا حياتي غيرك انت مفيش.

حلوة يا حياتي حلوة بيك، حلوة حلوة الدنيا حلوة يا حياتي حلوة بيك، زي ما تكون دنيا تانية.

بك لوحدك الحياة والناس كفاية لما أطلع بك لوحدك الحياة والناس

يا حياتي من قلبي انت اغلى من حياتي يا حياتي من قلبي

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: صدور المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلغاء مجلة الجماعات المحلية. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف والمجلس البنكي والمالي يوضح آلية الانتفاع. توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. وتونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي لتأكيد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا. أهلا بكم. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 من ديسمبر سبتمبر 26 2000 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ألغى أحكام القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية والتي ستنتظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أيضا أنه إلى حين تنظيم الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 من مارس 23 2000 والمتعلق بحل المجالس البلدية الساري المفعولة. كما تضمن العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم 3 أوامر مؤرخة في 25 من سبتمبر الجاري تتعلق بحركة في القضاء الإدارية. فقد تضمن الأمر عدد 222 لسنة 26 2000 تسمية قضاة وقاضيات في 7 خطوة. أما الأمر عدد 224 لسنة 26 2000 فقد تم بمقتضى تسمية 12 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية، في حين نص الأمر عدد 225 لسنة 26 2000 تسمية 59 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية. نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف، والذي تنطلق منصة تسجيل به غدا باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. تفاصيل أوفى في الورقة التالية مع نصير السكلي.
1: بالنسبة للأفراد يمكنهم الحصول على قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية. أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى فيمكن الحصول على تمويلات تصل إلى 10000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية. وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية يصل سقف إسناد القروض إلى 25000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. وبيّن المجلس أن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية وإعفاء كامل من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية، إلى جانب إلغاء الضمانات، وتمتد فترة السداد إلى 2 كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر فضلا عن التصرف الإداري وأجل الرد، إذ تلتزم المؤسسات البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم، مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب. ومعالجة الملفات تتم اعتمادا على قاعدة الأولوية بحسب أسبقية التسجيل عبر منصة إلكترونية يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من غرة أكتوبر.
0: ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الاثنين الموافق للخامس من أكتوبر القادم. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوجة. وأضافت الوزارة أنه على إثر ذلك ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم. في موضوع آخر، تضمن إعلان تونس من أجل تحول رقمي صحي عادل وآمن وسيادي ومتحور حول الإنسان صادر عن المشاركين في المؤتمر الدولي لمؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس، جملة من المبادئ والتوجهات الرامية إلى دعم التحول الرقمي في المجال الصحي. هذا وتم اليوم على هامش أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للصحة الرقمية توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وفق ما أفاد به أحد ممثلي الشركات الناشئة هارون وناس. وأضاف وناس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقريب الخدمات وتقريب الخبرات التونسية، خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين، وتقريب خدمات الشركات الدولية.
2: فخورين وسعيدين بتوقيع 7 اتفاقيات شراكة ما بين 3 شركات نشأة تونسية و7 شركات من العالم، خاصة من دول كما فرنسا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، وأيضا عديد الدول الأخرى. الهدف هو تقريب خدمات وخبرات واستغلال وتوظيف خبرات التونسيين، خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين، وفي نفس الوقت تقريب خدمات المؤسسات الناشئة الموجودة في الدول هذه، خاصة كما قلنا ألمانيا من أوروبا وأيضا من آسيا. كيفاش اليوم التونسي ينجم يستعمل خدمات صحية رقمية ذات جدوى؟ هذه مخرجات نجم نبنيه عليها لبلادنا، وكيف كيف التعاون الدولي وتعاون ما بين الدول وما بين تونس إلا ما ينفع المريض التونسي وينفع الموظفي الصحي.
0: تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والبقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض، نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وقد انتظمت بالمناسبة خيمة تحسيسية بالعاصمة، والدكتورة فاطمة تميمي مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وأكثر تفاصيل.
3: الهدف هو باش نحسوا النساء والشباب لاهميه التقصي المبكر لسرطان الثدي، على خاطر اذا كان احنا نفيقوا ورم صغير اقل من سنتي الشفاء يكون معناتها سهل، ومعناتها ما يتكلفش للوزاره الصحه، ما يتكلفش زادا للمجتمع ككل. هوني لوبجيكتيف نتاعنا، علاش اخترنا شارع حبيب بورقيبه؟ على خاطر هو الرمزيه نتاعو، وزادا كيف كيف على خاطر شارع حبيب بورقيبه يجيوه برشا عباد يتعداو من هنا باش نحسوا النساء على اهميه التقصي المبكر، على خاطر المرأة هي آخر حاجة تتلهي بها صحتها في تونس أون جينيرال. الانطلاقة بتصير اليوم من شارع حبيب بورقيبة إلى كامل ولايات الجمهورية التونسية، على خاطر احنا عنا في 24 مندوبية عنا مراكز الصحة الإنجابية اللي نوفروا فيهم على طيلة السنة كاملة خدمات الصحة الإنجابية وبما فيهم خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي.
0: في المونستير وفي إطار العمل على إعادة الاعتبار لقصر المرمرس قانس، انطلقت منذ شهر جوان الماضي أشغال تهيئة الطابق الأرضي لمتحف الزعيم لحبيب بورقيبة بالقصر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. وأفاد مدير الإدارة الفنية بوكالة أحياء التراث معز دوبالة بأن كلفة مشروع الإصلاح تبلغ 325,000 دينار، مرجحا أن تنتهي الأشغال في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.
4: مشروع إصلاح ودفر المياه بالطابق تحت أرضي متحف إسقانس متحف بورقيبة هو مشروع بكلفة 325,000 دينار، تقوم به المصالح الفنية لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. عن أشغال انطلقت منذ 5 جوان 2026 وتدوم تقريبا 6 أشهر، يعني من المبرمج أن تبدأ الأشغال في شهر 2026، لكن بالنسق الحديث اللي تقوم به المقاضة حاليا حقيقة يعني نجم يكون في أوسط شهر أكتوبر. توفى في نوفمبر 15 نوفمبر 2026، لكن النسق الحديث نتاع لجنة الأشغال الحالي قدرة الله تكون توفى في حدود 15 أكتوبر إن شاء الله.
0: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة مساء اليوم بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي، والذي بدأ في 26 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر القادم. هذا وأفادت محافظة القدس بأن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية. ميدانيا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات متفرقة على مناطق في قطاع غزة. ختام النشرة الأخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. صدور المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلغاء مجلة الجماعات المحلية. توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية خلال المؤتمر الدولي للساحة الرقمية. أخرج النشرة التقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: المنستير.
1: حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي شاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصر شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصر كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلانا في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حاليا، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري.

0: إلى تلك الرحلة نفتش في المحطات التي صنعت الفنان ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول، صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الراحبنة. وخصائص صوته ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي لما كان امير فخر الدين ولا كان بمحل كان وزير ببيترا ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر. هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن لأنه هو بيفهم صوته كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند 4 صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض،

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.

0: ناصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي لمنصور لفيليمون لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور إنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
1: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصري شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصري شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
0: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصري شمس الدين ولم يأتوا بنصري شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصري شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفي لمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ملتقى بناس أكثر كل مكان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمون وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر صبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافي والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم عطول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب التكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأقايب يا أهل الدار داعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تم اليوم على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وفق ما أفاد به ممثل أحد الشركات الناشئة هارون والناس. وأضاف والناس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقريب الخدمات وتقريب الخبرات التونسية خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين وتقريب خدمات الشركات الدولية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الاثنين الموافق للخامس من أكتوبر القادم. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. انتظمت اليوم بمقر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ورشة عمل تندرج في إطار التظاهرة التحسيسية التي تنظمها الشركة حول مخاطر رشق القطارات بالحجارة على خط أحواز تونس الجنوبية، والتي انطلقت فعالياتها منذ شهر جويلية 26 و2000، وتفعيلا لمبادرة وزارة النقل الرامية إلى المحافظة على المرفق العام للنقل. وتركزت الورشة وفق بلاغ الشركة الوطنية للسكك الحديدية على محورين أساسيين يتمثل أولهما في دور العمل الشبكية التشاركي في الحد من ظاهرة رشق القطارات، في حين يتعلق الثاني بتحديد مجالات العمل للحد من سلوكيات الاعتداءات على المرفق العام عموما والقطار خصوصا. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على المستوى الشمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وأفادت الجامعة وفق بلاغ نشرته اليوم أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس اليوم على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس سلم رسميا معدات أمنية للإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1,000,000، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. ساعة مع الروائع والألحان الخالدة لأيام زمان. ساعة مع الطرب الأصيل. منذ 58 عام وتحديدا في صائفة 1968 زار تونس العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغنى في سهرة تونس يوم 25 جويلية ضمن مهرجان برقة الصيفي مهرجان عيد المرجان، وكانت من أبرز السهرات اللي احتضنها مهرجان برقة آنذاك. وكان عبد الحليم مصحوب بالفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وتشير الروايات الأرشيفية إلى أن برنامج السهرة كان متنوع، وشارك فيه أيضا شريفة فاضل في بداية الحفل، أحمد غانم والراقصة ناهد صبري، ثم كان عبد الحليم حافظ نجم السهرة الختامي.
0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: أغنية الويل الويل تكتسب أهمية خاصة في الحفلة هذه، حيث غناها العندليب لأول مرة في تونس، وهي من كلمات صالح جودة وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. كما تذكر عديد المصادر أن جمهور برقة كان خليط من الجمهور التونسي وكذلك الجزائري، ووصفت السهرة بأنها من الليالي اللي بقات خالدة في ذاكرة مهرجان برقة.
0: ساعة مع الطرب الأصيل.
1: في ساعة من الطرب الأصيل نقدم لحضراتكم الليلة الجزء الثاني من حفلة عبد الحليم حافظ في مهرجان برقة الدولي، بعد ما كنا عدينا لكم الأسبوع الماضي الجزء الأول من سهرة العندليب في برقة، فسهرة رائقة للجميع.
2: أولا أنتوا تعبتوا؟ أو تكونوا تعبتوا ولا حاجة؟ والله العظيم هقولها. الهواء والمية دلوقتي على حسب وداد قلب. الغنوة الجديدة وبعدين جانا الهواء. هتردوا طبعا.

دلوقتي دلوقتي غنوة جديدة بتتقال لأول مرة. و بعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس.

وانا بشكر مؤسسة افراح الشعب اللي ندبت السيد خليفة تراد واتفق معانا كلنا علشان نيجي ونحقق حلم من احلامي. كل زملائي جم قبل كده الا انا. الغنوة الجديدة من كلمات الشاعر الأستاذ صالح جودت ومن تلحين الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. الغنوة اسمها الويل. الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش. بعديها بقى كل اللي انتوا عايزينه احنا الصبح.

Oh,

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ألغى أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 من مايو 2018 والمتعلق بجماعة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. وكد الاتحاد في البيان الصادر عن مكتبه التنفيذية الوطنية عقب اجتماعه الدوري الأربعاء بمقر المنظمة الفلاحية ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمان الانطلاقة الناجحة لموسم الحبوب ولتأمين مدخلات الإنتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الأجل المناسبة. انطلقت بمقر الوزارة أولى الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال في مجال الذكاء الاصطناعي لفائدة مراكز العالمية العمومية، وتهدف هذه الدورات إلى تطوير الكفاءات ودعم مواكبة الإطارات المختصة بالقطاع العمومي للتطورات التكنولوجية في مجال إنجاز مشاريع التحول الرقمي. تم على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات ودول أخرى. وتمت هذه الاتفاقيات أو تهدف هذه الاتفاقيات إلى تقريب الخدمات وتقريب الخبرات التونسية خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين وتقريب خدمات الشركات الدولية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين 5 أكتوبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها